تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا أهلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع الكتاب والفكرة والمعرفة مع الثقافة والآداب والفنون في ساعة على الهواء مباشرة. نلتقيكم وإياها ونرجو أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون يا من يسمعوننا الآن، سواء من محطاتنا الثابتة موجتنا 102.5 FM أثير البصرة، أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست والجاردن ونحوها حول العالم. نهاركم سعيد إذا كان نهار، ومساءكم سعيد إذا كان مساء. حلقة جديدة في رحاب الكلام، في رحاب الأفكار والثقافة والأدب. اليوم الحلقة راح نتكلم بيها عن التشتيت أو المشتتات بشكل عام، وما أكثر المشتتات في حياتنا. حياتنا صارت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من المشتتات، لكن راح نبديها بحادثة ظريفة وقعت في لندن. قبل لا ندخل إلى محاور

أنه تأخذون أولادكم وبناتكم وتقتنون كتاب، تقتنون قصة، رواية للفتيان، كتاب علمي، كتاب معرفي يعطي دافع، يعطي تنويع، يفهم الطالب أو يفهم البنت والولد أنه القراءة لا تقتصر فقط على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمواد الجافة والاجتماعيات والأحياء، لا، القراءة بيها عوالم، والقراءة توسع مداركنا، والقراءة تساعدنا في حياتنا لما نوقع بمشكلة. ليش؟ لأن تقوي مهارة التفكير عندنا. أنت ما دام تفكيرك قوي مثل العضلات، إذا عضلاتك قوية تقدر تشيل أثقال وتقدر تواجه مشقات. نفس الشيء فكرة السيارة، السيارة إذا محركها جيد تقدر تتحمل ضغط وأعباء وتؤدي لك عزم وقيادة ومتانة جيدة، لكن إذا هي ما عندها إمكانية ما تقدر. ولهذا الحياة والإنسان بالحياة أشبه بهذا المثال، إنه شقد ما يقدر الإنسان يضيف له من معلومات، يضيف له من معارف، يضيف له من أفكار، شقد ما تساعد هاي الأفكار في أن يواجه معرقلات الحياة. وما شاء الله أنا أشوف يعني شارع الفراهيدي بمكتبات كثيرة تستحق الزيارة والدعم، هناك أيضا مكتبات الأهلية بمختلف أنواعها ما رد نذكر أسامي، تتطور وتزداد وجاي تجيب أحدث الكتب حول العالم بلغات مختلفة، ويسعدنا حقيقة أن نشوف الأجيال الجديدة مهتمة بالقراءة. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا بملفنا الأول مع المشتتات.

أحبتي، اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتوجهة إلى نيويورك، اضطر إلى العودة لمطار هيرثو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة. هذا الأمر أدى إلى إرباك القائد والمساعد يعني الطيارين، وسووا هبوط اضطراري وتأجلت الرحلة. وهاي العالم طيارة جد بيها 100 200 300 كلهم على مود واحد يريد يلعب بهذا الليزر. والإحصائيات تقول أنه نصف الطيارين 55% تعرضوا في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. تخيلوا، وفعلا هي ممنوعة، ممنوعة حتى في الملاعب، رغم أنه يعني ما جاي يصير مراقبة جيدة عليها. أنا مرة قرأت في يوم من الأيام في صحيفة التايمز أنه أكو استبيان للرأي كشف أنه الأرقام قد تكون أكثر بكثير من 55%، لأنه أكو أعداد هائلة من الطيارين لا يتقدمون بشكوى رسمية عند تعرضهم لأشعة ليزر أثناء الإقلاع أو الهبوط. اللافت من الموضوع أحبتي أنه المشتتات أو أجهزة الليزر أو هاي يعني مشاكسة الصبيان، الأعمال الصبيانية هاي تجاه الطائرات لا تزال في تزايد مقلق يثير القلق حول العالم كله. والمفارقة أنه القانون البريطاني يجرم تسليط الضوء على الطائرات على نحو يربك الطيار، بس حقيقة حيازة أجهزة

الليزر لا تعد بحد ذاتها مخالفة قانونية، ولذلك أكو خبير حقيقة في سلامة الليزر من هيئة الصحة العامة البريطانية ذكر في أحد التقارير الإعلامية أن القوانين الحالية كافية، لكنه أوصى بأن تتاح لعامة الناس فقط الليزر المنخفض الوميض، يعني اللي قدرته 1 ملي وات. هسه أنا أدفتهم هو هذا الليزر شنو الونسة بيه ما أدري حقيقة، كله مضرة وأذية، يعني حتى أكو مشكلة، يعني أنه أكو قصص تشير إلى أنه شاب متمرد من اسكتلندا حكم عليه بالسجن 1 عام كامل بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري. هاي شوكت تقريبا قبل 12 سنة، 2014. وفي إحدى الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء.

0: أصدقائي، هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدان مؤقت للبصر، أو ما اشتهر على تسميته بالعمى المؤقت أو العمى اللحظي، للناس الاعتياديين وحتى للطيارين. بس هي بالنهاية صارت أمر واقع حقيقي، يعني لم كل جهود النقابات والقوانين ما فلحت بردعه، وهي تماما مثل مشتتات الحياة اللي أيضا يصعب أن نمنعها ويصعب أن نتعامل معها، ولكننا نمتلك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهاتنا المنشودة. أنا لما ضربت مثل بالليزر كمشتت بصري ومشتت على الانتباه، قدري يعني قصدي أنه أدخل من خلاله إلى المشتتات الأخرى، يعني من مشتتات الحياة هي عوارض الطريق. مش قد أكو ضجيج يبدد روعة التركيز. التركيز فد نعمة كبيرة للأسف إحنا فقدناه بسبب المشتتات. من أكثر المشتتات شيوعا هي المبالغة في التفكير، خاصة لما نبالغ في التفكير في البديهيات، ما يسمى بالأوفر ثينكينج، يعني المبالغة في جمع المعلومات، المبالغة في التسويف غير المبرر. كل هذا أحبتي يشتت الذهن عن بلوغ الإنسان لأهدافه. بمعنى أنه أنت مثلا تريد تأخذ لك بيت، تظل أنت تجمع معلومات، تسأل فلان ساكن بهاي المنطقة، يا بهاي المنطقة زينة، كهرباءهم زينة، المي زين، يجاوبك طبعا، كل واحد يجاوب على تجربته الشخصية. تروح تسأل واحد ثاني ساكن هم على بعد شارع شارعين، يعطيك تجربة مختلفة. قد يقول لك أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة مو كافي، يقول لك الكهرباء مو زينة. أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة كهرباء هذه نعمة فضيلة من الله، فيقول لك الكهرباء كل زينة. بالتالي زيادة المعلومات أحيانا يكون من المشتتات. وكذلك التسويف، شغلة مطلوبة من يمك، واجب مطلوب من يمك، أنت تسوف يومية، تقول باكر لا اليوم تعبان، لا اليوم مالي خلق، لا اليوم الدنيا حارة، لا. هذا التسويف يشتتك، ما يخليك تنجز مهمة أخرى أنت يفترض أن تقوم بها. لأن الإنسان أحيانا يقف يقول أنا كل خطوة نسويها هي وراها خطوة، فإذا طولنا بالخطوة الحالية وقت طويل، هذا يشتتنا عن المضي قدما إلى الخطوة اللاحقة. من مشتتات الحياة أيضا أحبتي القلق المفرط من المستقبل، وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، أي هامش من المسؤولية، على الرغم أن الحياة بالواقع هي مليئة بالمخاطر، يعني مجرد أنه أنت تحيا أنت تعيش في مخاطر مستمرة. طلع على الشارع بيها نسبة من المخاطر، قيادة السيارة بيها نسبة من المخاطر، ركوب الطائرات، نشاطات اليومية عرضة لمكاره لا يمكن حقيقة أن نحيط بها. لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التشتيت بوصفه عقبة أساسية للمضي قدما في الحياة. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتجهة إلى نيويورك إلى العودة لمطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة، الأمر الذي أحدث ربكة لدى الطيارين. تعرض نحو نصف الطيارين في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. وتشير القصص أيضا إلى أن شابا متمردا من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عاما كاملا بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري في عام 2014. وفي إحدى تلك الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء. هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقداناً مؤقتاً للبصر، أو ما اشتهر بتسميته بالعمى اللحظي للطيارين، غير أنها واقع لم تفلح جهود النقابات ولا القوانين في ردعها، وهي تماماً مثل مشتتات الحياة، يصعب أن نمنعها، ولكننا نملك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدماً نحو وجهتنا المنشودة. من مشتتات الحياة عوارض الطريق، فما أكثر الضجيج الذي يبدد روعة التركيز. من ذلك مثلاً المبالغة في التفكير في بديهيات، أو المبالغة في جمع المعلومات والتسويف غير المبرر، فيتشتت الذهن عن بلوغ أهدافه. من مشتتات الحياة القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، على الرغم من أن الحياة في الواقع مليئة بالمخاطر، فقيادة السيارة محفوفة بالمخاطر أكثر من الطائرة، ومعظم نشاطات اليوم عرضة لمكارها لا حصر لها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. من مشتتاتنا الحياتية كلام المحبطين، فنحن نعيش في مجتمعات لا يتردد البعض في التطوع بتقديم النصائح في أمور لا يفقه بها شيئاً، فيضلل المنصوح بكلام فارغ. بعض المشتتات ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.
0: أحبتي، من مشتتات الحياة كلام المحبطين. احنا نعيش في مجتمعات للأسف لا يتردد البعض فيها من التطوع بتقديم النصائح في أمور ما يفقه بيها أي شيء. فاحنا كثير وهاي بالطب تصير، يحجون بالطب ويحجون بالسياسة ويحجون بالقانون ويحجون بالدين، وهم ما قارين ولا يعرفون بشكل جيد، فيضللون المنصوح بكلام فارغ يحبطه ويخليه يضيع. وبعض المشتتات أحبتي ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل. الحياة بطبيعتها تتطلب التركيز، مثل ما بدينا المحور، يعني مهمة كابتن الطيارة أو قبطان الطائرة يراد له تركيز حتى يتجنب وقوع الكارثة. كثير من المكارث وقعت في غفلة من الزمان أو في لحظة من الانشغال يعني بالأشياء التافهة عن عظائم الأمور. مهما كانت المشتتات فلا ينبغي أن تشغلنا عن وجهتنا النهائية. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى المقدار نفسه من الحذر اللي يتحلى به قائد الطائرة، فحقيقة لا يدري أحيانا أي القرار قد يدفع ثمنه غاليا. وبطبيعة الحال لما نقول إحنا الحذر، إحنا ما نقصد التردد، نقصد أنه يقلل التداعيات من خلال مجموعة من القرارات الحكيمة. نعم، ما نقدر إحنا نمنع المشتتات، لكن يمكن أن نتحكم بردود أفعالنا تجاه المشتتات. الليزر اللي بدينا به هو يهدد حياة الطائرين أو الطيارين، أو نعم الطائرين راكبي الطائرة، لأنه يربكهم في اللحظة الحاسمة كقرار الهبوط أو قرار الإقلاع، وكذلك الحال في شتى قراراتنا اللي تتطلب تروي وتتطلب ثقة بالنفس وثقة بقدرات النفس حتى لا تضيع جهودنا يا أحبتي وسط صخب المشتتات.

مستمرين معكم أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاءنا من مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. يقولون أنه العرب ما يحبون الحساب، والحساب هو أصلا كلمة الحساب كلها منين ما تجي مرادفاتها هي شوية ضوج، بس أنا أقصد هنا الحساب بمعنى الرياضيات. يعني يقول لك العرب يميلون إلى التخصصات أكثر، التخصصات الأدبية، لكن حقيقة المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يشوف أنه بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. يعني بعض الدول، احنا عندنا دول عربية حقيقة تأتي في مراتب متقدمة وتجي وياها دول عربية في مراتب متقدمة بالاختبارات العلمية، الذكاء الذهني والحسابي. صحيح انه يجوز، نعم، انه احنا في لسنا بمقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل امريكا ما تلقاها في رأس القائمة، بينما نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة وهونغ كونغ واليابان تتقدم علميا، يعني كأفراد في الاختبارات العالمية تتقدم على أمريكا. وهنا أعني تحديدا الرياضيات، ويبدو أنه عقدة الرياضيات هذه قديمة لدى الشعوب أحبتي. يعني أكو دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي، استعرضت نتائج دراسات سابقة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الدراسات تقريبا 1,600,000 شخص. تبين أن الفتيات أقل احتمالا لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة 16 سنة. هسه جماعة النسوية يسوون علينا مظاهرة. مقارنة طبعا بماذا؟ مقارنة بالفتيان. يعني البنية وراء عمر 16 40% من يمها تكون أقل احتمالا على دراسة الرياضيات، بالرغم أنه درجاتهم مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. يعني معناها تحتاج إلى أن تبذل مجهود أكبر، لأن مو كلش يحبن الرياضيات. زين، السبب بهاي الفجوة شنو؟ يقول لك السبب يعود إلى عوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. مثل إيش؟ احنا عندنا صورة نمطية الى الرياضيات. يعني الرياضيات هو اختصاص ذكوري، البنات يعني ما نحس بالدعم الكافي والثقة الكافية، ما نعطيهن دعم كافي وثقة كافية في دراسة علم الارقام. وكأنه هذا طبعا تصور مو بس بالرياضيات، يعني اكو ناس يقول لك والله انا ما اثق انه تسوي لي عملية طبيبة، انا اريد الولد يسوي لي. وهكذا مثلا واحد يقول لك هو وزيره، ما يصير وزيره، ما يصير رئيسه وزراء بنيه. فهذا بس هو اكو عزوف، يعني العلم، الدراسات، الاحصاءات تقول اكو عزوف من الفتيات عن دراسه الرياضيات، وهذا العزوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى باجور مرتفعه مثل الهندسه، مثل الاقتصاد، مثل الاحصاء. وأكو باحثين اعتبروا أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي لدخول علوم الرياضيات.

0: المتأمل لعلم الرياضيات أصدقائي يشوفه وراء علوم كثيرة. يعني لو إحنا الحكومة تنتبه لهذه الملاحظة حقيقة ممكن يخلي قفزة رائعة في المجتمع العراقي. الرياضيات هو الأساس للذكاء الاصطناعي، الرياضيات هو أساس البرمجة، هو أساس الهندسة، ومن دون أساسيات الرياضيات صعب تبني اقتصاد معرفي. انتبهوا، اقتصاد معرفي مو اقتصاد اللي هسه احنا جايين نعيش به. ومن دون رياضيات من الصعب انه نبني صناعات وطنية، ولهذا كثير من البيانات الضخمة نقدر انه نحللها رياضيا وتطلع لنا اطنان من المعلومات عن سلوكيات البشر اللي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. الرياضيات مو فتشي سهل، الرياضيات مو بس يعني هاي المعادلات والاشتقاقات والجبر وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية نقدر نسوي لها رقمنة ونستفاد منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه. كما أن الرياضيات أصدقائي ممكن أن يحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. إحنا مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنه ربما الرياضيات لا تقدم لنا بشكل مشوق، بشكل عميق، بشكل معاصر. طرائق التدريس لا تزال قديمة، كما أنه كثير من المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإحنا حقيقة ما جاي نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضا. يعني تقديم أو دراسة علوم الرياضيات الحديثة تغيرت كثيرا. إحنا معلمين ومدرسين إلى الآن محرومين من الدورات، من مناهج التدريس الحديثة. فإحنا كيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقود الفصل الدراسي يفتقر إلى التعليم الكافي حتى يتألق بهذا المجال؟ الرياضيات أصدقائي هي لغة الاقتصاد الحديث، من خلالها نقدر أنه ننشئ جيل كامل يحب الأرقام ويحسن التعامل مع الأرقام وبالتالي مع الأموال وبالتالي مع إدارة الثروات والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي. نهضة كاملة ممكن أن تكون بسبب اهتمامنا وعنايتنا بعلم الرياضيات. يعني إحنا ما نقدر نقول كلنا نلقي باللوم على الكوادر التعليمية والتدريسية. هاي الكوادر التدريسية تحتاج إلى دعم الحكومة حتى تدرب ويعني يعني يتعلمون طرائق تقديم الرياضيات الحديثة حتى يطورونها وينقلوها للأولاد وأولادنا وبناتنا وتصير نهضة شاملة. النهضة الشاملة تبدأ من المدرسة، تبدأ من الكلية، تبدأ من الجامعة. إنه أنا أعلم الرياضيات الحديثة وما أعلم بنفس الطرق اللي كانت قبل 30 سنة 40 سنة. خلينا نسمع هذا التقرير عن علم الرياضيات وقيمته وأهميته والإضافات التي ممكن أن يضيفها للمجتمع والازدهار اللي ممكن أن يأتي به الأمم عن طريق علوم الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها ومدى تأثيرها. نسمع وراجعين.
1: يقولون إن العرب لا يحبون الحساب، يميلون أكثر نحو التخصصات الأدبية، غير أن المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يجد بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. فالإمارات أتت في مرتبة عربية متقدمة ثم غيرها من البلدان العربية. صحيح أننا لسنا في مقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تجدها في رأس القائمة، بينما تتفوق عليها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان. يبدو أن عقدة الرياضيات قديمة لدى الشعوب، ففي دراسة حديثة نشرتها التايمز اللندنية استعرضت نتائج دراسات سابقة التي بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها ما مجموعه 1,600,000 شخص. إذ تبين أن الفتيات أقل احتمالاً لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة مقارنة بالفتيان، بالرغم من أن درجاتهن مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. ويعود السبب في هذه الفجوة إلى عوامل اجتماعية وثقافية مثل الصورة النمطية التي تشير إلى أن الرياضيات للأولاد، الأمر الذي لا يشعر الفتيات بالثقة والدعم الكافي لدراسة علم الأرقام. المعضلة أن عزوف الفتيات عن دراسة الرياضيات يؤثر، كما قال الباحثون، على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة مثل الهندسة والاقتصاد والإحصاء وغيرها. كما اعتبر الباحثون أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي للدخول في عالم الرياضيات. المتأمل لعلم الرياضيات يجده يقف خلف علوم كثيرة، فهو في الواقع أساس الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة، ومن دون أساسياته يصعب بناء اقتصاد معرفي أو صناعات وطنية. وكثير من البيانات الضخمة يمكن تحليلها رياضياً لتخرج لنا أطناناً من المعلومات عن سلوكيات البشر التي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية يمكن رقمنتها والاستفادة منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه، كما أن الرياضيات تحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنها ربما لا تقدم لنا بشكل مشوق وعميق ومعاصر، كما أن المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإننا لن نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضاً. فكيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقوده يفتقر إلى التعليم الكافي للتألق؟ الرياضيات هي لغة الاقتصاد الحديث، فمن خلالها يمكن أن ننشئ جيلاً يحب الأرقام ويجيد التعامل مع الأموال وإدارة الثروات والتخطيط المالي والاقتصادي.
0: مرة من المرات قرأت مقال مطول لأحد المختصين الأمريكان في علم الرياضيات، حاول أن يعزو أسباب كره الناس للرياضيات إلى التنشئة الاجتماعية. بيقول أنه الناس، العوائل، المجتمع ينفر من الأرقام، بالتالي هو يعتقد أنه في داخل كل شخص منا أكو ميل ومحبة للأرقام، فإما أن تطوره المدرسة أو الوالدان أو يتم وئده وقتله في سن مبكرة عن طريق المدرسة أو عن طريق الأهالي. المفارقة أنه أشهر الاختبارات التي يقاس بها مدى تقدم المستوى التعليمي في بلد ما من عدمه تدور حول تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللي يسموها اختبار الستيم STEM. هذه حقيقة، هذه شهادة من المختصين في العالم لأهمية هذه العلوم لتطوير البشرية وتحقيق الرخاء والازدهار. يعني أكبر برهان أنه أنت الرياضيات يقيسون بها المستوى التعليمي في البلد لما يختبرون الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. طبعا هذا ما يعني أنه العلوم الأخرى مو مهمة، بس لا، هاي العلوم وفي مقدمة الرياضيات تعد اللبنة الأساسية، يعني الأساس، يعني البتلو مال العلوم الأخرى. وبالتالي المجتمع اللي يريد للرخاء والازدهار عليه أن يزخر بالعلم والعلماء، مو يزخر بالبلوغرية ويزخر بمنشئي المحتوى وذول جماعة تقييم المطاعم وذول اللي ينقلون كلام منا ويودون منا ويبتزون العالم والمسؤولين بالمعلومات ويباعون ويشترون ذممهم. شوف مجتمعنا وشوف السوشيال ميديا مالتنا، ما تحس انه البلاد ممكن ان تنهض وهي لا تهتم بالعلم والعلماء.

أصدقائي، مسألة حرية التعبير مشكلة بالعراق حقيقة. إحنا جاي نواجه خطورة حقيقية على حرية التعبير. شفت أنا فيديو لطالب في جامعة أهلية في بغداد، جامعة أهلية وتأخذ أقساط من كل طالب 4 مليون و5 مليون. الجراج مالتهم ما مبلط ومحفر ويلعب النفس ويتأذي السيارات والإسرابة قابة. فالولد نزل فيديو قال يا أبا بلكي تبلطونا الجراج، غير انقلبت الدنيا على الولد. دزوا عليه بلاغ ورفعوا اسمه ويردون يفصلوه. يا أبا عليش تفصلوه؟ والله أنت جاي تنتقد الجامعة. والولد أعتقد انفصل، يعني لما تابعت المسألة مفصول. زين، أنا أسأل سؤال حقيقة، ما هي قيمة الجامعات والأكاديميات إذا لم تعلمنا أبسط المفاهيم، إلا وهي مفهوم حرية التعبير وحق التعبير؟ شنو قيمة الأستاذ الجامعي؟ شنو قيمة الجامعة إذا ما تعلمنا وما تدافع عن حرية التعبير؟ حق لكل إنسان أن يقول رأيه من دون أن يتعرض للأذى. طالب انفصل، يعني أنا ما أفهم. وطبعا بمناسبة هم يعدون نفسهم من الجامعة الأولى، إعلاناتهم دائما الجامعة الأولى في العراق، وجاء ما أعرف الأولى على شنو. يعني الأولى أنه أنتوا لازم تدخلون ناس خرسان وتطلعوهم خرسان. أسفتهمنا بالله المسؤول ما يقبل يحكي، واحد يحكي عليه والجهة الفلانية ما تقبل والجهة العلانية ما تتحمل. بس حتى المؤسسات التعليمية اللي احنا من درسنا ومن عرفنا ومن فكينا عيننا نعرف انه كل الانتفاضات وكل الثورات وكل يعني الاحتلال البريطاني بالعشرينات وبالثلاثينات وبالاربعينات كانت الانتفاضات تطلع من ساحات الجامعات على الاحتلال. احنا هسه في بلد عانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي، ليش ما شفنا وعي طلابي في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ لأن أبسط شيء أنه إحنا موتنا حرية التعبير في داخل الجامعات. أنت ما من حقك قاعدين دولي بالقسم يراقبون تعليقات العالم، مكان ما يطورون نفسهم، مكان ما يطورون دروسهم، مكان ما يحسنون أساليب تعاملهم مع المادة العلمية، مع زيادة أو إثراء الطلاب وتوسيع مداركهم الإبداعية. لا، يروحون مقابلين الفيسبوك، فلان خلى لايك، فلان نزل علينا منشور، فلان نزل، بحيث مو بس الطلاب، حتى الموظفين مال الجامعات يرجفون خطية ما يقدرون. لكن اليوم أنا قاعد في مناسبة اجتماعية، فبالصدفة قاعد يمي في فاتحة لأحد الأصدقاء مدير قسم بكلية معينة بجامعة معينة، بس المرة حكومي مو أهلي، قلب الدنيا على وحدة من وسائل الإعلام البصرية المحلية. ها شلون والله مطلعين مناشدة مال طالب يقول ما عندنا مي، وإحنا بالأقسام الجامعية الأقسام الداخلية ما عندنا مي. قلب الدنيا وطلع هذه الوسيلة الإعلامية، طلعها مرتزقة وطلع الصحفيين مرتزقة. يا بشنو؟ والله احنا قلنا انه طلاب ما عندهم مي بالاقسام الداخلية. ما يصير تحكي، ما يصير تقول، لازم يعني تبلعها وتسكت. مصيبة حقيقة. احنا واتمنى من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، المكسب الاهم للعراقيين بعد اسقاط النظام السابق هو الحرية. احنا الحرية جاي تسرق منا شوي شوي، وقامت حتى الجامعات تتحكم بطلابها وأساتذتها وموظفيها، وهذا مؤشر خطير جدا على عودة الدكتاتورية.

0: لذلك أصدقائي، مسألة حرية التعبير هي مسؤولية تضامنية عند أبناء المجتمع كاملة، يعني لا نتهاون بها. اليوم إذا كفت فيها أو شريحة من المجتمع تعرضت إلى مضايقات فيما يتعلق بحرية التعبير، وإحنا نقصد بهم هنا الطلبة في الجامعات، وخاصة هو طالب بمسألة خدمية، يعني أنا أقول لك الجراج ما بي تبليط، بالمقابل أنت ماخذ أموال وأموال طائلة على تسجيل الطلاب، تحتاج أنه أنت تتفتح على الآراء اللي تجيك. إحنا قلنا على التغذية الراجعة والفيدباك إيش قد مهمة بتطوير أعمالنا، تطوير جودة العمل، ويفترض أن القطاع الخاص يعطي خدمات أفضل من القطاع الحكومي، وإلا علي من أكو قطاع خاص، علي من أكو استثمار زين. أنت مكان ما تستفاد من ملاحظات الطلبة تروح والله تبتزهم وتهددهم بأنه تفصلهم إذا كتبوا أي ملاحظة تخص الجامعة. مسألة تضامنية حرية التعبير، لأن أنت اليوم إذا كانت المستهدف طلاب فممكن بالغد يكون مزارعين، وشفنا إحنا المزارعين اللي طالبوا على مدى أسعار الحنطة في العليح، إحنا نريد الزراعة ترجح، طلعوا لهم خراطيم المياه وناس كبار بيهم وناس شياب بيهم وطشروهم. مسألة حقيقة يعني يندى لها الجبين، وإحنا نقول في دولة مؤسسات تحترم المواطنين. أو والله ذولي في بعض أقضية ونواحي ميسان لما صارتكم مشكلة المي وقطعوا الطريق على بعض الشركات النفطية، أيضا المحافظ مال هددهم والله تلو تفتحون الطريق لو جن فتحة بالقوة. يعني أساليب تعامل مع الاحتجاج ومع الرأي يجب أن تكون بطريقة الاحتواء. أنا عجبني ذاك اليوم المشكلة اللي صارت بالمصافي، زارهم محافظ البصرة، راح لهم وقعدوا ياهم وشاف شو يقدر يسوي لهم، شيء يقدر ما يقدر هم على الأقل زارهم. هاي مسألة مهمة أصدقائي، وقلت لكم هذا مكسب كبير علينا أنه إحنا نحافظ عليه، مكسب الحرية. كلنا علينا أنه نقف مع أي جهة نشعر بأن هناك تضييق عليه، تضييق في مسألة الحريات. إذن الوقت أدركنا أظن، فنكتفي بهذا القدر. نرجو أن تكون الحلقة حلقة اليوم من برنامج مجاز قد نالت رضاكم. تناولنا فيها ملفين وموضوع عن حرية التعبير، والملف الأول عن التشتت والثاني عن الرياضيات. فبالنهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: من الفاو إلى خور عبد الله يمتد شريط مائي لا يتجاوز طوله بضع عشرات من الكيلومترات. هذا الشريط هو كل ما يملكه العراق حالياً، نافذة وحيدة على مياه الخليج وسفن تحاول المرور في ممر لا يحتمل الخطأ. لكن هذه النافذة بهذا الاتساع الضيق لم تأتي هكذا، خلفها حروب وعقوبات وقرارات أممية وخريطة أصبحت حديث المنطقة مؤخراً، خريطة عراقية جديدة أودعت في الأمم المتحدة فتحت ملفاً قديماً. من يملك هذا الماء؟ مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين يقف على الجانب الآخر من هذا السؤال، يقول إن العراق تاريخياً وقانونياً هو المالك الشرعي لهذه السواحل.
1: العراق بلد 7000 سنة الحضارة مالته، كانت سواحل الخليج معظمها إله، هسه انحصرنا إلى 60 كيلو تقريبا، يعني هذا الغبن تاريخي صار، فبالتالي يعني هي مو منا من أحد وإنما هي حقوقنا. بس الظروف اللي مر بها العراق بالعقود الماضية والأحداث اللي صارت الحروب كلها أدت إلى هذا المسار اللي إحنا وقعنا به، بهمة الغيارة، بهمة يعني كل الناس، يعني بصراحة وخاصة الشعب البصري، الوقفة الإعلامية، الإعلاميين يعني كان لهم دور كلش فعال يعني حقيقة على الضغوط على الحكومة وعلى غير الحكومة. فبالتالي إيداع خرائط المجالات البحرية ثبت حقوق العراق، كان حد قبل لا نثبت بالخرائط الكويت سوت عدة جزر اصطناعية على مود تبتعد عن سواحلها، وبالتالي منطقتها الاقتصادية راح تجي على المنطقة الاقتصادية العراقية. هسه بهاي الإيداع رجعت حقوق العراق في المنطقة الاقتصادية اللي هي من الساحل إلى 200 ميل بحري أصبحت يعني طبيعية للعراق مثل ما كانت.
0: هل تقبل الكويت بهذه الخرائط الجديدة؟ هل ترى فيها تصحيحاً لخطأ قديم أم تجاوزاً على حدود استقرت طوال هذه السنوات؟ علي العقابي خبير قضائي متخصص بالشأن البحري يعرف جيداً أن ملف الحدود البحرية لا يحسم بالخطوط وحدها.
2: طبعا هو بالتأكيد كان هذا الشيء متوقع أنه تقوم الكويت برفض هذا الخارطة أو تدعي أنها مثلا الخارطة تمس سيادتها وتشكك بالخارطة وترفض الخارطة. ليش؟ لأنها رسمت إلى البعيد، رسمت إلى ما بعد هذه الخارطة. ليش؟ أنه هي تريد تستحوذ على مياه خور عبد الله، تستحوذ على المنطقة الاقتصادية حتى تأخذ النفط والغاز بها، وبالتالي تثبيت هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة غلق الباب أمامها أنه ما يحق لها تتدخل بهذه المياه، وبالتالي هي أكيد راح ترفض وراح تطعن وراح يجوز تستخدم كل وسائل متاحة لها في سبيل أن ترفض هذه الاتفاقية أو هذه الخريطة وتلغيها من موقع الأمم المتحدة، وهذا إن شاء الله سيكون مستحيل بهمة الشعب العراقي والخيرين بالشعب العراقي.
0: ما قد يعده العراق استعادة لحق بحري تراه الكويت تهديداً وجودياً لملاحتها وموانئها. هنا تحديداً يقف مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين.
1: هم الكويتيين مع أشقائنا هم، ورغم أننا نفتح وياهم صفحة جديدة بس مع الأسف يعني أكو ضغوط عليهم. من وضعوا الخرائط مالتهم المجالات وجابوا ميناء مبارك ورسموا له خرائط لخنق القناة العراقية وحتى مضايقة الموانئ حتى نربطوا ياهم سككيا وبالتالي موانئ أنها تموت، هذه كلها سيناريوهات. بالتالي من هم وضعوا خرائطهم وإحنا هسه جينا وضعنا خرائطنا، إحنا وثائقنا تاريخياً تلغي دور الوثائق إذا وجدنا المحكمة أو الطرف الثالث المنصف، وإن شاء الله يكون المنصفين لأنه الأمم المتحدة وهذه مو كل المنظمات تمشي عليها المحاباة والرشاوى. كل السفن اللي تدخلنا تخرج من عند موانئنا وتدخل جايبة بضاعة أو تأخذ بضاعة كانت ترفع للعلم العراقي لحد قبل سنوات، حتى من بعد السقوط والهذي ولحتى اللحظة ترفع للعلم العراقي، بينما هم الكويت لو عدا حق كان رفعت العلم الكويتي. فبالتالي هذه كلها عبارة عن يعني تدليس وعلى افتراءات، يجي الوقت اللي راح تنفضح بيه. احنا نريد نفتح صفحة جديدة مع الأخوان الكويتي.
0: قبل أن تودع الخرائط لدى الأمم المتحدة كان المشهد مختلفا. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان يميل إلى طريق آخر، طريق أكثر هدوءا من خلال العمل باتفاقية خور عبد الله نفسها والطعن بقرار المحكمة الاتحادية التي ألغتها. كان يريد أن يفعل ذلك من دون أن يزعج الجيران، من دون أن يفتح ملفا جديدا مع الكويت. كان يفضل حسن الجوار على أي شيء آخر. ثم جاء الصخب، حراك شعبي اعتبر أن كل يوم يمر من دون تثبيت الخرائط هو تنازل عن حق عراقي. صوت واحد يرتفع في الشارع، لماذا نخاف من تثبيت حدودنا؟ في خضم هذا الزخم وجد السوداني نفسه أمام خيار، إما أن يمضي في طريق التهدئة الذي رسمه لنفسه أو أن يركب موجة الغضب الشعبي. اختار الموجة، الخرائط أودعت. يعرب المحمداوي المتحدث باسم الحراك الشعبي كان قريبا من القرار قبل أن يتخذ.
3: لولا الضغط الجماهيري والشعبي لما ذهبت الخارجية العراقية إلى ما ذهبت إليه الأمم المتحدة من تثبيت الخرائط، بل العكس من ذلك، حينما ذهب السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء المنتهي صلاحيته بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية، قامت البصرة ومن خلال الحراك الشعبي بتنظيم وقفات احتجاجية رافضين ما قام به رئيس مجلس الوزراء، وبسبب الضغط الشعبي أيضا تنازل رئيس الوزراء عن الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية. فنقول بكل صراحة، رغم تأخير الخارجية، الخطوة هي مهمة لكن متأخرة. جانب الآخر، قضية خور عبد الله العراقي قضية كل الأخوة البحريين المختصين المعنيين والقانون يؤكدون أن خور عبد الله عراقي 100% ولا علاقة للجانب الكويتي بهذه القناة الملاحية، لكن أثبتت حسب المعطيات والمؤشرات أن السلطات الكويتية تمارس خنق العراق اقتصاديا وليس لها علاقة بقناة خور عبد الله الملاحية. حتى ذهب بعض المختصين إلى أن بناء ميناء مبارك الكويتي لم يكن في جدوى اقتصادية في مصلحة للاقتصاد الكويتي، بل في خنق لميناء الفاو الكبير وموانع العراق.
0: ربما يتساءل أحدكم، ما الفائدة أصلا من إيداع خرائط لدى الأمم المتحدة؟ هل هي مجرد أوراق تتراكم في أدراج المنظمة الدولية، أم أن لها وزنا قانونيا يمكن أن يغير شيئا على الأرض؟ علي العقابي الخبير القضائي المتخصص بالشأن البحري يجيبنا.
2: إيداع الخريطة فسح لنا المجال الآن أمام أبواب واسعة أنه نطعن باتفاقية خور عبد الله وإلغائها وليس تعديلها، لأن اتفاقية غير مهنية وتعتبر اتفاقية تدخل بالشؤون البحرية العراقية. الأحداثيات اللي ثبتتها هذه الخرائط لغت جزيرة فيشت العيج اللي هي جزيرة اصطناعية، ولغت ميناء مبارك اللي هو أصلا مخالفة قانونية بحرية ارتكبتها الكويت، حتى ترسم حدودها من هذه المناطق باتجاه البحر، وبالتالي تدخل المنطقة الاقتصادية العراقية اللي تبعد 200 ميل عن السواحل العراقية من بعد 12 ميل ضمن حدودها ومياهها الإقليمية، وبالتالي حق لها الاستثمار بثروات طبيعية الله خالقها إن للعراق وليس للكويت.
0: في النهاية، الخرائط خطوط على ورق، ما يصنع الفرق هو ما تفعله بها الدول وكيف تقرأها. العراق يقول إنه يثبت حقا تاريخيا، الكويت ترى تجاوزا على حدود استقرت، وبين هذا وذاك يبقى خور عبد الله ممرا مائيا ضيقا تحمل أمواجه أسئلة أكبر منه. كيف تحدد الحدود بين جيران لا يثقون ببعضهم؟ وكيف ترسم خطا على الماء من دون أن تغرق في خلافات الماضي؟
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
9: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

ورؤية حول الشخصية العراقية نتوقف عندها عن الدكتور علي الوردي.

يعني بصراحة التناقض الذي أشار إليه الراحل الدكتور علي الوردي هو ليس تناقضا مرحليا فحسب، يعني هو لا يقصد به أن بسبب الصراع بين قيم البداوة والحضارة أدت هذه إلى خلق تناقضات داخل الشخصية العراقية. ما هي هذه التناقضات؟ بصراحة تعمم، ليست فقط في الشخصية العراقية، إنما أي شخصية تتناقض فيها قيمتان أو تتصارع فيها قيمتان، تتصارع فيها يعني قيمتين، البداوة والحضارة، أو مثلا العدل والظلم، أو أي قيم مختلفة عن بعضها، تتشكل لدى تلك الشخصية مجموعة من التناقضات أو جملة من التناقضات. ما رآه الراحل العظيم الدكتور علي الوردي هو أنه استبسل في قراءته للشخصية المجتمعية العراقية، وجد أن قيم الحضارة التي منيت بها المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة على حد تعبيره، وزحف البداوة أو العرب الذين سكنوا العراق وقيمهم البدوية معهم، أدت إلى هذه التناقضات والصراعات في إطار الشخصية. لذلك نرى حتى اليوم هنالك مشكلات داخل المدينة اللي المفروض تسيطر فيها القانون وسلطة القانون والمواطنة بشكل عام وأساس، وأن يكون الإنسان هو القيمة العليا التي تقف عندها كل القيم، ولكن للأسف ما زالت بعض القيم البدوية جيدة، احنا نعتز بها ونفتخر بها، ولكن بعض القيم البدوية التي هي ليست بذات قيمة، اللي هي هذا التصارع على السلطة، التصارع على المكانة الاجتماعية، التصارع على المال، يعني بدون أن يكون للقانون دور في هذا المجال. بصراحة هذه قيم بدوية، وهذه القيم البدوية اللي أساسها الصراع على المكانة والجاه وإلى آخره، هي التي تخرب وجه المدينة المشرق المفروض. يعني كذلك امتهان المرأة، النظرة الدونية إلى النساء، يعني عدم الاهتمام، يعني بصراحة الكثير من اللاقيم اللي وجدت في المجتمعات، ليس فقط المجتمع العراقي، موجودة في المجتمعات العربية، بعض المجتمعات الشرقية بشكل عام، هي التي أدت

0: إلى أن تكون البداوة والحضارة قيمتان متصارعتان على السيادة في المدينة، لأن هي المدينة هي الحاضنة لهذه القيم. فعندما تتصارع هذه القيم نجد أن هنالك تناقضا وشرخا كبيرا في المجتمعات. طبعا هذا الشرخ يؤدي فيما يؤدي إليه حتى الانتقاص من قيم المواطنة. إحنا ما بتنا نعامل الإنسان على أنه مواطن له كامل الحقوق في هذه البلاد، إنما أيضا نقسم الناس، هذا كردي، هذا عربي، هذا تركماني، هذا سني، هذا شيعي، هذا أشوري، هذا صابئي. وهذه يعني بصراحة لا قيم وليست قيم، أو إنها قيم لكنها سيئة. الأساس في النظرة إلى الناس هو أنه إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني، الطائفي، العرقي، الكل سواسية. هنالك دول فيها مجموعة من الشعوب لكنها كلها تدخل ضمن إطار المواطنة الأساسي الذي تتحكم به قيم المواطنة، سلطة القانون وسلطة الدولة. للأسف بعض الناس لا تعتبر اعتبارات لهذه المفاهيم القانونية والمفاهيم المواطنة ومفاهيم الإنسانية، وإنما ما زالت تجعل من العناوين الأخرى اللي هي مهمة ومحترمة، ولكن هي ليست الأساس في حكم الناس، لأن الأساس في حكم الناس هو المساواة، المساواة العامة اللي هي التي هي تعطي للمجتمع دافع العدالة الاجتماعية. طبعا الدكتور علي الوردي كان من العلماء العراقيين الذين أشاروا إلى هذه المشكلات وتوقفوا عندها. ليس فقط هو، هنالك الكثير من العلماء العراقيين الذين ننحني لهم بإجلال بصراحة، نثمن جهودهم الكبيرة، ندعو إلى الاهتمام بعلمهم وإلى إيجاد الوعي حوله، منهم الدكتور علي الوردي، منهم الدكتور عبد الجليل الطاهر، منهم الدكتور نوري جعفر، أسماء كبيرة ومهمة دعت إلى أن تكون مفاهيم العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق الفرد، كلها يعني ودعوات منذ زمن مبكر كما يقال، يعني وليست متأخرة. فلذلك مثلا الأستاذ كامل الشادرتشي مثلا يعني أسس حزب المواطنة قبل 50 سنة من الآن، وتحدث عن مفهوم المواطنة عفوا ومفهوم الديمقراطية في صحيفته الكبيرة والكبرى اللي هي جريدة الأهالي، اللي هو والد المعماري العراقي الكبير رفعت الشادرتشي. فنحن أمام يعني قيم اعتبارية وقف الكثير من العراقيين في أزمان مختلفة للاهتمام بها لنصرتها. وأرى أيضا أنه واحد من هذه الوسائل التي تعنى بمفاهيم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي أيضا الإعلام. الإعلام له دور أساسي ومهم في إيجاد الصيغ الكفيلة للاهتمام بالإنسان كقيمة عليا. كيف نظر الدكتور علي الوردي لمفاهيم البداوة والحضارة؟ لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: ليست أزمة الشخصية العراقية اليوم أزمة أخلاقية أو نفسية فحسب، بل هي في جوهرها أزمة بنيوية تتصل بطبيعة الدولة وتحولات المجتمع وتنازع المرجعيات التي يتشكل في ظلها وعي الفرد. والتوصيف التقليدي الذي يتحدث عن ازدواجية الشخصية لم يعد كافياً، فالواقع يشير إلى حالة أكثر تعقيداً هي تشظي الهوية، إذ لم يعد الفرد يعيش بين قيمتين بل بين منظومات انتماء متنافرة ومتداخلة. كان عالم الاجتماع علي الوردي يرى تناقضاً بين قيم البداوة والحضارة، وهو تفسير انسجم مع منتصف القرن الماضي. أما اليوم فقد تجاوز المشهد تلك الثنائية، إذ أصبح الفرد موزعاً بين هويات متراكبة لا يستطيع صهرها في إطار وطني جامع، فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً، وهذه الانتماءات المتعددة تتصارع داخل الفرد، فحين يتعارض القانون مع العرف أو المصلحة الضيقة يجد الإنسان نفسه ممزقاً، ويصبح اتخاذ موقف عقلاني مغامرة اجتماعية. تتشكل الهوية عادة عبر مؤسسات كبرى، الأسرة والمدرسة والدولة والإعلام والدين وسوق العمل، غير أن المشكلة تكمن في أن هذه المؤسسات أصبحت ترسل رسائل متناقضة، فالمدرسة تتحدث عن المواطنة بينما الواقع كرس المحاصصة، مما ولد حالة من فقدان الثقة بالمعايير العامة، وجعل الفرد يلجأ للهويات الصغرى بوصفها أكثر قدرة على تأمين مصالحه. وهذا التشظي يحول الإنسان إلى شخصية تؤدي أدواراً متعددة بحسب الموقف، ففي الدائرة الرسمية يتحدث بلغة القانون، وفي المجلس العشائري يحتكم للأعراف، وفي وسائل التواصل يصنع ذاتا مختلفة. وقد أضافت الثورة الرقمية إرباكا جديدا، إذ تتداخل الشخصيتان الواقعية والافتراضية، مما ينتج اضطرابا وجوديا وقلقا دائميا ينعكس على السلوك العام، كضعف الالتزام بالقانون وانتشار المحسوبية وتذبذب المزاج الاجتماعي، غير أن هذه الظاهرة ليست قدرا دائما، فالهويات الفرعية ليست أزمة بذاتها، بل تتحول إلى أزمة عندما تفشل الدولة في بناء هوية وطنية جامعة. إن إعادة بناء الشخصية العراقية لا تبدأ بإدانة الفرد، بل بإصلاح البيئة عبر سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعليم النقدي. وحين تستعيد الدولة قدرتها على إنتاج معنى جامع للمواطنة، سيتحرر الفرد تدريجياً من انقساماته الداخلية، ويستعيد توازنه كإنسان يعرف من يكون وإلى أي وطن ينتمي.

إذن المشكلة أن يكون أو أن يصبح الفرد موزعا بين هويات متراكبة لا يستطيع أن يصهرها في إطار وطني جامع، وهذه هي الأساس. فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً.

0: نعم، يبدو أن الكثير من القضايا تتكالب عالميا على الغذاء وترفع من أسعاره في العالم بأجمعه وليس في مناطقنا فحسب. يعني الدراسات اللي أمامنا والأرقام لا تكذب كما يقال، ارتفاع أسعار الحنطة عالميا، ارتفاع أسعار القهوة عالميا، ارتفاع أسعار الشوكولاتة عالميا، الكاكاو يعني، ارتفاع أسعار الرز عالميا، وهذا مما تسببت به الضغوطات الكبيرة المناخية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. أعتقد فرنسا اليوم حذرت من أن هنالك موجة حرارية كبيرة تضرب أوروبا خلال الأيام القادمة. يعني كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى الصراعات، الصراع الروسي الأوكراني، طبعا هو الغربي الروسي، يعني أوكرانيا ومن يقف معها من دول الاتحاد الأوروبي، الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، إغلاق مضيق هرمز، عدم تصدير المركبات التي تدخل في الأسمدة التي تخصص للمحاصيل الزراعية العالمية، هذه كلها فرضت ضغوطات عالمية على أسواق الطاقة، ليس فقط على أسواق الطاقة إنما على أسواق الغذاء عالميا، وهددت الأمن الغذائي العالمي. طبعا بالظواهر اللي يعيشها العالم ومنها ظاهرة النينيو المناخية اللي هي ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ، وهذه بدورها ترفع من درجة الحرارة عالميا وتغير من أنماط الطقس وتتسبب بفيضانات وأمطار كبيرة في أشهر المطر، يعني أشهر التاسع والعاشر أكتوبر وتشرين الأول وإلى آخره نوفمبر. إذن نحن أمام تكالب، خلينا نقول، أو مجموعة من العوامل أو تعاضد مجموعة من العوامل لتشكيل خطر على أسواق الطاقة من جهة، أسواق الاقتصادية العالمية من جهة، وارتفاعات غير مسبوقة في التضخم العالمي، وهذا ما حذر منه بنك جي بي مورغان العالمي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوتي أحمد الرسام.
1: حذر بنك جي بي مورغان من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة مع اشتداد ظاهرة النينيو المناخية، وهي ظاهرة دورية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لحرارة مياه المحيط الهادئ وتؤثر في أنماط الطقس والإنتاج الزراعي حول العالم، قد يؤخر مسار تراجع التضخم العالمي خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر وفق وكالة رويترز. وقال البنك في تقرير صدر الجمعة إن صدمة أسعار النفط والنينيو قد تضيفان نحو 0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي في 2027، في ظل توقعات بوجود احتمال يبلغ 81% لتحول النينيو الحالية إلى موجة قوية جدا أو فائقة بحلول نهاية العام، واحتمال 97% لاستمرارها حتى العام المقبل. وأضافت رويترز أن البنك يتوقع أن ترفع النينيو الفائقة تضخم أسعار الغذاء عالميا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تأثيرها، بينما قد يرتفع الأثر إلى ما بين 1.3 و 1.5 نقطة مئوية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة زيادة تكاليف الوقود والأسمدة وتغليف المنتجات الغذائية. ونقلت الوكالة عن محللي البنك قولهم إن ارتفاع تضخم الغذاء إلى نحو 5% خلال النصف الأول من 2027 قد يزيد التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية ويبطئ وتيرة تراجعه بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام. ورجح التقرير أن تكون الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا الأكثر عرضة لهذه الصدمة نظرا لارتفاع وزن الغذاء في أنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي، بينما سيكون تأثير النينيو المباشر على الاقتصادات المتقدمة أقل حدة، مع بقاء ارتفاع تكاليف الطاقة العامل الرئيسي لزيادة أسعار الغذاء فيها. ورغم ذلك أشار جي بي مورغان إلى أن وفرة مخزونات الحبوب عالميا ومستويات الأرز الجيدة في آسيا قد تخفف من حدة الأزمة، لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع اشتداد ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
0: طبعاً الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا هي الأكثر عرضة لهذه الصدمات، نظراً لارتفاع وزن الغذاء في إنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي. وعندما نقصد القطاع الزراعي طبعاً هنا احنا ننتقل شيء فشيء إلى الأغذية اللي نتناولها يومياً، أسعار الرز، أسعار القهوة، أسعار الكاكاو، هذه كلها ارتفعت، واعتقد الكثير من الناس يعني الذين يتبضعون هذه المواد الغذائية يعرفون نحن ماذا نقصد، يعني كيف كانت الأسعار قبل سنة من الآن وكيف هي الأسعار اليوم، وقد تكون مرشحة أكثر إلى الصعود إذا استمرت أزمات مثل أزمة الشرق الأوسط أو أزمة أوروبا، روسيا وأوكرانيا أو غيرها من الأزمات، لأنها كلها تلقي بظلالها على أسواق الغذاء. لماذا؟ لأن الغذاء هو الخاسر الرخوة كما يعبر عنه بعض الخبراء، هو أكثر يعني أول الأسواق التي تتأثر عالميا بالأزمات هي أسواق الغذاء. لذلك نشوف أول ما صار الصراع الروسي الأوكراني تأثرت أسعار الزيوت، ارتفعت بعد ما نزلت الحنطة، ارتفعت بعد ما نزلت، وهكذا. اليوم الظواهر المناخية الصعبة تأثر على الرز بشكل خاص، فنشوف أسعار الرز ارتفعت. الأسمدة اللي تدخل على الخط بسبب الصراع في الشرق الأوسط أسعار الرز أيضا ارتفعت. الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة أسعار القهوة والكاكاو والآخره. إذن نحن أمام بصراحة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر فيما يخص الأمن الغذائي العالمي.

ومجموعة من الأمراض التي تترابط سوية وتعرف اختصارا باسم CKM.

0: الأساس في هذه المتلازمة، متلازمة CKM، هي السمنة. الإنسان الذي يعاني من السمنة المفرطة تتشكل لديه ما يعرف بدائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. هذه الدائرة هي متلازمة أمراض القلب والكلى والأيض، كلها يعني طبعا تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون، اضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب. طبعا هنا نحن عندما نتحدث عن هذه التفاصيل الصحية، نحن لا نتحدث من باب الاختصاص، إنما نحن نستند على معلومات طبية دقيقة ونتحدث عنها من باب إيجاد الوعي حولها. تبقى كل هذه التشخيصات هي كفيلة بالطبيب المختص الذي يشخص هذه الأمراض ويضع لها الدواء اللازم وطرق العلاج اللازمة التي تنقذ المريض مما هو فيه. ولكن من يعاني من هذه الأعراض السمنة التي تتداخل فيها كل هذه الأمراض، عليه أن يتحلى بالشجاعة ويذهب إلى الطبيب لكي يشخص عنده العلة ويبدأ معافاته من هذه الأمراض التي هي أساسها السمنة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: قد يعرف المريض أنه مصاب بالسكري أو يعاني ارتفاع ضغط الدم أو تراجعاً في وظائف الكلى، لكنه غالباً يتعامل مع كل مشكلة منها باعتبارها مرضاً منفصلاً يحتاج إلى طبيب وعلاج مستقلين، غير أن المعرفة الطبية الحديثة باتت تنظر إلى هذه الأمراض بطريقة مختلفة. فالقلب والكلى ونظام التمثيل الغذائي لا تعمل داخل جزر معزولة، وإنما ترتبط ببعضها عبر شبكة من الأوعية الدموية والهرمونات والعمليات الحيوية، وإذا بدأ الخلل في أحدها فقد يمتد تدريجياً إلى البقية. هذا الترابط هو متلازمة القلب والكلى والأيض، المعروف اختصاراً باسم CKM، والتي تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب، لتشكل دائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. وفي يونيو 2026 أصدرت جمعية طبية أمريكية بارزة أول إرشادات سريرية متكاملة للوقاية من هذه المتلازمة واكتشافها وعلاجها. وتكشف التقارير أن نحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل الوزن الزائد أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو تراجع وظائف الكلى. يشرح الدكتور خالد فاروق، أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، هذه العلاقة بتأثير قطع الدومينو. إذ تبدأ المشكلة في موضع واحد ثم تدفع بقية الأعضاء إلى السقوط تباعاً، فالارتفاع المستمر في السكر والدهون يضر بجدران الأوعية الدموية للشرايين التاجية والكلوية، ومع مرور الوقت قد يصاب المريض بتصلب الشرايين أو ضعف عضلة القلب أو الفشل الكلوي. وتحذر الإرشادات الجديدة من تراكم الدهون الحشوية داخل البطن لأنها الأكثر نشاطاً من الناحية الأيضية وترتبط بمقاومة الأنسولين والالتهاب، كما توصي بالجمع بين قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتقييم المخاطر بصورة أفضل حتى لو كانت تحاليل السكر والدهون طبيعية. ولمواجهة هذا التداخل المعقد، برزت أهمية تأسيس وحدات طبية متخصصة تجمع هذه التخصصات لمتابعة المريض في مكان واحد. ومن أكبر التحديات تحديد حالة السوائل بدقة، إذ يستعين الأطباء بالموجات فوق الصوتية ونظام تقييم الاحتقان الوريدي الزائد لتحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى سحب السوائل أو تعويضها، حماية للقلب والكلى في وقت واحد. إن التعامل المبكر مع متلازمة القلب والكلى والأيض يمثل تحولاً نوعياً في الطب الحديث، يساهم في إنقاذ الحياة وحماية الأعضاء الحيوية قبل فوات الأوان.

إذن في 2026 هاي السنة الجمعيات الطبية أو الجمعية الطبية الأمريكية أصدرت إرشادات سريرية للوقاية من هذه المتلازمة. أساس هذه هو تشخيص الوزن الزائد والتقليل من الوزن هو الأساس، وهذا يؤدي إلى تقليل ارتفاع ضغط الدم والسكر، وأيضا يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكلى وبقية أعضاء الجسم. إذن المشكلة في هذه المتلازمة المعروفة اختصارا باسم CKM هو السمنة، وأساسها السمنة. فكلما كان الإنسان حريصا على أداء جسده وظيفيا، كلما استطاع أن يتدارك نفسه ولا يقع في فخ السمنة الذي يقوده إلى جملة الأمراض التي تحدث عنها التقرير.

0: إذن الجفاف هو جزء من المشكلة الأساسية التي يعاني منها العالم بسبب التغيرات المناخية. وطبعا احنا بالعراق السنوات الأخيرة أعتقد احنا أفضل من يحدث الناس عن الجفاف نتيجة قلة الإطلاقات المائية التي وصلت إلى العراق في دجلته والفرات. وإلى اليوم يعني إلا اللهم هذه السنة بسبب كثرة الأمطار في تركيا ودول المصب، دعت هذه الدول إلى أن تفتح تركيا وإيران أبواب سدودها وتغدق بالمياه على أرض العراق وسوريا. ولكن بذات الوقت ما زالت البصرة تعاني. يعني إحنا اليوم يمكن في شهر يعني في أشهر الصيف، وبنفس الوقت هنالك مياه مالحة تصل إلى البيوت يعني بسبب قلة الإطلاقات المائية وبسبب مشكلات أخرى طبعا. إذن الجفاف يضرب اليوم، تحدثنا بالمحور الثاني على ما أعتقد في حلقة اليوم، وقلنا أنه يهدد محاصيل استراتيجية في العالم بسبب الظواهر المناخية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. ناهيك عن أن الجفاف يعني في دول تمتلك أنهر عظيمة مثل دجلة والفرات، هذه مشكلة كبيرة. طبعا مصر أيضا تعاني اليوم من هذه المشكلة، على الرغم من وجود النيل الذي عبر عنه القدماء بأن مصر هبة النيل كما يعني يعبرون. ولكن في مواجهة هذه الأزمة ينجح فريق بحثي من جامعة تشونام بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء هم هاي المنطقة شرق آسيا وبالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط الغذاء الأساسي لديهم الأرز، فلذلك حددوا جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يخففوا أثر الجفاف على الأرز باعتبار أن الأرز يحتاج إلى الكثير من المياه، فلذلك الجين يخلص نبات الأرز من الإجهاد الذي يتعرض له بسبب الجفاف، والذي يؤدي إلى تدمير البنية الداخلية لنبات الأرز ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يمنحوا النبات القدرة الأكبر على مقاومة الجفاف. ولكن كيف تم ذلك وكيف اشتغل الفريق التابع إلى جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: تواجه الزراعة العالمية اليوم تحديات غير مسبوقة يفرضها الجفاف الشديد الذي يهدد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. وفي مواجهة هذه الأزمة نجح فريق بحثي من جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. ونشرت النتائج في دورية بلانت بايوتكنولوجي جورنال. تحتوي خلايا النبات على مصانع طاقة متطورة تعرف بالبلاستيدات الخضراء. هذه المصانع ليست مسؤولة فقط عن منح النبات لونه الأخضر، بل هي المطبخ الذي يحول الضوء والماء إلى غذاء يضمن نموه. ولكن عندما يضرب الجفاف تبدأ هذه الخلايا بالاضطراب وتنتج جزيئات مدمرة تعرف بجزيئات الأكسجين التفاعلية، مما يسبب إجهاداً تأكسدياً يدمر البنية الداخلية ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. أوضح الباحثون أن العلاقة بين السيتوبلازم والبلاستيدا ليست تزامناً بل تسلسل، فالجزيئات الضارة تبدأ داخل البلاستيدا أولاً قبل أن تتسرب إلى بقية الخلية. هنا يظهر دور الجين المكتشف الذي يعمل كرجل إطفاء، إذ يزيل الشرر الكيميائي من منبعه داخل البلاستيدا ليحمي آلة البناء الضوئي. وعندما عدل العلماء نباتات الأرز جينياً لزيادة نشاط هذا الجين، أخمدت النباتات تلك الجزيئات بكفاءة وحافظت على سلامة خلاياها واستمرار نموها حتى في ظروف العطش الشديد. وبالإضافة إلى دور الإطفائي، يتجلى الدور الآخر للجين كمهندس معماري بارع، فقد وجد العلماء أن هذا الجين يندمج كجزء أساسي في آلة النسخ المركزية المسؤولة عن تصنيع الكلوروفيل وتأسيس البلاستيدات الخضراء، ويوصف هذا الأنزيم بأنه لا يمتلك مطفأة حريق فحسب، بل هو أيضاً برغي أساسي في غرفة التحكم، حيث يقوم بوظيفتين مختلفتين، فيلتهم الشرر الكيميائي ويثبت ماكينة النسخ الجيني، وهي خاصية نادرة في بيولوجيا الجزيئات، يطلق عليها البروتينات متعددة الوظائف. وللإثبات قام العلماء بتعطيل هذا الجين تماماً في بعض النباتات، فكانت النتيجة حاسمة، إذ نمت النباتات بلون أبيض شحب وعجزت عن إنتاج الكلوروفيل أو تكوين البلاستيدات، مما أدى إلى توقف نموها وموتها سريعاً. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبواباً جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، مما يعزز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية.
0: إذن يعني حقيقة كشوفات عظيمة، يعني يتم تعطيل هذا الجين في بعض النباتات، والنتيجة أن تنمو النباتات وتستطيع أن تقاوم الجفاف وبشكل كبير. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبوابا جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، ويعزز هذا من الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، وهذا هو الأساس في ما تريده البشرية، أنه احنا تتجه البشرية دوما إلى مشكلات، إلى صراعات، إلى مشكلات بيئية كبيرة، إلى مشكلات مناخية خطيرة، ولكن كيف يتم مقاومتها؟ يتم مقاومتها بالعلم، يتم مقاومتها بالدراسات، يتم مقاومتها بأن تشكل الفرق العلمية من الجامعات المتمكنة لكي تضع حلول للبشرية. يعني هي هذه وظيفة، حتى وظيفة الجامعات في العالم، في دول العالم، هي أن تضع الحلول، هي مو فقط أن تخرج الناس ويعني تعطيهم شهادات، إنما الأساس هو أن تضع الحلول لمشكلات خطيرة تعاني منها دول العالم. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، مو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح لأهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم ولوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل إخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوعد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم إحنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري وبالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
6: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: الزاهد والسلطان، حوار طويل على مائدة التاريخ.

لم يكن التصوف الإسلامي في أي مرحلة من تاريخه ظاهرة روحية خالصة أو تجربة باطنية منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي. فمنذ لحظة تبلوره المبكرة في القرون الهجرية الثلاث الأولى، ارتبط التصوف بموقف ما من السلطة، موقف يعبر عن رؤيته للعالم ولموقع الإنسان في منظومة الحكم والدين. لهذا يمكن القول إن العلاقة بين التصوف والسلطة لم تكن علاقة جامدة، بل مرت بتحولات كبرى يمكن أن نلخصها في مرحلتين رئيستين. المرحلة الأولى حيث وقف التصوف على يسار السلطة متصادماً أو متباعداً عنها، ممثلاً صوت الوعي الأخلاقي والاحتجاج الرافض للنزعة المادية والتسلط. والمرحلة الثانية التي شهدت تحول التصوف إلى شريك الرئيس في السلطة وإلى ركن من أركان الشرعية السياسية في العالم الإسلامي الوسيط. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، حين بدأ الوعي الإسلامي يتشكل على وقع اتساع الدولة الإسلامية وتحول الخلافة من مجتمع المؤمنين البسيط إلى إمبراطورية مترفة، نشأ الزهاد الأوائل كرد فعل أخلاقي وروحي لحالة الترف المتنامي في بلاطات الحكام وأروقة الطبقات الارستقراطية الحاكمة.

كان الحسن البصري نموذجا صارخا لهذا الاتجاه. واجه الحسن السلطة الأموية بلسان واعظ لا يخشى لومة لائم. يروى عنه أنه قال: بلغنا أن رجلا من الملوك قال: لأجعلن الحسن في يدي. فقيل له: اتق الله، فإن لله أولياء لا يصل إليهم أحد بسوء إلا انتقم الله منه. يمكن القول إن هذا الخطاب الوعظي وإن لم يكن ثوريا بمعنى مباشر، فقد كان في حقيقته تعبيرا صادقا عن موقف ديني روحي رافض لفساد السلطة واستبدادها. مع حلول القرن الثالث الهجري ومع نشوء الحركة الصوفية كظاهرة فكرية متكاملة، صار هذا الرفض أكثر عمقا وتنظيرا. فالتصوف لم يعد مجرد زهد، بل أصبح فلسفة للحياة. ترى أن السلطة من الممكن أن تعيق السالك عن الوصول إلى الحق. في هذا السياق قيل: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق، لا سلطان له

التصوف الذي يصطدم بالسلطة الدينية والسياسية معا، وذلك حين قال عبارته الشهيرة: أنا الحق. في الواقع لم تكن تلك العبارة مجرد صرخة ميتافيزيقية، بل كانت تحديا ضمنيا للسلطة التي احتكرت تعريف الحق والحديث باسمه. ولذلك لم يكن من الغريب أن تصدر أوامر الخليفة العباسي المقتدر بالله بإعدام الحلاج في مشهد دام جمع بين العقوبة السياسية والرمزية الدينية، الأمر الذي وصفه المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيد التصوف عندما قال: إن مأساة الحلاج لم تكن فقط في التصادم بين الوعي الفردي المتأله والسلطة المؤسسة، بل في كونها أول إعلان عن حرية الروح في وجه الدولة الدينية. مع حلول القرن الخامس الهجري كان المشهد الصوفي قد اتسع ليشمل تيارات مختلفة من الزهد الاجتماعي إلى الفلسفة العرفانية، ومع ذلك ظل الخط الأساسي في العلاقة مع السلطة هو التباعد والتحفظ. أبو حامد الغزالي على سبيل المثال، ورغم مكانته العلمية الكبرى، انسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد بعد أن رأى تهافت المناصب وفساد القلوب.

يروي الغزالي في كتابه الشهير المنقذ من الضلال: فأقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت إن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة. في الحقيقة كان انسحاب الغزالي من بلاد السلطة السلجوقية بمثابة بيان رمزي لرفض التماهي بين الدين والسياسة، وللتحذير من التدين السلطاني الذي يجعل من العلماء أدوات لتجميل وجه الحكم. بهذا المعنى مثل التصوف في مرحلته الأولى ضمير الأمة الموجه، أو ما يمكن تسميته بالمعارضة الأخلاقية للنظام السياسي. لم يقود الصوفيون ثورات مسلحة، لكنهم قادوا ثورات رمزية ضد القيم السائدة، ورفضوا أن يكونوا فقهاء السلطان أو وعاظ البلاط. ابتداء من القرن السادس والسابع الهجريين، ومع تراجع قوة الخلافة العباسية وظهور الإمارات المستقلة والسلطنات العسكرية، بدأ المشهد يتغير جذريا، وذلك بعدما دخل التصوف مرحلة جديدة لم يعد فيها غريبا عن السلطة، بل صار شريكا رئيسا في بنائها الصلب.

في الحقيقة تعددت أسباب هذا التحول، فمن جهة احتاجت السلطة الحاكمة إلى مشروعية روحية تعوض ضعفها السياسي، ومن جهة أخرى وجد الصوفيون في دعم الدولة فرصة لنشر طرقهم وتعاليمهم على نطاق أوسع. في هذا السياق ولد شكل جديد من التصوف أكثر مؤسساتية وأقل راديكالية، يمثله الشيوخ الكبار الذين أسسوا الطرق المنظمة كالشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية في بغداد، وأبي الحسن الشاذلي في المغرب ومصر، ثم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية في الأناضول. في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام أوضحت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل أن هذه الطرق نجحت في أن تملأ الفراغ الروحي والسياسي بعد سقوط الخلافة، فصارت الزوايا والتكايا مؤسسات تطلع بدور اجتماعي يشبه مؤسسات الدولة. من هنا لم تعد الزاوية الصوفية مكانا للعزلة والعبادة وممارسة الزهد والتقشف، بل صارت مركزا للتعليم والتوجيه والإغاثة، بل وأحيانا للتجنيد العسكري كما جرى في الحالة البكتاشية والنقشبندية في العصر العثماني.

من جهة أخرى تبين القراءة المدققة في سير كبار شيوخ الصوفية في تلك المرحلة العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المتصوفة وسلاطين عصرهم. على سبيل المثال، كان الجيلاني مقربا من مؤسسة الخلافة العباسية، وقد لعبت طريقته دورا مهما في تهدئة المجتمع البغدادي بعد فوضى البساسيري والصراعات الطائفية التي اندلعت لسنوات بين السنة والشيعة. في مصر ارتبطت الشاذلية ارتباطا وثيقا بالسلطة المملوكية. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن السلطان الظاهر بيبرس كان يزور مشايخ الشاذلية ويطلب بركتهم قبل الحملات العسكرية. كما تواترت القصص عن العلاقة الودية التي جمعت بين سلاطين المماليك وكل من السيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وكلاهما من أقطاب التصوف الطرقي في مصر. أما في الدولة العثمانية فقد أصبحت النقشبندية والمولوية جزءا لا يتجزأ من البنية الأيديولوجية للسلطنة، بحيث عد شيخ الطريقة الصوفية واحدا من أهم رجالات الدولة الرسميين على الإطلاق.

لم يكن هذا التحول مجرد مصادفة، بل مثل انتقال التصوف من خطاب الاحتجاج إلى خطاب الشرعية، الأمر الذي لاحظه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في دراسته عن الحلاج، عندما أكد أن السلطة الإسلامية حين تبنت التصوف لم تفعل ذلك عن ضعف، بل عن إدراك أن الروح الصوفية تصلح لتأييد النظام، لأنها تقنع الناس بالزهد في الدنيا والرضا بالمكتوب. هنا يظهر السؤال الملح: كيف استوعبت المجتمعات الإسلامية التحول الطارئ في شكل وبنية الظاهرة الصوفية؟ وكيف جرى تفسير هذا التحول من المعارضة إلى الشراكة؟ ربما كان الجواب يكمن في البنية المزدوجة للظاهرة الصوفية نفسها، فالتصوف من جهة نزعة فردية تحررية تسعى إلى خلاص النفس، ومن جهة أخرى حركة اجتماعية تبحث عن الاستقرار والانتشار، وحين تتغلب الأولى يصبح الصوفي معارضا للسلطة، وحين تتغلب الثانية يصبح حليفا لها. في كتابه دوائر الخوف أشار المفكر المصري نصر حامد أبو زيد إلى تلك البنية المزدوجة، عندما ذكر أن التصوف حركة وعي مضاد في بدايتها، ثم ما تلبث أن تتماهى مع السلطة حين تتحول إلى مؤسسة. يضيف أبو زيد: الزهد فعل احتجاجي، لكن الطريقة نظام اجتماعي يحتاج إلى حماية السلطة، وهذا بالضبط ما حدث في العالم الإسلامي الوسيط، عندما خرج التصوف من طور الزهد الفردي إلى طور التنظيم الطرقي، ليرسم نفسه بعدها جزءا من النسيج السلطاني.

من هنا يمكن أن نفهم أن الصوفيين الذين اقتربوا من الحكم لم يكونوا مجرد وعاظ، بل كانوا مستشارين روحيين يشرعنون الحكم بالكرامة والبركة. فالمماليك مثلا أسسوا احتفالات المولد النبوي بإشراف الصوفية لتكن مناسبة لدمج المقدس في السياسي، وفي المغرب والأندلس منح السلاطين الأوقاف للزوايا الصوفية، وأصبح شيخ الزاوية شريكا فعليا في إدارة المجتمع، الأمر الذي رأى فيه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه الدين والسلطة والمجتمع تحالفا قويا أنتج نموذجا فريدا للدولة الروحية التي لم تكن ثيوقراطية تماما، لكنها جعلت من الدين شبكة رمزية للهيمنة. من الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها أن دمج التصوف بالسلطة قد تسبب في حدوث تغييرات كبرى في الخطاب الصوفي نفسه. على سبيل المثال، تطورت قيمة الطاعة لتصير إحدى القيم المركزية في الخطاب الصوفي. في هذا السياق فرض على التابع الانقياد المطلق لشيخه، حتى شاعت مقولة إن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، وهو لا يتكلم معه ولا يرد عليه. وهكذا فقد التصوف الإسلامي الحالة الروحية التي كانت تنظر للتجربة الصوفية بوصفها علاقة فردية بين العبد والرب، واستبدلت تلك الحالة بنظرة هرمية تنظيمية تتماشى وتتوافق إلى حد بعيد مع التنظيم الهرمي للسلطة السياسية الحاكمة.

رغم ذلك بقيت داخل التصوف بعض التيارات التي حاولت أن تحافظ على استقلالها النسبي. فابن عربي رغم أنه عاش في كنف الدولة الموحدية ثم الأيوبية احتفظ بمسافة من السلطة. يظهر ذلك في كتابه الفتوحات المكية الذي يقول: الناس في خدمة السلاطين إلا العارف فالسلطان في خدمته. تكشف هذه العبارة عن نزعة عميقة في الفكر الصوفي ترى أن الولاية الحقيقية ليست ولاية الحكم بل ولاية الروح. ومع ذلك فإن تأثير هذا الموقف ظل محدودا أمام موجة التصوف السلطاني الذي ترسخ في الوجدان الجمعي الإسلامي منذ العصر المملوكي والعثماني.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتمايز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله إن قطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضاً تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة، ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم، ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد. فيبست التينة في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعاليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين: العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضا لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعدا روحيا، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به، كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون. وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعا، وله الأماكن وأنبياؤها. ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة. وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل، فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها، ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان. وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون. فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها، حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: عبودية القرن الحادي والعشرين، الفكرة باقية والأنماط متغيرة. الصورة النمطية المغروسة في أذهان سكان الأرض عن العبودية لا تخرج عن إطار مشاهد كونتا كينتي بينما يجرى عرضه للبيع في مزاد علني من قبل تجار العبيد، ونقله من غامبيا إلى أمريكا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومحاولاته المتكررة للهرب من العبودية ورفضه تغيير اسمه لدرجة تحمله قطع رجله عقاباً له، أو المسلسلات والأفلام المصرية التاريخية التي تطرقت إلى بيع وشراء العبيد في عصر ما قبل الإسلام على يد كفار قريش، بينما العبد يزحف على الرمال الساخنة طالباً قطرة ماء، أو أفلام مثل 12 عاماً من العبودية المبني على السيرة الذاتية لشخص أسود جرى اختطافه في واشنطن عام 1841 وأجبر على العمل عبداً 12 عاماً في مزرعة في لويزيانا، أو الجواري الحسان في المسلسل التركي حريم السلطان، وغيرها من أعمال درامية أرخت لجانب من منظومة العبيد. وسواء كانت الصورة الذهنية عن العبيد باعتبارهم أشخاصاً سوداً جرى بيعهم في تجارة عابرة للأطلنطي، أو أفراداً تعرضوا للخطف والإجبار على العمل أعواماً، أو آخرين ورثوا العبودية عن آبائهم وأجدادهم، أو مرتبطة بالنظام الإقطاعي الذي ساد في مناطق عدة من العالم لا سيما في أوروبا في العصور الوسطى. ما يجمع بين غالبية سكان الأرض اليوم هو الاعتقاد بأن الرق والعبودية واعتبار البشر ملكية خاصة تباع وتشترى، وهو الاعتقاد الذي لا تجانبه الدقة. على وجه الدقة 50 مليون شخص في الوقت الراهن واقعون في براثن الرق الحديث، مقسمين في الغالب بين العمل الجبري بنسبة 28 مليون شخص، والزواج القصري 22 مليون شخص، وكلا الشكلين من العبودية موجه إلى فئات بعينها من البشر. الأول عمال في القطاع الخاص يعملون عملاً جبرياً أو بالسخرة، وواحد بين كل 8 منهم أطفال، ومنهم من يتعرض للاستغلال الجنسي التجاري، والثاني زواج قصري ضحيته المرأة والفتاة والطفلة. وتظل النساء والأطفال الفئتان الأكثر استضعافاً والمهيمنتان في منظومة العبودية في القرن الحادي والعشرين.

اختلفت غالبية مظاهر العبودية بأنماطها التقليدية وصورها الذهنية، لكن العبودية كفكرة لم تختفي، بل ازدهرت وانتشرت وتطل على البشرية بأشكال جديدة وتحت مسميات حديثة. يجبر شخص أحدهم على العمل في مزرعته من دون أجر، أو يتعاقد مع أب أو مورد على تشغيل عاملة منزل لا يسمح لها بتقاضي راتبها أو الاتصال بذويها أو ترك البيت، أو يتزوج أحدهم طفلة سلمها له أبوها بحكم إنه وليها والمتحكم في مسارات حياتها، فيجرى تسميته عملاً أو زواجاً، بينما هو في حقيقة الأمر عبودية حديثة. في اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف 2 ديسمبر كانون الأول من كل عام، يفتقد 50 مليون عبد التعريف القانوني لعبوديتهم التي تشمل العمل الجبري ورق الديون والزواج القسري والاتجار بالبشر وغيرها من حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استخدام السلطة. وعكس المعتقد الشائع بأن العبودية الحديثة حكر على ثقافات أو بلدان دون غيرها، تخبرنا الأمم المتحدة أن الرق الحديث موجود في كل دول العالم تقريباً، متخطياً الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وأكثر من نصف حالات العمالة القسرية وربع الزواج القسري موجود في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والمرتفع، وبالطبع في الدول المنخفضة الدخل.

في اليوم الدولي لإلغاء الرق يجب التذكر بأن العمل القسري لا يقف عند حدود كونتا كينتي مقيداً من رقبته بالأغلال ومالكه يضربه بالسياط محاولاً إجباره على نطق اسمه الجديد توبي، بل يمتد إلى أشكال عدة من العمل المنزلي وأغلبه مهاجرون غير شرعيين أو جرى توريدهم إلى بيوت عبر مكاتب سواء محلية أو عابرة للحدود مع وضع قيود وشروط تسلبهم حقوقهم الإنسانية البديهية، ويعملون مربيات أو عمال وعاملات نظافة لساعات طويلة غير محدودة بأجر زهيد، وأحياناً يجرى تسليم الأجور للمورد مع مراقبة تحركاتهم وحجب وثائقهم الثبوتية لإجبارهم على عدم التفكير في الهرب، كما يمتد إلى العمالة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك، ومنهم من يجرى استغلاله في العمل من دون أجر بسبب ديونهم، وهو ما يسمى عبوديات الدين. يشار إلى أن عبودية الدين تحدث حين لا يتمكن شخص من سداد دين بسبب شروط متعسفة أو فائدة مبالغ فيها موروثة، ويجري إجبار الأبناء أو أفراد من الأسرة على العمل من دون مقابل لسداد دين الأب أو الجد أو العم. وتعد عبودية الدين من أكثر أشكال العبودية انتشاراً في العالم حالياً، ويعمل عبيدها في مجالات أبرزها الزراعة وصناعة السجاد والمحاجر. شكل آخر معاصر من الرق يشهده مجال التصنيع والبناء، وذلك في بعض مصانع الملابس والمنسوجات والإلكترونيات وفي مواقع البناء، حيث ساعات عمل إضافية غير آدمية لكن إلزامية وتحت تهديد الفصل. ومنهم من يبقى أسير العمل لأنه دفع مبالغ طائلة حتى يتمكن من العثور على فرصة العمل، مما يحول دون اعتراضه على الظروف المجحفة أو ترك العمل. ويشهد قطاع الضيافة والخدمات أيضاً أشكالاً حديثة من الرق، إذ هناك فنادق ومطاعم تشغل عمالاً بأجور متدنية وقد تحجم أجورهم أو تصرفها لهم جزئياً، ويواجه هؤلاء تهديداً مستمراً بالترحيل في حال تقدموا بشكوى. ويندرج الاستغلال الجنسي التجاري كذلك تحت مظلة العبودية، ويشمل إجبار الأفراد لا سيما الإناث على العمل الجنسي، وغالباً يجري اللجوء إلى الإكراه والخداع والعنف، ويعد إجبار الأشخاص على الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار في المخدرات أو مراكز الاتصال وشركات العلاقات العامة الاحتيالية والتسول، مع التهديد بالأذى في حال امتناعهم عن العمل أو إبلاغ الجهات المتخصصة، شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. بحسب منظمة العمل الدولية كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بالصخرة في عام 2021، وهو العدد الذي ارتفع بنحو 2.7 مليون شخص من عام 2016، وذلك عكس التوقعات بأن العالم يواجه العبودية ويرفضها. اندهاش بعض الناس من استمرار العبودية في العصر الحديث على رغم مواثيق حقوق الإنسان والحريات يتبدد حين يجرى تقدير الأرباح السنوية العالمية من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار أمريكي. تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا المبلغ هو قيمة الأجور المسروقة فعلياً من العمال، وبالنسبة إلى العمال المهاجرين يعني هذا إرسال أموال أقل إلى أوطانهم، ناهيك بخسارة الحكومات عائدات الضرائب بسبب الطبيعة غير القانونية لهذه الأرباح، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تعزيز الاستغلال وتمكين الشبكات الإجرامية وتقويض سيادة القانون.
وتتفاقم أبعاد هذه الدائرة المفرغة من خروقات حقوق الإنسان والخسائر ومزيد منها بسبب بعدها عن أعين القانون وسطوته، بتفجر أوضاع وظروف في دول شتى تؤدي إلى مزيد من العمل القسري.

ويؤدي افتقاد ملايين الأشخاص الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية إلى استدامة العبودية الحديثة، إذ الدفع بملايين الأشخاص للعيش على هامش الحياة والمجتمعات عبر حرمانهم من الأوراق الرسمية، وهو ما يدفعهم إلى الانخراط في مجال العمل أو الزواج القسري. يظل الزواج القسري مثار شد ثقافي وجذب حقوقي وحرج ديني. بعض المجتمعات وبينها دول عربية وإسلامية يعتبر زواج الفتيات دون سن 18 أو حتى 16 سنة أمراً مقبولاً، ويجري تبرير أو تعضيد ذلك عبر اللجوء إلى تفسيرات دينية. تشير مؤسسة مكافحة العبودية الدولية مقرها بريطانيا إلى أن كل زواج دون سن 18 سنة ليس بالضرورة عبودية، لا سيما بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، لكن في كثير من الحالات يسبب زواج الأطفال ضرراً جسيماً بالصحة البدنية والنفسية للأطفال، ويجرى الاستمرار فيه قسراً. وتظهر التقديرات العالمية للعبودية الحديثة 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يعيشون في زواج قسري منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم 6.6 مليون شخص، وتشمل هذه الزيادة نسبة كبيرة من الأطفال، ويشكل الأطفال 41% من الأشخاص الذين أجبروا على الزواج. وبينما من النادر أن يجبر الأطفال دون سن 10 على الزواج، هناك تقارير تشير إلى أطفال في سن 9 أجبروا على الزواج.

وتنبه مكافحة العبودية الدولية إلى أن الأطفال في وضع أضعف من البالغين في إعطاء مواقف حرة وكاملة ومستنيرة على الزواج، حتى أبدوا موافقة أو لم يعبروا عن رفضهم. فالأطفال لا يتمتعون برجاحة العقل أو الخبرة أو التعليم الثقافي التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات الصائبة في مسألة مصيرية كالزواج. وفي الحالات التي تتحول فيها الطفلة العروس إلى منقولات زوجية أو ضمن أملاك الزوج، إضافة إلى الاستغلال للقيام بالأعمال المنزلية أو أعمال خارج البيت أو الإجبار على علاقات جنسية، وأن لم تتمكن الصغيرة من مغادرة الزواج أو إنهائه، فقد يؤدي ذلك إلى عبودية مدى الحياة. وبينما الزواج القسري والعمل الإجباري وعمالة الأطفال وغيرها تظل مثار اختلاف بين الدول والثقافات المختلفة حول ما إذا كانت عبودية أم إساءة تقدير أم أموراً في حاجة إلى تنظيم أم عبودية حديثة، لا يخلو الأمر من لمحات تهسيس أو تبييض سمعة بين الحين والآخر. شهدت العقود القليلة الماضية قيام بعض الدول بتقديم اعتذارات عن عصور العبودية في تاريخها، وهي اعتبارات مسببة ولا تخلو من نبرات سياسية أحياناً بين رغبة في اعتراف بأخطاء الماضي وسعي إلى المصالحة مع دول أخرى كانت مصدراً لتوريد العبيد، وكذلك محاولة لتحقيق السلام الاجتماعي في داخل الدولة واسترضاء مواطنيها المنحدرين من أجداد تجرعوا مرارة العبودية، تختلف أسباب المجاهرة بالاعتذار. بعض دعوات الاعتذار تكون مصحوبة بمطالبات بدفع تعويضات أو المشاركة في مشروعات تنموية أو إصلاحية في الدول المتضررة كنوع من التكفير عن الذنب. ومن أشهر الدول المعتذرة هولندا، إذ اعتذر ملكها فيليم ألكسندر عام 2023 عن دور بلاده في العبودية في الحقبة الاستعمارية، وذلك في مناسبة مرور قرن ونصف القرن على إلغاء الرق في المستعمرات الهولندية السابقة. كذلك اعتذرت ولايات أمريكية متفرقة عن العبودية على مدى أعوام، لكن الاعتذار الرسمي حدث عبر الكونغرس عام 2009. وعلى رغم ذلك تظل مسائل دفع التعويضات محل خلاف ونقاش، ووقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2021 على قانون يانوس على أن يوم 29 من يونيو حزيران من كل عام ذكرى نهاية العبودية، وهو يوم عطلة معروف بجون تينث، وهي كلمة تجمع بين كلمة يونيو ورقم 19 بالإنجليزية. في المقابل ترفض دول عدة شاركت في منظومة العبودية في عهود سابقة مبدأ الاعتذار، وذلك لأسباب عدة أبرزها الخوف من أن تجد نفسها مطالبة بدفع تعويضات مالية، أو لإيمانها بأن الأجيال الحالية لا تتحمل أخطاء من سبقوها لذلك لا داعي للاعتذار، والخوف من أن يشكل الاعتذار سابقة سياسية غير محمودة قد تؤدي إلى سلاسل من المطالبات باعتذارات عن صراعات وحروب وإبادات، أو لاعتقاد بأن الاعتذار ينال من القوة والمكانة، ومن الدول من يمسك العصا من المنتصف فتعرب عن الأسف لكن لا تعتذر مثل بريطانيا.

الغريب أن كثيراً من قدماء الفلاسفة برروا العبودية واعتبروها أمراً عادياً، بين هؤلاء أرسطو الذي كتب عن العبودية في كتابه السياسة إنها الحالة التي يكون فيها الإنسان غير حر بطبيعته ويصبح ملكاً لشخص آخر، مشيراً إلى العبد بأنه أداة عمل منفصلة عن مالكه وضرورية لتسيير الحياة. وجاء رأي أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة مشابهاً، إذ اعتبر أنه من الأفضل أن يحكم الأفضل غيرهم ممن هم أدنى. أما هوميروس مؤلف الإلياذة والأوديسة فقد رأى أنه حتى لو لم يكن الشخص أدنى من غيره قبل أن يصبح عبداً، فإن عبوديته تجعله عبداً طبيعياً. في اليوم الدولي لإلغاء الرق اختفى كيتا كونتي وتغيرت الصورة النمطية للعبودية، وينتظر 50 مليون شخص محرر عبيد من نوع جديد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون

عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم. ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

ليش غالبا احنا يسائلنا بس احنا ندري انه جاي يسائلنا لكن لا نستطيع ان نرد هذه الإساءة؟ يعني من يحمي المسيء؟ اذا واحد اساء لك وانت تشعر انه دائما وجوده هو في حد ذاته بنوع من الإساءة، يعني هو يداوم على فعل الإساءة بحقك وربما بحق عائلتك وربما بحق المجتمع الذي تنتمي إليه، نوع من الإساءة الواضحة المباشرة اللي دون رتوش بهذه الطريقة. ليش ثقافتنا الشعبية غالبا يعني تدمج هذه الإساءة بأشياء ثانية وتحورها تسويها شيء ثاني؟ يعني ما تقول عنا إساءة، تقول عنا أي شيء ثاني. يعني مثلا أكو واحد هو يعني عنده مثلا يشعر غيور مثلا حول مرته أو يعني أهله أو كذا إلى آخره، لكن هذه الغيرة المرضية اللي بيها إساءات، يعني مثلا البنية ما مسوية شيء، ما عندها شيء كذا إلى آخره، لكن هو دائما معيشها بجو كأنما هي مرتكبة فد إثم في حياته، أنه هو موجود فقط يحسسها بهذا الأمر، دائما يحسسها أنه هو غيور، غيرة مرضية، غيرة بها مشكلة عصبية كذا إلى آخره. بعدين من يصير حكي دائما وش يقولون عنه؟ يقولون عنه مو هو يحبها، يعني يحبها هواي فيغار بهذه، يعني شيء من المبررات، جزء يعني جانب تبريري المن للغيرة اللي هي مرضية واللي من الممكن أن تؤذي الطرف الآخر. يعني هنا الغيرة كفعل احنا دائما نسميه، يعني نحكي عن الغيرة بوصفها حالة مرضية، يعني حالة نفسية مرضية، حالة عصبية كذا إلى آخره، مو بالوصف الاجتماعي حيو أبو الغيرة وأبو الغيرة الماكو منه وهذا أبو الغيرة وما عنده غيرة ما يشجع وطن، مو هاي الغيرة اللي هي يعني مصطلح شعبوي شعبيا ياخذ مدايات مختلفة جدا. راح نتطرق إلى طبعا بشيء من التفصيل أكيد في مضمون الحلقة إن شاء الله نلحق، لأن هاي الحلقة هي مكملة للحلقة الماضية اللي هي ضمن أنواع الإساءات المختلفة اللي ممكن يتعرض لها كل واحد من عندنا، واللي تبدو في أحيان كثيرة مقبولة من المجتمع، والأغرب أنه أحيانا تبدو مقبولة من عندنا إحنا، يعني إحنا نتعرض للإساءة وإحنا قابلين بالإساءة، بل نشجع المسيء على أن يسيء أكثر فأكثر بهذه الطريقة أو تلك، كأنما هناك من يحمي الإساءة وهناك من يغسل هذه الإساءة، هناك من يبرز هذه الإساءة، هناك من يجعل هذه الإساءة مهمة ومفيدة ودليل على الحب، دليل على الاحترام أيضا بطريقة أو بأخرى. مثلا يعني أكو واحد مثلا أساء إساءة بالغة إليك، أو هو أساء بالغة مثلا لزوجته، وبعد مدة رجع هذا المسيء الذي يداوم دائما على الإساءة وأخبر زوجته مثلا بأنه ماذا؟ بأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، من دونها هو غير قادر على أن يحيا بهذه الطريقة. طبعا هاي جزء من السرديات اللي هي شنو؟ يعني قصص رومانسية تبرر تخلي المسيء قوي، يعني هو كأنما يستند على حبه فمن حقه أن يسيء بهذه الطريقة، وله العذر في أن يسيء، وله العذر دائما، ولذلك احنا نستجيب احيانا لاعتذار المسيء مع علمنا بأنه سيكرر الإساءة. ليش؟ لأن هو عنده عذر، هو كذا. اكو رومانسيات موجودة في مجتمعنا، اكو فد يعني اكو فد ديباجات هتشي، اكو اعذار مسلفنا جاهزة، اكو فد ديناميكيات يعني هي اللي تحرك الطبيعة الاجتماعية وتحرك تصرفاتنا وسلوكاتنا بطريقة أو بأخرى، كأنما تصبح هذه الإساءة دليل على المشاعر ودليل على العاطفة العميقة. مو رغم أنه كثير من الأبحاث، كثير جدا من الأبحاث، واحتمال ناخذها بالتفصيل إذا لحقنا، تقول ما معناه يعني إن يعني وجود مثلا النية الطيبة، كواحد مثلا أساء لابنه ضربه على إيده كسر إيده ضربه مثلا ما ناجح، مو ضربه على إيده كسرها إيده أو سوى بيه عيب، ها إيش هو أنا من تجي تحشيها، ها أجي لك أنا، طبعا إحنا نحشيها بغير بلد احتمال ينسجن يعني، المهم وهنا همينا أكو قانوني سجن طبعا، من تجي تحشيها
يجي لك أكنية طيبة يعني موجودة عندي، أنا أريد مثلا يدرس، أريد يصير أفضل، أريد ما يعاني، أريد كذا إلى آخره. الأبحاث تقول حتى لو كانت النية صادقة، حتى لو كانت النية جيدة، فهذه النية لا تحمي الطرف الآخر المساء إليه، يعني الطرف الآخر الذي يتعرض لأذى فعلي نتيجة سلوك الأب مثلا، هذا مثل طبعا، أو الأم، هذا شنو هذا هذا هذا يعني هذا أمر راح يأثر به، هو يتعرض لأذى، يأثر على حياته، يأثر على نفسيته، يأثر على تكوين شخصيته، ويصيب بأذى مباشر، يعني احتمال أذى جسدي بيولوجي كذا إلى آخره، يصير به تشوه، يصير به كذا إلى آخره. فهذا لا يلغي ذاك، يعني أنت إذا عندك طيبة ونيتك طيبة مثلا وتقتل مثلا إنسانة لأن أنت اتهمتها مثلا بأنها أو غرت عليها أو يعني شو سوي بالنية الطيبة مالتك، يعني وين أصرفها هذه النية الطيبة، وين أشغلها، يعني لماذا تدخل هذه العواطف في تصرفاتك؟ أنا بالنهاية كإنسان مقابل إليك أو كدولة أو كقانون أنظر إلى سلوكاتك، يعني هذه السلوكات التي يعني توضح من أنت. النية يعني هاي مو يمي، ولا يم القانون ولا يم الحكومة، ويفترض أنه إحنا يعني ما نخلي أعذار أيا كانت هذه الأعذار للمسيء، يعني المسيء يعني يكون ظاهرة بالأخير، وإحنا صارت عندنا، يعني عندنا الإساءة ظاهرة، عندنا المسيء ظاهرة اجتماعية، يعني موجود، مو نادر للأسف، يعني ها صار هو الطافي على السطح، يعني هو نماذج من ذول المسيئين أصلا يتبجحون بالإساءة. إحنا وصلت الحالة إلى أنه أكو واحد مثلا يضرب ابنه، يبسط ابنه كذا إلى آخره، ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه شنو، أنه جاي يضرب ابنه بهذه الطريقة المؤذية، ها يبرهن ليش، لأن هو يدري أكو نوع من الحماية، أكو نوع من التبريرات الاجتماعية التي تحمي المسيء للأسف الشديد.

من أكثر الأشياء المؤذية أيضا هو المستقبل الوهمي. المستقبل الوهمي نوع من أنواع الإساءة، وهذا المستقبل الوهمي موجود، يعني موجود بكثرة بصراحة. مثلا المستقبل الوهمي اللي يوعدك به السياسي أو المسؤول، ها، يقول لك والله إحنا العراق راح نسوي به كذا وراح نسوي به كذا وبعد سنتين كذا وبعد سنتين هتش المشاريع وبعد 4 سنوات هتشي، وإحنا راح، يعني جزء كبير من الوعود الانتخابية هي قائمة على فكرة المستقبل الوهمي. ومن نقول مستقبل وهمي، هاي مفردة الوهم قد توحي أحيانا أنه إحنا ما راح نتأثر بهذا المستقبل الوهمي. لا، إحنا نتأثر في الغالب، نحن نعلم أن هذا المستقبل شبيه وهمي ونتعلق بهذا المستقبل، نتعلق بهذه الكذبة، نتعلق بهذا الوهم، لأن الوهم في الغالب واقعيا هو مؤثر في الحياة أكثر من الحقيقة. هسه الحقيقة يعني لا تمسك، لكن الوهم هو مؤثر، الزيف بالحياة هو مؤثر، هو لامع أكثر، متوهج أكثر، متلألئ أكثر، مزخرف أكثر، مؤثر في الناس، مؤثر في الناس. لذلك في الغالب حتى احنا هسه مرات نشوف اكو واحد مثلا نعرفه يدخل في علاقات عاطفية كثيرة مكثفة متعددة ويقنع جميع اللواتي شنو يدخلنا معه في هذه العلاقة، لان هو العلاقة يبنيها على من؟ على الزيف، الزيف بوسائل اقناع. بينما تلقى واحد يحب له وحدة وما يقدر يقنعها، لان هو بما متشبث بالحقيقة. الحقيقة في الغالب هي عارية وجارحة وأحيانا في كثير من الأحيان ما لها مكان في الحياة، للأسف. يعني نقول هذا الكلام بألم، مو ما لها مكان بالحياة. ومرات تشوف أنه حتى في الدوائر، في المؤسسات، في الشركات، هذا الكلاود تشيل مدري إيش مشي أموره، هو الماشي أموره، هو مشي كلها بالزيف، احتمال حتى ما يعرف يشتغل، احتمال حتى ما يستحق المكان اللي هو بيه، بس مشي أموره أكثر من الموظف الكف الجيد. مو تجد مجموعة من الموظفين يشبيهم أكفاء، وهذا شبيه، هذا مو زين، هذا خارج السياق، هذا ما يستحق المكان. لكن هو شنو؟ هو يصير مسؤولهم بالنهاية، يكافئ على زيفه. فالزيف يكافئ. وأحيانا يعني هاي فكرة المستقبل الوهمي هي كأنما تستخدم الأمل، فكرة الأمل كسلاح. الأمل أنت من تأمل واحد هذا سلاح، لأن راح يبقى متعلق بك، إذن هو من وسائل الإيذاء. هو الأمل نفسه في كثير من الأحيان، ها، عندما يكون شخص ما مأمولا، ها، يعني أنت دائما تشعر أحيانا أنه هذا في أمل، أكون نوع من التعلق، أكون نوع من الرابطة، أكون نوع من العلاقة بيناتكم. طبعا أكو عالمة تكلمت، يعني تكلمت ووصفت، يعني العبارة الدقيقة اللي قالتها حول فكرة المستقبل الوهمي، تقول عنه، تقول هذا أسلوب تكتيكي. بهذه الطريقة تقول أسلوب تكتيكي، يعني خطة خطة خطة خطة خطة هي عبارة عن مستقبل وهمي. يعني مو بس، يعني هو مو حديث متفائل عن المستقبل، هو يعني ما ممكن أنه إحنا نختزله بهذه الطريقة، لا أبدا. هو أصلا ما، يعني ما عنده نية ولا 1% أنه هو شنو، أنه يفي بالعهود أو بالوعود، ها؟ لكنه ماذا يعني يبقي بالنهاية الطرف الآخر وين؟ بالعلاقة. حتى شنو؟ حتى يحصل منه على أشياء، مو؟ حتى يحصل منه على أشياء. هسه مرة في دائرة، مرة في شركة، مرة موظف، مرة علاقة عادية، صداقة عادية، كذا إلى آخره، مو؟ وهذا هذا هذا هذا نوع من الزيف المؤذي اللي المؤشر عليه، طبعا مؤشر عليه نفسيا، هذا لازم ننتبه له. يعني هذا مو مجرد اقوال او فلسفه او كذا، مؤشر، يعني حاله مؤشر عليها يعني نفسيا. طبعا عالمة تضرب مثل بسيط، ما رت اذكره بصراحه، لكن الان خلينا نذكره. تقول كانما يعني اكو واحد يعد، يعني اكو واحد يعد شريكه بالانتقال مثلا الى منزل اكبر في السنه القادمه، يعني ورجال يعد امراه معينه زوجته انه احنا راح ننتقل لبيت اكبر وكذا الى اخره، بس لذلك لان احنا راح ننتقل للبيت الجديد للكذا لازم ما تصرفين خلال هاي الاشهر شيء على نفسك. شوف هو أصلاً ما يريد ينتقل، بس هو ما يريد هالتصرف، مو؟ هذا واحد
بالمستقبل، بس هو موعد بالحق، هو ما عليه بالمستقبل، هو عليه بفكرة شنو؟ أنه هي تتنازل عن حقوقها، يعني احتمال حتى ما تروح للطبيب. وأكو ناس فعلا، أكو رجال هيك شيء طبعا للأسف موجودة، هذا النماذج تعرفونها أكيد، يجوز ما يودي مرته للطبيب، يعني حد ما تطيح كلش، واحتمال حتى ما تطيح ما يوديه، فهو يريد منها شنو؟ يريد منها التنازلات بهذه الطريقة أو تلك.

0: شنو بعد من مساوئ المستقبل الوهمي؟ يعني فكرة انه انت تعيش على مستقبل هو اصلا ما راح يكون موجود، ما إلي حقيقة. يعني هو هذا اللي جاي يعدك، ما جاي يشتغل على أن يحقق لك هذا المستقبل الموعود، يبقى في إطار الوعود. شنو من يعني من سلبياته بعد؟ هسا فضلا عن كونه هو غير متحقق أصلا، لكن هو يحول مفردة الصبر، أنت تصبر على مستقبل هو أصلا غير، يعني يحولها إلى مفردة، يعني جردها من الفضيلة. يعني اللي يصبر على مستقبل أصلا هو غير موجود، ما إلى فد يعني ما مبين انه راح يصير، ها ما الى بوادر انه يصير. اكو واحد مثلا يعني يقول انا مثلا انا كذا راح انجح بمشروع وكذا وراح هيك واسوي كذا والى اخره، انت تصفن عليه، ماكو بوادر انمن لهذا المستقبل اللي جاي يحكي عنه، ماكو بوادر لا بشخصيته لا بافكاره لا بتكوينه لا لا لا لا كذا الى اخره. اكو واحد يوعدك بهذا المستقبل وانت تعلم انه بوادر اوليه لهذا المستقبل موجودة. هنا أنا شنو؟ هنا أنا إذا أنت صبرت حتى تنال أو طمعا، ها أو أسمون مو لطمع، ها طموح عندك إنه يصير هذا المستقبل اللي وعدوك به، هنا أنا الصبر يتحول من فضيلة، ها إلى شنو؟ من شيء إيجابي، من فضيلة إلى إلى إلى إلى, إلى شيء يعني يؤذي نفسك، يؤذي روحك، يعني يثلم هذه الروح، وباستمرار يثلم هذه الروح. ليش؟ لأن أكو نوع من المغالطات المنطقية اللي تدفعك، والمغالطات منطقية وعاطفية تدفعك إلى أن تبقى في هذه العلاقة، تبقى في إطار هذا الوعد، تبقى في إطار وعد هو وعد أصلا ما راح تتضح صورته، تبقى في إطار فارغ بهذه الطريقة، وتتحول الحالة إلى أنه أنت شنو تدافع عن هذا المستقبل الوهمي. كم من إنسان يدافع عن مستقبل وهمي، ها يصنعه السياسي مثلا، تلقى جماعات يدافعون عن المستقبل هو أصلا ماكو بوادر إليه، ما يريد يعترف أنه هو خسران، ها. ولذلك يعني مسألة المستقبل الوهمي هي مو مسألة بسيطة، مسألة في الغالب تغير من يعني من آليات التفكير الخاصة بنا. خلونا الآن نستزيد ونسمع معا هذا التقرير.
1: تدخل الوعود البراقة إلى العلاقات العاطفية كغيمة محملة بأحلام وردية تدعو أحد الطرفين للانتظار والتعلق بغد أفضل. يتخيل المستمع خريطة متكاملة لمستقبل مشرق، فيقدم مشاعره ووقته وطاقته قربانا لهذه الصورة المتخيلة. تتراكم السنون على أمل أن تتحقق تلك الأمنيات، بينما يبقى الواقع ثابتا لا يتحرك، محتفظا بالجمود نفسه الذي ينخر في جسد العلاقة هدوءا وصمتا. تظهر الخطورة الحقيقية لهذا النمط في قدرته على تعطيل الحاضر وتخدير الحواس. يتغاضى الطرف المنتظر على سلوكيات قاسية أو إهمال واضح، معتقدا أن التغيير قادم لا محالة بمجرد الوصول إلى المحطة الموعودة. يتحول الصبر هنا من فضيلة إلى استنزاف روحي مستمر، حيث ينفق الشخص أثمن سنوات عمره في رهان على سراب. تتشكل داخل النفس حالة من المغالطة المنطقية تدفع صاحبها للبقاء، استخسارا للتضحيات السابقة ورغبة في عدم الاعتراف بخسارة الرهان. تتأكل الثقة تدريجيا مع كل تاريخ يتأجل وكل خطوة تظل حابسة الكلام فقط. تنقلب الأحاديث التي كانت مصدرا للدفء والأمان إلى عبء ثقيل يثير القلق والشك. يشعر الإنسان حينها بأنه كان يعيش مع شريك وهمي، شخصا تجسد في الكلمات وسقط عند اختبار الأفعال والتطبيق. تتعدى أضرار هذا الانكسار حدود التجربة الحالية لتلقي بظلالها على المستقبل الكلي للفرد. تصبح الاستجابة للمشاعر الصادقة محاطة بالحذر والتوجس، ويزداد الخوف من الوقوع في الفخ ذاته مجددا. اكتشف المخدوع في النهاية أن الأفعال الصغيرة الملموسة اليوم هي الصخرة الصلبة الوحيدة التي يبنى عليها الحب المستقر، وأن الأوهام مهما كانت عذبة تنتهي دوما بإحداث شرخ عميق في الروح يصعب ترميمه.

إذا تذكرون بالحلقة الماضية حكينا عن مفهوم التعزيز المتقطع، هذا المفهوم الشائك اللي هو أصلا يعني مثير وغريب ويدعو للنظر. وقلنا أنه كيف ضربنا مثل أنه هذا المسؤول بدائرة معينة مثلا هو مزين، هو عصبي، هو مسيء، هو يتلفظ بألفاظ معينة ضد الموظفين، هو مسود عيشتهم، لكن بنسبة معينة ضئيلة قليلة هو زين. هو مزين 90%، بس أكو نسبة قليلة ضئيلة هو زين بيها 10%. يعني في مرة من المرات مثلا شاف لموظف قال له أنت والله زين هالأيام، أحسنت كذا، عاشت إيدك، خوش شغل. فالموظف شنو شلّه بهاي 10% وظل ينتظر المكافأة، حتى لو مكافأة كلامية ينتظرها منين؟ من المسيء. يعني نسى 90% وظل عايش عليه من على 10%، دائما هو في طور الانتظار. أكو ناس هسه حتى في علاقاتنا العامة، أكو ناس أصدقاء بعضهم إحنا يعني نصفهم بكونهم ماذا؟ أصدقاء. هو في الغالب مزين، هو في الغالب مسيء، هو في الغالب يتندر، هو في الغالب يعني يطلع إساءاته بالشقة، بالمزاح، بالكذا إلى آخره. بس إحنا شو نقول؟ نقول والله هو أكو بي جانب مضيء، لكل منا جانب مظلم كالقمر، يعني هاي الأشياء بهذه الطريقة نبرر هذه الإساءة. طبعا مفهوم زين هو ليش إحنا نظل ننتظر هذا المسيء أن يجود علينا بإحسانه؟ ليش يعني ها هو مسيء، ليش إحنا ننتظر؟ يعني نصير أجمل الموضوع، كمن مثلا يتعلق بامرأة، هذه امرأة مسيئة بحقه، هي لا تبالي به مثلا، مو هي لا تكترث به، لا تفكر فيه، لا تسهر من أجله، لا كذا، هو ليلا ونهارا مغروم مضيع في الهوى. ليش ليش ليش جاي؟ هو ينتظر المكافأة، ينتظر نظرة من عند هاي النظرة صار لها قيمة. ليش؟ لأن هي في ركام من التغاضي، هي متغاضية عنه، هي متجاهلته، فمن سباول بالأخير هو يشعر بنشوة، يشعر بسعادة. هاي لها تفسير علمي، هذا تفسير قد يكون تفسيرا أدبيا، لكن التفسير العلمي يحكي غير حكي، وهو حكي طبعا يعني كلام بصراحة لذيذ، يعني منطقي. المهم رغم أنه هي الفكرة لا منطقية، لكن التفسير العلمي أكيد هو منطقي. التعزيز المتقطع بحسب العلماء هو هنا طبعا هو بالبداية هو علم راسخ، يعني موجود، يعني مبدأ راسخ بالعلوم، خصوصا علوم اللي تبحث في علم النفس وكذا إلى آخره. ويقول أنه السلوك المكافئ، يعني إذا واحد يكافئك على سلوكك بشكل متقطع مو منتظم، يعني أنت مرات تسوي زينة ما يكافئك، ها كافئك، هذا شنو؟ هاي مكافئة على سلوكك الجيد، لكن بشكل شبيه غير منتظم، بحيث أنت من تسوي زينة بعد هم ما يكافئك، وتظل تسوي زينة تسوي زينة هناك وكافئك. هذا ما ينطفي، الرغبة بي ما تنطفي، يعني أنت الشخص المكافئ تظل تنتظر المكافأة أكثر من هذا اللي كافئك كل مرة، اللي كافئك كل مرة أنت ظل تتعود، يعني ظل لا تبالي. وهذا من أنماط التعزيز يعني عند البشر وأثار العلماء. العلماء هنا طبعا قالوا أكو مفاجآت عصبية راح نحكي لكم بها، يا بشن المفاجآت العصبية. قالوا أولا الدوبامين اللي هو الناقل العصبي اللي يرتبط بالمتعة والمكافأة كذا، لا يفرز بقوة من تكون المكافأة مؤكدة. يعني أنا ما أتحفز عصبيا، ما أتحفز نفسيا، ما أشعر بلذة إذا أنا متيقن تماما أنه أكون مكافئ. عجيب عجيب عجيب. وهذا اللي يخلي مرات شنو يخلي حتى النساءنا يعني أن زينات وأزواجهن بس من قد ما زينة الزين يصير ما له قيمة. ليش؟ لأن هذا الزوج متعود على هذه المكافأة، متعود على هذا الدلال، متعود، أو العكس، أو هو مرات مدللها فهي متعودة ظل ما تبالي. يعني يقول لك الدوبامين هذا اللي هو مسؤول عن المرتبط بالمتعة بالمكافأة بكذا يفرز بقوة أكبر يمته من يكون غير مؤكد، من يكون أكو شك، ها ها
راح يكافئني لو لا، راح يرضى عني لو لا، راح يسمعني كلام حلو لو لا. هنا نصير شنو المكافأة؟ تصير غير مؤكدة، يصير بها شك، فتصير أكبر المتعة. وقالوا يعني خصوصا إذا كانت مو مؤكدة، يعني هو أنا ما متأكد، أنا سويت زين بس ما متأكد والله المدير راح يكافئني لو لا. هنا إذا كافئني المدير راح ألتذ بصورة أكبر. أو إذا مثلا كافئني صديق بجملة بكلمة هنا شنو يعني أشاد بيه، هنا راح يكون لهذا الكلام قيمة أكبر. ليش؟ ليش؟ يعني ليش أنا كبشر إذا متأكد واحد راح يمدحني، ها؟ ما راح أشعر بمتعة، أشعر بمتعة تساوي المتعة اللي راح تحصل عليها إذا كنت شاك إنه هذا راح يعني يحكي علي، يحكي إلي، يحكي كذا. يقول لك لأن الإنسان كانت حياته، إحنا دائما نرجحها لأثر بيولوجي، لأثر جيني. الإنسان هذا الصياد اللي نحكي عنه دائما، يعني اللي قبل لا يتطور ونوصل لشكل البشر الآن الموجود، الإنسان القديم ها، كان قبل ما يحصل الأشياء كلها اللي حواليه، الطعام، الأمان، الروابط الاجتماعية، ما بيها جدول منتظم. يعني مو أشياء مؤكدة، هو يطلع للصيد لو يصيد لو ما يصيد، فالأشياء موجودة بداخله، يعني انبنت النفسية مالته والأعصاب انبنت بهذه الطريقة، انبنت إنه الأشياء هو شنو ما متأكد من عدها، الأشياء الضرورية. ها يعني أنت شايف الصعوبة شنو؟ يعني مو أنت رايح للسوق تسوق وخلاص، لا، رايح للصيد، ولو صيد لو ما صيد، لو تجوع لو تجيب وتفرح بهذه الطريقة. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني أنه أكو ارتباط بمن؟ ارتباط بجانب جيني موجود في الإنسان.

هم يوصفونه أنه هذا التعزيز المتقطع هو موضوع كلش مهم صراحة. يوصفونه يعني عدة أوصاف، طبعا يضربون مثلا أيضا بالقمار، أنه لو اللاعب متأكد أنه كل مرة راح يربح ما راح يشعر بنفس المتعة اللي يشعر بها من يفشل وبعدين يربح وكذا إلى آخره، لأن هي أحيانا تدفع هذه الآلة يعني بشكل غير متوقع، وهنا اللاعب دماغ اللاعب بالحقيقة يصير مهووس بهذه اللعبة. هنا طبعا الشخص المسيء هو آلة القمار، مو وإحنا للأسف يعني في إحنا اللاعبين يعني بهذه الطريقة اللي أحيانا نحب أنه يتم التعامل معنا بهذه الطريقة أو تلك. على المستوى الهرموني تعرفون أنه إحنا من يساء أن نتوتر، يعني يرتفع الكورتيزول الأدرينالين كذا إلى آخره، وهذا يسبب نوع من الخوف، نوع من اليقظة المفرطة. مرات أنت من يعني من واحد يسئلك حتى لو نحسان تروح النومة يعني ها تريد أن تفعل شيئا ها، بعدين من يعود الطرف هذا المسيء مثلا ويعتذر ها، هنا ينفرز شنو الدوبامين اللي هو جنة مرتبط بالسعادة والمتعة وكذا إلى آخره. هنا ينتج شعور يعني بالأمان، بالمكافأة، بالقرب. يعني أنت من الكورتيزول مرتفع وتشعر بالقلق وتشعر باليقظة وتشعر بالخوف إلى شعور بالأمان وشعور بالمتعة وشعور بالمكافأة. شوف الانقلاب من اعتذر هذا نفس المسيء. هنا شنو هنا يعني هذا انخفاض الكورتيزول، هذا حش العلماء اللي يبدو حش جاف بس هو كلش حشي مهم. هنا يقول لك من انخفض الكورتيزول انخفض التوتر، يعني وإجت لك راحة اللي هي أعقبة التوتر، يعني إجت وراء التوتر ها، هذا بحد ذاته الانقلاب هو شيء ممتع. يعني أنت ضحية تظل تحب واحد يسئلك وبعدين يعتذر بهذه الطريقة، ومرات هاي تصير يعني واحد دائما يتجاوز بالحكي، هو صديق بس دائما يتجاوز بالحكي وبعدين يقول يلا احسبها علي كذا، تشعر بنشوة مو طبيعي. هو مسيء ومو أول مرة يسيء لك ويرجع يعني يخفف الحكي، والله أنت صديقي أنت كذا إلى آخره. أنا شنو يجي لك هاي العلماء يحشون، يجي لك هاي بحد ذاته التوتر، بعدين شنو بعدين الشعور بالمكافأة أو الشعور بالأمان أو الشعور بالمتعة أو الشعور بالراحة. ورا ما التوتر صار هذا الانقلاب بالمشاعر، هذا بحد ذاته شنو هي تجربة مجزية عصبيا خلاص، يعني بحيث أنت شنو ترتبط بالطرف المسيء وتشعر بالراحة وإحساس بالتحرر من الإساءة اللي هو أصلا مسويها لك. عجيب، يعني هو أصلا مسيء إلى أنت تشعر بالتحرر من الإساءة، يعني واحد أساء لك بعدين شنو رفع الإساءة فتشعر بنوع من المتعة. هذا تفسير عصبي مهم بصراحة للمنطقة جدا، وهو يفكر يعني واحدة من أكثر الأفكار ظلما للضحايا. ليش؟ لأن إحنا غالبا يعني نعتبر أحيانا، أنا ليش أقول إحنا مرات نظلم الضحايا، يعني مثلا واحد نشوفه دائما يسائل ونقول أنت شبيش يعني يسائلك بهذه وباقي وياه وباقي وياه وهي يسئلك، نقول هيك مو صح، أنت شلون باقي وياه وهو يسئلك، أو أنت شلون باقي وياها وهي دائما تسئلك وكذا إلى آخره. شنو نقول عنهم؟ نصف هذه العلاقة بالضعف أو بالغباء أنه تبقى ويا واحد مسيء بهذه الطريقة. بس الأبحاث شو تقول؟ تقول أنه هذا البقاء هو بقاء رغم الوعي، يعني شنو؟ يعني هو يدري أنه جاي يسائله، يعني جاي يسائله يدري ها؟ بس هاي شنو استجابة عصبية كيميائية تشبه فعلا أعراض انسحاب الإدمان، يعني هذا الشيء عصبي داخلي كيميائي وكذا في داخل الإنسان، يعني مو فشل شخصي ولا هو نقص بالإرادة، وإنما شنو هو يتعلق بتركيبة عصبية كيميائية في داخل الإنسان، وهذا أمر مثير إلى أبعد الحدود، يعني يجوز يحتاج علاج أو يحتاج مراجعة طبيب نفسي أو عصبي أو كذا إلى آخره. يعني بعض يعني إحنا بعدنا للآن للأسف، يعني رغم كل هذا التطور بعدنا للآن نفسر مشاكلنا تفسيرات شنو أدبية، تفسيرات اجتماعية، ربما كلش إذا كلش يعني ردنا نصعد الليفل نفسرها تفسيرات فلسفية، بينما كثير من مشاكلنا حتى مشاكل الاجتماعية أو المشاكل الشخصية أكو مشاكل بيننا وبيننا، مو أكو مشاكل ناجمة عن الحوار الداخلي، يعني أنت تتعارك ويروحك ها، هاي المشاكل جزء كبير منها هو يفترض أن يحل طبيا، أليس كذلك؟ يعني طبيا فعلا يفترض أن يحل طبيا، لأن كثير من الأمر إحنا ما واصلين لمرحلة أنه أنت مثلا تعالج هذا قلقك وتعالج مشاكلك وتعالج إدمانك على بعض الأشخاص وتعالج إدمانك على بعض الشعور، يعني أنت تريد أن تشعر بهذا الشعور، تحب أن تشعر بأنك مظلوم وتحب أن تشعر بأنك ضحية وتحب أن تشعر بأن يساء إليك بهذه الطريقة، دائما تريد هذه المشاعر أن تكون حاضرة
ألا يحتاج هذا الموضوع إلى علاج نفسي أو إلى علاج عصبي أو إلى مراجعة طبيب؟ أليس كذلك؟ الأمور ربما تجري بهذه الطريقة.

طبعا أيضا أكو نمط من الإساءات أحيانا يرتكب في التربية، وهذا همنا يعني لا يفي بصراحة الحلقة، يعني لا تستوعب، يعني ليس بالإمكان أن نشرح جميع الإساءات. يعني إحنا نعيش في عالم، يعني نعتقد أحيانا أنه هذا العالم بمجموعة هائلة من الإساءات، أليس كذلك؟ يعني أنت لا يمكن لك أن يعني أن تفهرس هذه الإساءات أو أن تحددها، ها؟ تشعر بها فحسب، يعني لأن إساءات كثيرة، مرات مضمرة، مرات بين السطور، مرات متبين، مرات غير واضحة، كذا إلى آخر. لكن إحنا نحكي عن أشياء مشخصة، يعني بالحد الأدنى اللي نقدر نقوله. يعني الموضوع أخذ حلقتين لأن هو بنوع من التشعب والمغايرة، يعني مو ممل. من ضمن الأشياء قالوا أنه أكو إساءة أنه الوالدين من يربون ابنهم أحيانا يربونه بشكل يعني يحمونه. أكو واحد يحمي واحد يسيء له؟ شلون يعني؟ يعني الحماية التربية بصيغة الحماية، أكو واحد يحمي ابنه دائما، يعني كأنما يسيجه، يخليه في داخل دائرة وما يسمح له يخرج من عندها بهذه الطريقة. يقولون العلماء وحسب دراسات طبعا أنه الطلاب اللي أو التلاميذ اللي نشأوا في بيئة اللي هي بيئة يعني بها الحماية مفرطة، ها، يعانون من انخفاض في الثقة، ويعانون من انخفاض في الثقة مو بس بالنفس، يعني انخفاض في الثقة حتى بمستواهم الأكاديمي، يعني بعقولهم، بتفكيرهم، بقدرتهم على الإنجاز، يعني أكثر من مستوى. يعني مو حياتي بس إنه واحد عنده ضعف شخصية، واحد ضعيف شخصية بس مثلا هو ناجح أكاديميا كذا إلى آخره، لا هذا في كل المستويات. عنده قلة دافع و دائما تدهور علاقته مع أمه وأبوه، يعني هم وفروا له حماية، هم كذا، هم عايشوا بحماية زائدة بالطفولة، بس من يكبر تدهور علاقته بهم. يعني شنو؟ يعني هذا، يعني هذا النمط حتى ما يحمي العلاقة، هو اسم الحماية بس بالأخير ما يحمي العلاقة بالحقيقة، يدهور هذه، يعني يضعف هذه الرابطة الأسرية. يعني واحد يربي ابنه مثلا ويضايقه، أو يربي ابنه ويبالغ بالطريقة اللي ما يخليه يرتبط بالآخرين أو يسوي علاقة بالآخرين أو يتكلم مع الآخرين كذا إلى آخره، هاي هنا يعني يسبب مشكلة مستقبلية لهذا الطفل.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالاً للحروب أو إذكاءً للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الإقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة الثامنة إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

0: وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه، معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر

أنفاسه واضطراب المياه به سره المستديم، وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها.

أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطاً؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكانا، أو يسلك طريقا معاكسا حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداء، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم لا الانفصال عنه.

0: نساء في فخ التضحية، هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها. يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتاً لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
2: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
3: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر، ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق، وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
6: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي، ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا أن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و 45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحاً لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

يتبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيرا للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة. لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا

0: تاهو بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير،
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

كونوا بخير أنتم ومن تحبون. يا من يسمعوننا الآن سواء من محطاتنا الثابتة موجتنا 102.5 FM أثير البصرة، أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست والجاردن ونحوها حول العالم. نهاركم سعيد إذا كان نهار، ومساءكم سعيد إذا كان مساء. حلقة جديدة في رحاب الكلام، في رحاب الأفكار والثقافة والأدب. اليوم الحلقة راح نتكلم بيها عن التشتيت أو المشتتات بشكل عام، وما أكثر المشتتات في حياتنا. حياتنا صارت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من المشتتات، لكن راح نبديها بحادثة ظريفة وقعت في لندن. قبل لا ندخل إلى محاور الحلقة، خليني أستثمر هذا الوقت قبل البداية بأن أنوه بالعطلة الصيفية وقيمة الالتفات إلى الاطلاع والقراءة وتطوير المهارات. إحنا شبابنا، أطفالنا، الطلاب حقيقة خلصوا موسم دراسي مرهق، ومبروك للناجحين والمتفوقين، وحظ سعيد أوفر إن شاء الله لمن لم يوفقوا. من المهم حقيقة أن في العطلة الصيفية مكتبات البصرة تنتظركم، تنتظر أنه تأخذون أولادكم وبناتكم وتقتنون كتاب، تقتنون قصة، رواية للفتيان، كتاب علمي، كتاب معرفي يعطي دافع، يعطي تنويع، يفهم الطالب أو يفهم البنت والولد أن القراءة لا تقتصر فقط على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمواد الجافة والاجتماعيات والأحياء. لا، القراءة بيها عوالم، والقراءة توسع مداركنا، والقراءة تساعدنا في حياتنا لما نوقع بمشكلة. ليش؟ لأن تقوي مهارة التفكير عندنا. أنت ما دام تفكيرك قوي مثل العضلات، إذا عضلاتك قوية تقدر تشيل أثقال وتقدر تواجه مشقات. نفس الشيء فكرة السيارة، السيارة إذا محركها جيد تقدر تتحمل ضغط وأعباء وتؤدي لك عزم وقيادة ومتانة جيدة، لكن إذا هي ما عندها إمكانية ما تقدر. ولهذا الحياة والإنسان بالحياة أشبه بهذا المثال، إنه شكد ما يقدر الإنسان يضيف له من معلومات، يضيف له من معارف، يضيف له من أفكار، شكد ما تساعده هاي الأفكار في أن يواجه معرقلات الحياة. وما شاء الله أنا أشوف يعني شارع الفراهيدي بمكتبات كثيرة تستحق الزيارة والدعم. هناك أيضا مكتبات الأهلية بمختلف أنواعها، ما رد نذكر أسامي، تتطور وتزداد وجاي تجيب أحدث الكتب حول العالم بلغات مختلفة. ويسعدنا حقيقة أن نشوف الأجيال الجديدة مهتمة بالقراءة. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا بملفنا الأول مع المشتتات.

أحبتي، اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتوجهة إلى نيويورك، اضطر إلى العودة لمطار هيرثو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة. هذا الأمر أدى إلى إرباك القائد والمساعد يعني الطيارين، وسووا هبوط اضطراري وتأجلت الرحلة. وهاي العالم طيارة جد بيها 100 200 300 كلهم على مود واحد يريد يلعب بهذه الليزر. والإحصائيات تقول أنه نصف الطيارين 55% تعرضوا في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. تخيلوا، وفعلا هي ممنوعة، ممنوعة حتى في الملاعب، رغم أنه يعني ما جاي يصير مراقبة جيدة عليها. أنا مرة قرأت في يوم من الأيام في صحيفة التايمز أنه أكو استبيان للرأي كشف أنه الأرقام قد تكون أكثر بكثير من 55%، لأنه أكو أعداد هائلة من الطيارين لا يتقدمون بشكوى رسمية عند تعرضهم لأشعة ليزر أثناء الإقلاع أو الهبوط. اللافت من الموضوع أحبتي أنه المشتتات أو أجهزة الليزر أو هاي يعني مشاكسة الصبيان، الأعمال الصبيانية هاي تجاه الطائرات لا تزال في تزايد مقلق يثير القلق حول العالم كله. والمفارقة أنه القانون البريطاني يجرم تسليط الضوء على الطائرات على نحو يربك الطيار، بس حقيقة حيازة أجهزة الليزر لا تعد بحد ذاتها مخالفة قانونية. ولذلك أكو خبير حقيقة في سلامة الليزر من هيئة الصحة العامة البريطانية ذكر في أحد التقارير الإعلامية أن القوانين الحالية كافية، لكنه أوصى بأن تتاح لعامة الناس فقط الليزر المنخفض الوميض، يعني اللي قدرته 1 ملي واط. هس أنا أدفتهم هو هذا الليزر شنو الونسة بي، ما أدري حقيقة، كله مضرة وأذية. يعني حتى أكو مشكلة، يعني أنه أكو قصص تشير إلى أنه شاب متمرد من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عام كامل بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري. هاي شوكت تقريبا قبل 12 سنة 2014. وفي إحدى الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء.

0: أصدقائي، هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدان مؤقت للبصر، أو ما اشتهر على تسميته بالعمى المؤقت أو العمى اللحظي، للناس الاعتياديين وحتى للطيارين. بس هي بالنهاية صارت أمر واقع حقيقي، يعني لم كل جهود النقابات والقوانين ما فلحت بردعه، وهي تماما مثل مشتتات الحياة اللي أيضا يصعب أن نمنعها ويصعب أن نتعامل معها، ولكننا نمتلك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهاتنا المنشودة. أنا لما ضربت مثل بالليزر كمشتت بصري ومشتت على الانتباه، قدري يعني قصدي أنه أدخل من خلاله إلى المشتتات الأخرى، يعني من مشتتات الحياة هي عوارض الطريق. مش قد أكو ضجيج يبدد روعة التركيز، التركيز فد نعمة كبيرة للأسف إحنا فقدناه بسبب المشتتات. من أكثر المشتتات شيوعا هي المبالغة في التفكير، خاصة لما نبالغ في التفكير في البديهيات، ما يسمى بالأوفر ثينكينج، يعني المبالغة في جمع المعلومات، المبالغة في التسويف غير المبرر. كل هذا أحبتي يشتت الذهن عن بلوغ الإنسان لأهدافه. بمعنى أنه أنت مثلا تريد تأخذ لك بيت، تظل أنت تجمع معلومات، تسأل فلان ساكن بهاي المنطقة، يا بهاي المنطقة زينة، كهرباءهم زينة، المي زين، يجاوبك طبعا كل واحد يجاوب على تجربته الشخصية. تروح تسأل واحد ثاني ساكن هم على بعد شارع شارعين، يعطيك تجربة مختلفة. قد يقول لك أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة مو كافي، يقول لك الكهرباء مو زينة. أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة كهرباء هذه نعمة فضيلة من الله، فيقول لك الكهرباء كل زينة. بالتالي زيادة المعلومات أحيانا يكون من المشتتات، وكذلك التسويف. شغلة مطلوبة من يمك، واجب مطلوب من يمك، أنت تسوف يومية، تقول باكر لا اليوم تعبان، لا اليوم مالي خلق، لا اليوم الدنيا حارة، لا. هذا التسويف يشتتك، ما يخليك تنجز مهمة أخرى أنت يفترض أن تقوم بها. لأن الإنسان أحيانا يقف يقول أنا كل خطوة نسويها هي وراها خطوة، فإذا طولنا بالخطوة الحالية وقت طويل، هذا يشتتنا عن المضي قدما إلى الخطوة اللاحقة. من مشتتات الحياة أيضا أحبتي القلق المفرط من المستقبل، وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، أي هامش من المسؤولية، على الرغم من أن الحياة بالواقع هي مليئة بالمخاطر، يعني مجرد أنه أنت تحيا أنت تعيش في مخاطر مستمرة. طلع للشارع بيها نسبة من المخاطر، قيادة السيارة بيها نسبة من المخاطر، ركوب الطائرات، النشاطات اليومية عرضة لمكاره لا يمكن حقيقة أن نحيط بها. لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التشتيت بوصفه عقبة أساسية للمضي قدما في الحياة. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: إذ اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتجهة إلى نيويورك إلى العودة لمطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة، الأمر الذي أحدث ربكة لدى الطيارين. تعرض نحو نصف الطيارين في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. وتشير القصص أيضا إلى أن شابا متمردا من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عاما كاملا بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري في عام 2014. وفي إحدى تلك الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء. هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقداناً مؤقتاً للبصر، أو ما اشتهر بتسميته بالعمى اللحظي للطيارين، غير أنها واقع لم تفلح جهود النقابات ولا القوانين في ردعها، وهي تماماً مثل مشتتات الحياة، يصعب أن نمنعها، ولكننا نملك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدماً نحو وجهتنا المنشودة. من مشتتات الحياة عوارض الطريق، فما أكثر الضجيج الذي يبدد روعة التركيز؟ من ذلك مثلاً المبالغة في التفكير في بديهيات، أو المبالغة في جمع المعلومات والتسويف غير المبرر، فيتشتت الذهن عن بلوغ أهدافه. من مشتتات الحياة القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، على الرغم من أن الحياة في الواقع مليئة بالمخاطر، فقيادة السيارة محفوفة بالمخاطر أكثر من الطائرة، ومعظم نشاطات اليوم عرضة لمكاره لا حصر لها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. من مشتتاتنا الحياتية كلام المحبطين، فنحن نعيش في مجتمعات لا يتردد البعض في التطوع بتقديم النصائح في أمور لا يفقه بها شيئاً، فيضلل المنصوح بكلام فارغ. بعض المشتتات ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.
0: أحبتي، من مشتتات الحياة كلام المحبطين. احنا نعيش في مجتمعات للأسف لا يتردد البعض فيها من التطوع بتقديم النصائح في أمور ما يفقه بيها أي شيء، فاحنا كثير وهاي بالطب تصير، يحجون بالطب ويحجون بالسياسة ويحجون بالقانون ويحجون بالدين، وهم ما قارين ولا يعرفون بشكل جيد، فيضللون المنصوح بكلام فارغ يحبطه ويخليه يضيع. وبعض المشتتات أحبتي ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل. الحياة بطبيعتها تتطلب التركيز، مثل ما بدينا المحور، يعني مهمة كابتن الطيارة أو قبطان الطائرة يراد له تركيز حتى يتجنب وقوع الكارثة. كثير من المكاره وقعت في غفلة من الزمان أو في لحظة من الانشغال يعني بالأشياء التافهة عن عظائم الأمور. مهما كانت المشتتات فلا ينبغي أن تشغلنا عن وجهتنا النهائية. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى المقدار نفسه من الحذر اللي يتحلى به قائد الطائرة، فحقيقة لا يدري أحيانا أي القرار قد يدفع ثمنه غاليا. وبطبيعة الحال لما نقول إحنا الحذر، إحنا خو ما نقصد التردد، نقصد أنه يقلل التداعيات من خلال مجموعة من القرارات الحكيمة. نعم، ما نقدر إحنا نمنع المشتتات، لكن يمكن أن نتحكم بردود أفعالنا تجاه المشتتات. الليزر اللي بدينا به هو يهدد حياة الطائرين أو الطيارين، أو نعم الطائرين راكبي الطائرة، لأنه يربكهم في اللحظة الحاسمة كقرار الهبوط أو قرار الإقلاع، وكذلك الحال في شتى قراراتنا اللي تتطلب تروي وتتطلب ثقة بالنفس وثقة بقدرات النفس حتى لا تضيع جهودنا يا أحبتي وسط صخب المشتتات.

مستمرين معكم أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاءنا من مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. يقولون أنه العرب ما يحبون الحساب، والحساب هو أصلا كلمة الحساب كلها منين ما تجي مرادفاتها هي شوية الضوج، بس أنا أقصد هنا الحساب بمعنى الرياضيات. يعني يقول لك العرب يميلون إلى التخصصات أكثر، التخصصات الأدبية، لكن حقيقة المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يشوف أنه بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. يعني بعض الدول، احنا عندنا دول عربية حقيقة تأتي في مراتب متقدمة وتجي وياها دول عربية في مراتب متقدمة بالاختبارات العلمية، الذكاء الذهني والحسابي. صحيح انه يجوز، نعم، انه احنا في لسنا بمقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل امريكا ما تلقاها في رأس القائمة، بينما نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة وهونغ كونغ واليابان تتقدم علميا، يعني كأفراد في الاختبارات العالمية تتقدم على أمريكا. وهنا أعني تحديدا الرياضيات، ويبدو أنه عقدة الرياضيات هذه قديمة لدى الشعوب أحبتي. يعني أكو دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي، استعرضت نتائج دراسات سابقة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الدراسات تقريبا 1,600,000 شخص. تبين أن الفتيات أقل احتمالا لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة 16 سنة. هسه جماعة النسوية يسوون علينا مظاهرة. مقارنة طبعا بماذا؟ مقارنة بالفتيان. يعني البنية وراء عمر 16 40% من يمها تكون أقل احتمالا على دراسة الرياضيات، بالرغم أنه درجات مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. يعني معناها تحتاج إلى أن تبذل مجهود أكبر، لأن مو كلش يحبن الرياضيات. زين، السبب بهاي الفجوة شنو؟ يقول لك السبب يعود إلى عوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. مثل إيش؟ احنا عندنا صورة نمطية الى الرياضيات. يعني الرياضيات هو اختصاص ذكوري، البنات يعني ما نحس بالدعم الكافي والثقة الكافية، ما نطيهن دعم كافي وثقة كافية في دراسة علم الارقام. وكأنه هذا طبعا تصور مو بس بالرياضيات، يعني اكو ناس يقول لك والله انا ما اثق انه تسوي لي عملية طبيبة، انا اريد الولد يسوي لي. وهكذا مثلا واحد يقول لك هو وزيرة ما يصير وزيرة، ما يصير رئيسة وزراء ابنية. فهذا بس هو أكو عزوف، يعني العلم، الدراسات، الإحصاءات تقول أكو عزوف من الفتيات عن دراسة الرياضيات، وهذا العزوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة، مثل الهندسة، مثل الاقتصاد، مثل الإحصاء. وأكو باحثين اعتبروا أن الفتيات لا يحظين بالدعم من الاجتماع الكافي لدخول علوم الرياضيات.

0: المتأمل لعلم الرياضيات أصدقائي يشوف وراء علوم كثيرة. يعني لو إحنا الحكومة تنتبه لهذه الملاحظة حقيقة ممكن يخلي قفزة رائعة في المجتمع العراقي. الرياضيات هو الأساس للذكاء الاصطناعي، الرياضيات هو أساس البرمجة، هو أساس الهندسة، ومن دون أساسيات الرياضيات صعب تبني اقتصاد معرفي. انتبهوا، اقتصاد معرفي مو اقتصاد اللي هسه احنا جاي نعيش به. ومن دون رياضيات من الصعب انه نبني صناعات وطنية، ولهذا كثير من البيانات الضخمة نقدر انه نحللها رياضيا وتطلع لنا اطنان من المعلومات عن سلوكيات البشر اللي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. الرياضيات مو فد شيء سهل، الرياضيات مو بس يعني هاي المعادلات والاشتقاقات والجبر وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية نقدر نسوي لها رقمنة ونستفاد منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه. كما أن الرياضيات أصدقائي ممكن أن يحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. إحنا مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنه ربما الرياضيات لا تقدم لنا بشكل مشوق، بشكل عميق، بشكل معاصر. طرائق التدريس لا تزال قديمة، كما أنه كثير من المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإحنا حقيقة ما جاي نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضا. يعني تقديم أو دراسة علوم الرياضيات الحديثة تغيرت كثيرا. إحنا معلمين ومدرسين إلى الآن محرومين من الدورات، من مناهج التدريس الحديثة. فإحنا كيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقود الفصل الدراسي يفتقر إلى التعليم الكافي حتى يتألق بهذا المجال؟ الرياضيات أصدقائي هي لغة الاقتصاد الحديث، من خلالها نقدر أن ننشئ جيل كامل يحب الأرقام ويحسن التعامل مع الأرقام، وبالتالي مع الأموال، وبالتالي مع إدارة الثروات والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي. نهضة كاملة ممكن أن تكون بسبب اهتمامنا وعنايتنا بعلم الرياضيات. يعني احنا ما نقدر نقول كلنا نلقي باللوم على الكوادر التعليمية والتدريسية. هاي الكوادر التدريسية تحتاج إلى دعم الحكومة حتى تدرب ويعني يعني يتعلمون طرائق تقديم الرياضيات الحديثة حتى يطورونها وينقلوها للأولاد وأولادنا وبناتنا، وتصير النهضة الشاملة. النهضة الشاملة تبدأ من المدرسة، تبدأ من الكلية، تبدأ من الجامعة. إنه أنا أعلم الرياضيات الحديثة وما أعلم بنفس الطرق اللي كانت قبل 30 سنة 40 سنة. خلينا نسمع هذا التقرير عن علم الرياضيات وقيمته وأهميته والإضافات التي ممكن أن يضيفها للمجتمع والازدهار اللي ممكن أن يأتي به الأمم عن طريق علوم الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها ومدى تأثيرها. نسمع وراجعين.
1: يقولون إن العرب لا يحبون الحساب، يميلون أكثر نحو التخصصات الأدبية، غير أن المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يجد بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. فالإمارات أتت في مرتبة عربية متقدمة ثم غيرها من البلدان العربية. صحيح أننا لسنا في مقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تجدها في رأس القائمة، بينما تتفوق عليها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان. يبدو أن عقدة الرياضيات قديمة لدى الشعوب، ففي دراسة حديثة نشرتها التايمز اللندنية استعرضت نتائج دراسات سابقة التي بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها ما مجموعه 1,600,000 شخص، إذ تبين أن الفتيات أقل احتمالاً لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة مقارنة بالفتيان، بالرغم من أن درجاتهن مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. ويعود السبب في هذه الفجوة إلى عوامل اجتماعية وثقافية مثل الصورة النمطية التي تشير إلى أن الرياضيات للأولاد، الأمر الذي لا يشعر الفتيات بالثقة والدعم الكافي لدراسة علم الأرقام. المعضلة أن عزوف الفتيات عن دراسة الرياضيات يؤثر، كما قال الباحثون، على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة مثل الهندسة والاقتصاد والإحصاء وغيرها. كما اعتبر الباحثون أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي للدخول في عالم الرياضيات. المتأمل لعلم الرياضيات يجده يقف خلف علوم كثيرة، فهو في الواقع أساس الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة، ومن دون أساسياته يصعب بناء اقتصاد معرفي أو صناعات وطنية. وكثير من البيانات الضخمة يمكن تحليلها رياضياً لتخرج لنا أطناناً من المعلومات عن سلوكيات البشر التي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية يمكن رقمنتها والاستفادة منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه، كما أن الرياضيات تحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنها ربما لا تقدم لنا بشكل مشوق وعميق ومعاصر، كما أن المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإننا لن نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضاً، فكيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقوده يفتقر إلى التعليم الكافي للتألق؟ الرياضيات هي لغة الاقتصاد الحديث، فمن خلالها يمكن أن ننشئ جيلاً يحب الأرقام ويجيد التعامل مع الأموال وإدارة الثروات والتخطيط المالي والاقتصادي.
0: مرة من المرات قرأت مقال مطول لأحد المختصين الأمريكان في علم الرياضيات، حاول أن يعزو أسباب كره الناس للرياضيات إلى التنشئة الاجتماعية. يقول أنه الناس، العوائل، المجتمع ينفر من الأرقام، بالتالي هو يعتقد أنه في داخل كل شخص منا أكو ميل ومحبة للأرقام، فإما أن تطوره المدرسة أو الوالدان أو يتم وئده وقتله في سن مبكرة عن طريق المدرسة أو عن طريق الأهالي. المفارقة أنه أشهر الاختبارات التي يقاس بها مدى تقدم المستوى التعليمي في بلد ما من عدمه تدور حول تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللي يسموها اختبار الستيم STEM. هذه حقيقة، هذه شهادة من المختصين في العالم لأهمية هذه العلوم لتطوير البشرية وتحقيق الرخاء والازدهار. يعني أكبر برهان أنه أنت الرياضيات يقيسون بها المستوى التعليمي في البلد لما يختبرون الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. طبعا هذا ما يعني أنه العلوم الأخرى مو مهمة، بس لا، هاي العلوم وفي مقدمة الرياضيات تعد اللبنة الأساسية، يعني الأساس، يعني البتلو مال العلوم الأخرى. وبالتالي المجتمع اللي يريد للرخاء والازدهار عليه أن يزخر بالعلم والعلماء، مو يزخر بالبلوغرية ويزخر بمنشئي المحتوى وذول جماعة تقييم المطاعم وذول اللي ينقلون كلام منا ويودون منا ويبتزون العالم والمسؤولين بالمعلومات ويباعون ويشترون ذممهم. شوف مجتمعنا وشوف السوشيال ميديا مالتنا، ما تحس انه البلاد ممكن ان تنهض وهي لا تهتم بالعلم والعلماء.

أصدقائي، مسألة حرية التعبير مشكلة بالعراق حقيقة. إحنا جاي نواجه خطورة حقيقية على حرية التعبير. شفت أنا فيديو لطالب في جامعة أهلية في بغداد، جامعة أهلية وتأخذ أقساط من كل طالب 4 مليون و5 مليون. الجراج مالتهم ما مبلط ومحفر ويلعب النفس ويتأذي السيارات والإسرابة قابوة. فالولد نزل فيديو قال يا أبا بلكي تبلطونا الجراج، غير انقلبت الدنيا على الولد. دزوا عليه بلاغ ورفعوا اسمه ويردون يفصلوه. يا أبا عليش تفصلوه؟ والله أنت جاي تنتقد الجامعة. والولد اعتقد انفصل، يعني لما تابعت المسألة مفصول. زين أنا أسأل سؤال حقيقة، ما هي قيمة الجامعات والأكاديميات إذا لم تعلمنا أبسط المفاهيم إلى وهي مفهوم حرية التعبير وحق التعبير؟ شنو قيمة الأستاذ الجامعي؟ شنو قيمة الجامعة إذا ما تعلمنا وما تدافع عن حرية التعبير؟ حق كل إنسان أن يقول رأيه من دون أن يتعرض للأذى. طالب انفصل، يعني أنا ما أفهم. وطبعا بمناسبة هم يعدون نفسهم من الجامعة الأولى، إعلاناتهم دائما الجامعة الأولى في العراق، وجاء ما أعرف الأولى على شنو. يعني الأولى أنه أنتوا لازم تدخلون ناس خرسان وتطلعوهم خرسان. أسفتهمنا بالله المسؤول ما يقبل يحكي، واحد يحكي عليه والجهة الفلانية ما تقبل والجهة العلانية ما تتحمل. بس حتى المؤسسات التعليمية اللي احنا من درسنا ومن عرفنا ومن فكينا عيننا نعرف انه كل الانتفاضات وكل الثورات وكل يعني الاحتلال البريطاني بالعشرينات وبالثلاثينات عفوا وبالاربعينات، كانت الانتفاضات تطلع من ساحات الجامعات على الاحتلال. احنا هسه في بلد عانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي، ليش ما شفنا وعي طلابي في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ لأن أبسط شيء أنه إحنا موتنا حرية التعبير في داخل الجامعات. أنت ما من حقك قاعدين دولي بالقسم يراقبون تعليقات العالم، مكان ما يطورون نفسهم، مكان ما يطورون دروسهم، مكان ما يحسنون أساليب تعاملهم مع المادة العلمية، مع زيادة أو إثراء الطلاب وتوسيع مداركهم الإبداعية. لا، يروحون مقابلين الفيسبوك، فلان خلى لايك، فلان نزل علينا منشور، فلان نزل، بحيث مو بس الطلاب، حتى الموظفين مال الجامعات يرجفون خطية ما يدروني. لك اليوم أنا قاعد في مناسبة اجتماعية، فبالصدفة قاعد يمي في فاتحة لأحد الأصدقاء مدير قسم بكلية معينة بجامعة معينة، بس المرة حكومي مو أهلي. قلب الدنيا على وحدة من وسائل الإعلام البصرية المحلية، ها شلون والله مطلعين مناشدة مال طالب يقول ما عدنا مي، وإحنا بالأقسام الجامعية أقسام الداخلية ما عدنا مي. قلب الدنيا وطلع هذه الوسيلة الإعلامية، طلعها مرتزقة وطلع الصحفيين مرتزقة. يا بشنو؟ والله احنا قلنا انه طلاب ما عندهم مي بالاقسام الداخلية. ما يصير تحكي، ما يصير تقول، لازم يعني تبلعها وتسكت. مصيبة حقيقة. احنا واتمنى من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، المكسب الاهم للعراقيين بعد اسقاط النظام السابق هو الحرية. احنا الحرية جاي تسرق منا شوي شوي، وقامت حتى الجامعات تتحكم بطلابها وأساتذتها وموظفيها، وهذا مؤشر خطير جدا على عودة الدكتاتورية.

0: لذلك أصدقائي، مسألة حرية التعبير هي مسؤولية تضامنية عند أبناء المجتمع كاملة، يعني لا نتهاون بها. اليوم إذا أكفت فئة أو شريحة من المجتمع تعرضت إلى مضايقات فيما يتعلق بحرية التعبير، وإحنا نقصد بهم هنا الطلبة في الجامعات، وخاصة هو طالب بمسألة خدمية، يعني أنا قلت لك الكراج ما بي تبليط من مقابل أن تماخذ الأموال والأموال طائلة على تسجيل الطلاب، تحتاج أنه أنت تتفتح على الآراء اللي تجيك. إحنا قلنا على التغذية الراجعة والفيدباك إيش قد مهمة بتطوير أعمالنا، تطوير جودة العمل، ويفترض أن القطاع الخاص يعطي خدمات أفضل من القطاع الحكومي، وإلا علي من أكو قطاع خاص، علي من أكو استثمار زيان. أنت مكان ما تستفاد من ملاحظات الطلبة تروح والله تبتزهم وتهددهم بأنه تفصلهم إذا كتبوا أي ملاحظة تخص الجامعة. مسألة تضامنية حرية التعبير، لأن أنت اليوم إذا كانت المستهدف طلاب فممكن بالغد يكون مزارعين، وشفنا إحنا المزارعين اللي طالبوا على مدى أسعار الحنطة في الأليح، إحنا نريد الزراعة ترجح، طلعوا لهم خراطيم المياه وناس كبار بيهم وناس شياب بيهم وطشروهم. مسألة حقيقة يعني يندى لها الجبين، وإحنا نقول في دولة، دولة مؤسسات تحترم المواطنين. أو والله ذولي في بعض أقضية ونواحي ميسان لما صارتكم مشكلة المي وقطعوا الطريق على بعض الشركات النفطية، أيضا المحافظ ما هددهم، والله قلت له تفتحون الطريق لو جن فتحه بالقوة. يعني أساليب تعامل مع الاحتجاج ومع الرأي يجب أن تكون بطريقة الاحتواء. أنا عجبني ذاك اليوم المشكلة اللي صارت بالمصافي، زارهم محافظ البصرة، راح لهم وقعدوا وياهم وشاف شو يقدر يسوي لهم، شيء يقدر ما يقدر، هم على الأقل زارهم. هاي مسألة مهمة أصدقائي، وقلت لكم هذا مكسب كبير علينا أنه إحنا نحافظ عليه، مكسب الحرية. كلنا علينا أنه نقف مع أي جهة نشعر بأن هناك تضييق عليه، تضييق في مسألة الحريات. إذن الوقت أدركنا أظن، فنكتفي بهذا القدر. نرجو أن تكون الحلقة، حلقة اليوم من برنامج مجاز، قد نالت رضاكم. تناولنا فيها ملفين وموضوع عن حرية التعبير، والملف الأول عن التشتت والثاني عن الرياضيات. فبالنهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الخلود. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار. تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق، وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود الأبريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى

0: مملكة سوداء حمراء لياليها غاص محمد خضير بكينونة أهليها سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير الشعر كريم العالم.

أين يذهب الأصحاب؟ هكذا تصبح الصداقات أصعب كلما تقدمنا في العمر. لم يكن هناك شيء أسهل علينا في صفوف الدراسة من اكتساب الأصدقاء. كان الأمر يحدث ببساطة، وسريعا يتحول زميل نعرفه بالكاد منذ أيام إلى صديق نألفه ونحبه. احتفظ أغلبنا بصداقات الطفولة، غير أن هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يتساقطون يوما بعد يوم كلما تقدمنا في العمر، ربما بسبب أعمالهم وأسفارهم وأسرهم الخاصة، فيما بات الحفاظ على الصداقات يتطلب جهدا أكبر. ومع شعورنا بالفراغ صرنا نتساءل، لماذا نصبح أكثر وحدة كلما تقدمنا في العمر؟ ولما صار اكتساب الأصدقاء أصعب؟ هل فقدنا مهارة كسب الأصحاب التي لازمتنا في الطفولة؟ روبن دونبار، عالم النفس التطوري، وفي كتابه الأصدقاء فهم قوة أهم علاقاتنا، يشرح كيف تبدو دائرة الأصدقاء، تلك الدائرة التي يحتل أطرافها عادة المعارف البعيدون، وبالاتجاه نحو مركزها يوجد الأصدقاء، ثم أفضل الأصدقاء، ثم الأصدقاء المقربون. وفقا لدونبار، في بداية سن المراهقة وأوائل عقد العشرينيات نعتاد تغير قائمة معارفنا، ما يعني تغير أطراف الدائرة باستمرار، وحين نصل إلى الثلاثينيات من العمر تبدأ أطراف تلك الدائرة في الانحسار، ويروق لأغلبنا تخصيص وقت أكبر مع القابعين في المركز، أي الأصدقاء المقربين.

في هذه المرحلة أيضاً وصعوداً نحو العقد الرابع من العمر، نصبح أكثر استقراراً في أعمالنا وأقل إقبالاً على التجارب الجديدة، ولا تعود لدينا الفرصة للتعرف على أشخاص جدد بالثراء ذاته الذي اختبرناه في صفوف الدراسة ثم الجامعة. يشرح دنبار هذا ما يطلق عليه تأثير الدومينو الذي يحدث بدخول شخص جديد إلى الدائرة. حين يتخذ أحدنا قرار بالزواج مثلا، يخصص وقتا كبيرا للتعرف على الطرف الآخر الذي يحتل غالبا مكانا في مركز دائرة الأصدقاء أيضا، وحينها يخرج من الدائرة صديق أو اثنان، أو يتزحزح مكانهما فيصبحان في مكان أبعد من مركز الدائرة. ثم تأتي مرحلة إنجاب الأطفال التي تعطل الغالبية عن الاندماج في الحياة الاجتماعية. هكذا تتضافر العوامل ليتقلص قطر الدائرة وتتآكل الطبقات الخارجية منها مع تقدمنا في العمر، لينتهي الأمر بمن يعيشون طويلاً بالاحتفاظ بالكاد بصديق أو اثنين. صحيح أن صداقات الطفولة غالباً ما تكون سطحية ومتقلبة،

الفراغ وبراءة الطفولة. السبب الأول وراء ذلك ترصده دراسة حديثة، وفيها وجد الباحثون أن التحدي الأصعب الذي يحول دون اكتسابنا للأصدقاء حين نصبح بالغين هو الثقة، وهو أمر يفسر سبب تمسك كثيرين منا بأصدقاء الطفولة. لقد بنيت الثقة في سنوات، والثقة عملة نادرة في عالم الكبار إذا نشعر بأننا لن نجد مثل أصدقاء الطفولة. يعني كوننا بالغين أننا اكتسبنا وعياً أكبر، وهذا الوعي ذاته هو الذي يجعلنا أكثر عرضة لمخاطر الحكم المسبق على الآخرين، كما نكون أكثر معرفة باحتمالات التعرض للأذى والرفض أحياناً. لقد تعرض بعضنا لذلك بالفعل في مرحلة سابقة، وهذا يتناقض مع مرحلة الطفولة التي لم يكن لدينا فيها كل هذه الخبرات السيئة. ذلك الوقت سبب مهم ثان لعدم قدرتنا على اكتساب أصدقاء بالسلاسة ذاتها التي ميزت طفولتنا. لدينا نحن البالغين عمل يتطلب ساعات، وحياة عائلية نجاهد لنفرغ لها وقتا، والوقت المتاح لكي نستثمره في التعرف على أشخاص جدد يصبح أقل مع تزايد التزاماتنا. وفي تقدير العلماء، لكي يصبح شخص ما من معارفنا بمكانة صديق نحتاج إلى ساعات من التعارف والتواصل. وفق الدراسات الحديثة يقدر الباحثون تلك الساعات بنحو 50 ساعة من التواصل اللازم ليصبح شخص ما صديقا. ولكي يصبح صديقا مقربا فإننا في حاجة إلى أن نقضي معه نحو 200 ساعة على الأقل. وعلينا ألا نغفل هنا أيضا أهمية جودة التواصل، فنحن نوجد مع زملاء العمل ساعات طويلة، لكنهم لا يصبحون أصدقاء مقربين إلا حين يصبح التواصل شخصيا. مصادفة لا تأتي. نشير هنا إلى عامل آخر كان ميسرا لنا في مرحلة الطفولة لكننا نفتقده عند الكبر، إنه المصادفة. فيما مضى كان لدينا ساعات وساعات يمكننا أن نقضيها في مكان واحد بلا هدف محدد، لكننا نحن البالغين موجودون مع معارفنا لأجل هدف محدد في مكان العمل أو مكان دراسة، ونفترق مباشرة بعد انقضاء هذا الغرض. في كتاب الصداقة الإفلاطونية، كيف يمكن لعلم التعلق أن يساعدك في تكوين صداقات والحفاظ عليها، تؤكد المؤلفة أننا نفتقد في الكبر للبنات الأساسية للصداقة، وهي التفاعل المستمر غير المخطط له واكتشاف نقاط ضعف مشتركة. حين نصبح أكبر تقل البيئات التي تتميز بهذا الطابع، لا نخشى قدوم موعد الاختبارات ولا نخفي عن الكبار شيئا يمتعنا أن نتعاون في إخفائه لخداعهم مثلا أو الهروب من عقابها. وإلى جانب ذلك، لا تزال هنالك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل تكوين الصداقات أصعب كلما تقدمنا في العمر. بعض الأسباب تعود لطبيعة شخصياتنا، لدى البعض شخصية انطوائية أو خوف من الرفض أو مشكلات في الشعور بالأمان، أو ربما مشكلات صحية تظهر أكثر لدى الأكبر سناً وتتسبب بالفعل في عدم القدرة على تكوين أصدقاء، فضلاً عن الأسباب الاجتماعية مثل العيش في مدن مختلفة عن ثقافة الفرد والانتقائية الشديدة والرغبة في أن تكون الاهتمامات متطابقة. ما غيرته الجائحة في علاقاتنا؟ بينما كان علماء الاجتماع يبدون قلقهم من سيطرة الفردانية على ثقافتنا في العقود الأخيرة وزيادة الشعور بالوحدة، جاءت

جائحة كورونا لترسخ تأثير هذا التغيير. خلال سنوات الوباء ومع إغلاق أبواب منازلنا، كان شعور الكثيرين بالوحدة يتعاظم. تنوع تأثير الإغلاق بين إعادة إحياء الصداقات القديمة وإعادة تقييم الصداقات القائمة. بعد إعلان فتح الأبواب، كانت علاقات كثيرين قد تأثرت سلباً، وصار الوقت مناسباً لتقييم علاقاتنا وأين يقف أصدقاؤنا. بخصوص هذا الأمر، وبحسب الاستبيانات والاستطلاعات حول تأثر علاقات الأصدقاء بين عامي 2020-2021، وجدت النتائج أن أغلب العلاقات تأثرت بفترة الإغلاق، بحيث زادت العزلة واختلفت طبيعة العلاقات بين الأصدقاء ومستويات التواصل بينهم. لكن ما يثير القلق حقاً هو إقرار المشاركين إن هذا التأثير السلبي امتد لما بعد الإغلاق بشهور. بدأ لبعض المشاركين أن الإغلاق منحهم الفرصة للانعزال وأخذ قسط من الراحة، مما يمكن تسميته الإرهاق الاجتماعي، وبدأ صعبا أن يعود التواصل إلى ما كان عليه قبل شهور الإغلاق. لكن تلك الراحة لا تبدو خيارا جيدا، إننا ندفع ثمنه في الحقيقة، إذ يؤدي الشعور بالوحدة إلى مشكلات اجتماعية وصحية خطيرة. حين لا تشبع احتياجاتنا الاجتماعية بسبب قلة علاقاتنا أو انخفاض جودتها، وبسبب ذلك تتراجع الصحة النفسية، بل ونصبح أكثر عرضة للمشكلات العضوية وحتى الموت المبكر. في دراسة حديثة تبين أن تأثير قلة الروابط الاجتماعية يفوق تأثير السمنة على صحتنا، ويعادل في تأثيره التدخين. وعلى العكس، فإن تأثير التفاعل مع الأصدقاء في سن العشرينيات يفيد حتى لسنوات قادمة في حياتنا، إذ نعرف من خلالهم أنفسنا ونتمكن من التعامل مع الاختلافات ونتخذ وفق ذلك قراراتنا المهمة. كما يكون لوجود صداقات جديدة في العقد الثالث من العمر تأثير ملحوظ في التمتع بمستويات عالية من الرفاهية لسنوات تالية أيضا. لكن هل يظل العثور على الأصدقاء ممكنا إذا ما تفرق عنا أصدقاء الطفولة لأي سبب؟

الخبر الجيد أن بعض المحاولة تزيد احتمالية عثورنا على أشخاص جديرين بالثقة، رغم أننا لن نتمكن من الاعتماد على الطريقة ذاتها التي اكتسبنا بها الأصدقاء في الطفولة. مفتاح اكتساب الأصدقاء في عالم البالغين هو عدم الاعتماد على المصادفة، وإنما خلق الفرص، بحيث يصبح تكوين الصداقات هدفاً نسعى إليه في ذاته. تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن أشخاص يشاركونك الاهتمامات ذاتها، الأذواق أو فلسفة الحياة أو الأنشطة الرياضية. سيكون من السهل بدء حوار مع أشخاص يشتركون معك في الاهتمامات. الخطوة التالية هي الاندماج في مجتمعات توفر هذه الاهتمامات، الصالات الرياضية أو المعارض أو المكتبات. هناك تتوفر عشرات الفرص. وفر وقتا للذهاب لتلك الأنشطة الجماعية بانتظام، يفيد هذا في خلق المصادفة، كما أنه يحول العلاقة لتصبح جماعية تتعدد فيها نقاط الاتصال ويسهل الحفاظ عليها. حاول بدء حوار واحد مع أحدهم أو طرح سؤال أو مجرد الابتسام، إنها إشارة إلى الآخرين برغبتك في الاندماج معهم، بعكس ما سيحدث حين تحدق في هاتفك فيبدو لهم أنك منشغل وغير مهتم بالتعرف إليهم. يوصل الخبراء بالتوقف عن التجنب الخفي الذي نمارسه أحياناً حين تجمعنا المصادفة بأشخاص جدد، أن ننهمك في متابعة شيء ما في الهاتف في انتظار أن يبدأ أحدهم بالحديث معنا. ابدأ أنت بالتواصل وتقدم خطوة نحوهم. يبقى الأمر الآخر هو التغلب على الشعور بالرفض والمضي في طلب طرق التواصل مع الآخرين، إذ غالبا ما نقيم الرفض بأكبر مما هو عليه. افترض أن الناس يحبونك بالفعل وأن التواصل معهم سيسير بشكل جيد، حين يراودك الشعور بالخوف من فكرة الظهور بمظهر ضعيف، تذكر أنك ما زلت قويا وأنك تتحكم في قدر انفتاحك على الآخرين، وتتخير من تمنحهم ثقتك. وأخيرا، لا تتردد في طلب معلومات الاتصال عندما تجمعك المصادفة بأشخاص جدد، سيساعد هذا في بناء الثقة. وأخيرا، فإن مساعدة الآخرين إحدى أهم سمات الصداقة، وهي تفتح قناة اتصال جيدة معهم. في غضون ذلك كله، عليك أن تتذكر إن تعزيز علاقاتنا بأصدقائنا تتطلب جهدا ووقتا أيضا. تتوطد علاقتنا بالأصدقاء حين نلتقيهم بانتظام ونشاركهم أنشطة ممتعة ونعرف ما يجري في حياتهم، لنقدم لهم الدعم أحيانا ولكي يتواصل الحوار. وعلى ما يبدو فإننا في حاجة إلى هذا الجهد والوقت، سواء مع أصدقائنا الحاليين لكي تستقر مكانتهم، وحتى لا يصبحوا على أطراف الدائرة ثم خارجها، أو مع الأصدقاء الجدد لكي تترسخ مكانتهم في دائرة أصدقائنا. ترتبط قوة العلاقة دائما بمقدار الوقت والجهد الذي نمنحه لها.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: اللغة كائن حي قد تندثر وتموت، فما هي أقدم لغة في العالم؟ السؤال بسيط ولكن الإجابة صعبة. تزدهر اللغة من خلال التحدث بها، ولكن من دون تدوين للغات ووجود سجلات مكتوبة لها، لا يمكن أن نعرف سوى القليل عن أصل اللغات. فما هي أقدم لغات العالم؟ يمكن أن يتم فقدان العلم بسرعة، مثلاً من خلال وسائط التخزين القديمة التي لم يعد يستخدمها أحد اليوم، فالمعلومات المخزنة على القرص المرن لن نستطيع الوصول إليها في حالة فقدان أجهزة القراءة المناسبة. وبما أن اللغة والكتابة في حالة تطور دائم، فحتى المعلومات الموجودة في كتاب معين وهو أمر يمكن على الأقل الرجوع إليه في أي وقت، ويمكن أن تصبح غير مفهومة، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى معلومات لم يتم تدوينها في أي مكان، وبالتالي لم يتم حفظها للأجيال القادمة. البقاء لمن يكتب. ولهذا السبب تصعب الإجابة على السؤال البسيط حول أقدم لغة في العالم، فهناك لغات قد تم تناقلها شفاهياً لعدة قرون ربما، ولكنها تذهب طي النسيان ما لم تترك أثراً مكتوباً. اللغة المكتوبة فقط تترك آثاراً مفهومة، وفقط إذا كانت مكتوبة على شيء يصمد طوال قرون، وهكذا فقد ضاعت الكتابات التي دونت على المواد العضوية مثل لحاء الأشجار، في حين بقيت الكتابات المدونة على الحجر أو الطين صامدة لآلاف السنين، ما إذا كان بإمكاننا اليوم قراءتها وفهمها، هذه مسألة أخرى.

أقدم الأدلة المكتوبة. أقدم لغة مكتوبة موثقة هي الكتابة المسمارية، حيث كتبت الحروف المسمارية على ألواح طينية ناعمة. وأقدم النصوص المسمارية المعروفة جاءتنا من السومريين في بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهناك نصوص وصلت إلينا تعود إلى العام 3200 قبل الميلاد. ومن أشهر الأعمال باللغة السومرية ملحمة جلجامش، ولعبت اللغات المسمارية دوراً حاسماً في التطور اللاحق للكتابة الأوروبية، كما أن الكتابة الهيروغليفية المصرية قديمة مثلها أيضاً، كتلك الرسوم المنحوتة في قبر الفرعون ستبر إبسان، وبالتالي حفظت للأجيال القادمة. العبارة الموجودة هناك هي: لقد وحد البلدين من أجل ابنه الملك المزدوج بر إبسان. وهذه يعتبرها الخبراء أقدم جملة مكتملة مكتوبة. ورغم أنه تم الحفاظ على الكتابة، إلا أنه لا يسعنا سوى تخمين كيف تنطق الحروف والكلمات في أقدم اللغات المكتوبة، أي السومرية والأكادية والمصرية القديمة، وذلك لأن تلك اللغات الثلاثة انقرضت، أي تعد مستخدمة وليس لها أحفاد أحياء.

التنوع اللغوي العالمي. هناك اليوم 7100 لغة حول العالم، 40% منها مهددة بالانقراض، وبعض اللغات لا يتحدث بها سوى أقل من 1000 شخص، وهناك خطر من اختفائها خلال بضعة أجيال، ما يعني فقدان جزء أساسي من الهوية الثقافية. وبالمقابل هناك 23 لغة يستخدمها أكثر من نصف سكان العالم. اللغات العشرة الأوسع انتشاراً في العالم هي الصينية، الماندرين، والإسبانية، والإنجليزية، والهندية، والعربية، والبرتغالية، والبنغالية، والروسية، واليابانية، والبنجابية. وبينما انقرضت أقدم اللغات المكتوبة، إلا أن بعض اللغات القديمة لا تزال حية إلى اليوم، كاللغة التاميلية التي يعتبرها الكثير من اللغويين أقدم لغة لا تزال قيد الاستخدام. التاميلية هي إحدى اللغات الرسمية 22 في الهند، ويتحدث بها ما يقارب من 85 مليون شخص في جنوب الهند وسريلانكا. ويرجع تاريخ أقدم الكتابات التاميلية إلى القرن الخامس قبل الميلاد. اللغة السنسكريتية قديمة كذلك، وتعود لأكثر من 3000 عام، ولكن نادراً ما يتم التحدث بها اليوم. أقدم السجلات المكتوبة باللغة السنسكريتية هي النصوص الهندوسية التي يعود تأريخها إلى ما بين 1500 و1200 قبل الميلاد، وعرفت تلك الكتابات باسم الفيدا، وهي مجموعة من النصوص الدينية. وكانت السنسكريتية لغة علمية في المقام الأول، وتستخدم في النصوص الهندية القديمة والكتب الدينية المقدسة والأعمال الأدبية. ورغم ندرة استخدامها حالياً، إلا أن السنسكريتية هي اللغة الأصلية للعديد من اللغات الهندية الحديثة واللهجات المحلية. تعد اللغة الصينية واحدة من أقدم اللغات المستخدمة حتى الآن، ويتحدث بها اليوم أكثر من 1 مليار شخص، وقد تعود جذور اللغة الصينية إلى آلاف السنين، وربما نشأت اللغة الصينية قبل حوالي 4500 عام، مشتقة من اللغة الصينية التبتية البدائية، والتي تعد أيضاً أصل اللغتين البورمية والتبتية. وتعد أقدم الاكتشافات الكتابة الصينية نقوش حفرت على أصداف السلاحف وعظام الحيوانات، والتي ترجع إلى حوالي 3300 عام. كما تعتبر العبرية والعربية أيضاً من أقدم اللغات التي لا تزال مستخدمة، وقد تعود الجذور اللغوية لهاتين اللغتين الأفرو أسيويتين إلى ما بين 10,000 و20,000 سنة.

هل كانت هناك لغة أصلية مشتركة؟ وحتى لو لم يتم العثور على أدلة مكتوبة، فقد كان لدى البشر أنظمة تواصل معقدة يستخدمونها منذ آلاف السنين، وهناك العديد من النظريات اللغوية حول أصول اللغة البشرية، ولكن لم يتم الوصول إلى دليل كامل لأي من تلك النظريات. قد تكون اللغة البشرية قد تطورت من خلال مجموعة من العوامل كتطور الأدمغة المعقدة والتفاعل الاجتماعي والحاجة للتعاون عند الصيد وجمع الطعام، وربما تطورت اللغة بمرور الوقت من خلال مزيج من إيماءات اليد وحركات الجسم. وهناك أيضاً نظرية تقول إنه كان هناك في السابق ما يعرف باسم اللغة البدائية، وهي لغة مشتركة قديمة اشتق منها مع الوقت كل اللغات الحديثة، بيد أنه ليس هناك أدلة كافية على وجود مثل هذه اللغة العالمية المشتركة. التنوع من خلال العزلة والهجرة. من المرجح أنه كان هناك الكثير من اللغات واللهجات الإقليمية المختلفة في مجتمعات ما قبل التاريخ في وضع مشابه لحالنا اليوم، وهكذا تنوعت اللغات البشرية مع مرور الوقت من خلال العزلة الجغرافية والتبادل الثقافي والهجرة. فعندما انفصلت مجموعتان من الناس عن بعضهما وواجهتا عوامل مختلفة في البيئة المحيطة، تطورت اللغة لدى كل منهما بشكل مستقل عن الأخرى، وهكذا ظهرت اللغات المتعددة التي لا تزال موجودة لدينا حتى اليوم. اللغة عنصر أساسي وحيوي في حياة البشر وفي تطور الثقافات والمجتمعات، وفيما يأتي جزء بسيط من أهميتها. أولاً، وسيلة تواصل بين البشر. اللغة تسمح للأفراد بالتفاعل والتواصل مع بعضهم البعض، إنها وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر وتبادل المعلومات والتجارب. ثانياً، وسيلة للتعلم ونقل المعرفة. من خلال اللغة يمكننا نقل المعرفة من جيل إلى آخر. الكتب والمقالات والدروس الصوتية والمرئية تستند إلى اللغة لنقل المعلومات والمعرفة. ثالثاً، التعبير الفني والثقافي. اللغة تسمح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم فنياً وثقافياً. تتمثل هذه الأشكال في الأدب والشعر والموسيقى والفنون البصرية والمسرح والسينما وغيرها. رابعاً، تكوين الهوية والانتماء. اللغة تلعب دوراً مهماً في تشكيل هويتنا وانتمائنا الثقافي، إنها تجعلنا نشعر بانتمائنا إلى مجتمع معين وتمنحنا وسيلة للتعبير عن جذورنا وتراثنا. خامساً، القدرة على التفكير وحل المشكلات. اللغة تساعد في تنمية القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات. إذا كان لديك مفردات غنية وقدرة على صياغة الأفكار بوضوح، فإنك ستكون أكثر قدرة على التحليل واتخاذ القرارات.

سادساً، التنمية الاجتماعية والاقتصادية. اللغة تلعب دوراً حاسماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إذا كنت تستطيع التحدث بلغة محددة بفعالية، فإنك تزيد فرصك في العمل والتعليم والتواصل مع الآخرين. سابعاً، الحفاظ على التراث والثقافة. اللغة تساهم في الحفاظ على التراث والثقافة الوطنية والإقليمية. إذا تم الاعتناء باللغة وتعليمها للأجيال الجديدة، يمكن الحفاظ على الثقافة والتقاليد القديمة. باختصار، اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي عنصر أساسي في حياة الإنسان وتطور الحضارة، تلعب دوراً مهماً في تشكيل طريقة تفكيرنا وتفاعلنا مع العالم من حولنا.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: لم يعد مرعبا. كيف تسببت كوارث 2020 في زيادة وعينا بالموت؟ منذ بداية عام 2020 تزايد شعور أننا معرضون للخطر، خاصة بعدما جاء هذا العام بأحداث غير سارة للبشرية من كوارث ومصائب وسقوط طائرات وجوائح وأمراض وانفجارات وحرائق قضت على أعداد غير قليلة من البشر وأعاد فكرة الموت والخوف منه. فالبشر بطبيعتهم يخشون الموت ويبحثون عن السلام، والوعي بالموت هو أحد محركات النشاط البشري وواحد من الأسباب الرئيسية التي تعطي معنى للحياة، وأحياناً ما يعمل كدافع لبذل جهود من أجل الآخرين، بل ويحفز على كيفية خدمة الصالح العام وإحداث التغيير. بنيت فلسفة الموت على أساس الفلسفة الوجودية، وتعد المعتقدات المتعلقة بالموت من بين أكثر المعتقدات معالجة في العلوم الإنسانية مثل علم النفس والفلسفة والتاريخ والاجتماع والدين. باختصار يمكن القول إن ظاهرة الموت مؤثرة على حياتنا ومعتقداتنا وقيمنا وخياراتنا. لقد جعلنا عام 2020 أكثر تفكيراً في الموت عند مواجهة كل القصص الإخبارية والعناوين الكبيرة العاجلة التي تتحدث عن أعداد الجثث أو الضحايا أو المنكوبين. أصبح الموت في أذهاننا أكثر من أي وقت مضى. فهل الوعي بالموت ينحصر في الإيمان بالجنة أو النار؟ وهل الموت هو النهاية المطلقة للوجود البشري؟ هل يتبعه وجود أو تناسخ آخر؟ هل الموت له أثر حتمي على حياتنا اليومية؟ نسعى هنا للإحاطة بهذه المفاهيم والإجابة عن بعض الاستفهامات. واصلوا الاستماع، فثمة ما هو خليق باهتمامكم. لدى البشر تاريخ في إبراز وعيهم بالموت كطريقة لتقدير الوقت المتاح لهم أحياء. حاول الفراعنة توسيع تراثهم الثقافي بعد الموت، ونجد تجسيداً رائعاً في فكرة الوعي بالموت لديهم، حيث كلف الفرعون ببناء هرم أكبر كمقبرة له وانعكاساته المحتملة على الأهمية المتصورة لفكرة الموت. كذلك رمسيس الثاني صور نفسه بتماثيل أضعاف حجمه الحقيقي، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الوعي بالموت قد يدفع الناس إلى زيادة تصورهم للحجم النسبي الخاص بذواتهم. نجد هذا التمثيل المضاعف للذات في نظرية وضعها عالم الأنثروبولوجيا الثقافية أرنست بيكر في كتابه إنكار الموت، وهي نظرية إدارة الإرهاب، حيث يعتقد أن فكرة الوعي بالموت هي قدرة إنسانية ولعنة فريدة في الوقت نفسه. ويرى بيكر أن قدرتنا على التفكير في أنفسنا تمثل دافعاً جزئياً وراء تضخيم الناس لذواتهم، أي احترام الذات ضمن نظامهم الثقافي، وأن الوعي بوجود الذات يعني أنها ستزول يوماً ما من الوجود، ما يدفع معه الأفراد لإدارة رهاب الموت الذي يقع إلى حد كبير خارج الانتباه الواعي. حيث تفترض النظرية أن البشر مثل الكائنات الحية الأخرى لديها غريزة للحفاظ على الذات والبقاء، لكن على عكس الكائنات الحية فإن قدرتهم الفكرية تجعلهم يدركون بشكل مؤلم أنهم سيموتون يوما ما. التفكير في الموت مؤلم، لكنه أيضا يساعدنا على إيجاد طرق عيش أفضل. فمعرفة أن لدينا سنوات محدودة يجعلها ثمينة للغاية. في العصور الوسطى كانت فكرة الوعي بالموت واحدة من أخطر القضايا، حيث احتفظ الرهبان بجماجم بشرية على مكاتبهم لمساعدتهم على التفكير في الموت. كذلك أبرزت اللوحات التي تعود إلى القرن السابع عشر الوعي بالموت من خلال تصوير ساعة الجيب الذهبية بجوار باقة الزهور الذابلة، أو الفاكهة الناضجة بجوار الجمجمة البشرية، والسماح لفكرة الموت بالدخول إلى الوعي لتشكيل فهم أعمق للحياة ودافعاً لمساعدة الآخرين.

يمكن اعتبار أفكار الإنسان الحديث تمرداً ضد أفكار ما قبل عصر النهضة، حيث اتخذ البشر موقف الإنكار من الموت بطريقة متعمدة. تحدث نيتشه عن عدم التفكير في الموت وأعرب عن سعادته لذلك، واعتبر أن أفكار الحياة أكثر جاذبية عن أفكار الموت، وكان أحد أسباب ذلك هو غرق الإنسان المعاصر في الرفاهية التي ولدت في هذه الحقبة، بجانب غياب التفكير المجرد وتأملات الميتافيزيقية. لذلك اعتبر الموت تهديداً يمكن أن يحرم الإنسان من رفاهيته، وأصبحت فكرة الموت أحد قضايا العلم وليست الفلسفة. لذلك فنمط الحياة الطبيعي والانسجام مع الطبيعة يحقق وعي الشخص بالموت، فالعشب يتحول إلى اللون الأصفر، وتذبل الأشجار، وتفترس الكائنات بعضها البعض. في هذا النمط من الحياة يرى الشخص الموت من حوله باستمرار حدثاً طبيعياً. مع الحربين العالميتين الأولى والثانية والمذابح الإنسانية، عادت فكرة الموت لوعي الناس. فحينما كان الإنسان في ذروة الحضارة، تم دفع ملايين آخرين إلى الموت، ولم يوفر العلم الحديث الأمن منه. وبدأ أن أحداث مثل المذابح والحروب تغير المواقف البشرية حول الموت. وبفضل الفلاسفة الوجوديين أمثال مارتن هايدغر الذي ألهم عمله جان بول سارتر والمفكرين الوجوديين الآخرين، عادت فكرة الموت إلى الفلسفة مرة أخرى، حيث كرس جهوده نحو الانتباه إلى الوجود، لكن ليس على ما يمكننا فهمه. فكانت العلاقة بين الوعي بالموت والرضا بالحياة مصدر قلق له. وكان هايدغر يأسف من أن الكثيرين يضيعون حياتهم وهم يركضون مع القطيع بدلاً من أن يكونوا مع أنفسهم. فالوجود هو الطريقة لفهم حقيقة الإنسان وما يشكل وجوده. لذلك يفترض هايدغر أن الوعي بالموت يؤدي إلى فهم الوجود، وأن فهم الوجود سيؤدي لمعرفة الكون. وفقاً لهايدغر، فإن الوعي لزوالنا الحتمي يجعلنا على عكس الكائنات الأخرى كالأشجار والصخور، متلهفين لجعل حياتنا جديرة بالاهتمام وإعطائها معنى وقيمة.

لا يمكن تنحية الموت في أذهاننا، ومن خلال استجابات الحماية الذاتية يدافع الناس عن القلق الوجودي ويتواصلون مع أولئك الذين يشاركونهم وجهات نظرهم العالمية، وتظهر العداوة تجاه الأشخاص والمجموعات الذين لديهم آراء بديلة تتحدى إيمانهم، بل وظهر أنه من خلال التلاعب في الوعي بالموت مع مجموعة من الإشارات الظرفية كمشاهدة المذابح والأحداث المميتة والمرور بالمقابر الجماعية والقراءة عن وفاة الأشخاص والضحايا يخلق تساؤلات عما سيحدث أثناء الموت وبعده، بل يزيد من تفضيل الناس للقادة الكاريزميين وقبول الأنظمة الدكتاتورية. نجد أمثلة عديدة لذلك، فبعد أحداث 11 من سبتمبر تم تقبل فكرة احتلال العراق، بل ودعم الرئيس جورج بوش في قرار الغزو على خلفية محاربة الإرهاب، كما أن الوعي بالموت يرفع نسب التبرعات للمؤسسات الخيرية كما يحدث في الموسم الرمضاني من حملات إعلامية للتبرع على أساس فكرة الوعي بالموت وتقبل عقاب المجرمين والتنكيل بهم والارتياح لرؤية المجرمين بعد أن ينالوا عقابهم. كذلك يؤدي الوعي بالموت إلى تقبل سياسات مالية مستقبلية تتخذها السلطة، ويزيد الهوس بالصحة والجمال والعروض البدنية. وإجمالاً فإن الوعي بالموت له آثار سلوكية ونفسية على الأفراد ودافع هام لتقدير الذات، فالاقتراب من الموت يسمح لكثير من الناس بالابتعاد عن الروتين اليومي والعمل بجد لتقديم أفضل مساهماتهم، ويضعف الأثر الاجتماعي للأفراد عندما يكونوا على استعداد لتقديم العطاء للآخرين. فالتذكير المتكرر بالموت يقوي الرغبة في استثمار جوهر المرء في أشكال الحياة والعمل الذي سيخلد بعد تلاشي الذات.

في كتابها أهم خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت، كتبت الأسترالية بروني وير التي عملت ممرضة رعاية للمرضى على فراش الموت عن أكثر الأشياء التي يندم عليها الأشخاص الذين على وشك الموت. كان الندم الأكثر شيوعاً، أتمنى لو كانت لدي الشجاعة لأعيش حياة حقيقية لنفسي وليس لما يتوقعه مني الآخرون. أتمنى لو لم أعمل بجد. أتمنى لو كانت لدي الشجاعة للتعبير عن مشاعري. أتمنى لو سمحت لنفسي أن أكون أكثر سعادة. أتمنى لو بقيت على اتصال مع أصدقائي. إنها تطرح صوت أولئك الذين يواجهون الموت. فالموت له سلطة خاصة في تذكيرنا بأننا ليس لدينا إلا وقت محدد لنعيش الحياة التي نختارها لأنفسنا. والأهم من ذلك، هل سننتظر مواجهة الموت حتى نفيق؟ هل ننتظر عبور العتبة الأخلاقية لإيقاظ الوعي وتغيير المسار؟ لأنه حتى حين الندم فهو لا يعبر فقط إلا عن الجانب الآخر من عملة الوعي بالموت. عندما تنتقل ردود أفعالنا من التفكير إلى الندم تصبح سلوكياتنا أكثر حماية للذات. لكن ما تتحين العتبة الأخلاقية؟ إن بعض المصالح الإنسانية أساسية جداً، بحيث تجب حمايتها بواسطة الحقوق والتي تمثل بشكل مباشر العتبات الأخلاقية، حيث لا ينبغي أن يستمر الناس دونها، مثل الحق في الحياة والصحة. فما مقدار ما يجب أن يحدث من دمار وقتل حتى نستفز وجدانياً وإنسانياً ونعي بالموت؟ هل يجب أن يكون الموت جماعياً مفاجئاً سلعاً لإيقاظ وعينا بالموت؟ هل اعتدنا على الموت البطيء الممنهج والمتوقع؟

في صباح يوم الأربعاء 31 من آب أغسطس من عام 2005، توجه الآلاف من المسلمين لأداء مراسم الزيارة الكاظمية في بغداد، ونصب الكثير منهم سرادق ومخيمات لاستقبال الزائرين وتقديم الطعام والشراب لهم. وفي أثناء ذلك أطلقت جماعات إرهابية تابعة للقاعدة 7 قذائف هاون على عدة مناطق في بغداد وبالقرب من مرقد الإمامين الكاظمين في الكاظمية، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وجرح 37. وبعد ساعات قليلة من هذا الهجوم، أطلق شخص مجهول شائعة كاذبة عن وجود شخص يرتدي حزاماً ناسفاً يوشك على تفجيره وسط الجموع الموجودة على جسر الأئمة، ما أثار الذعر والهلع بين الزائرين، وحدث تدافع شديد فوق الجسر، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات اختناق بين الزائرين مع سقوط البعض منهم تحت الأرجل على الجسر أو الطرق المؤدية إليه، بينما قام البعض برمي نفسه في نهر دجلة أو سقط في النهر نتيجة التدافع. أدت هذه الكارثة إلى وفاة ما يقرب 1000 شخص وسقوط 388 جريحاً، كأنها العتبة الأخلاقية لإنكار الموت. وعلى الرغم من اعتيادنا على مشاهد المذابح والموت والدم والقتل الجماعي وغيره، إلا أن التبلد الشعوري واعتياد اللامعتاد وانتظار الأسوأ للتفاعل مع الحدث الأصلي يورث اللامبالاة، بل وصلنا لعتبة نقارن فيها أي الحالتين أفضل، موت فرد واحد أو موت 1000 فرد. واتهى منطق الرفض للفكرة الكلية، وكأن الجزء الوعي معطل في وعينا أو يكاد يكون اختفى. مسألة الوجود تكمن في المسكن الآمن الذي ينقل معنى البقاء آمناً وخالياً من القلق في مواجهة الموت. ففي عصر الحداثة قد يختار الإنسان الهروب والإنكار الذي قد يشعره بالأمان المؤقت تجاه الموت، كأن يدمن الإنسان العمل ليتغلب مؤقتاً على قلقه من الموت، لكنه ليس السبيل لتجاوز الموت ذاته. الأكيد أن الموت لم يعد مرعباً، لأن الحياة أصبحت أكثر رعباً في خضم الكوارث والمصائب التي حلت، وأصبح الكثير منا يدرك أن الساعة تدق في العد التنازلي لحياتنا. لكن ما زال لدينا جميعاً الخيار بشأن التعامل مع الموت وتجنب الندم عندما نتمكن من التفكير في الموت دون استسلام للقلق بشأنه. فمن المحتمل أن نتخذ خيارات تساعدنا على تقديم أفضل مساهماتنا وتحسين العالم بدلاً من التبلد أو الإنكار.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: وهم ينفقون.
1: تتضمن هذه الآية الكريمة ثلاثة وحوش. البحث الأول قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ما هو؟ يعني شنو معنى الإيمان؟ الإيمان بالغيب، هل المقصود الإيمان العشوائي يعني غير المستند إلى علم؟ مثلا أنا لما أقول فلان يؤمن بالغيب يعني مرة يؤمن وهو مستند إلى علم، يعني إيمان مرة يكون مستند إلى علم ومرة يكون إيمان غير مستند إلى علم. أولا الغيب شنو معنى؟ الذين يؤمنون بالغيب ما معنى؟ الغيب هو ما غاب عن الحواس، يعني الشيء اللي تحس به بأحد الحواس هذا يعتبر حاضر، لكن اللي يغيب عن الحواس نسميه غيب. يعني الغائب عن السمع، غائب عن البصر، غائب عن الحس واللمس، نبه لي زين، على كل غيب. بس شنو معنى الإيمان به؟ يعني الله عز وجل اللي بيمدح الناس بأنهم يؤمنون إيمان عشوائي، لولا إيمان مستند إلى عقل، تمام هو غير، لكن أكو أدلة عقلية عليه. مثل إيش؟ فلا أوضح لك. يعني مثلا أنا وأنت الآن نؤمن بوجود مكة، نؤمن بوجود لندن أخرى، نؤمن بوجود مثلا الصين، مع العلم احنا ما رايحين لهندن، يعني لا رحنا الى مكة مثلا ولا رحنا الى لندن مثلا ولا الى الصين، لكن ما نكذب بهم، نؤمن بوجودهم. ليش؟ لان ايماننا ناتج عن تواتر، اكو تواتر، يعني الناس جيل عن جيل يخبرون وبشكل يمتنع تواطرهم على الكذب، يعني من الممتنع تواطرهم على الكذب، يعني مجموعة من الناس عن مجموعة عن مجموعة كلهم ينقلون بوجودهم رايحين شايفين زين. بطبيعة الحال هذا لا سبيل الى انكاره، لما جيل عن جيل يرويه ويرووه بعدد كبير والصحف تنقل والناس تنقل والاذاعات تنقل، طبعا هذا موجود، على انا ما شفت بعيوني، لكن اخذت بيش بالتواتر، عن طريق التواتر امنت به. زين، اكو شيء مثلا انا اؤمن به عن طريق مقدمات منطقية اخذ كنتيجة. شلون يعني مقدمات منطقية اخذ كنتيجة؟ مثلا اقول اذا اجتمع الماء والتربة الصالحة والبذر والفلاح يصير النبات، وهذه التربة بيها ماء وتربة صالحة وبيها مناخ وبيها فلاح، معناه النتيجة راح تكون، النتيجة راح يكون يصير نبات فيها. عن طريق هالمقدمتين اخذ نتيجة. على ايضا افرض بالايمان بالغيب، لكن انا ما اخلع عن مقدمات منطقية ونتائج. القرآن لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب يريد الإيمان بالأشياء الغائبة عن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا، لكن أكو أدلة عقلية عليها. مثل إيش؟ مثلا إيماني بمعاجز النبي صلى الله عليه وآله، يعني أنا الآن كمسلم أقرأ التاريخ، تاريخ يحدثني عن معاجز للنبي أنا أؤمن بها، يحدثني عن معاجز للأئمة أنا أؤمن بها، تاريخ يحدثني عن واقعة بدر انا مو شايفها، نعم، كل ما في الامر ان قرأت في كتاب عنها، هي غايبة عن بصري، غايبة عن حواسي، لكن قرأت عنها امنت بها. ليش؟ لانه الاخبار اللي اجتني بطريق اسانيد صحيحة ورجال اخبار موثوقين، فاخذت الخبر عن طريق موثوق وامنت به. زين، مثلا الايمان بوجود الله عز وجل، يعني انا الان ما رأيت الله ببصري ولا شفت بعيني ولا احسست به بيدي، لان الله عز وجل لا يرى بالابصار، مو
0: لا تدركه الابصار كما يعبر القران الكريم.
1: لان لا يحس باليد لا يلمس. بس ليش امنت به؟ امنت به عن طريق العقل، عن طريق دلاله الاثر على المؤثر. كيف؟
0: على فجأة اعرابي بالصحراء قالوا له انت كيف عرفت ربك؟
1: انت كيف تؤمن بالله؟
0: قال البحر تدل على البعير واثر الاقدام يدل على المسير. افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير؟
1: قال انا لما اشوف لي اثر قدم اعرف واحد مار ماشي منه،
0: لما ارى بحر اعرف اكو بعير مار منه. اي اثار تدل على مؤثر. زين هذه السماء ذات الابراج، الارض ذات الفجاج، لان شنو كلهن ما يدلن على لطيف خبير؟
1: قطعا يدلن على وجود الله عز وجل.
0: زين اذا كان كنت مثلا يقول هاي الساعه الموجوده على حائط تدل على وجود مهندس من وراها، لانه النظام يدل على وجود منظم. انا اجي الى الكون، النظام الدقيق الموجود بالدنيا، النظام بالنبات، النظام بالإنسان، النظام بالحيوان، النظام بالكواكب، النظام بالجمادات، كلها خاضعة إلى نظام. ما أكو شيء مو خاضع إلى نظام، كلها خاضعة لنظام.

0: الله عادل لان الله وضع كل شيء بموضعه. لو ما يضع كل شيء بموضعه ما اقدر اعتقد ان الله عادل، انما اعتقدت بعدل الله لان الله تبارك وتعالى وضع كل شيء بموضعه. ماكو شيء خلاه الى موضعه. هذا النظام الدقيق الموجود بالكون لو ما كل شيء موضوع بموضعه ما يستقيم النظام ابدا. كان الكون كله يصيب لون من التبلبل، كان الكون كله ما يخضع الى نواميس الى ضوابط. الان اكو عندنا اشياء ثابته. انت تعرف الان الجغرافيين يقيسون الزمن باللحظه الواحده، يحسب لك منا الى 100 سنة الايام والشهور والسنين بالدقائق باللحظه. هذا عليه من يشتغل ويضع هالجداول، هاي الجداول اللي يضعها، الجداول البحريه، جداول الارضيه، جداول التجاريه، جداول الزراعه، هاي كلها على نظام الكون، على انظمه، كلها على قوانين علميه مقدره، كل شيء مرتب وبقانون. الان يخبرون عن اللحظه الواحده، كيف هذا الاخبار؟ باي معنى؟ لو لم يكونوا مستندين الى اوقات منظمه دقيقه، حساب معين. الان رصد الكواكب او ابعاد الكواكب، حركات الكواكب كلها باجمعها خاضعه لانظمه دقيقه. يعني يعطيك العالم الفلكي نسبه دقيقه جدا بين مجموعه ومجموعه وبين مجره ومجره، يعطيك نسبه دقيقه ان الكواكب الكثر تستهلك. نعم، هذه النجوم عندما تشع او تعطي الطاقه الحراريه كثر تستهلك من جسمها، يعطيك بنسبة دقيقة. ولذلك على النسبة الان الشمس ايش قد تبعث لنا حرارة؟ نسبة مرصودة تماما. هذا اللون من النظام ما ممكن يكون اعتبار ما لم يستند الى نواميس، الى قواعد، قواعد دقيقة. اذا انا امنت ان الله عادل لانه وضع كل شيء بموضعه. لان اجي اتساءل اقول اذا كان الله عادل هل من وضع الشيء بموضعه ان يخلي بعض الناس الظالمين الى ان يموتون، يخوضون بالدماء، ينهبون اموال الناس، يتعدون على كرامات الناس، يذبحون الناس، زين؟ ومع ذلك الى ان يموت هو ظالم، وبعض الناس الى ان يموتون هم مظلومين. فلو لم يكن هناك عدل اذا اين العدل اذا ما اكو قيامه؟ ما اكو عدل. وانا امن البرهان، الادله العلميه برهنتني على ان الله عادل. اذا من العدل ان يكون هناك مكان يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. من هنا استدل، هذا مو ايمان عمياوي او عشوائي، لا، ايمان مع المقدمات ونتائج. فالقران لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب ما يريد يمدحني على اني امنت ايمان عمياوي، لا. ولذلك عندنا الاصول الفت نظرك، الامور الاصول ما يصح التقليد بها بالمرة. كيف يعني؟ انا مثلا ما يصح اني اسأل امي وابوي اقولهم تصلون المن، يقولوا لي نصلي لله عز وجل وانا اؤمن بالله، بتجي ايمان عمياوي، لا ما ينقبل مني هذا. يو اقلد عالم واصل للايمان بالله عن طريق الدليل العلمي، باعتبار انا ما اقدر اوصل للدليل، انا جاهل، ما عندي معلومات، مقدمات علميه ما عندي، اضطر اقلد العالم اللي عنده علم. اما اني اجي تقليدا اؤمن بوجود الله، مثلا اشوف امي وابوي يصلون وصليت تبعا لهم بدون ان اعرف اني اصلي لله، لا، هذا ما مقبول. لازم اقلد واحد يستدل على وجود الله بالدليل العلمي. نبهني به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا في مثل هذا المورد الأمور الأصولية، ما أقدر أنا مثلا أؤمن بالأمر بأصول الدين عن طريق تقليدي، لا، لابد عن طريق علم. مرة العلم أنا أوصل إلى بنفسي، ومرة لا، أقلد لعالم، مو أروح أقلد الجاهل. يعني شوف الآن لو ردت أبني لي بيت، اجيلي الى واحد ما عنده خبره هندسيه، العقلاء يذموني، يقولون هذا انسان ما عنده عقل. من لازم يروح الى واحد عنده خبره، عنده علم في اصول الهندسه. انا مثلا لا سمح الله يصير عنده مرض يروح الى واحد عنده علم باصول الطب، اما يخليك جاهل مثله لا ما يصير. اذا لازم استند الى علم في عملي. لهذا القران الكريم عندما يقول الذين يؤمنون بالغيب مو يمدح اناس امنوا ايمان عشوائي، لا، انما يمدح اناس امنوا ايمان علمي. هسه اكو عندنا نقطه شويه ارغب اتبسط بيها على اعتبار هي محل ابتلاء، محل اخذ ورد في مجتمعاتنا. شنو هالنقطه؟ النقطه ان كثير من الناس يرمي هؤلاء المؤمنين اللي يؤمنون بالغيب، يعني اللي يؤمن بوجود رب ويؤمن بوجود احكام شرعيه من الله عز وجل ويعتقد بعقائد ويعتقد باخره، يرميه بالرجعيه، يعبر عنا رجعي هذا. وهو اذا صار معطل، يعني اذا تخلص من الايمان بهذه القضايا يسمي نفسه تقدمي. خلي نبحث المساله ليش؟ شنو معنى تقدمي وشنو معنى رجعي؟ اولا خلي نسال ان الايمان بالله عز وجل شو راح يكلفني انا من اسباب التاخر؟ يعني هذا المؤمن بالله الان ما يقدر يدخل الى جامعه يتعلم فيزياء او كيمياء او رياضيات، لا بالعكس، بالعكس هي الفيزياء والكيمياء كلما يتوغل بها اكثر كلما يتوغل بها اكثر يتحول الى مؤمن اكثر. زين، هذا واحد يشتغل بالفيزياء الى كلمه مشهوره، هذا يقول انا من اطبل المعمل ادخل بعقليه ملحد، لكن من ادخل الى المعمل اطرح بعقليه مؤمن، لان المعمل يوصلني الى الايمان بوجود قوى منظمه، بوجود خالق من وراء هذا الكون. زين، المساله هكذا. الان انا لو كنت اؤمن بالله عز وجل ايماني بالله يمنعني من المبادره الى علم؟ ابدا. انا اشوف ايماني بالله يخليني اتبع القران. القران شو يقول لي؟ القران يقول لي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. يعني بيقول لي بيقوم بالعدل الا الله والا الملائكه والا اهل العلم، هؤلاء الذين يقومون بالعدل. اذا ايماني بالله يدفعني لطلب العلم. الايمان بالله يسلحني بالخلق العالي. ليش؟ لان الله يقول لي ولا تحقر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول لي اعرف حجمك الطبيعي من تمشي الى عندك خلشين زايد او منصب او مركز اجتماعي. نعم، لا تتصور نفسك انت افضل من الاخرين، انت بشر كسائر البشر وهذه عوالم كلها تروح. من تمشي لا تصحر خدك، يعني تتصور ان الناس دول دون مستواك لانك عندك شهادة، او تتصور ان الناس دون مستواك لانك عندك شوية اموال مثلا. لا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. من تمشي ما تقدر تمزق الارض برجلك ولا تبلغ الجبال بطولك، انت في حجم صغير بسيط جدا ضئيل نفسيا وجسميا. اذا يعلمني ان اكون متواضع، يعلمني ان اكون مؤدب. زين، يجي القران الكريم يحاول ان يحشي ذهني بيش بالنور وبالعلم. شلون؟ يقول لي القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. في كل حياتك ما يكون تتبع منهج غير علمي، لا تتبع شيء الا عن علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يحاول ان يعلمني. القرآن الكريم يجي يجعلني عضو مؤدب نافع في الأسرة. كيف عضو نافع في الأسرة؟ يقول لي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واختم واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. القرآن يقول لي انت حب بالجماعة من تمشي بالمجتمع، خلي المجتمع يعتبرك خفيف على روحك لان عندك خلق وعندك انسانية. يقول لي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب هذه المفاهيم اللي تفرضها علي عبادة الله، ارجوك هاي المفاهيم ايش بيها من الرجعية؟ بعدين انا ايماني بالله شي خسرني، خسرت شيء؟ يعني اكو لذة يتمتع بها الكافر انا لا اتمتع بها؟ لا. الان ملئ البطن انا املأ بطني والكافر يملأ بطنه. زين؟ ستر البدن انا البس اللباس الجيد والكافر يلبس اللباس الجيد. السيارة الفخمة يركبها المؤمن ويركبها الكافر. المرأة يتزوجها الرجل المسلم ويتزوجها الرجل الكافر. زين؟ الدار الفخمة يسكنها هذا ويسكنها ذاك. إذا شنو من متاع الحياة؟ يعني التقدمية أن شوية يحبي بطلة خمرة ويتمرغل في الشارع؟ هذه هي التقدمية؟ أو لا؟ يا وش حلقة بأربع كلمات أجنبية يعني؟ صار متقدم؟ شنو يحددها يعني ليش يعني التقدمية؟ في الواقع شنو الشيء اللي يمنع منا المؤمن ويتمتع به الكافر؟ لولا ان الرؤوس خالية، لولا خلاء الرؤوس، لولا التباهى. والا في الواقع اذا اكو تقدمية هي في عبادة الله عز وجل، اذا اكو تقدمية هي في الايمان بالله وبعبادته. لاحظت؟ اذا في واقع الامر عدم الايمان بالقيم هو الرجعية. يعني انا الان لما اشوف لي واحد ما عنده ضمير ينهب الناس يستغلهم يتكبر على الناس يعتدي يتعامل بالناب وبالظفر ما عنده وسيلة انسانية بالتعامل، عبر عنه وحشي، عبر عنه متخلف. وعدم الايمان بالقيم، نعم، هو هذا الوحشية بعينها. تفضل الان هذه البلدان اللي نسميها بلدان متقدمة، اوروبا الشرقية واوروبا الغربية، زين؟ تعال شوف الشعوب وين مكانتها عند هؤلاء. شوف الشعوب معتدى عليها، مسلوبة، منهوبة، مقهورة، يؤخذ منها واردها وموادها وتشحق تحت الارجل وتعامل معاملة البهائم. طيب وين العلم اذا؟ وين التقدمية؟ وين الافكار الصائبة؟ زين؟ هو هذا التقدم؟ لا، في واقع الامر هذا هو الرجعية باقبل صورها وبالعن صورها. اذا الحقيقة ان الايمان بالله عز وجل وبالمثل وبالقيام مهمته ان يرفع من مستوى الانسان. الذين يؤمنون بالغيب بعد ويقيمون الصلاة. شايف؟ يقيمون الصلاة. انا سبق ان المحت في احدى الليالي السابقة ان تعبير القرآن الكريم يقيمون غير يصلون. اقامة الصلاة معناها التأثر بمعطيات الصلاة. يعني مرة الصلاة انا اعتبرها ضريبة. اتصور الله فرض علي اقرأ الذكر واقرأ الحمد مثلا وسورة والتسبيح واخلص الركوع والسجود، كان ضريبة علي اريد اخلصها واستريح. ومرة لا ولد عندما ادخل بالصلاة لا، اغرق في تأمل، اغرق في تبين معاني كلمات الصلاة. معاني كلمات الصلاة دروس، اذا قعد الانسان يتأمل هالدروس راح ينغمر في الله عز وجل، راح يتجه الى الله وينغمر به. شلون يعني؟ يعني انا اقعد الصبح رأسا مو اجي الى المحراب، اول ما اتوجه اقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم افكر الرحمة شنو هي. الرحمن في الدنيا والرحيم في الاخرة. زين؟ في الدنيا رحمته تشمل عباده بكل صنوف الرحمة، يعطينا صحة، يعطينا قدره على الحركه، يعطينا ذهنيه. الان خليه من خلايا الدماغ الى تلفت العالم كله ما يقدر يعوضها لك، زين؟ وحده من العصب البصري الى تلفت ما يقدر العلم يعوضها. العلم كل ما يسعى يريد يشيل لك عين، الله ثالثها من واحد يحطها بمكان عين ثاني، غير هذه ما يقدر يسوي، زين؟ ما يقدر يمسك لمحه الا محات الحياه. اذا الله عز وجل جيد يصير خير على التربه، يخلي هالتراب هذا، شو الاجمل هالتراب؟ الاسمه وافحصل هالتراب، شوف هذا التراب ذي قابليه يخلق لك هالعين هذه الزرقاء، او يخلق لك هالورده اللي بها 100 لون، او يخلق لك هالطعام الجيد، يخلق لك هاللون من النبات اللي يغري العيون بلونه وبطعمه وبعطائه. هو ها طبيعه التراب، التراب به قدره على ان يخلق هالشيء، لولا ان من وراء التراب كف قدير وهي كف الله عز وجل، زين؟ فانا من الصبح راسا استشعر هالمعاني بالصلاه لما اقضي الى المحراب مثلا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اتامل يعني استشعر الشكر، الحمد. الحمد ليش؟ هل افرق لك بين الحمد والشكر حتى تنتهي النقطة؟ الشكر هو على نعمة تصل إلي، يعني إذا واحد أنعم علي بنعمة وصلت إلي، إذا أثنيت عليها الثناء يسموه شكر، مقابل نعمة تصل إلي. لكن الحمد هو الثناء على الله مقابل نعمة وإن كان لا تصل إلي. التفت زين؟ يعني مثلا الله عز وجل يعطي الناس خير، يعطي الناس مطر وزرع، وانا ما عندي زرع، لكن الناس الله اعطاهم مطر وصار عندهم زرع، انا اشكر الله. ليش؟ لان رحم الناس، واذا الناس بخير انا بخير لاني واحد من الناس، والشكل. فانا اذا احمد الله على عطاء وان لم يصل الي، شنو الغرض من هذا؟ حتى اتعود على شكر المنعم، حتى اذا واحد سوى علي جميل ارد له هذا الجميل، هذا الجميل ارد له اعوض عليه، يعني اتعود شكر النعمة، يعني اتلبس بهذا المبدأ وهذا الخلق الكريم. الحمد لله رب العالمين، انا احمد المنعم الذي رب الناس، المربي المتفضل، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني استشعر ان الله عز وجل سيملك غدا زمام المعاد وامر العباد. اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمني الطريق الصح حتى اسلكه، يعني ساندني، افر علي من رحمتك حتى اسلك الطريق الصواب، جنبني الخطأ، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. يعني الناس اللي ربيتهم بنعمتك انعمت عليهم بالمعرفه وبالتوفيق وبالهدايه وبالاستقامه، غير المغضوب، ما هو من غضبت عليه، ولا الضال المبتعد عن رحمتك. طيب هذه المعاني بالتقدم تقول لي ان كل واحد يقراها، صحيح كل واحد يقراها، لكن الفرق شنو؟ الفرق مثل ما واحد عالم بالنجوم فلكي يعاين المجموعه الكوكبيه، يقعد يدرس نظامها من يعاينها، شغله راسا تملك عليه افكاره، يبدا يفكر ايش بيها من اسس علميه. بينما الجاهل يمر يقول والله النجمه تلمع فيها ضياء شافي، هي ما يفتهم منها غير هذا، تفهمين؟ ولذلك القران الكريم يمدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، شايف؟ مو ينظرون، لا يتفكرون، يعني عن فكر عن علم. الواقع الى الصلاة لما يقول يقيمون الصلاة، يعني يصلون بتأمل، بدراسة لمضمون الصلاة، بفهم لمعطيات الصلاة. ولذلك انت لما تقرأ الروايات ان تارك الصلاة بعيد عن رحمة الله لا تدفنه في مقادر المسلمين، الصلاة تركها يؤدي الى سخط الله، الى البعد عن الرحمة، تستغرب تقول عليه من يعني الشدة كلها على حساب اربع كلمات يقرأهن الانسان، او على حساب ركوع وسجود، هذه هي؟ لا، مو على حساب هاي، لان الصلاة الله عز وجل اراد من مضامين الصلاة ان تكون الصلاة ضابط يهيمن على سلوك الانسان، أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الهدف، لأن الضوابط كلها ما تنجح. لا تتصور أكو ضوابط تنجح في ربط الإنسان. شنو سال علم قدر يهذب للإنسان؟ ضربت لك مثلا الآن العلم بدل ما يهذب الإنسان يشوف اللي عندهم. يحولوه للعلم، بدل ما يحولون العلم الى جنة حولوه الى مخلب مال خنزير او مال كلب يمزق امعاء الناس. الولا العلم اذا ما قدر يهذب الانسان، شنو اللي يهذب الانسان؟ ها؟ الشرطة تقدر السيطرة عليه؟ مو قادر الشرطة السيطرة عليه. النظم القوانين مو قادر السيطرة عليه، كلها مو قادر السيطرة عليه. وهذا الانسان خطر مدمر. يعني انت كنت تتصور يوم من الايام ان واحد من الناس يقدر يدمر الكرة الارضية خلال 10 قنابل مثلا؟ تتصور الان هذا ممكن، اصبح شيء ممكن ان الكرة الارضية تدمر ب10 قنابل مرة. يعني واحد من الناس اذا صار بنائك ويبتدع هذا يدمر الدنيا كلها. اذا الانسان هو يخطر، مثل ما يعبر عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني: وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هذا الانسان هو يخطر. شنو اللي يلزمه؟ شنو اللي يسيطر عليه؟ ما تسيطر عليه كل الضوابط الا خوف الله عز وجل، الا التهريب الديني هو الوحيد اللي يقدر يخلي الانسان عند ضوابط، اللي يخلي الانسان يتورع عن سفك الدم، اللي يخلي الانسان يتعايش مع الناس معايشة مملوءة مثل ومملوءة أخلاق ومقيدة بنظم. إذن بواقع الأمر الصلاة، إنما الباري عز وجل أعطاها هذه المهمة أو لها هذه المهمة، واعتبرها الصلة بين العبد وربه، واعتبرها الأنيس في الوحشة والصاحب عند الوحدة، واعتبرها رمز الإيمان. كل ذلك لأن الصلاة تهيمن على سلوك الإنسان، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نبهت المصلي في الواقع اللي تأخذ الصلاة أثرها من عنده وتجعل منا إنسان بما لهذه الكلمة من معنى. إذا استطاعت الصلاة أن تأخذ هذا الأثر هذه هي الصلاة، وإلا عادت مجرد عادة خالية. والمشكلة منا جاية، أكو كثير من الناس يشكي يقول عمرو بن العاص كان يصلي مشكل، ويزيد بن معاوية كان يصلي، زين فلان بن فلان هم يصلي. وقد يكون يومية أكو ناس نسخ مكررة من يزيد موجودة على كل العصور، زين يصلون يتوجهون لمحراب ويعتمرون وإلى آخره، زين؟ طيب شنو وين أثر الصلاة؟ الصلاة وينها؟ هذول شنو فاهمين من الصلاة؟ سيدي هذا أرجوك، هذا مو هذا يصلي ما يقيم الصلاة، التفت لي؟ يعني هذا إما أن يتخذ من الصلاة وسيلة للخداع، أو يتخذ منها عادة غير لا تروح، أو يتصور أنها مجزئة تسقط عنا حد التكليف بس. لا، الصلاة اللي تأخذ أثرها بحيث تترك الإنسان عف اليد وعف اللسان وعف الفكر وعف في كل تصرفاته. إذا قدرت الصلاة تصل إلى المستوى فهي الصلاة المطلوبة، هي الصلاة اللي كانت تستغرق أجسام الأئمة في ساعة الصلاة. لمن زين العابدين يقف إلى الصلاة ويلحف ابن الباقر يوقع بالبئر وهو قتل، تقول له: أم فلة كذبك سقط بالبئر، ما يسمعها. تقول له: ولدك سقط بالبئر، لا يسمعها. إلى أن تلق قالها: ما الخبر؟ قالت: ولدك سقط. قالها: لو ملت بوجهي عن ربي لأعرض لوجهي عني. أنا ما شاعر، ما متنبه لما تقولي أبدا، لأن المفروض أن الصلاة استوعبت عليه أبعاده. الشهادة لا تتصور ان هذا اللي يحكي كيانا مولج مثالي، لا، يعني موجود في كل عصر. قد تجد ناس تأخذ الصلاة اثرها من نفوسهم. الله عز وجل ما جعل الانسانية عقيمة، خلق قابلية بالانسانية للسمو في كل دور من الادوار. ما يمكن يمر دور من الادوار والانسانية تصبح عقيمة، لان الانسانية عقيمة يصبح التكليف عبث. لا بد اي لون من الوان التكاليف الموجودة بالقرآن الها محل، يعني الها قابلية محل، لازم اكون مكلف بقابلية السمو والوصول الى هذا المعنى، ولا يصبح التكليف تكليف بالعبث. فلذلك القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بعد ومما رزقناهم ينفقون. هذا الموضوع بثلاث مواضيع مهمة احاول ان المقطع اشرحها بشيء من الايجاز. اولا القرآن الكريم يقول مما، هذه من للتبعير، نبهين مما رزقناهم، من للتبعير او لبيان الجنس، اكو بها رأيين. رأي يقول ان هذه من لبيان الجنس. شنو يعني لبيان الجنس؟ يعني انا لما اريد انفق كون انفق من جنس الشيء اللي الله رزقني به. مو مثلا عندي تمر، عندي بستان بي تمر جيد وبي تمر حشف عادي، اكل التمر الجيد ولما اطلع الزكاة اطلعها من التمر الرديء، مو من النوع اللي اكلت منه، مو من النوع المميز. يعني ما انفقت من ما رزقني الله، انفقت من عرض ما رزقني الله. عندي مثلا ابل، عندي اغنام، اغنام بعضها سمينة جيدة وبعضها هزيلة ما لحم فيها، اجي اطلع الزكاة من المهزولة التي لا لحم فيها. فاليوم واحد ودى الزكاة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي لما وصلت الى شاف الزكاة تمر، هو شاف اكو بها حشب، فلما دي تمر كلها حشب، امسك النبي صم من عند ابيده والتفت الى الصحابة قالهم اترى ان هذا الرجل يدفع هذا لابيه وامه؟ قالهم هذا الذي يقدم لابوه وامه تمر ياكلون ينطيهم هذا الحشف ياكلون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال طيب ليش يصور الناس اقل من امه وابوه دول؟ ليش ما يعتبرهم وفوته؟ ما يعتبر ان هذه الزكاه راح تروح الى اناس بشر مثل عينان، هذا البشر جدير بان يكرم مثل ما يحب ان يكرم امه وابوه، خلي يكرم باقي البشر. مثل ما يربع بامه وابيه ان ياكل من هذا التمر، فليربع بالمسلمين ان ياكلوا من هذا التمر، لان يكون عنده احساس بالمواطنه، احساس بكرامه الاخرين، ينفق من النعمه التي رزقه الله عز وجل منها، حيث كانت من لبيان الجنس. اما اذا كانت من للتبعير يستفيدون منها، يستفيدون منها ان الانفاق يكون من بعض ما رزق الله لا كل ما رزق الله. لتوضيح الفكرة وبين لك ان بعض الناس يتصور ان يجب ان ينفق جميع ما عنده. بعض الناس يغلب عليهم حب الله او حب الخير يريد ينفق جميع ما عنده. القرآن يقول لا، مو الشكل، مو تنفق جميع ما عندك، انفق ما امرك الله بانفاقه. ليش؟ لان انت عندك جماعة مسؤول عن كفالتكم، انت بكرة تموت. إلى عندك أولاد، أولاد راح يرثوك. ما عندك أولاد، عندك أخوات من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة. عندك أقارب، ما عندك أقارب يرجع إلى بيت المال، بيت المال يرجع إلى أقاربك العموميين. أقاربك العموميين منه؟ الناس. الإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، أنت من جنس الناس. لولا أقاربك شئت أم أبيت، إخوتك. زين؟ انت ما تيجي تنفقل هذا كله، هذا تنفق ما امرك الله به والباقي يعود للصالح العام. ما تخلي اولادك يتكففون الناس، ولا اسرتك تتكفف الناس، ولا تخلي الاموال تتلف وما يعود خيرها للمجتمع. لا، يعني انفق بعض ما امرك الله عز وجل. ليش؟ لان الثروة قسم منها للانسان وقسم حق المجتمع، فانت اعطي حق المجتمع. يعني الخمس او الزكاة، صدقات الواجبة، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، اهلي. والباقي لا تتركه لاهلك. مما يعني مو كله ابدا. هذا واحد اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله
1: انا جمعت اللي عندي سواسة ورق، سواسة ذهب وفضة مثل البيض على قد البيضة، وجبتها لك. اردت نفقة. قال النبي: تركت شيئا لأهلك وعيالك؟ قال: لا. فحلفه النبي بواحدة. قال: يأتيني أحدكم بما يملك ويترك أهله حالا يتكففون الناس؟ ما أحسنت ولا أجملت. أنت بش اللي الله بار عليك، والباقي خلي لأطفالك. أنت دور تخليهم باكر. اتصلت سبب وجودهم دولة، طلعتهم للوجود. جبت الغضبين أنت هذا، وإلا هذا لو مخلي لهم أنت تتزوج ما كان مكان لا طلع ولا تحمل مصايب الدنيا كلها. ليه؟ إذا أنت طلعت للوجود ست سبب في إخراجه وتجي تركه جاي بائس؟ لا. ما أحسنت ولا أجملت. والواقع هو هذا منهج الإسلام. مما رزقناهم ينفقون. يعني مو كل ما رزقناهم مؤهل للنفقة. للنفقة تأخذ بعضا. عارفين؟ البحث الثاني القرآن يقول: مما رزقناهم. ليس كل رزق للعابد هو من رزق الله. يعني هذا الذي يحصل على أموال عن طريق الربا ما يعتبر الربا رزق من رزق الله. اللي يحصل أموال عن طريق الغش ما يعتبر من رزق الله. اللي يحصل أموال عن طريق المعاملات المحرمة. الإسلام وضع لنا منهج تجاري. يعني أنا شكثر إلي حق الشغلة اللي أشتغل بها وأطرحها على المقاييس الإسلامية. المقاييس الصححة يوم صححها لازم أعرفها أنا هذي. كن أرجع بها إلى رأيي. إلى أرجع بها للعلم. مثلا أنا أبيع خضرة. وفرضني أبيع مثل ما يسمونها بدر أخرب. زين؟ أبو حنيفة إذا كنت أنا حنفي، أبو حنيفة يعتبر علي زكاة هذا. أنا ما يشغلي أبيعها ما لم أعرف أن هذا مأخوذ منه الزكاة وهو مأخوذ منه الزكاة. فهمت زين؟ في مثل هالحالة لا أعرف أن هذا ما يبكي قطعا، أعرف أن فيه حق لله عز وجل، وأعرف أن هذا سالب الحق من أهل غاصبة. أكو معاملات تجارية تخضع للقانون الشرعي. أنا لما أبيع وأشتري أحصل هذا، مو بس أجيب فلوس أنتج، لا، يعني عندي دائرة، عندي مقهى، فارجع مقهى المقهى يلعبون بها قمار، بها دومنا يلعبون بها قمار. هذه معاملات إسلامية على مستوى البيع والشراء. أنا أحصل منها لكنها هي في واقع الأمر مو خاضعة للقوانين الإسلامية. إذن هذه مو من رزق الله، هذه من رزق الشيطان. ما عندنا في مؤسساتنا طابع إسلامي مع الأسف. ما عندنا في مؤسساتنا. يعني غريبة، أكو أشياء عندنا غريبة. يعني تصور هنا هذا مجتمع، هنا زي المجتمع الإمارات الآن شوية نفرض الله عز وجل أنعم عليهم النعمة في مقتضى القاعدة. تجي لي حاطلة عند أهله خادم، طيب هذا الخادم يدخل يشارك النساء، المرأة ناقعة ثوبها ناقعة عباتها، وهذا وياه شنو الرجل عليها شنو هذه التوخيلية شنو ماشي يعني. يعني من صار هذا مو عرضي، يعني صار ما يخالف يعاين أو ما يخالف صار التصرف في داخل البيت ما أدري شلون. شنو يعني المبرر الشرعي شنو؟ طب خلينا رجل يخدم في بيتك، شنو المبرر الشرعي؟ ما هو؟ خلينا في امرأة، خلي الرجل يعمل خارج البيت ما في مانع، لكن في داخل البيت فطب عائلة يقدم للعائلة والعائلة ما تحيي بيها وياهم. شنو انتم مسلمين؟ على اسم هذا وين هذا؟ وين هذا؟ منين جاي بيها هذا؟ منين؟ منين الاسلام جاي هذا؟ ما في مانع. يعني المبرر انا لو صار عندكم كم درهم جايز هذا؟ هذا مبرر؟ سيدي ارجوك انت غدا تسأل امام الله عز وجل على عرضك فصن. انت تعين على الضلال. الان الرجل اذا كشف عن ذراعه، شوف هذه، اذا كشف الرجل عن صدره او عن ذراعه ويعرف ان هذا الكشف يغري المراه، يتعين عليه ان يستر لانه يكون من باب الاعانه على الاثم، يحرم عليه كشفه. مو اجي انا اسلط على عيالي انسان، اسلط على عائلتي على عرض انسان، متصور اني انا رواية متقدم يعني سلات واصبحت استخدم مال فم. لا استمتع لا سيدي ارجوك. بعدين اكثر من هذا يجي يستخدم له وثنية في داخل البيت. هاي وثنية ما تتورع تروح الى زوجها تصف المرأة، تصف محاسن المرأة المسلمة. يعني جريدها وهي عريانة تروح تصف الى زوجها، يحرم هذا. قال حرام نبالي على يعانى على الظلم والإذن. معاملات اسلامية المجتمع الاسلامي، المجتمع الاسلامي لازم يخضع لقواعد الاسلام، لاسس الاسلام. والله معلقين لك طبعا ان مجتمع اسلامي، وهي مثل مو مسألة رفع لافتات وشعارات، وهي الشعار ما يغير من الواقع شيء، واللافتة ما تغير من الواقع شيء. فمما رزقناهم، يعني كل من القلة، كل الرزق اللي ما بي استغلال، ما بي سرقة، ما بي ربا، ما بي حرام، ما بي نجش، ما بي معاملات باطلة، كن اخضع معاملات للقانون الاسلامي. هي المسألة مو مسألة اليوم وتخلص، هي لو تخلص من يموت والله الناس كان صارت براحة، لكن المشكلة وراها طلابة بعدين، وطلابة كسرة مو سهلة ابدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا اخطاء. فالمسألة مما رزقناهم، عندنا بحث اخر ان الرزق ما هو، لا محل اشكال. بعضهم يقول الرزق هو عبارة عما يأكله الإنسان، كل شيء تقدر تأكله هذا يعتبر رزقك. لا هذا غلط. ليش؟ لأنه الله عز وجل يقول مما رزقناهم ينفقون، والشيء اللي أكله بعد ما أقدر أنفق من عندك. لو كان ما يؤكل هو الرزق لما تسنى لي أن أنفق منه، والقرآن يمدح الذين ينفقون من الرزق. فإذا كان الرزق ما يأكله الإنسان، فكيف يستطيع الإنسان أن ينفق مما يأكل؟ إذن الرزق مو ما يأكله الإنسان. البعض الآخر يقول الرزق مو ما يأكله الإنسان، لا، إنما الرزق الواقع ما يقوى الإنسان، أو بتعبير آخر ما يملكه هو، هذا من الرزق. كل شيء يقع تحت ملكه هذا من الرزق. تقول له لا، مو هالشكل، مو كل شيء يقع تحت ملكه هو الرزق، ولا كل شيء ما يملك الانسان هو مو من الرزق. يعني عكسا وطردا ما يصير. شلون يعني؟ كل شيء يقع تحت ملكي هل هو من الرزق؟ احيانا يقع تحت ملكي ما اخذه من طرق اخرى غير مشروعه، يعني تحت تصرفي وضع اموال اخذها عن طريق ثمار، هاي مو رزق. وبالعكس اقول اللهم ارزقني زوجة صالحة وانا ما املك الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة ما تملك مع انها من الرزق. اكو تعاريف للرزق كثيرا، بس الحقيقة هي مو هذا الرزق. الرزق شنو هو؟ الرزق التمكين من الانتفاع. نبهي شلون التمكين من الانتفاع؟ التمكين من الانتفاع الى ثلاثة اطراف، ارجو ان شوية نبهنا، ثلاثة اطراف التمكين من الانتفاع الى. الطرف الاول رفع الحاجز التكويني، يعني الله عز وجل يطيني رجلين وايدين واقدر اطاق، ماكو حاجز تكويني، يطيني بستان، البستان بيه زراعه اقدر امشي ليه وازرع بيه واحصد واكل من عنده، رفع الحاجز التكويني. ويطيني معده قابله للهضم، اما يطيني شجره بها فاكهه جميله ومعده متظم، بس اكل شيء اموت اتمرر، ما فايده، ما صار رزق. كون يطيني قابلية الاستمتاع، يرفع الموانع التكوينية، رجيا بهم قابلية، فاردا ايد بها قابلية تعمل، اقدر اتحرك، اقدر اروح، اقدر اتيها. هذه اولا رفع المانع التكويني. بعدين رفع المانع النفسي، مو بس الجسدي. اكو واحد يبني كلهن عنده، رجلي ما بهم شيء، وبطنه ما بها شيء، وعنده بستان جيدة، لكن عنده لا تسمعونه بخيلا، يتصور اذا اكل شويه من الفاكهه راح يموت بعد من الفقر، ها؟ ياخذها يبيعها ويجمع الاموال يقوم بها. هذا مش تفيد بها هذا، ها؟ شنو منتفع بها هذا؟ فانت كل منفعه ما عنده بها اطلاقا، ما منتفع بها بالمره، لان عنده حاجه نفسي. اثنين رفع المانع التكويني ورفع المانع يعني النفسي والجسدي. بعد القابليه على الاستمتاع، زين، والقدرة على الانتفاع. هذه القدرة على الانتفاع اللي قوامها الامور الثلاثة، جسد صحيح ومعدة صحيحة مثلا، نفسية نظيفة، امتثال لما امر الله، اني امتثل يرحمني الله بالامتثال بان اتفرق حسب ما امر لي لا بالانتفاع. فالطاني عنب، العنب انتفع لي اكله، ما لي اخمر احول الى خمرة، يعني حسن الانتفاع بما وعد الله. قال يقول ومما رزقناهم ينفقون. على الانفاق اذا من الرزق. الرزق يقتصر على الامور المادية؟ لا، مو بس الامور المادية. انا اكد لك الجاه من الرزق. الا واحد يكون عنده جاه، هذا رزق من الله، يقدر يستخدم جاهه لمصلحة الناس، لخدمة الناس. عنده لسان طيب، عند لسان ذلك، قدرة على التعبير، قدرة على الأداء، عقلية ضخمة مرنة، يقدر يخدم بها الناس، يصلح بها بين ذات البين، يدفع فساد عن الأرض، يؤدي تأدية طيبة. هذا في واقع الأمر من رزق الله. زين؟ الجاه من رزق الله، العلم من رزق الله. الله عز وجل يمنح الإنسان علم، وهل عنده علم يستفيد الناس من علمه، يأخذون من عطائه. زين؟ هاي كلها من رزق الله. مو يقول الأديب إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس هذا رزقه مال ولا علم ولا كمكارم الأخلاق. هذه كلها من أقسام الرزق، وكل أقسام الرزق عليها نفقات. ومما رزقناهم ينفقون. الحسين كان المثال الأسمى لامتثال هذه الآية الكريمة. أنفق من كل ما رزقه الله عز وجل. الحسين وضع جاهه لخدمة الناس، وضع علمه لخدمة الناس، وضع أمواله لخدمة الناس. ولما شاف الحياة تتطلب انفاق من نوع اخر، تتطلب انفاق منين؟ انفاق من الدماء. بدأ ينفق من الدماء، تعين عليه ان ينفق من الدماء. والأديب يقول كم بين قوم انما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. ماذا انفق الحسين؟ وصلت العملية بالحسين للإنفاق أن ما ترك عزيزا ما قدمه. تصور بس من الأولاد الحسين قدم يوم الطف خمسة، نعم راحوا له خمسة أولاد الحسين يوم الطف. راح لواحد من أولاده علي الأكبر وهو أعز ولده. زين؟ الثاني من الأولاد راح شقق في طريق الشبايا ومدفون الان بحلب، قريب حلب جبل الجوشن، الى قبر موجود هناك القته امه شقا هناك. على الثاني ممن قدمه الحسين، تعلق مثل عند عمر 7 سنوات. لما نزل الحسين سقط من على ظهر فرسه، طلع الطفل مذعور مندهش، وامه شهربانوه كانت زوجة الامام الحسن، تزوجها الحسين من بعد اتيه الامام الحسن، والدتها الطفل هذا جعفر على بعض الروايات اسمه. اقبل جلس في حجر الحسين، فأقبل إليه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الثالث. الرابع طفل عمره يوم واحد، هذا جابته زوجته، زوجة الحسين جابته يوم العاشر. أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بواقعة الجبل، تبين؟ أي ولدت ابنها يوم العاشر، جابته قتل الحسين، قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف الذي من اللبن، ما عندي لبن ورضيه، خذوه. أخذه الحسين يقيم عليه السنة، أبدل في أذنه اليمنى وكبر في اليسرى، أقبل إليه سهم ذبحه وهو في حجر أبيه. والخامس عبد الله الربيع، نبالي خمسة من الولد. يعني كانت بيوت الحسين بيها نوائح خمسة، كل أم ولد تندب ولدها من بعد واقعة الطفل.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
4: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والادارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
3: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
3: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
6: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
3: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
4: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة، لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية، فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
3: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
3: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
10: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

ورؤية حول الشخصية العراقية نتوقف عندها عن الدكتور علي الوردي.

يعني بصراحة التناقض الذي أشار إليه الراحل الدكتور علي الوردي هو ليس تناقضا مرحليا فحسب، يعني هو لا يقصد به أن بسبب الصراع بين قيم البداوة والحضارة أدت هذه إلى خلق تناقضات داخل الشخصية العراقية. ما هي هذه التناقضات؟ بصراحة تعمم، ليست فقط في الشخصية العراقية، إنما أي شخصية تتناقض فيها قيمتان أو تتصارع فيها قيمتان، تتصارع فيها يعني قيمتين، البداوة والحضارة، أو مثلا العدل والظلم، أو أي قيم مختلفة عن بعضها، تتشكل لدى تلك الشخصية مجموعة من التناقضات أو جملة من التناقضات. ما رآه الراحل العظيم الدكتور علي الوردي هو أنه استبسل في قراءته للشخصية المجتمعية العراقية، وجد أن قيم الحضارة التي منيت بها المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة على حد تعبيره، وزحف البداوة أو العرب الذين سكنوا العراق وقيمهم البدوية معهم، أدت إلى هذه التناقضات والصراعات في إطار الشخصية. لذلك نرى حتى اليوم هنالك مشكلات داخل المدينة اللي المفروض تسيطر فيها القانون وسلطة القانون والمواطنة بشكل عام وأساس، وأن يكون الإنسان هو القيمة العليا التي تقف عندها كل القيم، ولكن للأسف ما زالت بعض القيم البدوية جيدة، احنا نعتز بها ونفتخر بها، ولكن بعض القيم البدوية التي هي ليست بذات قيمة، اللي هي هذا التصارع على السلطة، التصارع على المكانة الاجتماعية، التصارع على المال، يعني بدون أن يكون للقانون دور في هذا المجال. بصراحة هذه قيم بدوية، وهذه القيم البدوية اللي أساسها الصراع على المكانة والجاه وإلى آخره، هي التي تخرب وجه المدينة المشرق المفروض. يعني كذلك امتهان المرأة، النظرة الدونية إلى النساء، يعني عدم الاهتمام، يعني بصراحة الكثير من اللاقيم اللي وجدت في المجتمعات، ليس فقط المجتمع العراقي، موجودة في المجتمعات العربية، بعض المجتمعات الشرقية بشكل عام، هي التي أدت إلى أن تكون البداوة والحضارة قيمتان متصارعتان على السيادة في المدينة، لأن هي المدينة هي الحاضنة لهذه القيم. فعندما تتصارع هذه القيم نجد أن هنالك تناقضا وشرخا كبيرا في المجتمعات. طبعا هذا الشرخ يؤدي فيما يؤدي إليه حتى الانتقاص من قيم المواطنة. احنا ما بتنا نعامل الإنسان على أنه مواطن له كامل الحقوق في هذه البلاد، إنما أيضا نقسم الناس، هذا كردي، هذا عربي، هذا تركماني، هذا سني، هذا شيعي، هذا أشوري، هذا صابئي، وهذه يعني بصراحة لا قيم وليست قيم، أو إنها قيم لكنها سيئة. الأساس في النظرة إلى الناس هو أنه إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني، الطائفي، العرقي، الكل سواسية. هنالك دول فيها مجموعة من الشعوب لكنها كلها تدخل ضمن إطار المواطنة الأساسي.

0: هي تعطي للمجتمع دافع العدالة الاجتماعية. طبعا الدكتور علي الوردي كان من العلماء العراقيين الذين أشاروا إلى هذه المشكلات وتوقفوا عندها. ليس فقط هو، هنالك الكثير من العلماء العراقيين الذين ننحني لهم بإجلال بصراحة، نثمن جهودهم الكبيرة، ندعو إلى الاهتمام بعلمهم وإلى إيجاد الوعي حوله، منهم الدكتور علي الوردي، منهم الدكتور عبد الجليل الطاهر، منهم الدكتور نوري جعفر، أسماء كبيرة ومهمة دعت إلى أن تكون مفاهيم العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق الفرد، كلها يعني ودعوات منذ زمن مبكر كما يقال، يعني وليست متأخرة. فلذلك مثلا الأستاذ كامل الشادرتشي مثلا يعني أسس حزب المواطنة قبل 50 سنة من الآن، وتحدث عن مفهوم المواطنة عفوا ومفهوم الديمقراطية في صحيفته الكبيرة والكبرى اللي هي جريدة الأهالي، اللي هو والد المعماري العراقي الكبير رفعت الشادرتشي. فنحن أمام يعني قيم اعتبارية وقف الكثير من العراقيين في أزمان مختلفة للاهتمام بها لنصرتها. وأرى أيضا أنه واحد من هذه الوسائل التي تعنى بمفاهيم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي أيضا الإعلام. الإعلام له دور أساسي ومهم في إيجاد الصيغ الكفيلة للاهتمام بالإنسان كقيمة عليا. كيف نظر الدكتور علي الوردي لمفاهيم البداوة والحضارة؟ لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: ليست أزمة الشخصية العراقية اليوم أزمة أخلاقية أو نفسية فحسب، بل هي في جوهرها أزمة بنيوية تتصل بطبيعة الدولة وتحولات المجتمع وتنازع المرجعيات التي يتشكل في ظلها وعي الفرد. والتوصيف التقليدي الذي يتحدث عن ازدواجية الشخصية لم يعد كافياً، فالواقع يشير إلى حالة أكثر تعقيداً هي تشظي الهوية، إذ لم يعد الفرد يعيش بين قيمتين بل بين منظومات انتماء متنافرة ومتداخلة. كان عالم الاجتماع علي الوردي يرى تناقضاً بين قيم البداوة والحضارة، وهو تفسير انسجم مع منتصف القرن الماضي. أما اليوم فقد تجاوز المشهد تلك الثنائية، إذ أصبح الفرد موزعاً بين هويات متراكبة لا يستطيع صهرها في إطار وطني جامع، فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً، وهذه الانتماءات المتعددة تتصارع داخل الفرد، فحين يتعارض القانون مع العرف أو المصلحة الضيقة يجد الإنسان نفسه ممزقاً، ويصبح اتخاذ موقف عقلاني مغامرة اجتماعية. تتشكل الهوية عادة عبر مؤسسات كبرى، الأسرة والمدرسة والدولة والإعلام والدين وسوق العمل، غير أن المشكلة تكمن في أن هذه المؤسسات أصبحت ترسل رسائل متناقضة. فالمدرسة تتحدث عن المواطنة بينما الواقع كرس المحاصصة، مما ولد حالة من فقدان الثقة بالمعايير العامة، وجعل الفرد يلجأ للهويات الصغرى بوصفها أكثر قدرة على تأمين مصالحه. وهذا التشظي يحول الإنسان إلى شخصية تؤدي أدوارا متعددة بحسب الموقف. ففي الدائرة الرسمية يتحدث بلغة القانون، وفي المجلس العشائري يحتكم للأعراف، وفي وسائل التواصل يصنع ذاتا مختلفة. وقد أضافت الثورة الرقمية إرباكا جديدا، إذ تتداخل الشخصيتان الواقعية والافتراضية، مما ينتج اضطرابا وجوديا وقلقا دائميا ينعكس على السلوك العام، كضعف الالتزام بالقانون وانتشار المحسوبية وتذبذب المزاج الاجتماعي. غير أن هذه الظاهرة ليست قدراً دائماً، فالهويات الفرعية ليست أزمة بذاتها، بل تتحول إلى أزمة عندما تفشل الدولة في بناء هوية وطنية جامعة. إن إعادة بناء الشخصية العراقية لا تبدأ بإدانة الفرد، بل بإصلاح البيئة عبر سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعليم النقدي. وحين تستعيد الدولة قدرتها على إنتاج معنى جامع للمواطنة، سيتحرر الفرد تدريجياً من انقساماته الداخلية، ويستعيد توازنه كإنسان يعرف من يكون وإلى أي وطن ينتمي.

إذن المشكلة أن يكون أو أن يصبح الفرد موزعا بين هويات متراكبة لا يستطيع أن يصهرها في إطار وطني جامع، وهذه هي الأساس. فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً.

0: نعم، يبدو أن الكثير من القضايا تتكالب عالميا على الغذاء وترفع من أسعاره في العالم بأجمعه وليس في مناطقنا فحسب. يعني الدراسات اللي أمامنا والأرقام لا تكذب كما يقال، ارتفاع أسعار الحنطة عالميا، ارتفاع أسعار القهوة عالميا، ارتفاع أسعار الشوكولات عالميا، الكاكاو يعني، ارتفاع أسعار الرز عالميا، وهذا مما تسببت به الضغوطات الكبيرة المناخية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. أعتقد فرنسا اليوم حذرت من أن هنالك موجة حرارية كبيرة تضرب أوروبا خلال الأيام القادمة. يعني كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى الصراعات، الصراع الروسي الأوكراني، طبعا هو الغربي الروسي، يعني أوكرانيا ومن يقف معها من دول الاتحاد الأوروبي، الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، إغلاق مضيق هرمز، عدم تصدير المركبات التي تدخل في الأسمدة التي تخصص للمحاصيل الزراعية العالمية، هذه كلها فرضت ضغوطات عالمية على أسواق الطاقة، ليس فقط على أسواق الطاقة إنما على أسواق الغذاء عالميا، وهددت الأمن الغذائي العالمي. طبعا بالظواهر اللي يعيشها العالم، ومنها ظاهرة النينيو المناخية اللي هي ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ، وهذه بدورها ترفع من درجة الحرارة عالميا وتغير من أنماط الطقس وتتسبب بفيضانات وأمطار كبيرة في أشهر المطر، يعني أشهر التاسع والعاشر أكتوبر وتشرين الأول وإلى آخره نوفمبر. إذن نحن أمام تكالب، خلينا نقول، أو مجموعة من العوامل، أو تعاضد مجموعة من العوامل لتشكيل خطر على أسواق الطاقة من جهة، أسواق الاقتصادية العالمية من جهة، وارتفاعات غير مسبوقة في التضخم العالمي، وهذا ما حذر منه بنك جي بي مورغان العالمي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت أحمد الرسام.
1: حذر بنك جي بي مورغان من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة مع اشتداد ظاهرة النينيو المناخية، وهي ظاهرة دورية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لحرارة مياه المحيط الهادئ، وتؤثر في أنماط الطقس والإنتاج الزراعي حول العالم، قد يؤخر مسار تراجع التضخم العالمي خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر وفق وكالة رويترز. وقال البنك في تقرير صدر الجمعة إن صدمة أسعار النفط والنينيو قد تضيفان نحو 0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي في 2027، في ظل توقعات بوجود احتمال يبلغ 81% لتحول النينيو الحالية إلى موجة قوية جدا أو فائقة بحلول نهاية العام، واحتمال 97% لاستمرارها حتى العام المقبل. وأضافت رويترز أن البنك يتوقع أن ترفع النينيو الفائقة تضخم أسعار الغذاء عالميا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تأثيرها، بينما قد يرتفع الأثر إلى ما بين 1.3 و 1.5 نقطة مئوية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة زيادة تكاليف الوقود والأسمدة وتغليف المنتجات الغذائية. ونقلت الوكالة عن محللي البنك قولهم إن ارتفاع تضخم الغذاء إلى نحو 5% خلال النصف الأول من 2027 قد يزيد التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية، ويبطئ وتيرة تراجعه بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام. ورجح التقرير أن تكون الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا الأكثر عرضة لهذه الصدمة، نظرا لارتفاع وزن الغذاء في أنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي، بينما سيكون تأثير النينيو المباشر على الاقتصادات المتقدمة أقل حدة، مع بقاء ارتفاع تكاليف الطاقة العامل الرئيسي لزيادة أسعار الغذاء فيها. ورغم ذلك أشار جي بي مورغان إلى أن وفرة مخزونات الحبوب عالميا ومستويات الأرز الجيدة في آسيا قد تخفف من حدة الأزمة، لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع اشتداد ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
0: طبعا الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا هي الأكثر عرضة لهذه الصدمات نظرا لارتفاع وزن الغذاء في إنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي. وعندما نقصد القطاع الزراعي طبعا هنا احنا ننتقل شيء فشيء إلى الأغذية اللي نتناولها يوميا، أسعار الرز، أسعار القهوة، أسعار الكاكاو، هذه كلها ارتفعت. واعتقد الكثير من الناس يعني الذين يتبضعون هذه المواد الغذائية يعرفون نحن ماذا نقصد، يعني كيف كانت الأسعار قبل سنة من الآن وكيف هي الأسعار اليوم، وقد تكون مرشحة أكثر إلى الصعود إذا استمرت أزمات مثل أزمة الشرق الأوسط أو أزمة أوروبا، روسيا وأوكرانيا أو غيرها من الأزمات، لأنها كلها تلقي بظلالها على أسواق الغذاء. لماذا؟ لأن الغذاء هو الخاسر الرخوة كما يعبر عنه بعض الخبراء، هو أكثر يعني أول الأسواق التي تتأثر عالميا بالأزمات هي أسواق الغذاء. لذلك نشوف أول ما صار الصراع الروسي الأوكراني تأثرت أسعار الزيوت، ارتفعت بعد ما نزلت الحنطة، ارتفعت بعد ما نزلت، وهكذا. اليوم الظواهر المناخية الصعبة تأثر على الرز بشكل خاص، فنشوف أسعار الرز ارتفعت. الأسمدة اللي تدخل على الخط بسبب الصراع في الشرق الأوسط أسعار الرز أيضا ارتفعت. الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة، أسعار القهوة والكاكاو والآخره. إذن نحن أمام بصراحة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر فيما يخص الأمن الغذائي العالمي.

ومجموعة من الأمراض التي تترابط سوية وتعرف اختصارا باسم CKM.

0: الأساس في هذه المتلازمة، متلازمة CKM، هي السمنة. الإنسان الذي يعاني من السمنة المفرطة تتشكل لديه ما يعرف بدائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. هذه الدائرة هي متلازمة أمراض القلب والكلى والأيض، كلها يعني طبعا تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون، اضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب. طبعا هنا نحن عندما نتحدث عن هذه التفاصيل الصحية، نحن لا نتحدث من باب الاختصاص، إنما نحن نستند على معلومات طبية دقيقة ونتحدث عنها من باب إيجاد الوعي حولها. تبقى كل هذه التشخيصات هي كفيلة بالطبيب المختص الذي يشخص هذه الأمراض ويضع لها الدواء اللازم وطرق العلاج اللازمة التي تنقذ المريض مما هو فيه. ولكن من يعاني من هذه الأعراض، السمنة التي تتداخل فيها كل هذه الأمراض، عليه أن يتحلى بالشجاعة ويذهب إلى الطبيب لكي يشخص عنده العلة ويبدأ معافاته من هذه الأمراض التي هي أساسها السمنة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: قد يعرف المريض أنه مصاب بالسكري أو يعاني ارتفاع ضغط الدم أو تراجعا في وظائف الكلى، لكنه غالبا يتعامل مع كل مشكلة منها باعتبارها مرضا منفصلا يحتاج إلى طبيب وعلاج مستقلين، غير أن المعرفة الطبية الحديثة باتت تنظر إلى هذه الأمراض بطريقة مختلفة. فالقلب والكلى ونظام التمثيل الغذائي لا تعمل داخل جزر معزولة، وإنما ترتبط ببعضها عبر شبكة من الأوعية الدموية والهرمونات والعمليات الحيوية، وإذا بدأ الخلل في أحدها فقد يمتد تدريجيا إلى البقية. هذا الترابط هو متلازمة القلب والكلى والأيض، المعروف اختصاراً باسم CKM، والتي تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب، لتشكل دائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. وفي يونيو 2026 أصدرت جمعية طبية أمريكية بارزة أول إرشادات سريرية متكاملة للوقاية من هذه المتلازمة واكتشافها وعلاجها. وتكشف التقارير أن نحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل الوزن الزائد أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو تراجع وظائف الكلى. يشرح الدكتور خالد فاروق، أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، هذه العلاقة بتأثير قطع الدومينو، إذ تبدأ المشكلة في موضع واحد ثم تدفع بقية الأعضاء إلى السقوط تباعاً. فالارتفاع المستمر في السكر والدهون يضر بجدران الأوعية الدموية للشرايين التاجية والكلوية، ومع مرور الوقت قد يصاب المريض بتصلب الشرايين أو ضعف عضلة القلب أو الفشل الكلوي. وتحذر الإرشادات الجديدة من تراكم الدهون الحشوية داخل البطن لأنها الأكثر نشاطاً من الناحية الأيضية، وترتبط بمقاومة الأنسولين والالتهاب، كما توصي بالجمع بين قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتقييم المخاطر بصورة أفضل، حتى لو كانت تحاليل السكر والدهون طبيعية. ولمواجهة هذا التداخل المعقد، برزت أهمية تأسيس وحدات طبية متخصصة تجمع هذه التخصصات لمتابعة المريض في مكان واحد. ومن أكبر التحديات تحديد حالة السوائل بدقة، إذ يستعين الأطباء بالموجات فوق الصوتية ونظام تقييم الاحتقان الوريدي الزائد لتحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى سحب السوائل أو تعويضها، حماية للقلب والكلى في وقت واحد. إن التعامل المبكر مع متلازمة القلب والكلى والأيض يمثل تحولاً نوعياً في الطب الحديث، يساهم في إنقاذ الحياة وحماية الأعضاء الحيوية قبل فوات الأوان.

إذن في 2026 هاي السنة الجمعيات الطبية أو الجمعية الطبية الأمريكية أصدرت إرشادات سريرية للوقاية من هذه المتلازمة. أساس هذه هو تشخيص الوزن الزائد والتقليل من الوزن هو الأساس، وهذا يؤدي إلى تقليل ارتفاع ضغط الدم والسكر، وأيضا يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكلى وبقية أعضاء الجسم. إذن المشكلة في هذه المتلازمة المعروفة اختصارا باسم CKM هو السمنة، وأساسها السمنة. فكلما كان الإنسان حريصا على أداء جسده وظيفيا، كلما استطاع أن يتدارك نفسه ولا يقع في فخ السمنة الذي يقوده إلى جملة الأمراض التي تحدث عنها التقرير.

0: إذن الجفاف هو جزء من المشكلة الأساسية التي يعاني منها العالم بسبب التغيرات المناخية. وطبعا احنا بالعراق السنوات الأخيرة أعتقد احنا أفضل من يحدث الناس عن الجفاف نتيجة قلة الإطلاقات المائية التي وصلت إلى العراق في دجلته والفرات. وإلى اليوم يعني إلا اللهم هذه السنة بسبب كثرة الأمطار في تركيا ودول المصب، دعت هذه الدول إلى أن تفتح تركيا وإيران أبواب سدودها وتغدق بالمياه على أرض العراق وسوريا. ولكن بذات الوقت ما زالت البصرة تعاني. يعني إحنا اليوم يمكن في شهر يعني في أشهر الصيف، وبنفس الوقت هنالك مياه مالحة تصل إلى البيوت يعني بسبب قلة الإطلاقات المائية وبسبب مشكلات أخرى طبعا. إذن الجفاف يضرب اليوم، تحدثنا بالمحور الثاني على ما أعتقد في حلقة اليوم، وقلنا أنه يهدد محاصيل استراتيجية في العالم بسبب الظواهر المناخية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. ناهيك عن أن الجفاف يعني في دول تمتلك أنهر عظيمة مثل دجلة والفرات، هذه مشكلة كبيرة. طبعا مصر أيضا تعاني اليوم من هذه المشكلة، على الرغم من وجود النيل الذي عبر عنه القدماء بأن مصر هبة النيل كما يعني يعبرون. ولكن في مواجهة هذه الأزمة ينجح فريق بحثي من جامعة تشونام بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء هم هاي المنطقة شرق آسيا وبالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط الغذاء الأساسي لديهم الأرز، فلذلك حددوا جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يخففوا أثر الجفاف على الأرز باعتبار أن الأرز يحتاج إلى الكثير من المياه، فلذلك الجين يخلص نبات الأرز من الإجهاد الذي يتعرض له بسبب الجفاف، والذي يؤدي إلى تدمير البنية الداخلية لنبات الأرز ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يمنحوا النبات القدرة الأكبر على مقاومة الجفاف. ولكن كيف تم ذلك وكيف اشتغل الفريق التابع إلى جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: تواجه الزراعة العالمية اليوم تحديات غير مسبوقة يفرضها الجفاف الشديد الذي يهدد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. وفي مواجهة هذه الأزمة نجح فريق بحثي من جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. ونشرت النتائج في دورية Plant Biotechnology Journal. تحتوي خلايا النبات على مصانع طاقة متطورة تعرف بالبلاستيدات الخضراء. هذه المصانع ليست مسؤولة فقط عن منح النبات لونه الأخضر، بل هي المطبخ الذي يحول الضوء والماء إلى غذاء يضمن نموه. ولكن عندما يضرب الجفاف تبدأ هذه الخلايا بالاضطراب وتنتج جزيئات مدمرة تعرف بجزيئات الأكسجين التفاعلية، مما يسبب إجهاداً تأكسدياً يدمر البنية الداخلية ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. أوضح الباحثون أن العلاقة بين السيتوبلازم والبلاستيدا ليست تزامناً بل تسلسل، فالجزيئات الضارة تبدأ داخل البلاستيدا أولاً قبل أن تتسرب إلى بقية الخلية. هنا يظهر دور الجين المكتشف الذي يعمل كرجل إطفاء، إذ يزيل الشرر الكيميائي من منبعه داخل البلاستيدا ليحمي آلة البناء الضوئي. وعندما عدل العلماء نباتات الأرز جينياً لزيادة نشاط هذا الجين، أخمدت النباتات تلك الجزيئات بكفاءة وحافظت على سلامة خلاياها واستمرار نموها حتى في ظروف العطش الشديد. وبالإضافة إلى دور الإطفائي، يتجلى الدور الآخر للجين كمهندس معماري بارع، فقد وجد العلماء أن هذا الجين يندمج كجزء أساسي في آلة النسخ المركزية المسؤولة عن تصنيع الكلوروفيل وتأسيس البلاستيدات الخضراء، ويوصف هذا الأنزيم بأنه لا يمتلك مطفأة حريق فحسب، بل هو أيضاً برغي أساسي في غرفة التحكم، حيث يقوم بوظيفتين مختلفتين، فيلتهم الشرر الكيميائي ويثبت ماكينة النسخ الجيني، وهي خاصية نادرة في بيولوجيا الجزيئات يطلق عليها البروتينات متعددة الوظائف. وللإثبات قام العلماء بتعطيل هذا الجين تماما في بعض النباتات، فكانت النتيجة حاسمة، إذ نمت النباتات بلون أبيض شحب وعجزت عن إنتاج الكلوروفيل أو تكوين البلاستيدات، مما أدى إلى توقف نموها وموتها سريعا. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبوابا جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، مما يعزز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية.
0: إذن يعني حقيقة كشوفات عظيمة، يعني يتم تعطيل هذا الجين في بعض النباتات والنتيجة أن تنمو النباتات وتستطيع أن تقاوم الجفاف وبشكل كبير. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبوابا جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، ويعزز هذا من الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، وهذا هو الأساس في ما تريده البشرية، إنه احنا تتجه البشرية دوما إلى مشكلات، إلى صراعات، إلى مشكلات بيئية كبيرة، إلى مشكلات مناخية خطيرة، ولكن كيف يتم مقاومتها؟ يتم مقاومتها بالعلم، يتم مقاومتها بالدراسات، يتم مقاومتها بأن تشكل الفرق العلمية من الجامعات المتمكنة لكي تضع حلول للبشرية. يعني هي هذه وظيفة، حتى وظيفة الجامعات في العالم، في دول العالم، هي أن تضع الحلول، هي مو فقط أن تخرج الناس ويعني تعطيهم شهادات، إنما الأساس هو أن تضع الحلول لمشكلات خطيرة تعاني منها دول العالم. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
0: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
0: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا. نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده. الجزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود. مو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح لأهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش؟ لأن هم ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجيب لهم بتابوت، لو أجيب لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل إخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوعد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم إحنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق طبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه. فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف. راح يعرف الترسيم الحدود البحري، بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخبر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: متلازمة المحتال والسعي للكمال وجهان لعملة واحدة. هل شعرت يوما بأنه مهما أنجزت وحققت من أمور سوف تظل تشعر بانعدام للرضا من داخلك؟ سوف تظل تشعر بأنه ربما كان علي القيام بأفضل من ذلك وفي وقت أسرع من ذلك، أو أن ما أنجزت من عمل وصفه الآخرون بالرائع ربما تطلب منك جهدا ووقتا أكثر من اللازم. ويوجد الكثير من الناس ممن يمكنهم القيام به في وقت أقصر. كل تلك المشاعر يضعها العلماء اليوم تحت مظلة مصطلح طبي جديد يدعى متلازمة المحتال. سوف نتحدث هنا بشيء من التفصيل عن هذه الظاهرة النفسية الشائعة ومدى ارتباطها بعصر جعلت فيه التكنولوجيا كل شيء سريعا وممكنا. متلازمة المحتال هي ظاهرة نفسية تتمثل في عدم القدرة على الشعور بالاستحقاق والنجاح، والخوف من اكتشاف الآخرين لإحساس الضعف وعدم الكفاءة الذي يشعر به أحدهم، وذلك على الرغم من وجود أدلة مادية ومعنوية على نجاح ومهارات الشخص المصاب بتلك

كالمتلازمة، ووصفت أول حالة نفسية لمتلازمة المحتال أو مصطلح الاحتيالية عام 78 و900 ألف ميلادي. يتخفى الشعور بعدم الاستحقاق في كثير من أنماط الشخصية والسلوكات التي تعاني من متلازمة المحتال، ويصنف العلماء هذه الأنماط في 6 شخصيات رئيسية: دائرة المحتال، والكمالية، والبطولة الفائقة، ورهاب الفشل، ونكران الكفاءة، ورهاب الإنجاز. قد تتقاطع جميع هذه الأنماط في شخص واحد، أو بعض منها تبع لطبيعة كل شخصية وما يصاحبها من أعراض وأمراض نفسية أخرى مثل الاكتئاب والقلق والتوتر والاضطرابات السلوكية وغير ذلك.

أولا، دائرة المحتال. إذا أديت عملا زائدا عن الحاجة وكان جيدا جدا فأنت محتال، لأنك لا تمتلك المهارات الكافية لإنجاز عملك في وقت قصير دون أن تبذل كل ذلك الجهد. وإذا ما بذلت العمل في اللحظات الأخيرة فأنت محتال ومدعي، لأنك لم تبذل الجهد المطلوب. هكذا يشعر من هو مصاب بمتلازمة المحتال عندما يحاول أن يقيم عمله وكفاءته مقارنة بزملائه، فهو يرى أن الإفراط والتفريط سيان، وإن تسويف العمل وإنجازه في الدقائق الأخيرة مثله مثل قضاء ساعات وساعات في الاستعداد لتنفيذه، مما يعني إن الشخص لا يمتلك مهارات كافية تجعله ينجز العمل بسلاسة كالآخرين، ويظل الشخص متقلبا بين الاستعداد الشاق للعمل ثم التسويف لإتمامه في اللحظات الأخيرة، غير قادر بذلك على تقييم نفسه وعمله تقييما منصفا لا يشعره بالقلق في كل مرة تعزى إليه مهمة جديدة. ثانيا، الكمالية. إنها الحاجة الملحة لأن تكون الأفضل، مما يخلق بيئة تنافسية فتكون أحيانا مختلفة، يتصور فيها الشخص أهداف ومستويات عالية وغير واقعية من الكفاءة التي عليه تحقيقها، وتخلق هذه التصورات من قبل الشخص بيئة مليئة بالتوتر والضغط والتضحية بالأهداف والاهتمامات الشخصية في سبيل تأدية المهمة. ذلك النوع من الضغط الذي يشعر به الشخص يؤدي إلى صفة البطولة الفائقة.

الثالثة البطولة الفائقة. تتمثل تلك الظاهرة في الحاجة الشديدة لأن يكون الشخص الأفضل في كل شيء، وهي صفة ثانوية من صفات دائرة المحتال التي يسعى فيها لتحقيق أهدافه غير الواقعية والوصول إلى مستويات مستحيلة من الكفاءة، مما يسبب عبئا نفسيا كبيرا. رابعا، رهاب الفشل. يخاف الذي يشعر بالاحتيال من الفشل، وذلك يعني أنه يخاف من الفشل

من الحسد، ولكن باعتبارها ليست ذات أهمية، وأن نجاحه جاء اعتمادا على الصدفة أو مؤثرات خارجية لا تمت لمؤهلاته بصلة. سادسا، رهاب الإنجاز. يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة المحتال من الخوف من النجاح، كونه يضع مزيدا من العبء والتوتر عليهم في المرات القادمة التي سوف يحاولون فيها الوصول إلى مستويات أعلى من النجاحات السابقة.

ما الذي قد يدفعك للشعور بالاحتيالية؟ يخبرنا العلم حتى الآن أنه لا يوجد سبب رئيسي يمكن للإصابة بمتلازمة المحتال، ولكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بأنماط الشخصية الست التي سبق ذكرها، كما أنه توجد علاقة وثيقة بين ظاهرة الاحتيال والاحتراق الوظيفي، ومن المحتمل أن ينتج أحدهما بسبب الآخر والعكس صحيح. يلعب ذلك دورا كبيرا في التأثير على جودة الحياة والصحة النفسية لدى العاملين في القطاع الطبي، ويجعل عملهم هو الأولوية في حياتهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم في توفير كافة الاحتياجات لمرضاهم ولو على حساب مصلحتهم الشخصية. ويرى البعض إن ذلك أمر مقبول وإيجابي في مجال حرج تعتمد عليه حياة الآخرين كالقطاع الطبي.

هل تمتلك متلازمة المحتال إيجابيات تخدم الصالح العام حقا؟ يعتقد البعض وجود جانب إيجابي مهمش من قبل باحثي علم النفس فيما يخص متلازمة المحتال، حيث أن أولئك الذين يعانون من متلازمة المحتال يمتلكون نتائج أفضل في التواصل مع مرؤوسيهم والتعاون مع أقرانهم على إنجاز الأعمال. كما يرى العلماء أن متلازمة المحتال قد تعيد للبشرية الإحساس بالتواضع والصغر أمام الكم الهائل من المعرفة الذي لا يعرف عنه الإنسان إلا القليل، وقد يدفعه الشعور بعدم الاستحقاق إلى الرغبة في التعلم والتطور الذي سوف يعود على المجتمعات بالنفع. وإن تلك البيئة التنافسية قد تكون هي الأفضل أحيانا في دفع الموظفين إلى الإنتاج وتحقيق الأهداف. تصور هذه الحالة: مشاعر ضعف شديدة وشك في الذات يمكن أن تجعل الناس خائفين من كشفهم كمحتالين، وعادة ما يكون ذلك في حياتهم العملية، وتؤثر في أي شخص بغض النظر عن نجاحه. متلازمة المحتال ليست اضطرابا نفسيا معترفا به رسميا، لكن الباحثين يشيرون إلى أن هناك بعض الأعراض الشائعة التي تشمل مستويات عالية من القلق والتشكيك في إنجازات الشخص والإحباط وتقليل احترام الذات. ومن المعتاد في الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة أن يواجهوا أفكارا مثل: أشعر بأنني مزيف وأنا لا أستحق هذه الوظيفة.

0: يفكر أكثر من 70% من العاملين في مرحلة ما من حياتهم في أنهم غير جديرين بما يحققونه في مجالاتهم المهنية، وبينما تتباين أشكال الضغوط التي يتعرض لها العاملون من مهنة أخرى بفعل الإصابة بمتلازمة المحتال هذه، فإن ما يمكن تسميته بالأعراض الداخلية لهذه المتلازمة تتشابه عادة بين المصابين بها على اختلاف مهنهم. فلدى هؤلاء الأشخاص نزوع نحو تحقيق الكمال، ويضمرون في داخلهم حاجة ملحة لأن يكونوا الأفضل في المجالات التي يعملون فيها، وعندما يخطئون في تحقيق أهدافهم التي تتسم بالمثالية والكمال غالبا ما يشعرون بأنهم محبطون ومغلوبون على أمرهم، بل ويعتبرون أنفسهم فاشلين، وهو ما يشكل إفراطا من التعميم من جانبهم. ومن شأن ذلك إدخال أولئك الأشخاص في دائرة مفرغة تجعلهم يمنعون أنفسهم من تقبل ردود الفعل الإيجابية على عملهم ممن حولهم. فإذا أدى شعور المصابين بمتلازمة المحتال بالقلق من ضعف أدائهم المهني إلى دفعهم للإفراط في التحضير لعرض تقديمي ما على سبيل المثال، فلن يمنع نجاح العرض في نهاية المطاف من أن تراودهم أفكار سلبية أيضا، فقد يشعرون في تلك الحالة أنهم بذلوا جهدا أكثر من اللازم، وإنه كان يفترض بهم إنجاز المهمة على نحو أيسر من ذلك. أما إذا أتموا مهمتهم في الموعد المحدد لكنهم أنجزوها ببطء قليلا، فسيعزون ذلك إلى أن الحظ قد حالهم، لا أن الأمر يعود لقدراتهم ومهاراتهم. بحسب المختصين، كثير من الناس يصورون متلازمة المحتال على أنها شيء يعيقك بشكل ما، ما يجعلنا نتوقع مثلا أن يكون أداؤك سيئا في إنجاز مهمة بعينها، لكن لا يوجد في الواقع أي اختلاف ملموس في الكفاءة بين من دفع لاستحضار المشاعر والأفكار المرتبطة بهذه المتلازمة وأولئك الذين لم يدفعوا لذلك.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: الشبح الاجتماعي، لماذا يتركك الناس فجأة ويختفون دون أي تبرير؟ أن يتركك شخص فجأة ليصبح مجرد شبح لا يرد على اتصالاتك ولا يترك لك أي رسائل بعد أن اعتدت عليه، هو من أصعب المواقف التي تمر على الجميع، إذ يمكن أن تتعرض لهذا الموقف في بداية العلاقات أو في منتصفها، ويمكن أن يتم ذلك مع العلاقات الواقعية أو عبر الإنترنت، لكن تكمن صعوبتها في عدم معرفة السبب أو الخطأ الذي وقعت فيه، مما قد يؤدي بالبعض إلى انهيار نفسي حقيقي، أو على الأقل صعوبة كبيرة في الوجود مع شخص آخر أو الثقة في العلاقات والناس. لذا إذا تعرضت للهجر فجأة دون مبررات، سواء من شخص دخلت معه في علاقة عاطفية أو علاقة اجتماعية عادية كأصدقاء أو زملاء أو جيران أو غيرها، فبالتأكيد أنت لست بمفردك، ولكن لماذا يقوم البعض بهذا الأمر؟ وهل يمكن أن تساعد نفسك في عدم التعرض للشبح الاجتماعي أو على الأقل الاستشفاء السريع منه؟ هذا ما سنتعرف عليه في قادم الدقائق. واصل الاستماع. لماذا يتحول الأشخاص إلى أشباح ويختفون من حياتك فجأة؟ تتنوع الأسباب التي تجعل الأشخاص يختفون تماماً من حياتك، رافضين الرد على رسائلك أو إعادة التواصل معك. ليتفق خبراء العلاقات وعلم النفس أن هذه الطريقة عبارة عن وسيلة للهروب من المواقف غير المريحة، وتسمى هذه الشخصية بالشبح الاجتماعي. فبينما يشار إلى الأمر بأنه جمود وقسوة، أو على الأقل عدم تقدير واحترام للطرف الآخر، إلا أن هذا الشخص نفسه الذي يتحول إلى شبح كان يشعر في الغالب بالخوف الشديد والإحراج، ووجد أن الاختفاء هو أفضل طريقة للتعامل مع محنته أو مشاعره، حيث أن التواصل بوضوح كان صعباً للغاية. وفي استطلاع حديث في الولايات المتحدة الأمريكية، تبين أنه من 10-20% من الأشخاص يتعرضون إلى هذه التجربة. ويؤكد الخبراء أن من يلجأ لهذه الحيلة هو شخص يفتقر دائماً إلى المهارات اللازمة للتواصل، ولا يتمكن من أن يكون صريحاً. لذا هو ليس خطأك في الأساس، وكل ما عليك هو البحث عن طريق التأقلم مع الوضع.

هناك أسباب عديدة تجعل الناس يتحولون إلى أشباح اجتماعية باستمرار ويقطعون أي تواصل، أهمها الراحة التي تجلبها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. بسبب كثرة التعامل مع الشاشات لم يعد الالتزام والواجب والمشاعر معترفاً بها بقوة مثل قبل، فالشخص يشعر أنه يتعامل مع جماد ليس له أي حقوق عليه، لذا يتصرف بلا مبالاة أكبر. ويعد انتشار التنمر على الإنترنت من أهم نتائج هذه الحالة، فمئات الملايين يقولون في التعليقات ما لا يمكنهم التفكير في قوله وجها لوجه، وقد انعكس هذا بشدة على مراعاة المشاعر. فالتواصل الرقمي طوال الوقت يجعلنا ننسى أن هناك أشخاص حقيقيين على الطرف الآخر، وباستخدام الأجهزة كدرع فإننا نتخلص من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، ونجد لدينا الشجاعة للقيام بأشياء لا يمكن أن نقوم بها على أرض الواقع. فأصبحت العلاقات الإنسانية والمشاعر مثل التسوق الإلكتروني بضغطة زر، ومثلما تطلب التغيير والتبديل في البضائع أصبح لدى البعض شعور أنهم يمكنهم التغيير والتبديل في الأشخاص أيضا، في سلوك أطلق عليه المختصون اسم تلعيب العلاقات، أي النظر لها كواجهة لعبة تتحكم فيها وتدخل وتخرج منها وقتما تشاء.

الخوف من إيلامك وجرحك. هناك سبب آخر أكثر قوة للجوء للاختفاء، وهو الخوف من إيلام الطرف الآخر أو إيذاء مشاعره. وعلى قدر ما يبدو السبب متناقضاً مع مفهوم الشبح الاجتماعي المتمثل في الاختفاء المفاجئ، إلا أنها حقيقة بالفعل. فنسبة لا يستهان بها ممن قرروا الاختفاء فجأة من العلاقات الإنسانية كان دافعهم الأكبر هو عدم القدرة على رؤيتك فتأذى وهم يقطعون علاقتهم بك، ففضلوا أن تتألم بمفردك للأسف. قد يبدو هذا صعب التصديق، ولكنها العلاقات الإنسانية شديدة التعقيد والتناقض في الوقت ذاته. وإن كان الأمر يدل في جانب مهم منه على انعدام أو انخفاض حاد للذكاء العاطفي والاجتماعي، فحتى إذا لم تشعر بالكيمياء المتبادلة مع شخص ما وترغب في تحديد علاقتك معه، يجب أن تختار الكلمات المناسبة للتعبير عن الأمر وليس قطعها دون مبررات. الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية. قد يبدو الأشخاص الذين نتعامل معهم في خير حال، لكن قد يعانون من غليان داخلي يثور فجأة لمجرد التعرض إلى حدث صغير يدخلهم في حالة اكتئاب وعزلة ورفض لأي تواصل مع الآخرين، خصوصاً من يضغطون عليهم أو يذكرونهم بمواقف معينة. وهذا بالتأكيد ليس ذنبك ولا خطأك، ولكنها تجارب الحياة المؤلمة. يقول أطباء النفس وخبراء العلاقات الإنسانية أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطبين قد يغمرونك باتصالات وتقارب كبير في وقت، ثم يقطعون أي تواصل ويرغبون في العزلة التامة في وقت آخر. كما يكون لديهم خوف شديد من الرفض أو أن يبتعد الناس عنهم لأنهم ليسوا واثقين من استحقاقهم لتلك المشاعر الجيدة، ويخشون من الاندماج فيها فلا يتمكنون من الإفلات منها. كما أن الشخص الذي تعرض لصدمة عاطفية من قبل سيكون في خوف شديد من الدخول في علاقات أخرى من النوع نفسه، ويكون لديه قلق شديد أكثر من غيره. ضغوط العلاقة الشديدة. إذا كانت معظم أسباب تعرضك للهجر من شبح اجتماعي تعود له فعلياً، فلا يعني هذا أنك بريء تماماً للأسف. فيمكن لبعض الأشخاص أن يضعوا من أمامهم في ضغوط مستمرة خلال العلاقة، فيطلبون اهتماماً ومشاعر وتقارباً بقدر أكبر من طاقة الشريك أو الصديق، فيهرب فوراً خوفاً من الانغماس الزائد وعدم الشعور بالخصوصية أو المساحة الشخصية. لذا مهما كانت درجة التقارب بينك وبين شخص آخر، سواء في علاقة عاطفية أو صداقة أو غيرها، فلا بد من ترك مساحة شخصية والسماح له بالاختفاء والاستراحة من الملاحقة الدائمة، مع فرصة له لكي يسأل عنك عندما يرغب دون أن تشعره بالذنب الشديد أو بأنه شديد التقصير في حقك. كما يوجد بعض الأشخاص الذين يخافون عموماً من التقارب الزائد مع أي شخص، فيلجؤون إلى وضع السلحفات والدخول إلى القوقعة، وهذا هو في الأغلب لحماية قلوبهم ومشاعرهم من خيبات أمل جديدة. كيف تتعامل مع الأمر إذا تعرضت لهجر أو اختفاء من شخص عزيز؟ الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، ويجب أن تبدأ في التعامل معه بهدوء حتى تستعيد توازنك من جديد. فقد تعرف شخصاً لعدة أيام وتتعلق به بشدة وتبني الأحلام والأمنيات، ثم يختفي. وقد يكون الأمر بعد صداقة طويلة الأمد أو علاقة عاطفية امتدت لسنوات. لذا لا تظن أن علاقة يومين قد لا تؤثر بك أو بمن تتركه إذا تحولت أنت إلى الشبح، كما أن العلاقة طويلة الأمد يكون تأثيرها قطعاً مدمراً أكثر
بالطبع

ومن الطرق التي ينصح بها الخبراء لتتعافى سريعاً من صدمتك في التعرض للهجر الاجتماعي ما يلي: الرعاية الذاتية. يجب أن تستثمر وقتاً أطول مع أصدقائك والعائلة والأشخاص المقربين، فالعزلة هي أمر خاطئ في هذه المرحلة. حاول القيام بأي شيء يجعلك سعيداً. ينصح المخبرون

إذا واجهت نفسك بحقيقة الموقف وأيقنت أن هذا الشخص الشبح لن يمنحك ما ترغب فيه بالفعل، سيقل حزنك الشديد وتنخفض صدمتك. عبر عن مشاعرك ولا تتجاهلها، فلا تقول لنفسك أنك غير حزين على فراقه أو انقطاع الصلة به، بل يمكنك التحدث عن الأمر مع شخص موثوق أو كتابته أو تسجيل صوتك وأنت تلومه بشدة. ولكن لا ترسل لهذا الشخص أي رسائل عتاب أو لوم، لن تزيد الأمر إلا سوءا، وليس هناك داع للمزيد من استنزاف مشاعرك.

0: التخلص فورا من اللوم. ليس ذنبك ولا نتيجة خطأ ارتكبته أنت، هذا ما يجب أن تقوله لنفسك باقتناع تام. فبعد أن يختفي شخص فجأة ستشعر بالندم والإحراج والعار أيضا، ولكن من منا لا يخطئ؟ فلا يوجد شخص كامل ومثالي، لذا يجب أن تؤكد لنفسك أن الأمر ذنب الشخص الآخر وليس نتيجة لخطئك. وعليك أنت من ناحية أخرى الانتباه إلى الإشارات الخفية وعادة الرغبة الشديدة في التقارب في البداية أو التجاهل الشديد، قد تكون مؤشرات عليك الحذر منها. فالقلوب تتغير بين ليلة وضحاها ودون أي تفسير أيضا. لكن الآن حان وقت تجميع شتات نفسك وتدليلها وعدم معاملتها بقسوة، فأنت غير ملام إطلاقا على تصرف شخص قرر الابتعاد فجأة دون أسباب. إنه دليل على عدم نضجه واضمحلال ثقته في نفسه.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

أطفالنا والتغير المناخي. تصدر التغير المناخي منذ عقدين قائمة أخطر الأزمات الوجودية التي يواجهها البشر واقتصادهم وبنيتهم الاجتماعية، بتأثير يطال الكائنات الحية بتعددها، وأكثر الفئات تضرراً من هذا التغير راهناً ومستقبلاً هم الأطفال. ورغم أنهم الأقل مسؤولية في تدهور المناخ، يواجه الأطفال خطراً مباشراً وتحدياً للبقاء والنماء والازدهار، لا سيما أولئك المستضعفون الذين يعيشون في بلدان نامية أو فقيرة أو تشهد صراعات، إذ تواجه الأسر الأكثر فقراً صعوبة أكبر في تحمل الصدمات، فيخسر أطفالهم المساكن والصحة والتعليم. وليس أطفال العراق حصينين من تأثيرات التغيرات المناخية، إذ أنهم يعيشون في خامس أكثر بلدان العالم تأثراً وتضرراً من التغيرات المناخية التي ستنضم لسوء وتردي الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة بالأطفال، فتعزز هشاشة الواقع الذي يعيشون.

خلقت التغيرات المناخية كنتيجة للاحتباس الحراري، والذي يعرف بأنه التزايد التدريجي لدرجات حرارة القشرة الأرضية نتيجة النشاط البشري، إذ ارتفعت درجة حرارة الأرض بسرعة فائقة وبلغت عتبة الدرجة والنصف مئوية في بعض الأوقات قياساً بما قبل الثورة الصناعية. رجح بعض العلماء أن الأرض تجاوزت هذا الرقم، وشهدنا العام الماضي أكثر 12 شهراً سخونة حطمت 7 أشهر منها أرقاماً قياسية كالأكثر سخونة في تاريخ البشرية. الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية وضرورية لوجود الحياة على الأرض، وسبب لاحتفاظ الأرض بالطاقة اللازمة لتفاعل ونمو الكائنات التي تضمها الأنظمة البيئية المختلفة. لذا فإن المشكلة لا تكمن في ظاهرة الاحتباس الحراري، بل فيما حدث لها من تفاقم خطير نتيجة عوامل في معظمها بشرية، إذ زادت الأنشطة المختلفة كثيراً من انبعاثات الغازات والمواد الحابسة للحرارة، بحيث قلبت مفعول الاحتباس الحراري من ظاهرة إيجابية إلى تهديد وجودي. لقد أدى تطور الصناعة في آخر 150 عاماً إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، ومع تزايد الطلب على الطاقة وزيادة الطلب على الوقود الأحفوري ازدادت معهم انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 30% عن معدلاته المعتادة قبل الثورة الصناعية، بشكل يجعل الأرض تحتفظ داخل غلافها الجوي بنسبة أكبر من الحرارة التي تستقبلها من ضوء الشمس.

عام 1992 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وخلال ما أطلق عليه قمة الأرض، تعهدت أكثر من 150 دولة بالعمل لدرء التأثيرات البشرية الخطيرة على المناخ العالمي بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وجاء تحركهم هذا استجابة للأدلة العلمية المتزايدة التي قدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي أشارت إلى أن المستويات المتواصلة الارتفاع من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي والمتسبب فيها النشاط البشري بدأت تترك تأثيراً ملحوظاً وربما مدمراً على المناخ العالمي. وبعد ذلك تمخض مزيد من المفاوضات عن بروتوكول كيوتو الذي وقع عليه عام 1997، والذي قدمت بموجبه دول صناعية تعهدات ملزمة بتقليل انبعاثاتها من مجموعة غازات الدفيئة الأساسية. كانت نسب الحد من الانبعاثات المستهدفة من بروتوكول كيوتو محدودة نسبياً، خفض الانبعاثات بنسبة 5.2% بحلول عام 2012 قياساً بمستويات عام 1990، وكان ينطبق فقط على مجموعة من الدول الصناعية التي وقعت البروتوكول، ورغم أن هذه الدول تسير في الطريق نحو تحقيق الهدف، فإن الانبعاثات العالمية تتزايد بسرعة، خاصة بسبب الزيادة المستمرة للطلب على الطاقة في الصين وغيرها من الدول سريعة النمو.

ثم توجه آخر للتغيرات المناخية ستتحمل أجيال المستقبل جزءاً ضخماً من الدمار الذي يخلقه التغير المناخي، حيث سيرفع الاحترار العالمي حدة التأثيرات الضارة الناجمة عن التلوث البيئي، وستعرض ملايين الأطفال حول العالم لخطر تدهور البيئة وتؤثر على حقهم في المساواة وفي بيئة تسمح لهم بحياة أفضل تتسم بالكرامة والرفاه. يعرف الطفل حسب المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل أنه كل إنسان لم يتجاوز 18 من العمر ولم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وبحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة التي أكدت على مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في جميع أنحاء العالم من دون تمييز أو عنصرية. ومن هذه الحقوق أن لكل طفل الحق في الحياة، إذ على الحكومات أن تتأكد من بقاء الطفل على قيد الحياة كي يكبر بأفضل طريقة ممكنة. كما نصت الاتفاقية أيضا على الحكومات حماية الأطفال من العنف والإساءة والتعرض للإهمال من قبل أي شخص مسؤول عن رعايتهم. وأيضا ركزت هذه الحقوق على قضية مشاركة الأفراد في القضايا التي تؤثر عليهم وهي حق رئيسي لهم.

من هنا فإن المنظمات الدولية تستخدم مصطلح حماية الطفل في مختلف الحالات وبطرق مختلفة، ويقصد به الحماية من كافة أنواع الإيذاء والاستغلال، وتعني في أبسط أشكالها هو عدم تعرض الطفل لأي ضرر من الأضرار، مع التأكيد على ضمان ما يحتاجه من أجل البقاء على قيد الحياة. ومن هنا فإن مصطلح الحماية يغطي مجموعة واسعة من القضايا الهامة والملحة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما تتصل بالفقر والكوارث الطبيعية، وهو ما يدفع العديد من المشاكل وتفاقمها. لقد ساهم الأطفال بأقل قدر في أزمة المناخ، لكنهم سيدفعون الثمن الأغلى لأنهم غير مستعدين بما فيه الكفاية لمواجهة العواقب غير العادية لتغير المناخ، كما أنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى كاف من حيث النمو العقلي والجسدي، ولذلك يتعين على الأطفال أن يتحملوا عبء تغير المناخ، كما أن العواقب السلبية للتغير المناخي تشكل خطرا ينتظر الأطفال حتى قبل ولادتهم.

البعد الآخر لتغير المناخ الذي يمكن تقييمه بالنسبة للأطفال هو ارتباطه بحقوق الطفل. وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لم تذكر على وجه التحديد قضية تغير المناخ، إلا أنها تتضمن أحكاماً تتعلق بضرورة حماية الطفل من الآثار الضارة للتلوث البيئي. وتم التأكيد على حقوق الأطفال الذين أصبحوا لاجئين بسبب تغير المناخ. يحتل العراق حسب منظمة اليونيسيف المركز 61 من أصل 154 دولة في مؤشر البلدان التي يكون فيها الأطفال أكثر عرضة للتغيرات المناخية، إذ بلغت قيمة مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال 5.4 وهي نسبة مرتفعة وتشكل خطراً كبيراً على الأطفال في العراق. وبحسب تقرير منظمة اليونيسيف فيما يخص تعرض الأطفال لضعف شديد في مجال المياه، فإن عدد الأطفال المعرضين لخطر عدم الحصول على المياه في العراق يبلغ 5 ملايين طفل. ومن المؤكد أن أزمة المياه سوف تتعاظم في السنوات القادمة، وهو ما يوسع من فجوة حصول الأطفال على مياه صالحة للشرب والاستعمال البشري ويعرضهم باستمرار للأمراض والأوبئة. عام 2020 بلغت انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون أكثر من 274 طناً في وقت يحتل العراق المركز 5 على مستوى العالم من حيث التأثر بمستوى التغيرات المناخية، مما يجعل أطفاله أكثر عرضة للتغيرات بالمقارنة مع دول أخرى. وارتفع عدد الذكور المتسربين من الدراسة الابتدائية 62,000 طالب و799 عام 2019 إلى 65,000 طالب و946 عام 2020.

وفي المناطق المتضررة من انعدام الأمن المائي يكون للجفاف تأثير مباشر على انتظام الأطفال في المدارس، وكما أن معدل وفيات الأطفال الرضع يتراوح بين 19.6% في عام 2019 و 18.5% عام 2020، كما بلغ معدل وفيات الأطفال لأقل من 5 سنوات 25% عام 2020. بالإضافة لكل ذلك، يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العقلية والعاطفية للأطفال، وترتبط الحرارة الشديدة بزيادة مشاكل الصحة العقلية والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. ومع سوء الإدارة الصحية والنقص في البنى التحتية الصحية وتفاقم تأثيرات التغير المناخي، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال السنوات القادمة أو تتضاعف، مما يؤثر على صحة الأفراد ومستوياتهم المعيشية، وهذا يعني فقدان جزء من قوة العمل المستقبلية، ومن ثم التأثير على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يصعب من عملية الازدهار والتقدم. تقدر نسبة عمالة الأطفال في العراق بحدود 3.7% من أطفاله، وهي تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وتشمل جميع المدن العراقية وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والحال هذه ينخرط أكثر من 500,000 طفل دون سن 15 عاماً في العام

تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خافر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اختي على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق، وطبعا هذا مستحيل راح يتم، نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني بغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل أريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الأمور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم
0: كريم العراقي.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

ليش غالبا احنا يسائلنا بس احنا ندري انه جاي يسائلنا لكن لا نستطيع ان نرد هذه الإساءة؟ يعني من يحمي المسيء؟ اذا واحد اساء لك وانت تشعر انه دائما وجوده هو في حد ذاته بنوع من الإساءة، يعني هو يداوم على فعل الإساءة بحقك وربما بحق عائلتك وربما بحق المجتمع الذي تنتمي اليه، نوع من الإساءة الواضحة المباشرة اللي دون رتوش بهذه الطريقة. ليش ثقافتنا الشعبية غالبا يعني تدمج هذه الإساءة بأشياء ثانية وتحورها تسويها شيء ثاني؟ يعني ما تقول عنا إساءة، تقول عنا أي شيء ثاني. يعني مثلا أكو واحد هو يعني عنده مثلا يشعر غيور مثلا حول مرته أو يعني أهله أو كذا إلى آخره، لكن هذه الغيرة المرضية اللي بيها إساءات، يعني مثلا البنية ما مسوية شيء، ما عندها شيء كذا إلى آخره، لكن هو دائما معيشها بجو كأنما هي مرتكبة فد إثم في حياته، أنه هو موجود فقط يحسسها بهذا الأمر، دائما يحسسها أنه هو غيور، غيرة مرضية، غيرة بها

مشكلة عصبية كذا إلى آخره. بعدين من يصير حكي دائما وش يقولون عنه؟ يقولون عنه مو هو يحبها، يعني يحبها هواي فيغار بهذه، يعني شيء من المبررات، جزء يعني جانب تبريري المن للغيرة اللي هي مرضية واللي من الممكن أن تؤذي الطرف الآخر. يعني هنا الغيرة كفعل احنا دائما نسميه، يعني نحكي عن الغيرة بوصفها حالة مرضية، يعني حالة نفسية مرضية، حالة عصبية كذا إلى آخره، مو بالوصف الاجتماعي حيو أبو الغيرة، أبو الغيرة الماكو منه، وهذا أبو الغيرة وما عنده غيرة ما يشجع وطن. مو هاي الغيرة اللي هي يعني مصطلح شعبيا ياخذ مدايات مختلفة جدا. راح نتطرق إلى طبعا بشيء من التفصيل أكيد في مضمون الحلقة إن شاء الله نلحق، لأن هاي الحلقة هي مكملة للحلقة الماضية اللي هي ضمن أنواع الإساءات المختلفة اللي ممكن يتعرض لها كل واحد من عندنا، واللي تبدو في أحيان كثيرة مقبولة من المجتمع، والأغرب أنه أحيانا تبدو مقبولة من عندنا إحنا، يعني إحنا نتعرض للإساءة وإحنا قابلين بالإساءة، بل نشجع المسيء على أن يسيء أكثر فأكثر بهذه الطريقة أو تلك، كأنما هناك من يحمي الإساءة وهناك من يغسل هذه الإساءة، هناك من يبرز هذه الإساءة، هناك من يجعل هذه الإساءة مهمة ومفيدة ودليل على الحب، دليل على الاحترام أيضا بطريقة أو بأخرى. مثلا يعني أكو واحد مثلا أساء إساءة بالغة إليك، أو هو أساء بالغة مثلا لزوجته، وبعد مدة رجع هذا المسيء الذي يداوم دائما على الإساءة وأخبر زوجته مثلا بأنه ماذا؟ بأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، من دونها هو غير قادر على أن يحيا بهذه الطريقة. طبعا هاي جزء من السرديات اللي هي شنو؟ يعني قصص رومانسية تبرر تخلي المسيء قوي، يعني هو كأنما يستند على حبه فمن حقه أن يسيء بهذه الطريقة، وله العذر في أن يسيء، وله العذر دائما. ولذلك احنا نستجيب احيانا لاعتذار المسيء مع علمنا بأنه سيكرر الإساءة. ليش؟ لأن هو عنده عذر، هو كذا. اكو رومانسيات موجودة في مجتمعنا، اكو فد يعني اكو فد ديباجات هتشي، اكو اعذار مسلفنا جاهزة، اكو فد ديناميكيات يعني هي اللي تحرك الطبيعة الاجتماعية وتحرك تصرفاتنا وسلوكاتنا بطريقة أو بأخرى، كأنما تصبح هذه الإساءة دليل على المشاعر ودليل على العاطفة العميقة. مو رغم أنه كثير من الأبحاث، كثير جدا من الأبحاث، واحتمال ناخذها بالتفصيل إذا لحقنا، تقول ما معناه يعني إن يعني وجود مثلا النية الطيبة، كواحد مثلا أساء لابنه ضربه على إيده كسر إيده ضربه مثلا ما ناجح، مو ضربه على إيده كسرها إيده أو سوى بي عيب، ها إيش هو أنا من تجي تحشيها، ها أجي لك أنا طبعا إحنا نحشيها بغير بلد احتمال ينسجن يعني، المهم وهنا همين أكو قانوني سجن طبعا، من تجي تحشيها يجي لك أكو نية طيبة يعني موجودة عندي، أنا أريده مثلا يدرس، أريده يصير أفضل، أريده ما يعاني، أريده كذا إلى آخره. الأبحاث تقول حتى لو كانت النية صادقة، حتى لو كانت النية جيدة، فهذه النية لا تحمي الطرف الآخر المساء إليه، يعني الطرف الآخر الذي يتعرض لأذى فعلي نتيجة سلوك الأب مثلا، هذا مثل طبعا، أو الأم، هذا شنو هذا هذا هذا يعني هذا امر راح ياثر به، هو يتعرض لاذى، ياثر على حياته، ياثر على نفسيته، ياثر على تكوين شخصيته، ويصيبه باذى مباشر، يعني احتمال اذى جسدي بيولوجي كذا الى اخره، يصير به تشوه، يصير به كذا الى اخره. فهذا لا يلغي ذاك، يعني انت اذا عندك طيبه ونيتك طيبه مثلا وتقتل مثلا انسانة لان انت اتهمتها مثلا بانها او غرت عليها أو يعني شو أسوي بالنية الطيبة مالتك، يعني وين أصرفها هذه النية الطيبة، وين أشغلها، يعني لماذا تدخل هذه العواطف في تصرفاتك؟ أنا بالنهاية كإنسان مقابل إلك أو كدولة أو كقانون أنظر إلى سلوكاتك، يعني هذه السلوكات التي يعني توضح من أنت. النية هاي مو يمي، ولا يم القانون ولا يم الحكومة، ويفترض أنه إحنا

اجتماعي انه شنو؟ انه جاي يضرب ابنه بهذه الطريقه المؤذيه. ها يبرهن ليش؟ لأن هو يدري أكو نوع من الحماية، أكو نوع من التبريرات الاجتماعية التي تحمي المسيء للأسف الشديد.

من أكثر الأشياء المؤذية أيضا هو المستقبل الوهمي. المستقبل الوهمي نوع من أنواع الإساءة، وهذا المستقبل الوهمي موجود، يعني موجود بكثرة بصراحة. مثلا المستقبل الوهمي اللي يعدك به السياسي أو المسؤول، ها، يقول لك والله احنا العراق راح نسوي به كذا وراح نسوي به كذا وبعد سنتين كذا وبعد سنتين هيك المشاريع وبعد 4 سنوات هيك، واحنا راح، يعني جزء كبير من الوعود الانتخابية هي قائمة على فكرة المستقبل الوهمي. ومن نقول مستقبل وهمي، هاي مفردة الوهم قد توحي احيانا انه احنا ما راح نتأثر بهذا المستقبل الوهمي. لا، احنا نتأثر. في الغالب نحن نعلم أن هذا المستقبل شبيه وهمي، ونتعلق بهذا المستقبل، نتعلق بهذه الكذبة، نتعلق بهذا الوهم، لأن الوهم في الغالب واقعيا هو مؤثر في الحياة أكثر من الحقيقة. هسه الحقيقة هم يعني لا تمسك، لكن الوهم هو مؤثر زيف بالحياة، هو مؤثر، هو لامع أكثر، متوهج أكثر، متلألئ أكثر، مزخرف أكثر، مؤثر في الناس، مؤثر في الناس. لذلك في الغالب حتى احنا هسه مرات نشوف اكو واحد مثلا نعرفه يدخل في علاقات عاطفيه كثيره مكثفه متعدده، ويقنع جميع اللواتي شنو يدخلنا معه في هذه العلاقه، لان هو العلاقه يبنيها على من؟ على الزيف، الزيف بوسائل اقناع. بينما تلقى واحد يحب له وحده وحده وحده وحده وما يقدر يقنعها، لان هو بما متشبث بالحقيقه. الحقيقه في الغالب هي عاريه وجارحه، و وأحيانا في كثير من الأحيان ما لها مكان في الحياة للأسف. يعني نقول هذا الكلام بألم، مو ما لها مكان بالحياة. ومرات تشوف أنه حتى في الدوائر، في المؤسسات، في الشركات، هذا الكلاوتشي ما أدري إيش مشي أموره، هو الماشي أموره، هو مشي كلها بالزيف. احتمال حتى ما يعرف يشتغل، احتمال حتى ما يستحق المكان اللي هو بيه، بس مشي أموره أكثر من الموظف الكف الجيد. مو تجد مجموعة من الموظفين يشبيهم أكفاء، وهذا شبيه، هذا مو زين، هذا خارج السياق، هذا ما يستحق المكان. لكن هو شنو؟ هو يصير مسؤولهم بالنهاية، يكافئ على زيفه. فالزيف يكافئ. وأحيانا يعني هاي فكرة المستقبل الوهمي هي كأنما تستخدم، يعني تستخدم الأمل، فكرة الأمل كسلاح. الأمل أنت من تأمل واحد هذا السلاح، لأن راح يبقى متعلق بك، إذن هو من وسائل الإيذاء. هو الأمل نفسه في كثير من الأحيان، ها، عندما يكون شخص ما مأمولا، ها، يعني أنت دائما تشعر أحيانا أنه هذا في أمل، أكون نوع من التعلق، أكون نوع من الرابطة، أكون نوع من العلاقة بيناتكم. طبعا أكو عالمة تكلمت، يعني تكلمت ووصفت، يعني العبارة الدقيقة اللي قالتها حول فكرة المستقبل الوهمي، تقول عنه، تقول هذا أسلوب تكتيكي. بهذه الطريقة تقول أسلوب تكتيكي، يعني خطة خطة خطة خطة خطة هي عبارة عن مستقبل وهمي. يعني مو بس، يعني هو مو حديث متفائل عن المستقبل، هو يعني ما ممكن انه احنا نختزله بهذه الطريقة، لا لا ابدا. هو اصلا ما، يعني ما عنده نية ولا 1% انه هو شنو، انه يفي بالعهود او بالوعود، ها، لكنه ماذا يعني يبقي بالنهاية الطرف الاخر وين؟ بالعلاقة. حتى شنو؟ حتى يحصل منا على أشياء، مو؟ حتى يحصل منا على أشياء. هسه مرة في دائرة، مرة في شركة، مرة موظف، مرة علاقة عادية، صداقة عادية، كذا إلى آخره، مو؟ وهذا هذا هذا هذا نوع من الزيف المؤذي اللي المؤشر عليه، طبعا مؤشر عليه نفسيا، هذا لازم ننتبه له. يعني هذا مو مجرد اقوال او فلسفه او كذا، مؤشر ان يعني حاله مؤشر عليها يعني نفسيا. طبعا عالمة تضرب مثل بسيط ما رت اذكره بصراحه، لكن الان خلينا نذكره. تقول كانما يعني اكو واحد يعد، يعني اكو واحد يعد شريكه بالانتقال مثلا الى منزل اكبر في السنه القادمه، يعني ورجال يعد امراه معينه زوجته انه احنا راح ننتقل لبيت اكبر وكذا الى اخره، بس لذلك لان احنا راح ننتقل للبيت الجديد للكذا لازم ما تصرفين خلال هاي الاشهر شيء على نفسك. شوف هو أصلاً ما يريد ينتقل، بس هو ما يريد هالتصرف، مو؟ هذا واحد بالمستقبل، بس هو مو وعد بالحق، هو ما عليه بالمستقبل، هو عليه بفكرة شنو؟ أنه هي تتنازل عن حقوقها، يعني احتمال حتى ما تروح للطبيب. وأكو ناس فعلاً، أكو رجال هيك شيء، طبعاً
للأسف موجودة هذا النماذج تعرفونها أكيد. يجوز ما يودي مرته للطبيب يعني حد ما تطيح كل شيء احتمال حتى من تطيح ما يوديه، فهو يريد منها شنو؟ يريد منها التنازلات بهذه الطريقة أو تلك.

0: شنو بعد من مساوئ المستقبل الوهمي؟ يعني فكرة أنه أنت تعيش على مستقبل هو أصلاً ما راح يكون موجود، ما إلى حقيقة. يعني هو هذا اللي جاي يعدك، ما جاي يشتغل على أن يحقق لك هذا المستقبل الموعود، يبقى في إطار الوعود. شنو من يعني من سلبياته بعد هسا، فضلا عن كونه هو غير متحقق أصلا، لكن هو يحول مفردة الصبر، أنت تصبر على مستقبل هو أصلا غير، يعني يحولها إلى مفردة، يعني يجردها من الفضيلة. يعني اللي يصبر على مستقبل أصلا هو غير موجود، ما إلى فد يعني ما مبين انه راح يصير، ها ما الى بوادر انه يصير. اكو واحد مثلا يعني يقول انا مثلا انا كذا راح انجح بمشروعي وكذا وراح هيك واسوي كذا والى اخره، انت تصفن عليه، ماكو بوادر انمن لهذا المستقبل اللي جاي يحكي عنه، ماكو بوادر لا بشخصيته لا بافكاره لا بتكوينه لا لا لا لا كذا الى اخره. اكو واحد يعدك بهذا المستقبل وانت تعلم انه بوادر اوليه لهذا المستقبل موجودة. هنا أنا شنو؟ هنا أنا إذا أنت صبرت حتى تنال أو طمعا، ها أو أسمون مو لا طمع، ها طموح عندك إنه يصير هذا المستقبل اللي وعدوك به، هنا أنا الصبر يتحول من فضيلة، ها إلى شنو؟ من شيء إيجابي، من فضيلة إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى شيء يعني يؤذي نفسك، يؤذي روحك، يعني يثلم هذه الروح، وباستمرار يثلم هذه الروح. ليش؟ لأن أكو نوع من المغالطات المنطقية اللي تدفعك، والمغالطات المنطقية وعاطفية تدفعك إلى أن تبقى في هذه العلاقة، تبقى في إطار هذا الوعد، تبقى في إطار وعد هو وعد أصلاً ما راح تتضح صورته، تبقى في إطار فارغ بهذه الطريقة، وتتحول الحالة إلى أنه أنت شنو تدافع عن هذا المستقبل الوهمي. كم من إنسان يدافع عن مستقبل وهمي يصنعه السياسي مثلا؟ تلقى جماعات يدافعون عن المستقبل هو أصلا ما تبادر إليه، ما يريد يعترف أنه هو خسران، ها. ولذلك يعني مسألة المستقبل الوهمي هي مو مسألة بسيطة، مسألة في الغالب تغير من يعني من آليات التفكير الخاصة بنا. خلونا الآن نستزيد ونسمع معا هذا التقرير.
1: تدخل الوعود البراقة إلى العلاقات العاطفية كغيمة محملة بأحلام وردية تدعو أحد الطرفين للانتظار والتعلق بغد أفضل. يتخيل المستمع خريطة متكاملة لمستقبل مشرق، فيقدم مشاعره ووقته وطاقته قربانا لهذه الصورة المتخيلة. تتراكم السنون على أمل أن تتحقق تلك الأمنيات، بينما يبقى الواقع ثابتا لا يتحرك، محتفظا بالجمود نفسه الذي ينخر في جسد العلاقة هدوءا وصمتا. تظهر الخطورة الحقيقية لهذا النمط في قدرته على تعطيل الحاضر وتخدير الحواس. يتغاضى الطرف المنتظر على سلوكيات قاسية أو إهمال واضح، معتقدا أن التغيير قادم لا محالة بمجرد الوصول إلى المحطة الموعودة. يتحول الصبر هنا من فضيلة إلى استنزاف روحي مستمر، حيث ينفق الشخص أثمن سنوات عمره في رهان على سراب. تتشكل داخل النفس حالة من المغالطة المنطقية تدفع صاحبها للبقاء استخسارا للتضحيات السابقة ورغبة في عدم الاعتراف بخسارة الرهان. تتآكل الثقة تدريجيا مع كل تاريخ يتأجل وكل خطوة تظل حابسة الكلام فقط. تنقلب الأحاديث التي كانت مصدرا للدفء والأمان إلى عبء ثقيل يثير القلق والشك. يشعر الإنسان حينها بأنه كان يعيش مع شريك وهمي، شخصا تجسد في الكلمات وسقط عند اختبار الأفعال والتطبيق. تتعدى أضرار هذا الانكسار حدود التجربة الحالية لتلقي بظلالها على المستقبل الكلي للفرد. تصبح الاستجابة للمشاعر الصادقة محاطة بالحذر والتوجس، ويزداد الخوف من الوقوع في الفخ ذاته مجدداً. يكتشف المخدوع في النهاية أن الأفعال الصغيرة الملموسة اليوم هي الصخرة الصلبة الوحيدة التي يبنى عليها الحب المستقر، وأن الأوهام مهما كانت عذبة تنتهي دوماً بإحداث شرخ عميق في الروح يصعب ترميمه.

إذا تذكرون بالحلقة الماضية حكينا عن مفهوم التعزيز المتقطع، مو هذا المفهوم الشائك اللي هو أصلا يعني مثير وغريب ويدعو للنظر. وقلنا أنه كيف ضربنا مثل أنه هذا المسؤول بدائرة معينة مثلا هو مو زين، هو عصبي، هو مسيء، هو يتلفظ بألفاظ معينة ضد الموظفين، هو مسود عيشتهم، لكن بنسبة معينة ضئيلة قليلة هو زين. هو مو زين 90%، بس أكو نسبة قليلة ضئيلة هو زين بيها 10%. يعني في مرة من المرات مثلا شاف لموظف قال له أنت والله زين هالأيام، أحسنت كذا، عاشت إيدك، خوش شغل. فالموظف شنو شلّه بهاي 10% وظل ينتظر المكافأة، حتى لو مكافأة كلامية ينتظرها منين؟ من المسيء. يعني نسى 90% وظل عايش عليه من على 10%، دائما هو في طور الانتظار. أكو ناس هسه حتى في علاقاتنا العامة، أكو ناس أصدقاء بعضهم إحنا يعني نصفهم بكونهم ماذا؟ أصدقاء. هو في الغالب مزين، هو في الغالب مسيء، هو في الغالب يتندر، هو في الغالب يعني يطلع إساءاته بالشقة، بالمزاح، بالكذا إلى آخره. بس إحنا شو نقول؟ نقول والله هو أكو بي جانب مضيء، لكل منا جانب مظلم كالقمر، يعني هاي الأشياء بهذه الطريقة نبرر هذه الإساءة. طبعا مفهوم زين هو ليش إحنا نظل ننتظر هذا المسيء أن يجود علينا بإحسانه؟ ليش يعني ها هو مسيء، ليش إحنا ننتظر؟ يعني نصير أجمل الموضوع، كمن مثلا يتعلق بامرأة، هذه امرأة مسيئة بحقه، هي لا تبالي به مثلا، مو هي لا تكترث به، لا تفكر فيه، لا تسهر من أجله، لا كذا، هو ليلا ونهارا مغروم مضيع في الهوى. ليش ليش ليش جاي؟ هو ينتظر المكافأة، ينتظر نظرة من عند هاي النظرة صار لها قيمة. ليش؟ لأن هي في ركام من التغاضي، هي متغاضية عنه، هي متجاهلته. فمن سباول بالأخير هو يشعر بنشوة، يشعر بسعادة. هاي لها تفسير علمي، هذا تفسير قد يكون تفسيرا أدبيا، لكن التفسير العلمي يحكي غير حكي، وهو حكي طبعا يعني كلام بصراحة لذيذ، يعني منطقي. المهم رغم أنه هي الفكرة لا منطقية، لكن التفسير العلمي أكيد هو منطقي. التعزيز المتقطع بحسب العلماء هو هنا طبعا هو بالبداية هو علم راسخ، يعني موجود، يعني مبدأ راسخ بالعلوم، خصوصا علوم اللي تبحث في علم النفس وكذا إلى آخره. ويقول أنه السلوك المكافئ، يعني إذا واحد يكافئك على سلوكك بشكل متقطع مو منتظم، يعني أنت مرات تسوي زينة ما يكافئك، ها كافئك، هذا شنو؟ هاي مكافئة على سلوكك الجيد، لكن بشكل شبيه غير منتظم، بحيث أنت من تسوي زينة بعد هم ما يكافئك، وتظل تسوي زينة تسوي زينة هناك وكافئك. هذا ما ينطفي، الرغبة بي ما تنطفي، يعني أنت الشخص المكافئ تظل تنتظر المكافأة أكثر من هذا اللي كافئك كل مرة، اللي كافئك كل مرة أنت ظل تتعود، يعني ظل لا تبالي. وهذا من أنماط التعزيز يعني عند البشر وأثار العلماء. العلماء هنا طبعا قالوا أكو مفاجآت عصبية راح نحكي لكم بها، يا بشن المفاجآت العصبية. قالوا أولا الدوبامين اللي هو الناقل العصبي اللي يرتبط بالمتعة والمكافأة كذا، لا يفرز بقوة من تكون المكافأة مؤكدة. يعني أنا ما أتحفز عصبيا، ها ما أتحفز نفسيا، ما أشعر بلذة إذا أنا متيقن تماما أنه أكون مكافأة. عجيب عجيب عجيب. وهذا اللي يخلي مرات شنو يخلي حتى النساءنا يعني أن زينات وأزواجهن، ها بس من قد ما زينة الزين يصير ما له قيمة. ليش؟ لأن هذا الزوج متعود على هذه المكافأة، متعود على هذا الدلال، متعود، أو العكس، أو هو مرات مدللها فهي متعودة ظل ما تبالي. يعني يقول لك الدوبامين هذا اللي هو مسؤول عن المرتبط بالمتعة بالمكافأة بكذا يفرز بقوة أكبر يمته من يكون غير مؤكد، من يكون أكو شك، ها ها
راح يكافئني لو لا، راح يرضى عني لو لا، راح يسمع عني كلام حلو لو لا. هنا نصير شنو المكافأة؟ صير غير مؤكدة، يصير بها شك، فصير أكبر المتعة. وقالوا يعني خصوصا إذا كانت مو مؤكدة، يعني هو أنا ما متأكد، أنا سويت زين بس ما متأكد والله المدير راح يكافئني لو لا. هنا إذا كافئني المدير راح ألتذ بصورة أكبر. أو إذا مثلا كافئني صديق بجملة بكلمة هنا شنو يعني أشاد بيه، هنا راح يكون لهذا الكلام قيمة أكبر. ليش؟ ليش؟ يعني ليش أنا كبشر إذا متأكد واحد راح يمدحني، ها؟ ما راح أشعر بمتعة، أشعر بمتعة تساوي المتعة اللي راح تحصل عليها إذا كنت شاك إنه هذا راح يعني يحكي علي، يحكي إلي، يحكي كذا. يقول لك لأن الإنسان كانت حياته، إحنا دائما نرجحها لأثر بيولوجي، لأثر جيني. الإنسان هذا الصياد اللي نحكي عنه دائما، يعني اللي قبل لا يتطور ونوصل لشكل البشر الآن الموجود، الإنسان القديم ها، كان قبل ما يحصل الأشياء كلها اللي حواليه، الطعام، الأمان، الروابط الاجتماعية، ما بيها جدول منتظم. يعني مو أشياء مؤكدة، هو يطلع للصيد لو يصيد لو ما يصيد، فالأشياء موجودة بداخله، يعني انبنت النفسية مالته والأعصاب انبنت بهذه الطريقة، انبنت إنه الأشياء هو شنو ما متأكد من عدها، الأشياء الضرورية. ها يعني أنت شايف الصعوبة شنو؟ يعني مو أنت رايح للسوق تسوق وخلاص، لا، رايح للصيد، ولو صيد لو ما صيد، لو تجوع لو تجيب وتفرح بهذه الطريقة. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني إنه أكو ارتباط بمن؟ ارتباط بجانب جيني موجود في الإنسان.

هم يوصفونه أنه هذا التعزيز المتقطع هو موضوع كلش مهم صراحة. يوصفونه يعني عدة أوصاف. طبعا يضربون مثلا أيضا بالقمار، أنه لو اللاعب متأكد أنه كل مرة راح يربح ما راح يشعر بنفس المتعة اللي يشعر بها من يفشل وبعدين يربح وكذا إلى آخره، لأن هي أحيانا تدفع هذه الآلة يعني بشكل غير متوقع، وهنا اللاعب دماغ اللاعب بالحقيقة يصير مهووس بهذه اللعبة. هنا طبعا الشخص المسيء هو آلة القمار، مو وإحنا للأسف يعني في إحنا اللاعبين يعني بهذه الطريقة اللي أحيانا نحب أنه يتم التعامل معنا بهذه الطريقة أو تلك. على المستوى الهرموني تعرفون أنه إحنا من يساء أن نتوتر، يعني يرتفع الكورتيزول الأدرينالين كذا إلى آخره، وهذا يسبب نوع من الخوف، نوع من اليقظة المفرطة. مرات أنت من يعني من واحد يسئل تتيق حتى لو أحسان تروح النومة، يعني ها تريد أن تفعل شيئا، ها بعدين من يعود الطرف هذا المسيء مثلا ويعتذر، ها هنا ينفرز شنو؟ الدوبامين اللي هو جنة مرتبط بالسعادة والمتعة وكذا إلى آخره. هنا ينتج شعور يعني بالأمان، بالمكافأة، بالقرب. يعني أنت من الكورتيزول مرتفع وتشعر بالقلق وتشعر باليقظة وتشعر بالخوف إلى شعور بالأمان وشعور بالمتعة وشعور بالمكافأة. شوف الانقلاب من اعتذر هذا نفس المسيء. هنا شنو؟ هنا يعني هذا انخفاض الكورتيزول، هذا حكي العلماء اللي يبدو حكي جاف بس هو كلش حكي مهم. هنا يقول لك من انخفض الكورتيزول انخفض التوتر، يعني وإجت لك راحة اللي هي أعقبة التوتر، يعني إجت وراء التوتر، ها هذا بحد ذاته الانقلاب هو شيء ممتع. يعني أنت ضحية، الله تحب واحد يسئلك وبعدين يعتذر بهذه الطريقة. ومرات هاي تصير يعني واحد دائما يتجاوز بالحكي، هو صديق بس دائما يتجاوز بالحكي وبعدين يقول يلا أحسبها علي كذا، تشعر بنشوة مو طبيعي. هو مسيء ومو أول مرة يسيء لك ويرجع يعني يخفف الحكي، والله أنت صديقي أنت كذا إلى آخره. أنا شنو يجي لك؟ هاي العلماء يحشون يجي لك هاي بحد ذاته التوتر، بعدين شنو؟ بعدين الشعور بالمكافأة أو الشعور بالأمان أو الشعور بالمتعة أو الشعور بالراحة. ورا ما التوتر صار هذا انقلاب بالمشاعر، هذا بحد ذاته شنو؟ هي تجربة مجزية عصبيا خلاص، يعني بحيث أنت شنو ترتبط بالطرف المسيء وتشعر بالراحة، احساس بالتحرر من الإساءة اللي هو أصلا مسويها لك. عجيب، يعني هو أصلا مسيء إلى أنت تشعر بالتحرر من الإساءة، يعني واحد أسألك بعدين شنو رفع الإساءة فتشعر بنوع من المتعة. هذا تفسير عصبي مهم بصراحة، دي المنطقة جدا، وهو يفكرك يعني واحدة من أكثر الأفكار ظلما للضحايا. ليش؟ لأن إحنا غالبا يعني نعتبر أحيانا، أنا ليش أقول إحنا مرات نظلم الضحايا، يعني مثلا واحد نشوفه دائما يسائل ونقول أنت شبيك يعني يسائلك بهذه وباقي وياه وباقي وياه وهي سئلك، نقول هيك مو صح، أنت شلون باقي وياه وهو يسئلك، أو أنت شلون باقي وياها وهي دائما تسئلك وكذا إلى آخره. شنو نقول عنهم؟ نصف هذه العلاقة بالضعف أو بالغباء أنه تبقى ويا واحد مسيء بهذه الطريقة. بس الأبحاث شو تقول؟ تقول أنه هذا البقاء هو بقاء رغم الوعي، يعني شنو؟ يعني هو يدري أنه جاي يسائله، يعني جاي يسائله يدري، ها؟ بس هاي شنو؟ استجابة عصبية كيميائية تشبه فعلا أعراض انسحاب الإدمان. يعني هذا شيء عصبي داخلي كيميائي وكذا في داخل الإنسان، يعني مو فشل شخصي ولا هو نقص بالإرادة، وإنما شنو هو يتعلق بتركيبة عصبية كيميائية في داخل الإنسان، وهذا أمر مثير إلى أبعد الحدود. يعني يجوز يحتاج علاج أو يحتاج مراجعة طبيب نفسي أو عصبي أو كذا إلى آخره. يعني بعض يعني إحنا بعدنا للآن للأسف، يعني رغم كل هذا التطور بعدنا للآن نفسر مشاكلنا تفسيرات شنو أدبية، تفسيرات اجتماعية، ربما كلش إذا كلش يعني ردنا نصعد الليفل نفسرها تفسيرات فلسفية، بينما كثير من مشاكلنا حتى مشاكل الاجتماعية أو المشاكل الشخصية أكو مشاكل بيننا وبيننا، مو أكو مشاكل ناجمة عن الحوار الداخلي، يعني أنت تتعارك ويا روحك، ها هاي المشاكل جزء كبير منها هو يفترض أن يحل طبيا، أليس كذلك؟ يعني طبيا فعلا يفترض أن يحل طبيا، لأن كثير من الأمر إحنا ما واصلين لمرحلة أنه أنت مثلا تعالج هذا قلقك وتعالج مشاكلك وتعالج إدمانك على بعض الأشخاص وتعالج إدمانك على بعض الشعور. يعني أنت تريد أن تشعر بهذا الشعور، تحب أن تشعر بأنك مظلوم، وتحب أن تشعر بأنك ضحية، وتحب أن تشعر بأن يساء إليك بهذه الطريقة أو تلك. دائما تريد هذه المشاعر أن تكون حاضرة،
ألا يحتاج هذا الموضوع إلى علاج نفسي أو إلى علاج عصبي أو إلى مراجعة طبيب؟ أليس كذلك؟ الأمور ربما تجري بهذه الطريقة.

طبعا أيضا أكو نمط من الإساءات أحيانا يرتكب في التربية، وهذا همنا يعني لا يفل بصراحة الحلقة، يعني لا تستوعب، يعني ليس بالإمكان أن نشرح جميع الإساءات. يعني إحنا نعيش في عالم، يعني نعتقد أحيانا أنه هذا العالم بمجموعة هائلة من الإساءات، أليس كذلك؟ يعني أنت لا يمكن لك أن يعني أن تفهرس هذه الإساءات أو أن تحددها، ها؟ تشعر بها فحسب، يعني لأن إساءات كثيرة، مرات مضمرة، مرات بين السطور، مرات متبين، مرات غير واضحة، كذا إلى آخر. لكن إحنا نحكي عن أشياء مشخصة، يعني بالحد الأدنى اللي نقدر نقوله. يعني الموضوع أخذ حلقتين لأن هو بنوع من التشعب والمغايرة، يعني مو ممل. من ضمن الأشياء قالوا أنه أكو إساءة أنه الوالدين من يربون ابنهم أحيانا يربونه بشكل يعني يحمونه. أكو واحد يحمي واحد يسيء له؟ شلون يعني؟ يعني الحماية، التربية بصيغة الحماية. أكو واحد يحمي ابنه دائما، يعني كأنما يسيجه، يخليه في داخل دائرة وما يسمح له يخرج من عندها بهذه الطريقة. يقولون العلماء وحسب دراسات طبعا أنه الطلاب اللي أو التلاميذ اللي نشأوا في بيئة اللي هي بيئة يعني بها الحماية مفرطة، ها، يعانون من انخفاض في الثقة، ويعانون من انخفاض في الثقة مو بس بالنفس، يعني انخفاض في الثقة حتى بمستواهم الأكاديمي، يعني بعقولهم، بتفكيرهم، بقدرتهم على الإنجاز، يعني أكثر من مستوى. يعني مو حياتي بس إنه واحد عنده ضعف شخصية، واحد ضعيف شخصية بس مثلا هو ناجح أكاديميا كذا إلى آخره، لا، هذا في كل المستويات. عنده قلة دافع و دائما تدهور علاقته مع أمه وأبوه، يعني هم وفروا له حماية، هم كذا، هم عيشوا بحماية زائدة بالطفولة، بس من يكبر تدهور علاقته بهم. يعني شنو؟ يعني هذا، يعني هذا النمط حتى ما يحمي العلاقة، هو اسم الحماية بس بالأخير ما يحمي العلاقة بالحقيقة، يدهور هذه، يعني يضعف هذه الرابطة الأسرية. يعني واحد يربي ابنه مثلا ويضايقه، أو يربي ابنه ويبالغ بالطريقة اللي ما يخليه يرتبط بالآخرين أو يسوي علاقة بالآخرين أو يتكلم مع الآخرين كذا إلى آخره، هاي هنا يعني يسبب مشكلة مستقبلية لهذا الطفل.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي، من ذا سيحرسها؟ فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
4: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكا متسارعا لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
5: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا أن النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
4: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
6: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات وتوفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
4: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
7: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
4: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
8: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم.
9: فالمال وجهه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
10: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه، عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا هل سيطرقون باب العيادة؟ أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة لهم؟
11: أتجه دائما إلى طبيب النفسي لن يكون أوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينطيش العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للروحانيات احنا جربنا، صارت عندنا مشكلة عائلية بالبيت اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام كل نتيجة ماكو.
12: ما ألجأ يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني أشوفون شنو المشكلة شنو السبب شنو اللي مضايقني أنا، أو مثلا إذا عندي صديقة مقربة ممكن نسولف أنا وياها وأفضفض لها. يعني
13: أكو ناس ترتاح بالروحانيات يقول لك أنا والله من روحانيات يقرأ آيات علي شوية أرتاح شوية يهدى بالي، أكو لا ناس يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلة، أنا واحد طبيب نفساني ونفساني يحدد لي جلسات جلسات ما طبية وجزء يعني فترة وفترة وعلاج أرتاح نفسيا.
12: لا أكيد مو حال حال أي طبيب ثاني، بالعكس يعني أكو وجوز إحنا مشكلة مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقدة، يجوز هو بالعكس يبسطها إليش، وجوز إحنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من أكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينش على هواي أمور وعقلك.
14: عدي الروحاني شوية أفضل يعني، أنا ما مريت يعني بس والدتي مرت بهيش تجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج عرف العلاج.
15: أي أروح الطبيب نفسي أحسن، ما الواحد ما شغل العالم كلها دجالية وتشذب وفلوس ياخذون وكلش شماك، مثل الدكتور دكتور دارس وفاهم.
16: أنا طبيعتي إنه شوي أكابر فأبقى بداخلي أكتب لحد ما مر الوقت أشفى، بس إن شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي أنا ألجأ له ما ألجأ الروحاني أشوفه أفضل.
10: ومن بين هذه المفارقة العجيبة يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
17: طبعا هذه معروفة قديما وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار، وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمة أنه ما يزوره بسبب أنه يخافون أنه يقولون عليه هذا مجنون أو بين قفشين هذا مخبل وسودن مثل ما يدعون هيك، لذلك كثير من عندهم يراجعون السيد أو الشيخ أو غيره من هذه الأشياء، لأنه ربما متقبل اجتماعيا لكن هي بالحقيقة خسارة اقتصادية وخسارة علمية، لأنه ما راح يطيبون. فالمفروض بهذه المناسبة هي وصول التوعية لكافة المجتمع، نقول لهم يا بزور الطبيب النفسي ربما تستفادون، أنه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا إليه.
10: إذا ما وسعنا دائرة الحديث من العيادة الفردية إلى واقع المدينة كلها نرى أن المشكلة لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد إلى قلة المتخصصين أنفسهم. ف فالبصرة بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياة اليومية تفتقر إلى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
18: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق، باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار ان عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي، باعتبار هو من الاختصاصات الطاردة والشحيحة في العراق، وكذلك ضرورة اهتمام المجتمع بالأطباء الطب النفسي والعقلي باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسية.
10: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجية دقيقة ويخضع لضوابط ومتابعة مستمرة لا مكان فيها للاجتهاد الفردي أو العشوائية. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية، تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
12: احنا عادة يعني العلاج كل مرض أو كل اضطراب يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته أكو مثلا الكآبة ممكن من 3 إلى 6 أشهر، أكو اضطرابات تحتاج مثلا 2 إلى 4 أشهر، فهي احنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني أنا أكتب مثلا هذا العلاج لمدة 2 شهر، إذا زاد عن 2 شهر هذا الشيء راح يعرضه للخطر، ممكن أنه يتعرض إلى جرعات مثلا زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب أنه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. أنا مثلا قاعد أداوم حاليا هسه مثلا بأطراف قطرة والأرياف، لحد الآن ما متوفرة مثلا العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وإن شاء الله خير.
10: لقد أثبت العلم أن العقل يداوى مثل الجسد، وأن الطبيب النفسي ليس خصما للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سويا وسعيدا. فالطب النفسي ليس ترفا، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقذ.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
19: من اول خطوه راح تحس بالفرق.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو 1.5 متر على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو جسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون الجسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق كو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين

وصل الخان إلى مخزن للبضائع والسلع حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995. تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي، أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنى بديعا وفريدا من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كرون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كرون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 اسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كرون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية. ويتجسد ذلك في نواحٍ عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيرا ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي. فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطا بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعة الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلا، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواده، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى، يلعب الطقس دورا في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلا، تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلاً للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعاً في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب الحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقاً. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية. كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلاً تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظراً إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا وعاداتنا. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة تبرز أهمية وعينا للآثار النفسية والثقافية لدرجات الحرارة المتنوعة علينا، وإدراكنا أنها تشكل جزءاً حيوياً من تشكيلنا كأفراد.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. سؤال المستقبل: هل أطفالنا أغبى منا؟ انتشر منذ فترة ليست بالقصيرة أو الطويلة على تيك توك وسناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فلتر الشيخوخة، الذي تعطيه صورتك الحالية فيقوم بصنع صورة تنبؤية عن ملامحك عندما تكبر في السن وتشيخ. تم استخدام الفلتر هذا أكثر من 11 مليار مرة في كوكب عدد سكانه أقل من 8 مليارات، نصفهم لا يملك أجهزة موبايل أو أنترنت كالأطفال والفقراء، إضافة لعجائز ليسوا بحاجة لأن يعرفوا شكل شيخوخة هم يعيشونها أصلاً. هذا يعطيك صورة عن الهوس بالنهايات رغم عدم تبدل أي معطى في البدايات. هوس النهاية طارد مخيلة البشر منذ وقت طويل، وباعتبار الفكرة محفزة للغاية وأداة للتفعيل أو للتعبئة. أعاد البشر إنتاجها عبر كثير من الحكايات، كان أهمها المأتى الديني الذي أصبحت لبه لإنتاج تصور عن نهاية العالم الذي لا نعرفه جيداً، لنذهب إلى العالم الذي يعرفه الرب ورسله وأنبياؤه فقط. وهنا تستطيع أن تراجع كل ما قيل عن يوم القيامة والحساب وعذاب القبر. ماذا لو وضعنا صورة الكرة الأرضية في فلتر الشيخوخة هذا؟ سيتوقف التطبيق لعدة ثوان، ثم سيعطي صورة كبيرة من كرة مليئة بالتفاهة والسخافة.

قال أحدهم لابنه ذي السنوات العشرة بعد أن فشل بتقدير المسافة بين السرير والأرض فسقط على فمه فاقداً سنين: عافي عليك يا غبي. ثم التفت قائلاً: مسوي روحة سوبرمان. ليست الحكاية فقط سيطرة هوس الصورة من خلال مواقع الإنترنت والنجاح الذي يعني مزيداً من الأموال فقط، لكن السؤال فعلياً مطروح وإجابته القياسية تقول بدقة: نعم، أطفالنا أغبى منا بكثير، وأحفادنا سيكونون أغبى من آبائهم. ربما يعترض البعض بدليل إن أبنائهم أكثر نجاحاً منهم في الحياة العملية، لكن كما تقول الدراسات والتدليل المنطقي، النجاح ليس ذكاء، وربما العكس، فأكثرنا نجاحاً يعني أكثرنا انسجاماً مع واقع غبي، وبالتالي أكثر غباءً

قد ينطبق في بعض الأحيان تفضيل الأذكى مع الأصلح، لكن للأسف ليس بنسبة مشجعة تجعلنا نركن إليها. البقاء للأفضل يعني البقاء للأكثر مقاومة على صعيد الحياة والمشاعر واختيار أسباب البقاء. وكما يتضح من جميع الكوارث التي تجتاح عالم السياسة والاقتصاد والفن، إن الأجدر بالبقاء والأكثر قدرة على مقاومة سوء العالم كما تظهره السياسات

ببساطة. هذه القصة تعرف بدقة الذكاء أنه ليس ما نعرفه، أنه بالضبط ما نفعله حين نفتقد للمعرفة. في فيلم Don't Look Up يتم الحديث عن هذا الموضوع بالذات، الغباء المعمم الذي سيسيطر على حياتنا، والذي جاءت حقبة ترامب لتظهر الجانب السياسي منه. بينما يظهر لنا الفيلم أن الغباء الديمقراطي الموزع بالتساوي على كل تفاصيل الحياة، والذي يضمن استمراره وديمومته، تحالف السياسة مع الاقتصاد يحرك العالم على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي لا نشعر أبداً بأننا أغبياء، وأن قلة المعرفة أمر مغفور بل ومحبب إذا أردنا الاستمرار في نمط الحياة الذي نعرفه واعتدنا عليه، وأن تكون حماراً ليس أمراً سيئاً، فمن الممكن أن تصبح مديراً أو سياسياً أو مؤثراً مشهوراً.

نحن في نفس المكان لكن وصلنا إليه بطريقة مختلفة. فالمعرفة لا تقل في عالمنا، إنما الجهل هو من يرتفع. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، 25% من سكان العالم العربي أميون. لا ضرورة لأن نتعمق أكثر في الدراسات ونقول أن فقدان الأيديولوجيات الكبرى، الرأسماليات الغربية والهوس بالحروب والطغيان وسيطرة التفاهة على العالم هي السبب. لنفترض أن لدينا ذئباً وماعزاً وحشيشاً مع قارب صغير جداً لا يتسع سوى لأنفسنا مع عنصر واحد من العناصر الثلاثة، وبطبيعة الحال لا يمكن ترك الذئب مع الماعز على الشاطئ أو الماعز مع الحشيش، فما الذي يمكن فعله لنقل الجميع بأمان إلى الطرف الثاني من النهر؟ يعود هذا اللغز الكلاسيكي إلى 1000 عام على الأقل. هذه الألغاز المختلفة تكشف أن المسابقات الذهنية نشأت تلقائياً في كل الثقافات، ما يعني بأن الاستمتاع بالألغاز هي سمة عالمية لا تنحصر بأبعاد جغرافية معينة. من ألغاز جرائم القتل إلى الكلمات المتقاطعة وألعاب سودوكو، ينغمس العقل البشري في الأحجية كنوع من بروفا للمشاكل الجادة والحقيقية التي نواجهها في وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. فالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من تغير المناخ والأخبار الكاذبة تعد أكثر تعقيداً بكثير من إيصال الماعز بأمان عبر نهر وهمي. ولكن السؤال يبقى، هل أطفالنا أغبى منا؟ مع كل هذه القفزة التكنولوجية التي شهدتها البشرية، يطيب لنا أن نجيب بسؤال، من هو الأكثر ذكاء؟ رجل الكهف أم الآيفون والسامسونج أم نحن؟ ماذا لو وضعنا الذكاء الاصطناعي في المعادلة؟

كما هو معلوم، لقد قطعت البشرية شوطاً طويلاً للوصول إلى ناطحات السحاب الحضرية، ليس فقط جسدياً ولكن أيضاً معرفياً. وقد أثبتت الأدوات الحجرية والكتابة والقلم والورق إنها أدوات حاسمة في وضع الذكاء البشري على مسار لم يسبق له مثيل من قبل. ولكن ما الذي يحدث مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟ هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ لقد شهد المجتمع الحالي تغيرات كبيرة وسريعة، لدرجة إن آلية الانتقاء الطبيعي للتطور لم تتح لها الفرصة لمواكبة التقدم الذي أحرزناه من الناحية التكنولوجية. وبالتالي فإن جزء الدماغ القادر على معالجة التفكير المجرد يستخدم لمساعدتنا على التنقل والتكيف مع بيئاتنا الأجنبية. لهذا السبب أصبح الذكاء، وخاصة الذكاء الجمعي، مهما بشكل متزايد على مدى آلاف السنين الماضية. في هذا الصدد يجادل الباحثون بأن اختراع الأدوات أعاد تشكيل أدمغة الإنسان العاقل تماماً، لكن ظهور الكتابة ومن ثم الطباعة وأجهزة الكمبيوتر كان لها تأثير واضح على الإدراك والذاكرة والذكاء بشكل عام. فدماغ الصياد الذي كان يقطع اللحم من عظام ثدييات ضخمة بأدوات حجرية مختلف بطبيعة الحال عن دماغ الإنسان المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا في كل شيء تقريباً.

بمعزل عما إذا كان البعض يعتبر أن معدل الذكاء البشري قد ازداد أو تراجع مع الوقت، فإن ما هو مؤكد أن اعتماد البشر اليوم على تقنيات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى قد ازداد بشكل كبير، بحيث أثرت على الإدراك البشري وصنع الذاكرة والذكاء بشكل عام. وعليه فإن السؤال حول ما إذا كانت درجات الذكاء لدينا أعلى من درجات مجتمع آخر سواء كان قديماً أم معاصراً ليس هو المهم حقاً، بل الأهم أن نبحث عما إذا كنا قد طورنا مجتمعات تدعم وتعزز ذكاءنا المختلف بحكمة وبشكل هادف.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايمز سكوير.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
4: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا مرحبا ويا أهلا بأحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير ورحلة مع الكتاب والفكرة والمعرفة مع الثقافة والآداب والفنون في ساعة على الهواء مباشرة نلتقيكم وإياها ونرجو أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون يا من يسمعوننا الآن سواء من محطاتنا الثابتة موجتنا 102.5 FM أثير البصرة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست والجاردن ونحوها حول العالم. نهاركم سعيد إذا كان نهار ومساءكم سعيد إذا كان مساء. حلقة جديدة في رحاب الكلام في رحاب الأفكار والثقافة والأدب. اليوم الحلقة راح نتكلم بيها عن التشتيت أو المشتتات بشكل عام، وما أكثر المشتتات في حياتنا. حياتنا صارت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من المشتتات، لكن راح نبديها بحادثة ظريفة وقعت في لندن. قبل لا ندخل إلى محاور الحلقة خليني أستثمر هذا الوقت قبل البداية بأن أنوه بالعطلة الصيفية وقيمة الالتفات إلى الاطلاع والقراءة وتطوير المهارات. احنا شبابنا أطفالنا الطلاب حقيقة خلصوا موسم دراسي مرهق، ومبروك للناجحين والمتفوقين وحظ سعيد أوفر إن شاء الله لمن لم يوفقوا. من المهم حقيقة أن في العطلة الصيفية مكتبات البصرة تنتظركم، تنتظر أنه تأخذون أولادكم وبناتكم وتقتنون كتاب، تقتنون قصة، رواية للفتيان، كتاب علمي، كتاب معرفي يعطي دافع، يعطي تنويع، يفهم الطالب أو يفهم البنت والولد أن القراءة لا تقتصر فقط على الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمواد الجافة والاجتماعيات والأحياء، لا، القراءة بها عوالم، والقراءة توسع مداركنا، والقراءة تساعدنا في حياتنا لما نوقع بمشكلة. ليش؟ لأن تقوي مهارة التفكير عندنا. أنت ما دام تفكيرك قوي مثل العضلات، إذا عضلاتك قوية تقدر تشيل أثقال وتقدر تواجه مشقات. نفس الشيء فكرة السيارة، السيارة إذا محركها جيد تقدر تتحمل ضغط وأعباء وتؤدي لك عزم وقيادة ومتانة جيدة، لكن إذا هي ما عندها إمكانية ما تقدر. ولهذا الحياة والإنسان بالحياة أشبه بهذا المثال، إنه شكد ما يقدر الإنسان يضيف له من معلومات، يضيف له من معارف، يضيف له من أفكار.

شكد ما تساعده هاي الأفكار في أن يواجه معقلات الحياة. وما شاء الله أنا أشوف يعني شارع الفراهيدي بمكتبات كثيرة تستحق الزيارة والدعم. هناك أيضا مكتبات الأهلية بمختلف أنواعها، ما أريد نذكر أسامي، تتطور وتزداد وجاي تجيب أحدث الكتب حول العالم بلغات مختلفة. ويسعدنا حقيقة أن نشوف الأجيال الجديدة مهتمة بالقراءة. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا بملفنا الأول مع المشتتات.

أحبتي، اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتوجهة إلى نيويورك، اضطر إلى العودة لمطار هيرثو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة. هذا الأمر أدى إلى إرباك القائد والمساعد يعني الطيارين، وسووا هبوط اضطراري وتأجلت الرحلة. وهاي العالم طيارة جلد بيها 100 200 300 كلهم على مود واحد يريد يلعب بهذه الليزر. والإحصائيات تقول أنه نصف الطيارين 55% تعرضوا في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حدا باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. تخيلوا، وفعلا هي ممنوعة، ممنوعة حتى في الملاعب، رغم أنه يعني ما جاي يصير مراقبة جيدة عليها. أنا مرة قرأت في يوم من الأيام في صحيفة التايمز أنه أكو استبيان للرأي كشف أنه الأرقام قد تكون أكثر بكثير من 55%، لأنه أكو أعداد هائلة من الطيارين لا يتقدمون بشكوى رسمية عند تعرضهم لأشعة ليزر أثناء الإقلاع أو الهبوط. اللافت من الموضوع أحبتي أنه المشتتات أو أجهزة الليزر أو هاي يعني مشاكسة الصبيان، الأعمال الصبيانية هاي تجاه الطائرات، لا تزال في تزايد مقلق يثير القلق حول العالم كله. والمفارقة أنه القانون البريطاني يجرم تسليط الضوء على الطائرات على نحو يربك الطيار، بس حقيقة حيازة أجهزة الليزر لا تعد بحد ذاتها مخالفة قانونية. ولذلك أكو خبير حقيقة في سلامة الليزر من هيئة الصحة العامة البريطانية ذكر في أحد التقارير الإعلامية أن القوانين الحالية كافية، لكنه أوصى بأن تتاح لعامة الناس فقط الليزر المنخفض الوميض، يعني اللي قدرته 1 ملي واط. هسا أنا أدفتهم هو هذا الليزر شنو الونسة بي، ما أدري حقيقة، كله مضرة وأذية. يعني حتى أكو مشكلة، يعني أنه أكو قصص تشير إلى أنه شاب متمرد من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عام كامل بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري. هاي شوكت تقريبا قبل 12 سنة 2014، وفي إحدى الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهواء.

0: أصدقائي، هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقدان مؤقت للبصر، أو ما اشتهر على تسميته بالعمى المؤقت أو العمى اللحظي، للناس الاعتياديين وحتى للطيارين. بس هي بالنهاية صارت أمر واقع حقيقة، يعني لم كل جهود النقابات والقوانين ما فلحت بردعه، وهي تماما مثل مشتتات الحياة اللي أيضا يصعب أن نمنعها ويصعب أن نتعامل معها، ولكننا نمتلك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدما نحو وجهاتنا المنشودة. أنا لما ضربت مثل بالليزر كمشتت بصري ومشتت على الانتباه، قدري يعني قصدي أنه أدخل من خلاله إلى المشتتات الأخرى، يعني من مشتتات الحياة هي عوارض الطريق. مش قد أكو ضجيج يبدد روعة التركيز، التركيز فد نعمة كبيرة للأسف إحنا فقدناه بسبب المشتتات. من أكثر المشتتات شيوعا هي المبالغة في التفكير، خاصة لما نبالغ في التفكير في البديهيات، ما يسمى بالأوفر ثينكينج، يعني المبالغة في جمع المعلومات، المبالغة في التسويف غير المبرر. كل هذا أحبتي يشتت الذهن عن بلوغ الإنسان لأهدافه. بمعنى أنه أنت مثلا تريد تأخذ لك بيت، تظل أنت تجمع معلومات، تسأل فلان ساكن بهاي المنطقة، يا بهاي المنطقة زينة، كهربائهم زينة، المي زين، يجاوبك. طبعا كل واحد يجاوب على تجربته الشخصية. تروح تسأل واحد ثاني ساكن هم على بعد شارع شارعين، يعطيك تجربة مختلفة. قد يقول لك أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة مو كافي، يقول لك الكهرباء مو زينة. أكو واحد يرى أنه تجهيز 16 ساعة كهرباء هذه نعمة فضيلة من الله، فيقول لك الكهرباء كل زينة. بالتالي زيادة المعلومات أحيانا يكون من المشتتات، وكذلك التسويف. شغلة مطلوبة من يمك، واجب مطلوب من يمك، أنت تسوف يومية، تقول باكر لا اليوم تعبان، لا اليوم مالي خلق، لا اليوم الدنيا حارة، لا. هذا التسويف يشتتك، ما يخليك تنجز مهمة أخرى أنت يفترض أن تقوم بها. لأن الإنسان أحيانا يقف يقول أنا كل خطوة نسويها هي وراها خطوة، فإذا طولنا بالخطوة الحالية وقت طويل، هذا يشتتنا عن المضي قدما إلى الخطوة اللاحقة. من مشتتات الحياة أيضا أحبتي القلق المفرط من المستقبل، وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، أي هامش من المسؤولية، على الرغم من أن الحياة بالواقع هي مليئة بالمخاطر، يعني مجرد أنه أنت تحيا أنت تعيش في مخاطر مستمرة. طلع للشارع بيها نسبة من المخاطر، قيادة السيارة بيها نسبة من المخاطر، ركوب الطائرات، النشاطات اليومية عرضة لمكاره لا يمكن حقيقة أن نحيط بها. لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التشتيت بوصفه عقبة أساسية للمضي قدما في الحياة. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: إذ اضطر قائد طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك البريطانية المتجهة إلى نيويورك إلى العودة لمطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي بعدما أطلقت عليه أشعة ليزر باتجاه قمرة القيادة، الأمر الذي أحدث ربكة لدى الطيارين. تعرض نحو نصف الطيارين في المطارات البريطانية لمشتتات ليزرية خلال عام واحد، مما حد

0: باتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية إلى المطالبة بتصنيف مؤشرات الليزر ضمن قائمة الأسلحة الهجومية. وتشير القصص أيضاً إلى أن شاباً متمرداً من اسكتلندا حكم عليه بالسجن عاماً كاملاً بعد تسليطه لشعاع ليزر نحو مروحية تابعة للشرطة، واستطاعت السلطات تحديد مكانه باستخدام تقنيات التصوير الحراري في عام 2014. وفي إحدى تلك الحوادث أجبر الطيارون على الاعتماد على أجهزة الملاحة التقليدية للهبوط بسلام بعد تعذر الرؤية من شدة الأشعة الحمراء. هذه المشتتات الليزرية قد تسبب فقداناً مؤقتاً للبصر، أو ما اشتهر بتسميته بالعمى اللحظي للطيارين، غير أنها واقع لم تفلح جهود النقابات ولا القوانين في ردعها، وهي تماماً مثل مشتتات الحياة يصعب أن نمنعها، ولكننا نملك أن نتعامل معها بحكمة حتى لا تثنينا عن المضي قدماً نحو وجهتنا المنشودة. من مشتتات الحياة عوارض الطريق، فما أكثر الضجيج الذي يبدد روعة التركيز؟ من ذلك مثلاً المبالغة في التفكير في بديهيات أو المبالغة في جمع المعلومات والتسويف غير المبرر، فيتشتت الذهن عن بلوغ أهدافه. من مشتتات الحياة القلق المفرط من المستقبل وعدم الرغبة في تحمل أي هامش من المخاطر، على الرغم من أن الحياة في الواقع مليئة بالمخاطر، فقيادة السيارة محفوفة بالمخاطر أكثر من الطائرة، ومعظم نشاطات اليوم عرضة لمكاره لا حصر لها، لكن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يسهل المسيرة. من مشتتاتنا الحياتية كلام المحبطين، فنحن نعيش في مجتمعات لا يتردد البعض في التطوع بتقديم النصائح في أمور لا يفقه بها شيئاً، فيضلل المنصوح بكلام فارغ. بعض المشتتات ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.
1: أحبتي، من مشتتات الحياة كلام المحبطين. احنا نعيش في مجتمعات للأسف لا يتردد البعض فيها من التطوع بتقديم النصائح في أمور ما يفقه بها أي شيء. فإحنا كثير، وهاي بالطب تصير، يحجون بالطب ويحجون بالسياسة ويحجون بالقانون ويحجون بالدين، وهم ما قارين ولا يعرفون بشكل جيد، فيضللون المنصوح بكلام فارغ يحبطه ويخليه يضيع. وبعض المشتتات أحبتي ترتكز على تجارب فردية لا يمكن تعميمها لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل. الحياة بطبيعتها تتطلب التركيز، مثل ما بدينا المحور، يعني مهمة كابتن الطيارة أو قبطان الطائرة يراد لتركيز حتى يتجنب وقوع الكارثة. كثير من المكارح وقعت في غفلة من الزمان أو في لحظة من الانشغال يعني بالأشياء التافهة عن عظائم الأمور. مهما كانت المشتتات فلا ينبغي أن تشغلنا عن وجهتنا النهائية. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى المقدار نفسه من الحذر اللي يتحلى به قائد الطائرة، فحقيقة لا يدري أحيانا أي القرار قد يدفع ثمنه غاليا. وبطبيعة الحال لما نقول إحنا الحذر، إحنا ما نقصد التردد، نقصد أنه يقلل التداعيات من خلال مجموعة من القرارات الحكيمة. نعم، ما نقدر إحنا نمنع المشتتات، لكن يمكن أن نتحكم بردود أفعالنا تجاه المشتتات. الليزر اللي بدينا به هو يهدد حياة الطائرين أو الطيارين، أو نعم الطائرين راكبي الطائرة، لأنه يربكهم في اللحظة الحاسمة كقرار الهبوط أو قرار الإقلاع، وكذلك الحال في شتى قراراتنا اللي تتطلب تروي وتتطلب ثقة بالنفس وثقة بقدرات النفس حتى لا تضيع جهودنا يا أحبتي وسط صخب المشتتات.

مستمرين معكم أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاءنا من مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. يقولون أنه العرب ما يحبون الحساب، والحساب هو أصلا كلمة الحساب كلها منين ما تجي مرادفاتها هي شوية الضوج، بس أنا أقصد هنا الحساب بمعنى الرياضيات. يعني يقول لك العرب يميلون إلى التخصصات أكثر، التخصصات الأدبية، لكن حقيقة المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يشوف أنه بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. يعني بعض الدول، احنا عندنا دول عربية حقيقة تأتي في مراتب متقدمة وتجي وياها دول عربية في مراتب متقدمة بالاختبارات العلمية، الذكاء الذهني والحسابي. صحيح انه يجوز، نعم، انه احنا في لسنا بمقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل امريكا ما تلقاها في رأس القائمة، بينما نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة وهونغ كونغ واليابان تتقدم علميا، يعني كأفراد في الاختبارات العالمية تتقدم على أمريكا، وهنا أعني تحديدا الرياضيات. ويبدو أنه عقدة الرياضيات هذه قديمة لدى الشعوب أحبتي. يعني أكو دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي، استعرضت نتائج دراسات سابقة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الدراسات تقريبا 1,600,000 شخص. تبين أن الفتيات أقل احتمالا لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة 16 سنة. هسه جماعة النسوية يسوون علينا مظاهرة. مقارنة طبعا بماذا؟ مقارنة بالفتيان. يعني البنية وراء عمر 16 40% من يمها تكون أقل احتمالا على دراسة الرياضيات، بالرغم أنه درجات مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. يعني معناها تحتاج إلى أن تبذل مجهود أكبر، لأن مو كلش يحبن الرياضيات. زين، السبب بهاي الفجوة شنو؟ يقول لك السبب يعود إلى عوامل اجتماعية وعوامل ثقافية. مثل إيش؟ احنا عندنا صورة نمطية الى الرياضيات. يعني الرياضيات هو اختصاص ذكوري، البنات يعني ما نحس بالدعم الكافي والثقة الكافية، ما نعطيهن دعم كافي وثقة كافية في دراسة علم الارقام. وكأنه هذا طبعا تصور مو بس بالرياضيات، يعني اكو ناس يقول لك والله انا ما اثق انه تسوي لي عملية طبيبة، انا اريد الولد يسوي لي. وهكذا مثلا واحد يقول لك هو وزيرة، ما يصير وزيرة، ما يصير رئيسة وزراء بنية. فهذا بس هو أكو عزوف، يعني العلم، الدراسات، الإحصاءات تقول أكو عزوف من الفتيات عن دراسة الرياضيات، وهذا العزوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة، مثل الهندسة، مثل الاقتصاد، مثل الإحصاء. وأكو باحثين اعتبروا أن الفتيات لا يحظين بالدعم من الاجتماع الكافي لدخول علوم الرياضيات.

0: المتأمل لعلم الرياضيات أصدقائي يشوف وراء علوم كثيرة. يعني لو إحنا الحكومة تنتبه لهذه الملاحظة حقيقة ممكن يخلي قفزة رائعة في المجتمع العراقي. الرياضيات هو الأساس للذكاء الاصطناعي، الرياضيات هو أساس البرمجة، هو أساس الهندسة، ومن دون أساسيات الرياضيات صعب تبني اقتصاد معرفي. انتبهوا، اقتصاد معرفي مو اقتصاد اللي هسه احنا جايين نعيش به. ومن دون رياضيات من الصعب انه نبني صناعات وطنيه، ولهذا كثير من البيانات الضخمه نقدر انه نحللها رياضيا وتطلع لنا اطنان من المعلومات عن سلوكيات البشر اللي تلتقطها كاميرات المراقبه والتطبيقات وغيرها. الرياضيات مو فد شيء سهل، الرياضيات مو بس يعني هاي المعادلات والاشتقاقات والجبر وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية نقدر نسوي لها رقمنة ونستفاد منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه. كما أن الرياضيات أصدقائي ممكن أن يحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. إحنا مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنه ربما الرياضيات لا تقدم لنا بشكل مشوق، بشكل عميق، بشكل معاصر. طرائق التدريس لا تزال قديمة، كما أنه كثير من المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإحنا حقيقة ما جاي نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضا. يعني تقديم أو دراسة علوم الرياضيات الحديثة تغيرت كثيرا. إحنا معلمين ومدرسين إلى الآن محرومين من الدورات، من مناهج التدريس الحديثة. فإحنا كيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقود الفصل الدراسي يفتقر إلى التعليم الكافي حتى يتألق بهذا المجال؟ الرياضيات أصدقائي هي لغة الاقتصاد الحديث، من خلالها نقدر أنه ننشئ جيل كامل يحب الأرقام ويحسن التعامل مع الأرقام، وبالتالي مع الأموال، وبالتالي مع إدارة الثروات والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي. نهضة كاملة ممكن أن تكون بسبب اهتمامنا وعنايتنا بعلم الرياضيات. يعني احنا ما نقدر نقول كلنا نلقي باللوم على الكوادر التعليمية والتدريسية. هاي الكوادر التدريسية تحتاج إلى دعم الحكومة حتى تدرب ويعني يعني يتعلمون طرائق تقديم الرياضيات الحديثة حتى يطورونها وينقلوها للأولاد وأولادنا وبناتنا، وتصير نهضة شاملة. النهضة الشاملة تبدأ من المدرسة، تبدأ من الكلية، تبدأ من الجامعة. إنه أنا أعلم الرياضيات الحديثة وما أعلم بنفس الطرق اللي كانت قبل 30 سنة 40 سنة. خلينا نسمع هذا التقرير عن علم الرياضيات وقيمته وأهميته والإضافات التي ممكن أن يضيفها للمجتمع والازدهار اللي ممكن أن يأتي به الأمم عن طريق علوم الرياضيات الحديثة وتطبيقاتها ومدى تأثيرها. نسمع وراجعين.
1: يقولون إن العرب لا يحبون الحساب، يميلون أكثر نحو التخصصات الأدبية، غير أن المتأمل لنتائج الاختبارات العالمية يجد بعض البلدان العربية متقدمة على نظيراتها. فالإمارات أتت في مرتبة عربية متقدمة ثم غيرها من البلدان العربية. صحيح أننا لسنا في مقدمة البلدان المتطورة، لكن حتى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تجدها في رأس القائمة، بينما تتفوق عليها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان. يبدو أن عقدة الرياضيات قديمة لدى الشعوب، ففي دراسة حديثة نشرتها التايمز اللندنية استعرضت نتائج دراسات سابقة التي بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها ما مجموعه 1,600,000 شخص. إذ تبين أن الفتيات أقل احتمالاً لدراسة الرياضيات بنسبة 35-40% بعد سن المراهقة مقارنة بالفتيان، بالرغم من أن درجاتهن مساوية للفتيان في المرحلة الثانوية. ويعود السبب في هذه الفجوة إلى عوامل اجتماعية وثقافية مثل الصورة النمطية التي تشير إلى أن الرياضيات للأولاد، الأمر الذي لا يشعر الفتيات بالثقة والدعم الكافي لدراسة علم الأرقام. المعضلة أن عزوف الفتيات عن دراسة الرياضيات يؤثر، كما قال الباحثون، على فرص توافر وظائف لهن في مجالات تتحلى بأجور مرتفعة مثل الهندسة والاقتصاد والإحصاء وغيرها. كما اعتبر الباحثون أن الفتيات لا يحظين بالدعم الاجتماعي الكافي للدخول في عالم الرياضيات. المتأمل لعلم الرياضيات يجده يقف خلف علوم كثيرة، فهو في الواقع أساس الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة، ومن دون أساسياته يصعب بناء اقتصاد معرفي أو صناعات وطنية. وكثير من البيانات الضخمة يمكن تحليلها رياضياً لتخرج لنا أطناناً من المعلومات عن سلوكيات البشر التي تلتقطها كاميرات المراقبة والتطبيقات وغيرها. هذه الكنوز المعلوماتية يمكن رقمنتها والاستفادة منها في إنشاء قطاعات جديدة ورديفة تفيد الاقتصاد وتدعمه، كما أن الرياضيات تحسن جودة مخرجات التعليم ومهارات التفكير. مشكلتنا كعرب مع الرياضيات أنها ربما لا تقدم لنا بشكل مشوق وعميق ومعاصر، كما أن المناهج إذا ما كانت متدنية المستوى فإننا لن نحظى إلا بمعلمين متواضعي المستوى أيضاً. فكيف نتوقع أن تكون مخرجات الفصل الدراسي جيدة في حين أن من يقوده يفتقر إلى التعليم الكافي للتألق؟ الرياضيات هي لغة الاقتصاد الحديث، فمن خلالها يمكن أن ننشئ جيلاً يحب الأرقام ويجيد التعامل مع الأموال وإدارة الثروات والتخطيط المالي والاقتصادي.
0: مرة من المرات قرأت مقال مطول لأحد المختصين الأمريكان في علم الرياضيات، حاول أن يعزو أسباب كره الناس للرياضيات إلى التنشئة الاجتماعية. بيقول أنه الناس، العوائل، المجتمع ينفر من الأرقام، بالتالي هو يعتقد أنه في داخل كل شخص منا أكو ميل ومحبة للأرقام، فإما أن تطوره المدرسة أو الوالدان أو يتم وئده وقتله في سن مبكرة عن طريق المدرسة أو عن طريق الأهالي. المفارقة أنه أشهر الاختبارات التي يقاس بها مدى تقدم المستوى التعليمي في بلد ما من عدمه تدور حول تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللي يسموها اختبار الستيم STEM. هذه حقيقة، هذه شهادة من المختصين في العالم لأهمية هذه العلوم لتطوير البشرية وتحقيق الرخاء والازدهار. يعني أكبر برهان أنه أنت الرياضيات يقيسون بها المستوى التعليمي في البلد لما يختبرون الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. طبعا هذا ما يعني أنه العلوم الأخرى مو مهمة، بس لا، هاي العلوم وفي مقدمة الرياضيات تعد اللبنة الأساسية، يعني الأساس، يعني البتلو مال العلوم الأخرى. وبالتالي المجتمع اللي يريد للرخاء والازدهار عليه أن يزخر بالعلم والعلماء، مو يزخر بالبلوغرية ويزخر بمنشئي المحتوى وذول جماعة تقييم المطاعم وذول اللي ينقلون كلام منا ويودون منا ويبتزون العالم والمسؤولين بالمعلومات ويباعون ويشترون ذممهم. شفت مجتمعنا وشوف السوشيال ميديا مالتنا، ما تحس انه البلاد ممكن ان تنهض وهي لا تهتم بالعلم والعلماء.

أصدقائي، مسألة حرية التعبير مشكلة بالعراق حقيقة. إحنا جاي نواجه خطورة حقيقية على حرية التعبير. شفت أنا فيديو لطالب في جامعة أهلية في بغداد، جامعة أهلية وتأخذ أقساط من كل طالب 4 مليون و5 مليون. الجراج مالتهم ما مبلط ومحفر ويلعب النفس ويتأذي السيارات والإسرابة قابة. فالولد نزل فيديو قال يا أبا بلكي تبلطونا الجراج، غير انقلبت الدنيا على الولد. دزوا عليه بلاغ ورفعوا اسمه ويردون يفصلوه. يا أبا عليش تفصلوه؟ والله أنت جاي تنتقد الجامعة. والولد يعتقد انفصل، يعني لما تابعت المسألة مفصول. زين، أنا أسأل سؤال حقيقة، ما هي قيمة الجامعات والأكاديميات إذا لم تعلمنا أبسط المفاهيم إلى وهي مفهوم حرية التعبير وحق التعبير؟ شنو قيمة الأستاذ الجامعي؟ شنو قيمة الجامعة إذا ما تعلمنا وما تدافع عن حرية التعبير؟ حق لكل إنسان أن يقول رأيه من دون أن يتعرض للأذى. طالب انفصل، يعني أنا ما أفهم. وطبعا بمناسبة هم يعدون نفسهم من الجامعة الأولى، إعلاناتهم دائما الجامعة الأولى في العراق، ما أعرف الأولى على شنو. يعني الأولى أنه أنتوا لازم تدخلون ناس خرسان وتطلعوهم خرسان. أسفتهمنا بالله المسؤول ما يقبل يحكي، واحد يحكي عليه والجهة الفلانية ما تقبل والجهة العلانية ما تتحمل. بس حتى المؤسسات التعليمية اللي احنا من درسنا ومن عرفنا ومن فكينا عيننا نعرف انه كل الانتفاضات وكل الثورات وكل يعني الاحتلال البريطاني بالعشرينات وبالثلاثينات وبالاربعينات كانت الانتفاضات تطلع من ساحات الجامعات على الاحتلال. احنا هسه في بلد عانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي، ليش ما شفنا وعي طلابي في مواجهة الاحتلال الأمريكي؟ لأن أبسط شيء أنه إحنا موتنا حرية التعبير في داخل الجامعات. أنت ما من حقك قاعدين دولي بالقسم يراقبون تعليقات العالم، مكان ما يطورون نفسهم، مكان ما يطورون دروسهم، مكان ما يحسنون أساليب تعاملهم مع المادة العلمية، مع زيادة أو إثراء الطلاب وتوسيع مداركهم الإبداعية. لا، يروحون مقابلين الفيسبوك، فلان خلى لايك، فلان نزل علينا منشور، فلان نزل، بحيث مو بس الطلاب، حتى الموظفين مال الجامعات يرجفون خطية ما يقدرون. لكن اليوم أنا قاعد في مناسبة اجتماعية، فبالصدفة قاعد يمي في فاتحة لأحد الأصدقاء مدير قسم بكلية معينة بجامعة معينة، بس المرة حكومي مو أهلي، قلب الدنيا على وحدة من وسائل الإعلام البصرية المحلية. ها شلون والله مطلعين مناشدة مال طالب يقول ما عندنا مي، وإحنا بالأقسام الجامعية أقسام الداخلية ما عندنا مي. قلب الدنيا وطلع هذه الوسيلة الإعلامية، طلعها مرتزقة وطلع الصحفيين مرتزقة. يا بشنو؟ والله احنا قلنا انه طلاب ما عندهم مي بالاقسام الداخلية. ما يصير تحكي، ما يصير تقول، لازم يعني تبلعها وتسكت. مصيبة حقيقة. احنا واتمنى من الحكومة

0: لذلك أصدقائي، مسألة حرية التعبير هي مسؤولية تضامنية عند أبناء المجتمع كاملة، يعني لا نتهاون بها. اليوم إذا أكفت فيها أو شريحة من المجتمع تعرضت إلى مضايقات فيما يتعلق بحرية التعبير، وإحنا نقصد بهم هنا الطلبة في الجامعات، وخاصة هو طالب بمسألة خدمية. يعني أنا أقول لك الجراج ما بيتبليط من مقابل أن تماخذ الأموال والأموال طائلة على تسجيل الطلاب، تحتاج أنه أنت تتفتح على الآراء اللي تجيك. احنا قلنا على التغذية الراجعة والفيدباك ايش قد مهمة بتطوير أعمالنا، تطوير جودة العمل، ويفترض أن القطاع الخاص يعطي خدمات أفضل من القطاع الحكومي، وإلا علي من أكو قطاع خاص، علي من أكو استثمار زين. يعني أنت مكان ما تستفاد من ملاحظات الطلبة تروح والله تبتزهم وتهددهم بأنه تفصلهم إذا كتبوا أي ملاحظة تخص الجامعة. مسألة تضامنية حرية التعبير، لأن أنت اليوم إذا كانت المستهدف طلاب فممكن بالغد يكون مزارعين، وشفنا إحنا المزارعين اللي طالبوا على مدى أسعار الحنطة في الأليح، إحنا نريد الزراعة ترجح، طلعوا لهم بخراطيم المياه وناس كبار بيهم وناس شياب بيهم وطشروهم. مسألة حقيقة يعني يندى لها الجبين، وإحنا نقول في دولة مؤسسات تحترم المواطنين. أو والله ذولي في بعض أقضية ونواحي ميسان لما صارتكم مشكلة المي وقطعوا الطريق على بعض الشركات النفطية، أيضا المحافظ مال هددهم والله تلو تفتحون الطريق لوج نفتحه بالقوة. يعني أساليب تعامل مع الاحتجاج ومع الرأي يجب أن تكون بطريقة الاحتواء. أنا عجبني ذاك اليوم المشكلة اللي صارت بالمصافي، زارهم محافظ البصرة، راح لهم وقعد وياهم وشاف شو يقدر يسوي لهم، شيء يقدر ما يقدر، هم على الأقل زارهم. هاي مسألة مهمة أصدقائي، وقلت لكم هذا مكسب كبير علينا أنه إحنا نحافظ عليه، مكسب الحرية. كلنا علينا أنه نقف مع أي جهة نشعر بأن هناك تضييق عليها، تضييق في مسألة الحريات. إذن الوقت أدركنا أظن، فنكتفي بهذا القدر. نرجو أن تكون الحلقة، حلقة اليوم من برنامج مجاز، قد نالت رضاكم. تناولنا فيها ملفين وموضوع عن حرية التعبير، والملف الأول عن التشتت والثاني عن الرياضيات. فبالنهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناسا بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتابا ومثقفين وأفرادا يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر، الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة، ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرم. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
9: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل. وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علمياً بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس راع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها

0: ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون، وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض، وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضاً على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانينسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية. ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقة الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايم سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طبا بديلا؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستل بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

في بلاد ما بين النهرين. فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بني بال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايمز سكوير،
3: بصرة تايمز سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
3: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
4: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
5: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الاستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
4: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
6: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
4: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
7: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
8: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أسعد وأطيب الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل أروقة المول، نسمع بها آراءكم ووجهات النظر. وبهذه الحلقة سأكون معكم كالعادة أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. يقولون الإنسان مو بس يختار شغله، يختار البيئة اللي يعيش فيها ثلث يومه، لأن بيئة العمل ممكن تخليك تروح للدوام وانت متحمس، وممكن العكس تخليك تعد الدقائق حتى يخلص الوقت. ما بين الهدوء اللي يمنحك التركيز وما بين التحديات اللي تصنع الإنجاز، وين تلقى نفسك؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. إن نريد نسمع منكم أي بيئة عمل تناسبكم أكثر وليش. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: مرح.
0: أهلا وسهلا بيك أم مرح. أم مرح، إحنا اليوم نريد نسولف، أنت طبعا بداية موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. كل واحد من عندنا عنده مكان يحاول يبدع به أكثر من أي مكان ثاني. ليش؟ لأن في بعض الأحيان مو بس إنه الدخل والراتب مناسب، قد تكون هي أجواء بيئة العمل تناسبه هو شخصيا. فاليوم نريد نسمع من عندك وحسب وجهة نظرك، شنو هي البيئة، بيئة العمل اللي تشوفين نفسك بها تحاولين تبدعين أكثر من أي بيئة ثانية؟ البيئة اللي تكون هادئة ولا البيئة بالعكس اللي تحسين بيها حماس أكثر، البيئة النشطة؟
1: أنا برأيي البيئة الهادئة، برأيي البيئة الهادئة، وخصوصا يعني كوني أم ودائما عندي بالبيت حركة، ويعني إحنا نحب أهم شيء بالنسبة لنا راحة ووناسة أطفالنا، فتلقينا دائما بأماكن اللي بيها الألعاب أو نجتمع بيا أطفال العائلة الباقية، فدائما حياتنا العادية الاجتماعية تكون كلش أكتف وصوت فبوقت العمل أحب أكون منعزلة، مكاني ما بي هواي مراجعين وهيجي، بالعكس أنا هنا أحس أني راح أبدع وأقدر أقدم أكثر.
0: الهدوء ما يحسسك بالملل مرات إذا المكان هادئ ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية؟ نحس أنه هو الموضوع ممل وروتيني.
1: بالعكس، لا، الصداقات الموجودة بالمكان قدرين سوالفين، أو ممكن فد قاعدة أكل بسيطة ريوق خاصة الصبح. بالعكس، لا، مكان يعني خاصة الدوام الصباحي أجواء كلش لطيفة بالهدوء. أنا بالنسبة لي موظفة بمدرسة مو تدريسية، موظفة حاسبة، غرفتي لوحدي، مكاني معزول، كل أدائي تلقينا موجود بلوحة الإعلانات، تصاميمي وكذا، بس أنا شخصياً ما تلقيني، دائماً بهدوء بعيدة فوق أجواء لوحدي، فيعني أنا تعودت على هذا المكان وحبيته.
0: زين، بيئة العمل اللي تحسين بها على قولتك مراجعين وطبة وطلعة وضجة، تحسين تعتبريها هو بيئة عمل مليئة بالنشاط والحماس ولا بالضغط؟
1: لا، حماس، لا، ماكو ضغط، أنا أحس كل العمل هو إنجاز وإبداع، ومو يعني كل شخص وشخصيته يقدر يبدع بأي مكان. لا، ما أحس أكو عمل بيه ضغط، بالعكس العمل عبادة، العمل حب، بالعكس.
0: تحبين شغلك؟
1: العمل حلو.
0: شغلك تحبين؟
1: كلش هواي، رغم ما كان ببالي، يعني من الأشخاص اللي من تكبرين شو تصيرين دكتورة، ما أبد مو على البال، بس رب العالمين يختار الوظيفة المعينة للشخص المناسب بدون ما تحسين، تلقين نفسك بالمكان اللي أنت فعلا تحتاجينه.
0: ومو بس هاي، احنا هواية يعني خريجين درسوا على مدى سنوات بتخصص معين وبعدين ما اشتغلوا بشهادته، زين،
1: اشتغل بمكان ثاني.
0: زين، بالنسبة إليك شنو أهم شيء بالمكان العمل أو بيئة العمل؟ هي الراحة النفسية اللي هو على قولتك الإنجاز، التطور المستمر، شنو تفضلين أنت؟
1: أكيد الراحة النفسية، أنت إذا مرتاحة بالمكان، الصداقات اللي حواليك، تحسين بيئة نظيفة، تقدرين تبدعين، تقدرين تشتغلين. بالعكس، إذا أنت كنتي محاطة بناس سلبيين مثلاً أو ما مرتاحة بالمكان، ما قدرين تأدين حتى شغلك بدون إبداع، شغلك العادي ما قدرين تسوينه.
0: زين، المنافسة بين الزملاء، أكيد كل بيئة عملك ومنافسة تصير بين الزملاء، هذا الشيء يسبب لك قلق توتر ولا بالعكس ممكن يشجعك على أنه تطلعين أفضل من الكل تبدعين؟
1: بالضبط، خلينا نحمس بعض ونشجع بعض، أنا أبدع وغيري يبدع ويصير وايز، ما يصير أكو ملل.
0: بس منافسة عن منافسة تختلف.
1: هاي منافسة إيجابية، لما ما أريد أنا أكسر المقابلي، أريد ينجح وأنا هم أنجح مثله. بالعكس،
0: إذا وصفتي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك بكلمتين، بما أنه أنت مرتاحة بيئة العمل وتحسين البيئة الهادئة هي بيئتك أنت حسب شخصيتك، علاقتك بالزملاء علاقة حلوة، أكو تحسين أكو إنجاز وأكو راحة نفسية، وصفي لي بيئة العمل هسه اللي أنت بيها.
1: صديقة.

0: بيئة صديقة أليفة، ما أدري هادئة، عمل بسيط ما أعرف يعني شلون أوصفه بكلمتين، بس أحبه.
1: إجاك عمل عكس هذا الهدوء بس براتب أعلى؟
0: لا لا لا، الراتب مو كل شيء، أهم شيء أكون مرتاحة بالمكان. يعني أنا ما أقدر يعني مثل الماكينة تجهد تجهد تجهد تجهد وبالأخير يعني توصل مرحلة تتعب. أنا من أكون مرتاحة أنا أقدر أطول أكثر بهذا المكان، أكون إلي خلق بعد من أرجع للبيت. فلا الحمد لله البيئة العمل هادئة مريحة، أصدقاء معدودين أهم شيء، يعني من تتوسع الدائرة شوي تكبر مشاكلها. فالحمد لله دائرة صغيرة، مجتمع لطيف هادئ، هذا كافي الحمد لله.
1: يا ربي دوم مرتاحة بيئة العمل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا عزيزتي.
0: ام منو؟
1: ام طيف.
0: ام طيف اهلا وسهلا. ربة بيت ولا موظفه؟
1: موظفه.
0: اهلا وسهلا بيك ام طيف. اي بيئه عمل تناسبك اكثر، البيئه الهادئه ولا البيئه المليانه بالتحديات، بيئه بيها حركه بيها نشاط بيها حماس بيها مراجعين، يا بيئه تناسبك؟
1: والله يعني اثنينهم مو مشكله بيهم، المشكله انه اهم شيء بيئه العمل تكون ما بيها نفاق وقال وقلت، هذه احس تاخذ من طاقه الانسان كلش، تاخذ هوايه.
0: حسين اكو بيئه فارغه من النفاق؟
1: اي اكو. يعني انا كنت بدوامي القديم هوايه كان يعني سبب شان المدير هو السبب طبعا اللي يقود الموظفين، اذا فكانت يعني مديرتنا شويه مشاحنات هوايه، تحب منو حكى علي منو قال منو هذا، يعني تحب نقل الحكي تحب هذا، فهذا اي والله كلش مشكله، خاصه اللي ما يحب مشاكل يعني هذه كلش مشكله. بس الحمد لله بدوامي الجديد لا، يعني انا تقريبا صار لي سنتين هذه الثالثه، لا الحمد لله والشكر، يعني مديرتنا كلش هادئه ما تحب هذا القال والقلت، فالجانب النفسي هو اهم شيء بالعمل، لان تعرفين احنا بطبيعتنا يعني ضغوطات البيئه ضغوطات هذا، يعني واحد يعتبر روحه من يروح للعمل شويه هم يعني يرفع عن نفسه.
0: احنا نغير جو.
1: نغير جو صحيح، احنا شغلنا نغير جو فيه صح لو لا؟ اي فلذلك البيئه هي اهم شيء.
0: انت ذكرتي بالبدايه المدير او المسؤول، تتوقعين ايش قد وجود المدير من يكون مدير متعاون ياثر على حبك بالعمل على ابداعك؟
1: اي طبعا طبعا، يعني انا اشوفه هو بعد هو الليدر، يعني هو القائد اللي يقود، يعني حتى لو تصير مشاحنات بين موظفين ما راح تكون ما راح يكبرها صح لو لا؟ بينما لا، اذا هو هو هو سبب هذا كله لا تكرهين الشغل وتكرهين الدوام، يعني والله ترجعين البيت الشمسة ترسه. اي
0: حلو من يكون احنا دائما نقول للمدير او المديره هو المسؤول بشكل عام انه يكون صديق للموظف، ما نعتبره انه هو مسؤولنا ونتجبجب، بالعكس روح التعاون والحركه فعلا هو يخلي الانسان او الموظف حتى ما يعد ساعاته، شو وقت يخلص الدوام ونطلع،
1: يحببك بالعمل يحببك بمكانك. اي
0: شنو اهم شيء يكون عندك واللي يهمك بمكان العمل، الراحه النفسيه ولا التطور المستمر؟ مرات احنا نريد نحصل على انجاز، يعني انا اليوم هاي السنه كامله ما سويت فد انجاز، ما سويت فد شغله احس نفسي انه فعلا

0: عارفين هنا بالعراق يعني كلش تقليدي، صح لو لا؟ ما مو هذا التطور اللي موجود. فأنتي لا، التطور بغير مجالات إيه، مو بالشغل نفسه، لأن هو الشغل عندك واحد زاد واحد اثنين، صح لو لا؟ فيعني هو نفسه ماشي.
1: هي العمل اللي أنتي بيها تحسين بملل؟ تحسين بروتين؟
2: لا لا
0: لا لا، حلوة، أحبها، أحب شغلي.
1: مرات إحنا الهدوء يحسسنا بالملل، مو مثل ما أكو حركة وأكو مراجعين وأكو اللي يطب ويطلع، يعني هاي تحسين أكو حماس.
0: يعني هو كل شغل إلى مساوئه وإلى مميزاته، فأنا بالنسبة لي يعني كعملي لا، مرتاحة بي وحبته، يعني حبته ومو ماله، لا ما ماله.
1: شنو اللي حببك بالعمل؟
0: يعني شغلي هو يعني مجالي، زميلاتي، قلت لك كإدارة، يعني الحمد لله والشكر، هي المهم بيئة هادئة وحلوة، يعني ومو ضالين روتين نفسه، يعني دائما نتفق نطلع نتريق، نطلع نتغدى، نطلع هيك. اي اي اي
1: شوفي، احنا دائما بيئة العمل نمر بلحظة انه احب الشغل بشكل مو طبيعي، على قولتش من باب اختصاصي مجالي كذا، وبنفس الوقت نوصل الى مرحلة ممكن هذا الشغل اللي احب اكرهه بلحظة. وصلتي لهاي المرحلة انه انت كرهتي العمل ودك انه انت تبطلين حتى مو تنقلين؟
0: صحيح، كلش كرهته، يعني كرهته وفكرت بإجازة الخمس سنوات، فكرت بالست أشهر البدون، أي والله البدون راتب، كلش كرهته. قلت لك يعني النقل الحكي اللي كان بالدوام القديم والقال والقلت والضغط، وحتى يعني أنت قاعدة ببيتك يخبرونك فلانة هيك قالت، فلتانة هيك قالت، شنو رأيك؟ ليش من يابا ما أدري ما سمعت. فهنا أنت صرتي بالقائمة السوداء، لأنه دائما تقولين ما أدري ما سمعت. أنا ما أحب نقل الحكي والقال والقلت، زين يعني أحب شوية الخصوصية، الهدوء. يابا هذا بيت، هذا مو مكان شغلي، إن شاء الله باكر نسولف بالموضوع هذا. يعني يردون حتى أنت ببيتك وتعي السلبيات هم، يا ريت إيجابيات وفرفشة وهذا. اي فهاي لا، كلش كرهتني.
1: زين، حصلت على مكان ثاني عكس المكان الاول تماما؟ يعني طبه وطلعه والصديقات
0: مو بس طبه وطلعه، هو كمكان كلش حلو هادئ، الكادر اللي بيه كلش راقي، الاداره راقيه الحمد لله والشكر. رغم صار مكان دوامي كلش بعيد ومتحمله يعني تقاطعات ثلاثه، انا يوميه بنروح ثلاثه وبنرجع،
1: ستر الله على ثلاث تقاطعات.
0: لا، تقاطع التايم، تقاطع العسكري، وتقاطع التجاري يسموه. اي هاي ثلاث تقاطعات يوميه اروح ارجع.
1: الحمد لله، اهم شيء انت مرتاحه نفسيا.
0: انا مرتاحه، اي الحمد لله والشكر.
1: حبيبه قلبي، شكرا لك لوقتك، مع السلامه.
0: اهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم حوراء.
0: أم حوراء، أهلا وسهلا بيك أم حوراء. أم حوراء، أكو ناس تحب بيئة العمل تكون هادئة من باب التركيز، من باب أنه هي شاردة من مسؤوليات البيت والضغوطات، تحس أنه هي بيئة العمل المناسبة إلها البيئة الهادئة، وكل العكس يفضل أنه تكون البيئة بها حركة، بها حماس، بها نشاط، يقول لك على مود ما أحس بالملل والروتين. بحكم أنت موظفة، تفضلين أي بيئة تحسيها تناسبك، تناسب شخصيتك؟
1: طبعاً أول شيء هي تكون البيئة الهادئة، بس مو على حساب إنه يعني شغلي، إذا كان أكو في مجال عملي شغل فما راح تكون أكيد البيئة هادئة، راح يكون أكو نقاش بيني وبين المراجع أو بيني وبين ولي الأمر. هنا يعني راح يكون الوقت ممتع، أقوم بواجبي بعملي، وأنا أصلاً حاسة بقيمة يومي وقيمة ما أقدمه للعالم. بس خارج إطار العمل إنسان يحتاج أوقات هدوء، مثلاً يعني أحتاج شوية أرتاح، أشرب كوفي، أشرب شاي، ولي أمي خابصة الدنيا تحكي على عيال وهي تحكي على رجلها هاي شوي صعبة.
0: مو نحس إنه من سالفة جر سالفة، ما نحس بالوقت، يعني من 8 لثنتين والله ما نحس. مو
1: إيه، بس شوفي أكو نوعين من يعني من الناس، أكو الناس اللي حتى من تخوضين إياها نقاش عائلي أو مثلاً على فد موضوع، على يعني شوبينج، على هاي تحسين أكو متعة. بعض النساء أو الرجال، يعني رجال أنا ما مجربة فما مسولفة يا رجال، مسولفة يا نساء، يا أختي كلامها ممل، يعني يا أما صير شكوى هواية، يا أم سلبية، يا أم هيجي أنا مريضة، هيجي سويت، هيجي أو ابني ما درس، ابني هيجي، تحاول تنقل شيء هو مو عدها. فأني هذا النوع من البشر جاي أشوفه يتردد، يعني خصوصا حياة العمل هو يصادفت من هاي يعني الأمور، فهاي الشغلات تزعج.
0: شو تتعاملين وياهم؟
1: سكتة صمت أسمع.
0: الصين الأذن الطرشة مرة تقول لك الشكاوي لا تسمعيها،
1: الصمت إيه، وفعلا أثرت على حياتي، الطاقة إجتني، وبعدين اكتشفت إنه هاي الإنسانة لا أمورها توب، أمورها زينة، أمور وين كانت يعني تنقل شيء مو بيها زين، سبحان الله، من يعني العين والحسد، وهو يعني الحمد لله وشكر، يعني الإنسان ترى صنع نفسه اليوم، صح هو أكو حسد وأكو عين، بس يعني نقول الحمد لله، نقول يا الله زين، نقول يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد، ونطلع من المنزل ونتوكل على الله. بس اللي أنا أشوف مجتمعنا هواية ناس تحكي، وهذا الشيء أنا ما أحبه. ترسل
0: أيش قد بيئة العمل؟
1: 13 سنة.
0: هاي عشرة عمر مو؟
1: بيئة الرجال أهدأ من بيئة النساء داومت يا رجال،
0: ماكو قيل وقال ولا نفاق ولا حتى منافسة، تصير منافسة إيجابية، ما توقعكم منافسة
1: طبعاً. أكيد تشوفين مرات تتعلمين جوانب أنت يعني ما متعلمتها بحياتك، تشوفين شغلات تتعلميها من مثلا الكادر إذا كان رجالي، مو الكل، البعض حسب إنسان، إذا كان محترم، إذا كان مؤدب، إذا كان ذو قيمة. بس داومت ويا رجال وداومت يا نساء، من كنت يا رجال صراحة ما اختلط، فكانت البيئة أحسن،
0: أهدأ
1: كان يعني الحمد لله. إحنا كم يعني كإدارة، إدارتنا ما شاء الله والنعم من عندها هادئة راقية بشكل، بس اللي موظفات يعني هو يحجون.
0: الإدارة مهمة، بيئة العمل تلعب دور على إنتاجك، على حبك، على استمراريتك.
1: أكيد إذا كان هناك أكثر من عنصر بالعمل كان مو مؤذي إلي، بس الإدارة كان زينة ما أفرط وأطلع من المكاني، لأن إدارتي زينة. أي وهذا فعلا اللي يعني هسه الحمد لله أداوم، مديرتي إنسانة كفوءة مؤدبة مثقفة راقية بشكل
0: أيه.
1: وإضافة إلى يعني اللي وياها هم بالإدارة الحمد لله والشكر.
0: المدير من يكون متعاون ويا موظفيه هذا يأثر على حب الموظف للعمل وإبداعه وإنجازه إذا كان متعاون.
1: أكيد أكيد، سواء كانت دائرة حكومية سواء كانت مدرسة سواء أي دائرة يعني هنا الموظف الموظفة يبدأ يقدم، ما يحسب إنه هاي خسارة وهذا ربح وخاف أقدم وخاف ما يستاهلون، لا راح يكون كل شيء ينطي من قلبه، وهو بالمقابل عنده راحة نفسية إنه قدم فتشي زين، كمثلا المعلمة قدم الطلاب أو الطالبات وهي مرتاحة، بس إذا كانت الإدارة لا ماكو ضغوطات، إنسان مقدر، أكو إدارة مقدرة وضع المدرس المعلم أو الموظف الموظفة زين، خصوصا إحنا هسه ما شاء الله بيوتنا يعني مليانة ظروف صعبة، فنحتاج الاستراحة ونحتاج العطلة ونحتاج التعاون، أي الإدارة تلعب دور.
0: حبيبة قلبي أم حوراء إن شاء الله دوم مرتاحة بالبيئة، بيئة العمل. شكرا إلك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن، بما أنه أنت تشتغل، بيئة العمل شلونها بالنسبة إليك، بالنسبة لشخصيتك، تحسها تناسبك ولا لا؟
1: والله هي مو بيئة العمل، هو الإنسان دائما بالعمل يصير عليه ضغط، يعني حسب أكيد الدائرة اللي حوله، حسب مهاراته، حسب يعني يصير ضغط، يكون يعرف يتعامل ويا هاي الضغط، يكون يعرف يسوي علاقات طيبة وسطحية مع المحيط، حاول قدر الإمكان يثبت نفسه، قدر الإمكان يكون عنده خصوصية، ما يكون منفتح على الكل، حتى يقلل شوية الستريس عليه الضغط. تبقى شغلة الضغط العمل، العمل حسب، أكو عمل جهد يعني جسم، وأكو لا عقل، حسب عملك أنت. مثلا إذا أنت عامل أكيد لازم جسدك يشتغل، أو إذا أنت مثلا مركز على فد شيء يعني يحتاج عقلك، أكيد هذا يعني الجسم ما له علاقة، فحسب عملك. أنا أفضل أنه عمل يعني جسمي، حركة ونشاط، ما أحب الأوفيس المكتب ولا يعني مو مودي، أحب الشغل القوي. فحسب كل شخص يعني شنو هو لازم يحط نفسه اختياره. إذا موظف يعني بشكل عام نحكي على الموظفين، موظفين الأغلبية ما مرتاحين بعملهم، لأن لو يعني الراتب قليل، لو مو يعني شغفه شيء يحبه يشتغله مجبور عليه. بيئة العمل الحكومية دائما يصير بها ضغط، يصير بها ضغط يطلب منك عمل، وهاي إذا شيء أنت حابة سكيل يعني مهارة تتعلمها وتشتغلها، أنا أفضل هذا الشيء أحسن.
0: أنت شنو اللي تفضله وعندك بالنسبة إليك كلش مهم؟ الراحة النفسية ببيئة العمل ولا لا الإنجاز، الإبداع، التطور المستمر؟
1: لا لا أكيد الراحة النفسية يعني هذا فد شيء ما له علاقة ببيئة العمل. مطلوب من عندك عمل نزه، مسؤوليتك، لذلك أنت تتقاضى هاي الأموال، فأنت لازم تبذل جهد، لازم تثبت نفسك، بصير عليك ضغط ما يصير عليك ضغط أنت تكون تتحمله، هذا جزء من العمل.
0: وإذا أنت ما حاب هاي الشغلة، مو جوك، مو المكان،
1: مو المكان،
0: لا
1: لك حل واحد بس، أنه تحاول تتعلم، تستغل وقت، تتعلم غير مهارة قدر الإمكان، وما تترك الشغلة لأن هي بها مردود مادي ويمشي أمورك. من تلقى لك بديل بهذا الوقت تقدر تبدل، تقدر تبدل على المهارة، على الشيء اللي تحبه، على بس ما تترك عملك، لأنه هو لازم يكون المادة مستمرة يعني كراتب أو يعني اللي ما تحب العمل راح تعاني مهما يكون، حتى لو شوي تأخذ أموال هاي راح تعاني.
0: زين أبو حسن، برأيك الإنتاجية تعتمد على طبيعة المكان لو على شخصية الموظف؟
1: لا على الشخصية أكثر، يعني طبيعة المكان ممكن تكون مريحة، ممكن تكون يعني بها خلينا نقول وسائل راحة، بس حسب الموظف، إذا هو يبذل جهد أكثر ينطي إنتاجية أكثر، حسب إخلاص الموظف، حسب يعني مثل ما قلتي من البداية البيئة، مثلا الليدر القائد أو مثلا المانجمنت الإدارة، إذا مريح الستاف العمال راح أكيد راح يصير انعكاس بالإنتاج، بس ضغط دائما.
0: أنت من البداية فضلت أنه تكون البيئة بها حركة، بها نشاط، بها تحديات، زين هذا ما يسبب لك ضغط؟ هذا الحماس من أنت يومية حركة حركة حركة ما يسبب لك ضغط؟
1: لا ما يسبب. ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأن أنت جسمك حسب ما تعامله يشتغل لك، تعلم على الكسل أكبر كسلان يصير، تعلم على الحركة والأكتف يعني النشاط والهذا 100% راح يكون أكتف ونشاط، وبالعكس ينعكس على صحتك أكثر. ف يصير مو أقلك ما يصير مرات ضغط، بس إذا أنت حاب هذا الشغل شوية أكو شيء اسمه تضحية، فتضحي شوية براحتك أو تعبك شوية الوقتي، وتعبك الوقتي لأن أنت بس مجرد تطلع من الشغل تروح تأخذ شاور، أنا شايفها يعني حاسب هذا الشيء كل التعب يروح، يعني ترجع إنسان طبيعي.
0: إذا خيروك براتب أعلى بس مو يعني بيئة العمل بعيدا عن مودك، مود الحركة والنشاط والحماس والمنافسة، لا راتب أعلى بمكان هدوء وبساعات عمل اللي أنت تناسبك، توافق ولا لا؟
1: والله حراج. ما أنا حبيت هذه الحركة. إيه طبعا. لا شوفي، كل إنسان يطمح للأحسن بالنسبة للراتب، بالنسبة لل يعني المكان العمل، البيئة، هاي كلها أكيد تأثر على حياتنا، أثر على حياتنا يعني الشخصية على الأقل. لأن يعني الراتب إذا زاد راح يصير عندك شوية يعني تصير عندك خيارات أكثر بالحياة، سافر، اشتري سيارة مثلاً، تسوي سلفة بيئة، تتزوج، تتورط، مهم. فإيه فالمهم يصير عندك خيارات. فدائما الانسان للافضل. انا قلت لك افضل هذا الشيء لان انا احسب نفسي يعني عندي هاي الطاقه للحركه وهي. بس اذا احصل غير فرصه اكيد انا استغلها. اي طبعا.
0: واذا انفرض عليك بنفس الراتب بس بعد مجبور ظروف انه انت تروح بيئه هذا تشتغل، هذا تحس انت هذا الجو تتاقلم عليه بسرعه ولا لا تبدي تعاني لان انت ما متعلم على هذا الجو؟
1: والله شوفي اكو فد شيء اسمه كلش مهم، هذا احنا يمكن ما مركزين عليه، العالم هواي تأقلم. انت اذا عندك شوية عقلية منفتحة تقدر تتأقلم مع الوضع الصعب والسهل يعني الضغط وكل امور هاي، مو بس الحياة، حتى الشخصية، الحياة الشخصية بالعلاقات وهاي بشكل عام. انت لازم تتعلم شلون تتأقلم بالحياة. فمهما يكون بيئة العمل انفرضت عليك، انت شوف الشكوى والتذمر وهاي الامور كلها راح تحط ضغط عليك اكثر. اي فمردودها سيء عليك بالنسبه للانتاجيه، بالنسبه لعلاقاتك بالمكان. بس انت عندك عقل، لازم تتاقلم، لازم توفر لك بيئه صحيه على مود تمشي حياتك بالعلاقات، بالعمل، بالهذا، لازم هذا الشيء ضروري.
0: شكرا لك ابو حسن، شكرا لوقتك، يعني مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: الله يخليك حياتي. الله مية ثلاثة.
0: شلون الصحة؟
1: الله يخليك وقت الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. طبعا أنا يمكن إجيت بوقت أنت توك تريد. يلا رح أبرد لك الأكل. أبو منو؟
1: أنا أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو أحمد. أبو أحمد إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. بيئة العمل اللي تناسب شخصية أبو أحمد، البيئة الهادئة ولا البيئة اللي بيها حركة ومنافسة وتحديات، بيئة نشطة؟
1: هي بصراحة إنه قبل لا أكون مهندس أنا كنت رياضي، كنت لاعب منتخب بصرة تايكوندو. فأكيد طالما إنه أنا لاعب في نقطة لي أكثر شيء أطمح له هو المنافسة. يعني أنا من أتذكر من كنت طالب لغاية اليوم عز أصدقائي كنا ثلاثة، أنا وأحمد وولاء، كنا غالبا ما تطلع الأول على المدرسة من عندنا إحنا الثلاثة، واحد أول واحد ثاني واحد ثالث باختلاف السنوات. فبصراحة إنه بيئة المنافسة تشحذ الشخصية وتطلع الطاقة اللي بداخلك. يعني من يكون لك منافس وأنت غالبا تطمح إنه تكون أفضل من عنده راح تبدع راح تنطي. فأكيد البيئة المنافسة اللي تشدني، ولذلك رحت مهندس مدني، كملت هندسة مدني. ولا لو كنت أريد بيئة هادئة أو ممكن اختارت فد مجال مكتبي إنه أقعد مكتب وكذا. هذه
0: يعني أنت مرتاح ببيئة العمل؟
1: لا الحمد لله جدا مرتاح ببيئة العمل. يعني أنا فترة اشتغلت بجي جي سي جاباني جروب كومبانيز، اللي الشركة اليابانية اللي بنينا مصفى الشعيبة. يعني تخيلي إنه كنا نشتغل من الخمسة الصبح يبدأ الدوام للخمسة العصر. الله يخليك. لا وبصراحة يعني كانت متعة، يعني العمل بمنافسة إنه أنت سايت مانجر وصديقة منك كيوسي، عندك صديقك الآخر بموقع ثاني. تكون كل واحد يريد يبدع، كل واحد يريد يصير هو الموظف المميز للشاء.
0: هاي البيئة اللي بيها تحديات ومنافسة وحركة ومن الخمسة للخمسة، هاي ما تسبب لك ضغط؟
1: هي أكيد ضغط، بس عموما هو بصراحة إحنا اللي مجرد إنه الإنسان بالذات هندسة بصرة جامعة البصرة، يمكن الأخوة المهندسين بكل العراق يعرفون شنو جايتي. مجرد أنه تنقبل تروح هندسة بصرة فأنت استعد للفشل تحت الضغط. إحنا شلون المكعبات اللي نفحصها أنه تنضغط الآن تنكسر.
0: أبو أحمد هسه اللي فهمت أنه أنت بيئة العمل كلش حابها ومرتاح بيها، رغم هذا الوقت الطويل، رغم المنافسة، رغم التحديات، رغم الضغط. بس أريدك توصف لي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك، وشنو الشيء اللي خلاك إلى حد الآن أنت مستمر ببيئة العمل؟ أكو فد شغلات مرات بعيداً عن الراتب، بس أنا حاب شغلي، حاب أنه أطور من نفسي، فأكو فد شيء هو الحافز أو الدافع أنه يدفعني أبقى مستمر وأطور. وبعض الأحيان أكو فد شغلة كلش بسيطة تكرهنا بالعمل، بحيث نظل نحسب الدقائق إلى أن يخلص وقت العمل ونطلع.
1: بصراحة أنه بغض النظر عن أنه السالري اللي الأجور المرتفعة أنه بالشركات، لكن أكثر شيء ورغم أنه ضغط العمل قلت لك مثلا من الخمسة للخمسة، لكن العمل بالشركات خصوصا الشركات الأجنبية أو يضيف لك. إحنا عموما الهندسة علم تطبيقي، علم تطبيقي يعني دراستك بجانب وتطبيقك لما تعلمته خلال دراستك بجانب ثاني. فأنت كل ما أكيد من تشتغل بشركات أجنبية مشاريع كبيرة مثلا مصفى الشعيبة، مثلا أنا اشتغلت بشركة لايتون توسيع تصدير عراق النفطي بالفاو، فهيك مشاريع أضيف لك أكيد. يعني إحنا مو كل يوم نبني مصفى بالعراق حتى تقدر يعني أغلب اللي درسته أنت بالكلية الهندسة طبقتها بالمصفى، ستيل ستراكتشر فاونديشن يعني أساسات بنايات حديدية، بناء طابوق، ركائز حفر، ركائز طرق. فأضيف لك أكيد العمل رغم التعب لكني يخلق مهندس ناجح.
0: شنو تأثير المسؤول اللي أعلى من عندك أو مديرك على بيئة العمل، على حبك للشغل، على إبداعك، على تطورك؟
1: هي بصراحة يعني حطيت إيديك على نقطة جدا حساسة. المسؤولك إذا ما كان مقدر تعبك وذا يعني راح حتى يخلي عندك نفور من العمل، لكن إذا كان مسؤول داعم متعاون يشجع أو يقدر جهودك اللي جاي تبذلها، لا أكيد راح تبدأ أنت أكثر وتحب العمل. يعني أصلاً ما بدك تطلع. أنا واحد من الناس كنت ما بدي أرجع للبيت الساعة 5، بدي أستمر بعد، رغم أنه كان مسؤولي من ساب كيم بوقتها مهندس رئيس مهندسين أقدم كوري، فالرجل كان كلش متعاون.
0: أبو أحمد، سؤال أخير، إذا أجدتك أو عندك فرصة أنه تغير ولو شيء واحد من بيئة العمل اللي أنت بيها، بيئة العمل الحالية، شنو هذا الشيء اللي راح تغيره؟
1: إذا تحب تغير بيئة العمل، أعتقد أنه شوية يعني المسؤول، يعني أكو إحنا أكثر روتين ممل، يعني بصراحة أنه مثلاً أنت تشتغل تكمل تسلم للكيوسي تسلم للكيوسي الثاني، يعني أشوف أكو أكثر من سلسلة زايدة بالمشروع بطريقة العمل، يعني كان ممكن الاختصار بحيث يصير الإنجاز أسرع.
0: يعني أنت شكرا لك، وإن شاء الله يا رب يدوم الإبداع. شكرا لك والتطور، مع السلامة.

0: لازلنا أحبتي مستمعين الكرام نتجول داخل أروقة المول ومستمرين وياكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
0: اسم حضرتك؟
1: دعاء وياك معلمة. والحمد لله جاي أداوم. أيوة ما هنتي حبها،
0: اختصرتي لي الوضع كله. أهلا وسهلا بك يا دعاء. أنت قلتي معلمة وتحبين شغلك، زين، شنو الشيء اللي حببك بعملك؟ شنو هذا الشيء؟ لا بد أكو فد شيء. طبعا كل واحد، يعني أنا لو أحب الشغل مالتي زين، لو بالعكس ممكن بلحظة من اللحظات أكره بيئة العمل، أكره حتى شغلتي حتى اختصاصي. فأنت قلتي اختصرتي، قلتي أنا أحب عملي. شنو الشيء اللي خلاك تحبينه؟
1: أول شيء هي مهنة المعلم، مهنة الرسول، يعني يوصل المعلومة، وهي المهنة الأساسية اللي تكبر أجيال وتوصلهم مراحل. بعدين إحنا نفتخر نشوف أجيالنا وين وصلوا. يعني أنا أتذكر طلابي الحمد لله وصلوا مرحلة وتخرجوا، خابروني ست وصلنا دخلنا كلية علوم بيولوجي. والله يعني أنا أفرح أفتخر. فإحنا نوصل لهم الرسالة، المعلم مو بس تدريس، معلم تربية. أي فتشوفين يعني انتمائك للطفل شلون انجذابه، انجذب الطفل الى المعلم اكثر من والديه وياخذ كلامه اكثر من والديه.
0: اذا حب المعلم نفسه صحيح،
1: وبالمقابل يعني المعلم راح يعيش هنا دور الام ودور الاب، وحتى يعني يكون يعني فد ملاعبه وياهم، نشاط وياهم. انا يعني بالدرس مرات اشوفهم شوي تعبون يهلكون، اسوي قوم يلا خلينا نسوي فعاليه، قوم خلينا نلعب، نسوي اللعب على السبوره، او اشوفهم كلش تعبوا وبالاخص مرات يصير الدرس الاخير قوم يلا خلينا ننام ونحلم. فيعني هذا الشيء حببني اكثر.
0: الدعاء انت ذكرتي بالبدايه انه طلاب اللي يتواصلون وياك ويقولوا لك احنا تخرجنا وانقبلنا وكذا، يعني مع انه انت معلمه طلاب ابتدائيه، يعني صار لك كم سنه انت بالتدريس؟
1: أنا أول مرة مجاني، كنت أدرس مجاني يعني من 2016. أي وبعدين من طلاب أنا اختصاص علوم. الطالب اللي هو دائما يخابرني ويقول لي ست أنا مرحلة وصلت العفو قبلت كلية علوم، يقول لي قد ما حبيت درس العلوم رحت انقبلت علوم بيولوجي. أتذكره من كان هم يقول لي بالسادس إعدادي ست شو صعب صار ومثل السادس ابتدائي. قلت له لا طبعا يفرغ، يعني حلو التواصل وياهم وأفتخر بهذا الشيء.
0: ست دعاء، في حال إذا إجاج عمل ثاني بس عمل ما بهاي الحركة والنشاط، ما عندش تواصل ويا طلاب وأولياء الأمور، ترتاحين بهاي البيئة؟ ولو أنت تعلمتي على بيئة العمل أنه أنت معلمة وعندش تواصل بشكل مباشر ويا طلاب؟
1: لا، مهنتي حيل أحبها وتعلمت عليها، أولياء الأمور يتصلون يشكروني، يعني أولادنا كذا أولادنا كذا. يعني حيل إذا أحس نفسي بغير عمل راح أكون يعني شون هادئة جدا، بس أشوف انجذابي إلى التلاميذ أكثر.
0: تحسين بإنجازك كل سنة؟
1: طبعا، يعني طبعا أفتخر وأشوف النسب وأشوف روحهم وشون يعني يجولي متحمسين. يعني أنا ما أفتخر بس أقلش بنفسي. أتذكر عندي هم طالبة من نوع فد مرة ماكو ما تتحرك، ومشكلة دائما أخذ أول ثاني، يعني الأطفال كلش صغار أشوفها ما تتحرك، نفس الوقت أشوف عندها يعني استيعاب. فأنا خليت عندها هذا الشيء والحب تجيلي والله تكضلي من باب الصف ست أنا اليوم محاضرة، ست اليوم خلي درس إلي. فهو المعلم يعني هو اللي يعطي طاقة.
0: تتوقعين المعلم انه هي اكو بعض من المعلمين مع احتراماتي للبعض هو ما يحب انه يدرس، وخاصة الاطفال الصغار، مع انه هو اجتي فرصة التعيين، وتدرين احنا بالعراق ببلدنا فرصة التعيين وين يلا تحصلها زين. فانت من اجيت وتعينت واشتغلت زين على اساس انه انت معلم وانت ما حاب الطفل، ما حاب حتى تتعامل وياه، هذا شو رح يوصل المادة؟ شو رح يتعامل ويا طفل صغير وهو يريد معلمة تحبه وتحببه بالمادة؟
1: أنا أعرف يعني ويانا هم أشخاص هم معلمين أو معلمات يقولون لا تطونا أول، يروحون للمدير أو المديرة أستاذ رجاء الأول ما أريده والثاني ما أريده. ليه شنو سبب؟ أنا ما أعرف أتعامل وياهم هيك يعني يحكوها، أنا ما أعرف أتعامل. أنا أصلاً أقولهم يعني أنتم ما شاء الله كلكم الزوجات وكلكم عندكم أطفال، ترى هذول أطفال يعني واحد يقدر يتعامل وياهم. يقول لا أطونا صفوف المتقدمة اللي هو الخامس والسادس، شوية أنضج عقولهم.
0: الدعاء شنو الأهم واللي يهمك ببيئة العمل؟ هي الراحة النفسية ولا التطور والتحدي والمنافسة المستمرة؟
1: التطور والتحدي، يعني التحدي كلش حلو، اللي هو يخليك تتطورين أو يخليك تصعدين. التحدي يعني فد شيء أنا أحب من نوع التحدي، أتحدى يعني يعني أشوف نفسي وين وصلت.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يا رب التوفيق لك بعملك، مع السلامة.

ما نقدر نقول أكو بيئة عمل مثالية تناسب الكل، لأن كل إنسان له شخصية وطريقة مختلفة بالإنتاج والإبداع والمنافسة والتحديات. المهم إنه الواحد يعرف شنو اللي يحفزه ويخليه يشتغل براحة ويحقق ممكن أفضل النتائج. وصلنا وإياكم أحبة الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلتقي وإياكم بموضوع جديد ونقاش جديد. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
2: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن. فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا. نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده. الجزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود. مو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح لأهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش؟ أنا ما ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل إخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوعد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه. فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحريه مع الدول المجاوره، عمود ما اخلي نفسي فد مشكله يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحيه، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسميه والاجراءات التشريعيه والتنفيذيه للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
8: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
9: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
8: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
10: بأكده كتير.
8: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
11: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
14: تليف السياسة في العراق. لم تكن نتائج انتخابات المجالس المحلية في العراق مفاجئة كثيراً، على الأقل في شقها الديموغرافي المتعلق بالتمثيل الجهوي المناطقي داخل مجالس المحافظات، حيث باتت هيمنة المرشحين المتحدرين من الريف بنزعات عشائرية واضحة في المشهد السياسي للمدن الكبرى التي غابت نخبها السياسية والاجتماعية عن الصورة بشكل يشبه أفولا تاما. تظهر هذه المعادلة الديموغرافية بشكل واضح في بغداد ونينوى والبصرة أكثر من غيرها بعد سنوات من تجريف المدن على يد السلطات المختلفة بفعل سياسات أغلبها متعمدة لتصبح بغداد اليوم قرية كبيرة تحكمها فصول العشائر وقوانينها على حساب أجهزة الدولة وأذرعها القانونية. قامت الدولة العراقية الحديثة بعد حكم عثماني دام نحو 400 عام تخلله صراع مع الصفويين والقاجاريين المنحدرين من الهضبة الإيرانية، وخلال تلك الفترة عرف العراق تجارب محلية ودخيلة من الحكم، لكن معظمها كان مهيمناً في مراكز المدن دون الأرياف والبوادي التي سيطرت عليها عشائر مسلحة كانت كثيرة الصدام مع العثمانيين، مما جعل أبناء تلك العشائر موضع ريبة وحذر على الدوام من قبل حكام وولاة بغداد والموصل والبصرة. حين نشأت المملكة العراقية الهاشمية اعتمدت في سنواتها الأولى بشكل رئيس على أعيان المدن ووجهائها، بالإضافة إلى الضباط العراقيين في الجيش العثماني المنحل. كانت عملية ولادة الكيان السياسي الجديد في بلاد الرافدين صعبة وتخللتها مخاضات عسيرة، لكنها أفضت إلى شكل عصري للدولة جعلها على اتصال بالعالم الحديث وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أدرك المؤسسون للدولة العراقية صعوبة إدماج العشائر العراقية في جسد الدولة، خصوصاً وإنها تحمل ميراثاً طويلاً من العداء لفكرة الدولة والسلطات المتمركزة في المدن، واعتاد كثير منها قطع الطريق على قوافل التجارة واستهداف جنود الحكومة وموظفيها. وبغض النظر عن دوافعها ومآلاتها، لكن يمكن اعتبار ثورة العشرين هي التمظهر الأبرز للريف العراقي وسكانه، الذين أحدثوا هذه المرة تأثيراً على الواقع السياسي وجعلوا البريطانيين يعيدون النظر في كثير من سياساتهم من أجل كبح جماح العنفوان المسلح للقبائل الراغبة بالحصول على سهم وافر من غنيمة الدولة الجديدة. كان تنصيب الملك فيصل الأول بن الحسين محاطاً بشيوخ عشائر ومطوقاً ببيعاتهم لحظة مثالية لتعاطي العشائر العراقية مع السياسة بشكلها الحديث دون اللجوء للسلاح ومغالبة الدولة. لم يدرك أولئك الشيوخ وقتها إنهم سيبسطون خلال أقل من قرن هيمنتهم على مراكز المدن ويفرضون عليها ثقافتهم وتقاليدهم دون مقاومة ذات شأن من سكان الحضر.

كان عدد سكان العراق عام 1867 لا يزيد كثيرا على 1.25 مليون، بلغت نسبة البدو من بينهم 35%، فيما مثل الريفيون 41%. أما سكان المدن فلم تزد نسبتهم على 24%. أسهمت إصلاحات الوالي العثماني مدحت باشا في تشجيع القبائل البدوية على الاستقرار وممارسة العمل الزراعي والتجارة، ثم ظهرت مدن جديدة في النصف الثاني من القرن 19 كالديوانية والرمادي والعمارة والعزيزية وقلعة الصالح والكوت والناصرية والشطرة وغيرها، وانخفضت نسبة البدو بين السكان لتصل إلى 19% بحلول عام 1905. ويبدو أن الاستقرار السريع للقبائل البدوية ونمو مدن جديدة على أكتافهم لم يتح الوقت بشكل كاف لنشوء تقاليد راسخة مرتبطة بالحواضر الجديدة، كما أن العشائر التي سكنت المدن آنفة الذكر أعادت تموضعها في أحياء سكنية جمعت بين الأخوة وأبناء العمومة، فغدت تجمعات قبلية داخل المدن. أسهمت الطفرات الاقتصادية التي شهدها العراق في بداية خمسينات القرن المنصرم مع توسع صناعة النفط وزيادة حصة العراق منه في تشجيع هجرة أبناء الريف إلى المدينة، فانخفضت نسبة العاملين في قطاع الزراعة خاصة بين الأعمار الأصغر سنا ممن باتت تستهويهم حياة المدينة وطبيعتها الأكثر حداثة وانفتاحاً.

كان دخول النفط إلى بنود موازنة الدولة حدثاً مفصلياً في التاريخ العراقي المعاصر، فقد حول اقتصاد الدولة إلى نظام ريعي أبوي بعدما كان قائماً على ضرائب الأراضي والصادرات الزراعية، فتضاءلت تبعاً لذلك قيمة الإنتاج الزراعي، وأصبحت وظائف القطاع العام حلماً للجميع. تشير أرقام متفرقة إلى أن 3/4 القوى العاملة في عموم العراق كانت تعمل في مجال الزراعة عام 1920، ثم انخفضت هذه النسبة إلى النصف في الخمسينات، ثم إلى الثلث في بداية تسعينات القرن المنصرم. كان الفقر سمة بارزة على المهاجرين الجدد الذين اجتذبتهم وعود سدنة الجمهورية الناشئة بتخليصهم من الإقطاع والمظالم التي كانت تقع عليهم. وحين قرروا المغادرة باتجاه المراكز الحضرية الكبرى انقطعت صلتهم بمهنهم التي توارثوها، وفي مقدمتها الزراعة وتربية الماشية، وكان معظمهم يفتقر للتعليم أو المهارات التي تتيح لهم تسنم مواقع مؤثرة داخل المدن، فلجأ أغلبهم إلى مهن بسيطة راكمت حالة الفقر لديهم ولم تحدث تغييراً كبيراً في حياتهم. وفي المقابل خلت أراض زراعية واسعة في الريف خصوصاً الجنوبي من الفلاحين، وتراجع إنتاج المحاصيل بمرور الوقت، وبارت مساحات واسعة من الأراضي وباتت خالية من سكانها.

يمكن القول إن الحضور الريفي في عالم السياسة كان أكثر وضوحاً وقوة في الساحة الشيعية قياساً بالسنية بعد قيام الدولة العراقية الحديثة، حيث مثل

البلاء، لكن البصرة كانت مختلفة نوعا ما، حيث مثل مكونها الشيعي في البرلمان أبناء عائلات حضرية كآل الملاك وآل سيد جعفر. وبشكل عام لم يحظى الشيعة المدن والمثقفون غير المحسوبين على الأوساط العشائرية بأكثر من 30% داخل البرلمان إلا قليلاً، كما أن تمثيل رجال الدين الشيعة داخل البرلمان لم يكن مؤثراً كما هو الحال لدى نظرائهم السنة. أما على الضفة السنية فقد ظل تمثيل شيوخ العشائر ضعيفاً ولم تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي النواب السنة داخل البرلمان، وباستثناء زعماء الدليم من آل سليمان البكر وآل المشحن فإن شيوخ العشائر الآخرين لم يحظوا بتمثيل نيابي حتى وقوع انقلاب بكر صدقي عام 1936، عندما وصل عدد النواب من شيوخ العشائر السنة إلى 9 نواب، وهو ما كان يظهر ميل بكر صدقي ورئيس الوزراء حكمة سليمان وقتها إلى تشجيع وصول شيوخ القبائل السنية والمدن الأخرى إلى البرلمان على حساب النواب البغداديين.

وبعد انقلاب صدقي حافظ شيوخ العشائر السنية على تمثيل بلغ نحو 15% من نسبة النواب السنة في البرلمان، فيما مثل وجهاء المدن والتجار والمسؤولين الحكوميين من أبناء المدينة نسبة 85% من النسبة المتبقية للسنة في برلمانات العهد الملكي. وخلافاً للتمثيل العشائري السني الضئيل داخل البرلمان الملكي، فقد كان صعود الضباط السنة القادمين من أصول ريفية سريعاً داخل المؤسسة العسكرية، تناغماً مع هوية الدولة المستندة إلى حواضن اجتماعية وثقافية توفر لها الحماية والتمكين في البلاد. في نهايات العهد الملكي بدأ العديد من سكان الجنوب بالاستقرار في بغداد لأسباب متعددة، من بينها سوء حال القطاع الزراعي وتردي خدمات بعض الأرياف أو انخراط بعضهم في سلك الدولة ووظائفها، كما تضمنت موجة القادمين أشخاصاً هربوا من مناطقهم بسبب مشاكل عشائرية، وباحثين عن العمل والدراسة في العاصمة التي فتحت أبوابها للجميع. استوطن معظم النازحين الجدد صرائف شرق بغداد، تزايدت أعدادها بمرور الوقت قبل أن يقرر النظام الملكي إدراج مناطقها ضمن مشاريع مجلس الإعمار الذي باشر نشاطه عملياً عام 1952، لكن انقلاب الجيش لم يمهل حتى إكماله.

استلم الزعيم الجديد عبد الكريم قاسم الملف، وأكملت الدولة الجديدة بناء قطاعات سكنية عديدة في المنطقة التي عرفت لاحقا بمدينة الثورة، وأحياء أخرى كالشعلة وحي العامل وتل محمد في بغداد ومدينة الحيانية في البصرة. فتضاعفت أعداد النازحين القادمين من الجنوب خلال عهد قاسم، الذي حاول تقديم نفسه نصيرا للطبقات المعدمة وأبا للفقراء، مما أكسبه كثيرا من الحب والولاء في أوساط الجنوبيين بشكل خاص. واستنادا إلى التجارب الحديثة، فإن من الطبيعي أن تذوب الجماعات الريفية المهاجرة إلى المدن الكبرى في المجتمعات الجديدة وتصبح جزءا منها بمرور الوقت، لكن الريف العراقي ابتلع المدينة وحولها بمرور الوقت إلى

قرى كبيرة، وعجزت الحكومات المتوالية عن تذويب موجات المهاجرين من الريف في مجتمع المدينة لعدة أسباب، منها أن المهاجرين تكتلوا كمجموعات عشائرية داخل أسوار المدن أو على تخومها، ناقلين معهم معظم تقاليدهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، بما فيها تلك التي تتعارض مع أشكال المدن العصرية، بالإضافة إلى ضعف الدولة وتعثر عملية التحديث وانتكاسها بفعل سلاسل الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد. لم يندمج معظم القرويين الذين سكنوا المدينة في مجتمعها رغم محاولات بعضهم، كما أن حياتهم الجديدة لم تعد تشبه نمط معيشتهم في الريف، الأمر الذي ولد ظواهر اجتماعية كثيرة تشير في مجملها إلى العجز عن استيعاب الانتقالية الاجتماعية التي مرت بها تلك المجموعات السكانية.

كان من الطبيعي أن تبحث تلك الكتل الحيوية من العراقيين عن تمثيل سياسي، لكنها على مدى عقود وقعت في فخ الأدلجة كما تشير مجريات الأحداث، فكانت الأحزاب الأيديولوجية هي الأكثر جذباً واستقطاباً لهم. ولظروف تتعلق بارتفاع نسب الفقر في الريف الجنوبي والتحالف الوثيق بين طبقة ملاك الأرض والمؤسسة الدينية الشيعية، وجد الحزب الشيوعي أرضاً خصبة له في تلك المحافظات، واتسعت بمرور الوقت قاعدة المنتمين. نشأ التوجه اليساري في العراق بشكل رئيس في بغداد على أكتاف خريجي المعاهد العليا وعدد كبير من المثقفين عبر جماعة الأهالي التي تصدرها حسين جميل وكامل الجادرجي ومحمد حديد ومحمد جعفر أبو التمن، إلا أن انقسام الجماعة اللاحق وخروج عدد كبير من أعضائها مشكلين لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار ثم الحزب الشيوعي العراقي ساهم في تحويل بوصلة اليسار نحو الريف، لاسيما وأن برنامج الحزب الشيوعي كان يتبنى قضايا الطبقة العاملة ومن بينها الفلاحون. أما الريف السني فلم يشهد انقساما طبقيا حادا كما الحال لدى نظيره الجنوبي، وكانت أواصر الدم المشترك أكثر تأثيرا من التفاوت الطبقي والاقتصادي. ورغم النشأة الجنوبية لحزب البعث في الناصرية، إلا أن الحزب الجديد لاقى كثيرا من القبول والارتياح في بغداد والمحافظات الغربية التي لم تعرف وجود مؤسسات دينية ذات تأثير كبير على الحياة العامة أو تشهد نشوء طبقة متميزة من الإقطاعيين أو تمزقها الفروقات الطبقية. وكان حديث البعث المتكرر عن العروبة والتاريخ والتقاليد والهوية عوامل جذب للكثيرين ممن انتظموا في صفوفه لاحقا. وقد استفاد البعث من الوجود الكثيف للتوجه القومي في بغداد، خصوصا في المناطق القديمة كباب الشيخ والفضل والأعظمية والكرخ، فضلا عن مدن أخرى كالموصل وتكريت والفلوجة وسامراء، واستطاع احتواء قطاعات واسعة من العروبيين هناك بعدما عجزت الأحزاب القومية التقليدية عن تقديم طرح سياسي مؤثر أو بناء هياكل تنظيمية قادرة على التصدي للموج الشيوعي الكاسح. كان الجيش هو البوابة الرئيسية التي عبر منها الريف بقواه المتنوعة نحو عالم السياسة بعنفوان وفاعلية بالغة، فأبناء المدن الذين انخرطوا في الوظائف الحكومية بدأوا الابتعاد تدريجيا عن عالم العسكر بشكل أكثر وضوحا منذ عقد الأربعينات من القرن الماضي، وبدأت بالظهور أسماء ضباط مؤثرين من أصول عشائرية ريفية. ويبدو أن الأمر حظي بانتباه رئيس الوزراء الشهير نور السعيد الذي يتخوف من اختلال التوازن الاجتماعي في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، لذا لم يبدي كثيرا من الارتياح للضباط الجدد المفعمين بروح المغامرة والعنف والقوة، كما تشير إلى ذلك بعض الأحداث والمدونات والمذكرات الشخصية لساسة العهد الملكي. عمليا كان صدام حسين أول حاكم ريفي للعراق منذ نشأته الحديثة، ورغم انتماء الرئيس أحمد حسن البكر إلى أرومته العشائرية نفسها، إلا أنه تربى في مدينة تكريت ثم بغداد وتشبع بقيم العسكرية ومفاهيم الدولة الحديثة التي أبعدته عن جذوره العشائرية. أما صدام فلم يقطع صلته بثقافة منبته الأول قرية العوجة،
ثم حمل قيمها وتقاليدها المحلية معه إلى السلطة في بغداد. رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل العصري واعتنائه الخاص بملبسه وشكله الخارجي، إلا أن أول امتحان حقيقي له بعد الخروج من الكويت أعاده إلى مربع الريف والعشيرة.

أعاد نظام صدام أحياء منظومة العشيرة بعد أن كادت تذوي بشكل كامل، وبث فيها الروح، ومنح بعض الشيوخ مكانة اعتبارية في المجتمع بعدما ضعف سلطان الدولة، وباتت بحاجة إلى حلفاء محليين في جميع المحافظات. ويلاحظ كثيرون أن صدام خلال تسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية في عقد السبعينات كان حريصا على الحديث بلهجة بغدادية لا تشوبها لكنة ريفية، لكنه استعاد لهجته القديمة بعد وصوله إلى الرئاسة، وباتت تعبيرات لسانه المنتمية لبيئته المحلية أكثر وضوحا في عقد التسعينات من خلال لقاءاته مع الناس في الشارع وأحاديثه التلفزيونية. أحكم البعض قبضته على السلطة عام 1968، وحاول بداية الأمر إقامة تحالفات مع الشيوعيين وأحزاب أخرى فيما عرف بالجبهة الوطنية التقدمية عام 1973، لكنه ارتد إلى محاربة حلفائه وتوجيه ضربات قوية لهم أجبرت الكثيرين على مغادرة البلاد أو اللجوء للانخراط في صفوف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة للدولة وذات الهوى الماركسي للقتال في صفوفها. ظل البعث يقدم نفسه كحزب تقدمي اشتراكي معادل للرجعية بمنظومتها الدينية والاجتماعية، حتى جاءت هزيمة حرب الخليج الثانية وخروج مناطق واسعة في جنوب العراق عن قبضة الدولة فيما أسماها النظام السابق بالغوغاء، وأسمتها المعارضة الانتفاضة الشعبانية.

لجأ صدام إلى العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، وأعاد إحياء منظومتها الاجتماعية وحضورها داخل أسوار المدن وخارجها من أجل سد الفراغات الأمنية التي بدأت تتسع بمرور الوقت مع زيادة النقمة الشعبية عليه في سنوات الحصار المليئة بالفقر والحرمان. لكن كل شيء كان تحت السيطرة، ولم يجرؤ أحد من شيوخ التسعينات كما عرفوا أن يمارس دورا يتجاوز السقوف التي تسمح بها الدولة في الحياة العامة في المدينة. وبعد تكاثر أعداد المهاجرين بدأت المغالبة الديمغرافية تأخذ دورتها الطبيعية مع سكان الحضر الأكثر مسالمة والأبعد عن التكتلات العصبوية، لكن الدولة ظلت كابحا قويا لجماح بعض المجموعات الريفية المتطلعة للهيمنة والتأثير داخل المدن حتى الغزو الأمريكي. كان السياسي العراقي في العقود السابقة بحاجة إلى استرضاء مجتمع المدينة بالدرجة الأولى وتقريب نخبها ووجهائها لاستثمار خبراتهم وتوظيفها في تطوير الدولة وبنائها، لأن شرعية الأنظمة السابقة لم تكن تعتمد على الانتخابات وعمليات التصويت الديمقراطية، وإنما على الوراثة أو الدبابة التي تقتحم باحة القصر الجمهوري. لكن نظام ما بعد 2003 أيقظ نهم الأحزاب للتقرب إلى زعماء العشائر وشيوخها المقيمين في المدن وخارجها لضمان حصد أكبر عدد من الأصوات وفرها لهم انتعاش العصبيات القبلية بشكل واضح.

وخلال قرن من الزمن انتقلت مراكز التأثير في مؤسسات الدولة ودوائرها من وجهاء المدن وأبناء البيوتات الكبيرة إلى الضباط، ثم دفعها نظام صدام حسين إلى أحضان العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة. أما نظام ما بعد 2003 فقد أعاد إحياء وتفعيل معادلة النظام الاجتماعي القديم في الجنوب. توازياً مع ذلك، تضاعف النفور من الزراعة بعدما أسفرت سيطرة بعض السياسيين على الملف النفطي في ضخ مزيد من المهاجرين الريفي للمدن الكبرى، وبات حلم الشاب المهاجر الحصول على تعيين حكومي عبر بوابة تلك القوى المؤثرة، وهو ما يغنيه عن أرض تذبل من الجفاف وبذل التعب في زراعة الأرض وفلاحتها مقابل أقل مقدار من الجهد في الوظائف الحكومية. وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط، فقد بلغ عدد سكان العراق في العام 2023 أكثر من 43 مليوناً و324 ألف نسمة، 69.9% منهم يسكنون الحواضر، بينما بلغت نسبة قاطني الأرياف 31.1%. تقديرات أخرى للوزارة خلال العام نفسه أظهرت أن عدد سكان المناطق العشوائية في عموم العراق بلغ أكثر من 4 ملايين نسمة يقطنون 5000 تجمع، بلغت حصة بغداد منها نحو 1000 تجمع حواسم. عام 2023 شهد كذلك ارتفاعاً في معدلات جفاف الأهوار جنوبي العراق، مما دفع الآلاف ممن تبقوا فيها للنزوح إلى المدن المجاورة والتهيؤ للاستقرار فيها.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سيكوير، الشعر مسار رياض، البصرة. حين يتحول الآيفون إلى تاج، كيف ينظر أصحابه إلى سكان

في عالم الأجهزة الذكية والتكنولوجيا الحديثة تسطر حروف الجدل والمنافسة نصرها على ورقة الزمن. جماعة الآيفون، تلك الجماعة الوفية لهواتف أبل، لديها كل الأسباب للتفاخر والترتيل بأناقة وجاذبية هواتفها على حساب جماعة الأندرويد. فالآيفون يعتبر رمزاً للأناقة والبساطة في عالم التصميم، مزوداً بنظام تشغيل يتميز بالاستقرار والأمان، وكل هذه المزايا تجمع في هيكل معدني ينبض بالجمال والجودة. إنه تصميم ينطلق من رؤية فنية تعبر عن الأناقة والجاذبية. جماعة الآيفون تبارز جماعة الأندرويد بنظام تشغيل يتميز بالبساطة والسلاسة، إنه يقدم تجربة مستخدم فائقة السهولة والأمان. وبفضل الاهتمام الدائم بالتحديثات والتطويرات، تظل أجهزة الآيفون دائماً في القمة من حيث الأداء والأمان. لكن لجماعة الأندرويد أيضاً حصتها اللائقة من الفضل، توفر هواتف الأندرويد تنوعاً هائلاً في الأحجام والمواصفات، مما يمكن المستخدمين من اختيار الجهاز الذي يناسب احتياجاتهم بشكل دقيق. إن هذا التنوع يعكس مفهوماً من التحرر والتخصيص الفريد. علاوة على ذلك، توفر الأندرويد فرصة أوسع للتطوير والتخصيص. إنها منصة مفتوحة المصدر، تمكن المطورين من إطلاق تطبيقات مبتكرة ومخصصة تناسب مجموعة متنوعة من الاحتياجات. هذا الجدل بين جماعة الآيفون وجماعة الأندرويد يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولكن يجب أن يظل محوره هو المنافسة الصحية التي تفيد المستخدمين بالنهاية. إنما يجمعهما هو حبهما للتكنولوجيا ورغبتهما في البحث عن الأفضل دائماً.

في عصر السيلفي والاستوريات اللانهائية، حيث تحولت الهواتف إلى ملحقات لا غنى عنها مثل النظارات الشمسية أو الساعات. يتجدد الصراع الأزلي بين محبي الآيفون وأتباع الأندرويد. ألا تشعرون أحياناً أن هذه المناقشات تشبه كثيراً النقاش حول أيهما ألذ، الشاي أم القهوة؟ ولكن السؤال الحقيقي هو، لماذا يشعر بعض مستخدمي الآيفون بأنهم نجوم هوليوود الجدد؟ ولماذا يعتقد بعض مستخدمي الأندرويد أنهم الذهب العتيق ورسل الأصالة والحياة العملية؟ يبدو أن المناقشات بين مستخدمي الآيفون وأنصار الأندرويد لن تنتهي أبداً، فهذه المعركة التي تستمر منذ سنوات طويلة تتجدد باستمرار، فما يثير اهتمامنا ليس فقط النقاط الفنية والتقنية لكل جهاز، بل هو الجانب النفسي والسيكولوجي الذي يكتنف حملة الآيفون ويغزو ذهن مستخدمي الأندرويد. السباق اللامتناهي بين مستخدمي الآيفون والأندرويد. مستخدمو الآيفون والأندرويد يشكلون جماعتين تمتلكان شخصياتهم وسماتهم الفريدة، فمستخدمو الآيفون يتميزون بالاهتمام بالتصميم والأناقة، إذ يعتبرون هواتفهم ليست مجرد أجهزة تكنولوجية بل قطعاً من الأزياء والمظهر الشخصي الخاص بهم. يتألقون بالآيفون بفخر ويعتزون بالتجربة المميزة والتطبيقات العالية الجودة التي يقدمها نظام التشغيل iOS. على الجانب الآخر، مستخدمو الأندرويد يتسمون بحب الحرية والتخصيص، بحيث يفضلون الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من الأجهزة ويستمتعون بتخصيص هواتفهم حسب رغبتهم الشخصية ودون أدنى حد من القيود. فهم يعتبرون الأندرويد نظاماً مفتوحاً يتيح لهم التحكم الكامل في تجربتهم، كما أنهم يحبون التحديثات المستمرة والابتكارات التي يقدمها.

معركة الهواتف، أين تقف في كلاسيكو الآيفون والأندرويد؟ في عالم الهواتف الذكية يمكننا رؤية المنافسة بين مستخدمي الآيفون والأندرويد كمنافسة بين فريقي كرة القدم. مستخدمو الآيفون هم مثل جماهير الفرق الكبيرة في كرة القدم التي لديها تاريخ طويل من البطولات، يفتخرون بكونهم جزءاً من النادي المميز ويشعرون أن لديهم هوية خاصة. ربما يرون أنفسهم مثل جماهير فريق مشهور وهم يستمتعون بالتفوق والتميز. كثير منهم قد يقولون لأصدقائهم المستخدمين للأندرويد: لماذا لا تنضم إلينا في الجانب الفاخر من الحياة؟ وقد تكون لديهم عادة تعليقات مثل: ألم ترى الصور التي التقطتها بكاميرا الآيفون الخاصة بي؟ إنها واضحة كما هو الجو في يوم مشمس. مستخدمو الأندرويد من جهة أخرى قد يرون أنفسهم كجماهير الفرق التي تحب اللعبة لمجرد المتعة ولا تهتم كثيراً بالتفاخر. يقدرون الحرية والتخصيص، ويرى الكثيرون أنهم يحصلون على أكبر قيمة مقابل المال. قد يردون على مستخدمي الآيفون قائلين: ألم تلاحظ كيف يمكنني تخصيص كل شيء في هاتفي وأنا لا أحتاج إلى دفع ثروة لذلك؟ وقد يقولون في مواجهة الصور: أجل، ربما لا تكون كاميرتي بهذا الوضوح، لكن هل رأيت كم من التطبيقات المجانية التي يمكنني تحميلها؟ جيل الاقتحام، كيف ظهر الآيفون وأحدث ثورة في ثقافة الرفاهية التكنولوجية؟ في يوم تاريخي من يناير عام 2007 اجتمع العالم بأسره حول مسرح مدينة سان فرانسيسكو بترقب وحماس. كلمات ستيف جوبز المدير التنفيذي لشركة أبل عندما قال: لدينا شيء استثنائي لنقدمه، كانت قد أثارت فضول الجميع وخيمت سحابة من التوقعات والتكهنات.

الجميع يتساءل ماذا يمكن لأبل أن تقدم هذه المرة بعد نجاحاتها المتتالية؟ وبينما الأضواء تتركز على المسرح والأنظار مثبتة على جوبز، كشف الستار عن مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها. لم يكن الأمر مجرد هاتف محمول، بل كانت أبل تقدم جهازاً ثورياً يجمع بين ميزات عديدة وفريدة من نوعها. الآيفون بتصميمه الأنيق وواجهته المبتكرة لم يكن مجرد هاتف، بل كان جهازاً ذكياً يمكنه أن يغنيك عن جهاز الكمبيوتر. لكن ما لا يمكن نسيانه هو كيف أثر الآيفون على الثقافة الشعبية. أصبحت صور الأشخاص الذين يقفون في طوابير طويلة أمام متاجر أبل من أجل الحصول على أحدث إصدار من الآيفون مناظر مألوفة في العديد من المدن حول العالم. أضاف الجهاز بعداً جديداً للتواصل والتفاعل الاجتماعي، وكذلك أعطى معنى جديداً لمفهوم الاتصال. هل يشعر مستخدمو الآيفون بالتفوق عند استخدام التطبيقات الحصرية؟ منذ بداية ظهور الآيفون ارتبطت علامته التجارية بالحصرية والتميز التقني، ومع تزايد عدد المستخدمين أصبحت التطبيقات الحصرية جزءاً أساسياً من هذه التجربة المميزة. فعندما يقوم مالكو الآيفون بتحميل تطبيقات تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لهذا النظام، يشعرون بلذة الاحتكار والتفوق التقني، إذ يعتقد المستخدمون أنهم يستفيدون من المميزات الفريدة التي لا يمكن الوصول إليها على أي منصة أخرى، مما يثير شعوراً بالرضا والفخر بالاختيار الذكي الذي قاموا به. ولا يقتصر الأمر على الميزات التقنية فقط، بل يتعدى إلى الشعور بالتميز الاجتماعي والثقافي، إذ يمكن لمستخدمي الآيفون الاستمتاع بتجربة تطبيقات مثل أبل ميوزك وآي مسج وغيرها التي تعزز انتماءهم إلى مجتمع تقني حصري. ومن خلال هذا الشعور بالتميز يعزز مالك الآيفون ثقتهم بقدراتهم التقنية، ويشعرون بالانتماء إلى مجموعة محددة من المستخدمين المتميزين.

لون الرسائل أكثر من مجرد لون. تظل الألوان رموزاً قوية تحمل دلالات نفسية وثقافية عميقة. وقد اختارت أبل اللون الأزرق لرسائل آي مسج بحذافيره. هذا الاختيار لم يكن عشوائياً، فوراءه دوافع نفسية واستراتيجية. بداية، يمثل هذا اللون التمييز الواضح بين مستخدمي الآيفون والأندرويد، وهو ما يمنح مستخدمي الآيفون شعوراً بالانتماء إلى مجموعة محددة، كأنهم جزء من نادي خاص وحصري. وعلى مستوى التفاعلية، يوفر اللون الأزرق إشارة فورية للمستخدم حول نوع الرسالة وطريقة إرسالها. ولكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فقد يشعر البعض بأن استخدام خدمة حصرية كهذه يظهر تميزهم ويعزز من ثقتهم بالنفس. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الاختلاف في اللون إلى إحداث نوع من الطبقية الرقمية، حيث يتم النظر إلى الألوان كمؤشرات للولاء لعلامة تجارية معينة أو لاختيار تقني. بالنهاية، فإن اختيار التطبيقات والنظام الأساسي يجب أن يعكس احتياجات المستخدم وأولوياته الشخصية، دون الاستسلام للضغوط الاجتماعية أو الثقافية، من خلال الاستمتاع بالميزات الحصرية والاستفادة القصوى من تجربة الآيفون. يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بشعورهم بالتفوق التقني دون التفريط في التنوع والابتكار التي تقدمها صناعة التكنولوجيا بأكملها.

ختاما، نعيش عصرا يشهد تسارعا مذهلا في تطوير التكنولوجيا. تثير معركة الجدل بين جماعة الأندرويد والآيفون العديد من الأفكار والآراء المتضاربة. هذا الصراع الحديث بين النظامين الرائدين في عالم الهواتف الذكية أصبح يسكن قلوب الملايين ويشعل الحماس والولاء. إن جماعة الأندرويد النظام الذي يتسم بالتنوع والمرونة تفتخر بأنها تمثل الحرية والاختيار، فمع هذا النظام يمكن للمستخدمين اختيار الهاتف الذكي الذي يناسب احتياجاتهم بشكل دقيق. يمكن أن يكون الأندرويد مكاناً للمبدعين والمبتكرين الذين يسعون للتخصيص وتطوير تجارب فريدة. ومن ناحية أخرى، تتبنى جماعة الآيفون نظاماً يقدم البساطة والاستقرار. يمثل الآيفون رمزاً للأناقة والجمال في التصميم، ويجذب محبي التكنولوجيا الذين يبحثون عن تجربة مستخدم سلسة ومميزة. وبفضل نظام التشغيل iOS، تعتبر أجهزة الآيفون مشغلة موثوقة ومحمية بالأمان. وبينما يتمتع كلا الجانبين بميزاته ومزاياه الفريدة، فإن الجدل بينهما يظل مستمراً لكل مجموعة جماهيرها الملتزمة، ولكل هاتف جماله وقوته الخاصة. وربما هذا الجدل يشكل الحافز والمحرك لتطوير التكنولوجيا وزيادة التنافسية بين الشركات المصنعة. على الرغم من الجدل، يجب أن نتذكر أن هذا النقاش يأتي من محبي التكنولوجيا والرغبة المشتركة في استكشاف الأفضل. إنما يجمع هاتين الجماعتين هو الشغف بالتقنية ورغبتهما في البحث عن التجارب الفريدة والتطور المستمر. وبغض النظر عن انتمائك لأي من هاتين الجماعتين، فإن الأهم هو الاحترام المتبادل وقبول حق كل فرد في اختيار ما يناسبه.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بهالوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلاً، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبداً أبداً. نشكر طبعاً دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعاً ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق أم قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، نحن بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء أم قصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام الاسي كود أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الاسكود. نظام الاسكود لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعباني
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

عفى روحي اش كثر حسرات لاقات، عفى روحي اش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات، انوحن والنياحة عليك لاقت بسبب ما خلفت مكروه ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصور صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

اليوم أكيد يعني مثل العادة نحكي في موضوع ومن خلال موضوع نعرج على فقراتنا. اليوم راح ما نروح للماضي، اليوم أرد أحكي لكم أشياء معاصرة فقط. قبل لا أفوت بالمعاصر، أكو مفاهيم تم دراستها وتحددت بشكل علمي وسليم وأصبحت واضحة للعيان وواضحة للقارئ والباحث والمتفحص، وتدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد عن هذه التصنيفات والفرق ما بين الحديث والمعاصر والتحديث والقديم وما بعد الحداثة. هذه المفاهيم للأمانة رغم أنه هي مفاهيم إشكالية يعني بها وجهات نظر عديدة، لذلك هي صالحة للتداول العلمي، يعني دائما أكو بحث بها، أكو حفريات وأكو قراءات بها، أكو من يتبنى رأي وأكو آخر يعارضه وهكذا. هذا شنو علاقة بينا؟ إلى علاقة للأمانة، وعلاقة مؤسفة بالأدب الشعبي العراقي. يعني كل الفنون أكاد أجزم وكل الآداب تم تصنيفها وفق هذه الحقول الإبداعية على اعتبار الحداثة واضحة، يعني مفهوم واضح، منظومة فكرية فلسفية اشتغلت على نفسها، أسست لنفسها قواعد يمتد وين؟ امتدادها هو العصر الحديث. العصر الحديث الآن لا، هذه مفاهيم علمية أخوان. العصر الحديث يصنف إلى لأن إذا العصر الحديث الآن لعد المعاصر شنو؟ هذه مفاهيم تم دراستها وموجودة نقدر نقولها ببساطة ونفهم معناها العام، ولكن يعني إذا دخلنا بتفاصيلها لا راح ننتهي. أنا وين أريد أوقف عند نقطة، أنه مع الأسف أنه الأدب الشعبي العراقي رغم تحولاته الكبيرة ورغم تميزه ورغم أنه عاش كل هذه المتغيرات من الحديث إلى المعاصر ويعيش مرحلة ما بعد الحداثة، ما تصنف ما اندرس بقى بعيد عن البحث العلمي وحتى عن النظريات النقدية. لذلك يعني حتى بالمجمل ممكن تلقى فلان قرأ فلان أو نقد فلان وصنفه، قال هذا مثلا ما بعد حداثي على سبيل المثال، أو قال هذا حديث وسولف عن حسين العبادي وعن منظومته الحداثية في وقتها على اعتبار أنه أحدث النفت شيء معين، وعن حتى التجريب اللي جاي يصير الآن بالشعر الشعبي العراقي ممكن، ولكن أن الموضوع يتحول إلى ظاهرة علمية وتصنيفات وأبواب وتفاصيل وأن الشاعر الفلاني هو ينتمي للحقل الفلاني أو للمنظومة الفلانية أو ماكو. يا سبحان الله، هذا الأدب الشفاهي رغم تطوره تقنيا، وربما الكلام ما محكي به أصلا، يعني هكذا قد يعني وصلنا مرحلة قد يسمع البعض خصوصا اللي ما عندهم اكو عندهم علامات استفهام ملاحظات على الادب الشعبي كله، خصوصا على الشعر الشعبي العراقي، اكو ناس تقصفه يعني علنيا بشكل يومي، وين ما يقابلونهم في اي مؤسسه اعلاميه يقصفون الشعر الشعبي العراقي رغم ثباته وحضوره والى اخره، جاي يشكل لنا حاله من حالات الارشفه والتاريخ وقراءه للمفاهيم وتاثير على الناس وعلى سلوكياتهم. هذا كله ما يشتغل عنده انه هو حاطب قارينا بطريقه حافظها هم في الغالب ما فاهمها، فقد يعد تجاوزا انه انا اطالب ان يقرأ بعض الشعراء بوصفهم شعراء حداثيين او ما بعد حداثيين او ينتمون الى العصر الحديث، او نقرأ منو بالحديث ومنو بالمعاصر ومنو ما بعد المعاصر. هاي كلها التفاصيل انا ودي اخوض بيها للامانة، وحتى محضر ورقة ممكن اقول لكم الحديث شنو والتحديث شنو والمعاصر شنو وما بعد الحداثة شنو، ولكن أنا أتركها لزملائي باقي برامجنا ممكن يخوضون بهذه المواضيع أفضل من عندي. أنا خلوني في الأدب الشعبي العراقي حتى أقدم لكم إياه بطريقة جميلة. لذلك اليوم راح نتحدث عن تفاصيل معاصرة وقصص معاصرة وأبيات معاصرة.

مثل ما اتفقنا اليوم راح نتحدث عن قصص معاصرة و لها علاقة بالشعر.

وإلى جذور إلى نهايات الحداثة، هذا معاصر. للمعاصر ينظروا له بوصفة مادة راهنة وأهم من الحديث. ليش؟ لأن استوعب تقلبات ما بعد الحداثة، واستوعب التقلبات التكنولوجية والظاهرة الرقمية، وجانا المسرح الرقمي والقصيدة الرقمية والسينما الرقمية، هذا كله استوعبها المعاصر. لذلك قلت لكم أنا ما راح أخوض به الموضوع، إلى حد ما معقد وشائك ويحتاج إلى مفاهيم علمية يعني تماما. وبرنامجنا الشعري يحاول أنه يجنح باتجاه الخيال وباتجاه الروح، ويقدم الأشياء بدون تبريرات منطقية. واحدة من القصص المعاصرة اللي قلت لكم، بعد 100 سنة من الآن يجي واحد مثلي شاب بعده أو شايب، وعمار هم قاعد هنا بس غير عمار، يعني واحد من ولد ولدنا، يسولفون هذه القصص نفسها اللي نسولفها الآن بوصفها معاصرة، يسولفونها تراث. وهذا حال الدنيا، هذا التدوير العظيم للتاريخ اللي جاي يقدم سلوكياتنا وأفعالنا نفسها. وهي نظرية بالمناسبة فلسفية يتبناها هيجل بقوة. قصة تتحدث عن واحد فقد أمه وأخوه وابنه وبته نفس اللحظة، صار لهم حادث وتوفى. هذا شاعر، هو شاعر، فتخيلوا هذا الشاعر في لحظة هذا الواقعة وقسوتها ما قدر يقول كلمة. هذا الكلام مختبرين الناس بالمناسبة، خصوص الشعراء والمبدعين عندهم مطبات في حياتهم، يقولون كل شيء باستثناء هذا المطب يتجاوزونه، ما يقدرون يحجون عنه. يعني اكو ناس تجي تقول انت كاتب في كل شيء، معقولة ما كاتب بأمك؟ لأن أمه غادرت الحياة. معقولة ما كاتب بأبوك؟ لأن خسر أبوه. ما يقدر يكتب، ما يقدر، يحس كل هذه التقنيات اللي عنده عاجزة أن تترجم مشاعره، فيبقى هذا الموضوع يتجاوزه، يلقى عزاء ببيت هنا وقصيدة هناك، ما يقدر يكتب عن هذا الموضوع. وهذا صاير بالمناسبة، يعني الكلام جاي يحكي لكم يعني عن تجربة وخبرة. فإجوا أصدقاء تعرفون احنا بالفواتح الرجال وحد والنساء وحد، وهذا الشكل والطقوس والمآتم للصير، فالهوسة والإهزوجة حاضرة، حاضرة بقوة. فخصوصا إذا يكون المعني بالمأتم صاحب شأن بالشعر أو بالهوسة أو يجون، يعني يجون الناس اللي عندهم مصلحة بهذا الموضوع. فتخيل يبدون المهاويل يعرضون بالميدان ويقولون أبيات بحق هذا الواقع وهذه الواقعة وهذا الحزن، ويواسون صاحبهم، لحد ما يجي واحد من أصدقائه ويقول هوسة في غاية التقنية. وذول يا سبحان الله، ذول المهاويل آسف راح أحكيها بصراحة، بعض الشعراء يقلل من شأنهم إلى درجة يطلعون في وسائل التواصل وحتى في لقاءات تلفزيونية رسمية ينال من المهوال، ويقول مهوال الجابة على الشاعر، وليش يصعد منصة ويعترض عنده، يعني على مبررات، أنا مو بشأن أنال من أحد بقدر ما أريد أثبت موقف. بعض الناس اللي يقول أنت مهوال، هو ما يقول أنا شاعر، يقول أنا مهوال أهم من ألف شاعر، مو فقط لأن يكتب شعر حلو، لا، عندهم إمكانات ما يمتلكونها الشعراء، وهي البداهة والارتجال، يرتجلون بطريقة عظيمة. لا، هذا خول أصوات موضوع ثاني، ذول هو من يتغنى ويظل يحدي بصوته يبتش الصخر، هاي قيمة مضافة للإبداع بالمناسبة، هاي أما جدته الشكل هم تدرب عليها وتمرن بس أنا أحكي لك على الارتجال اللي عندهم. فديوم الله يرحمه، شوف أنا ما أرد أطلع من السالفة، بس هي راح يصير مثل ذولي الخطباء الرزخونيين، يقول سالفة تجر سالفة، شون الحديث يجيب بعضه ويظل كسع يطبه بسالفة. في يوم من الأيام رحنا للعرس مال ابن محمد المياح الله يرحمه، المهوال العظيم، فبيته بالصبخة، فجايين كل مهاويل العراق، فهو شرط على نفسه أنه أي واحد يقول هو سيجاوبه. أنا ما شايف هيك إمكانية، ما شايف هيك، يعني على كل موضوع يرتجل، على كل هوسي هو يسوي الرباط. يا الله، هواي هذا هواي،
هذا 90% من الشعراء ما عندهم هالإمكانيات للأمانة. عموما أنا آسف، مو واضح حتى المقارنة وهي مو صحيحة، يعني هذا كلامي مو علمي، بس تعاطفنا وحكينا، بس أرد أقول المهاويل مهمين. فهذا يجي واسي صاحبه اللي ميت أمه وأخوه وابنه وبته بلحظة واحدة، يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط،

هذا اكو واحد يفقد عقله ويصير مجنون، واكو واحد يفقد قلبه وعقله يشتغل. هذا اثنين هن نياط القلب كلهن مسرودات عنده وعقله فاقده. يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط، اش ما اريد انا اقول تهون يتشمل القاط بقاط، شطر للاخو والشطرين بته وابنه والرباط، الملمكم يا البتشيت الهوسه.

بعد ما تعرفنا على قصة معاصرة على فقد الأهل، خلونا شوي نخفف الوطأة ونتحدث في موضوع آخر أيضا قصة معاصرة، ولكن بما أنه حكينا عن فقد معاصر رح نحكي لكم عن عوز معاصر. تعرفون العوز وعلاقته بالأدب الشعبي العراقي، عشرة عمر، عشرة عمر، أنا ويا العوز عشرة عمر بالنسبة لكثير من الشعراء، وهذا يمتد وين لهذا القرن والقرن القبله، لأن الشعر على قولة عبد الحسين حلفي الله يرحمه يقول هنا نفس القافية، الفقر والشعر، بحيث بشكو ماكو عند بيت يقول بس انت كلش غبي تبوق الفقر من فقر واحد بايق من عنده شعر. فهكذا يتحدث عنه. عموما فأكو شاعر اللي هو حسين الحاتشي، حسين يسولف بوحدة من لقاءاته يقول أنا قاعد ويا أهلي ومستقر وياهم ولكن يقول بيت قديم وغرفتنا قديمة، إلى درجة في يوم من الأيام مليت من العوز هو قاعد ويا أهله، يعني هو وزوجته وأطفاله، وشايفين هاي بعض البيوت بيها حميمية وبيها إيجابيات كل شيء هواي، بس هي بيها سلبيات لأن البيت ما يستوعب، بس وين يروحون؟ وين يرحمون؟ لأن الحكومة مع كل الأسف والحكومات المتلاحقة الفقير مو بقائمتها، يعني كل هاي المنظمات والدعم وباتجاه السكن والمدري شنو أنتجت لنا بعدين، شنو أنتجت لنا؟ بنى تحتية لسكن غير صالح للفقراء، يعني الدولة تقدم كل الامتيازات لأي مستثمر يجي يسوي أراضي ويسوي كذا وبيوت ومجمعات سكنية ولكن غير صالحة للفقراء، لأن أسعارها تبدي من 400 و500 مليون، فياخذ راحته الفقير. وين يبقى؟ يبقى قاعد ويا أهله، وإحنا لاقي لها مبررات أنه أكو حميمية والأهل سوا وناكل سوا وكذا، ولكن الموضوع هو ما يتحمل، ما يتحمل أربع عوائل يقعدون ب 150 متر مثلا، خصوص في المناطق الشعبية. ذكرني واحد من أصدقائي اليوم أنا صدق صاير خطيب من سالفة السالفة، في من أصدقائي قاعد بمنطقة شعبية شاعر مهم هو، قلت له قل لك شو الموضوع كل ما أجي هنا جاهلكم بالشارع الظهر ما تطببونهم؟ قال أمتى ننام؟ هو نطلعهم يقول وجبات نطلعهم الظهر حتى ننام، يقول بعدين هم بالليل يتعبون ينامون من وقت إحنا نطلع للناس. فتخيلي كل الطرف واحد شاعر. فهذا حسين الحاتشي مال من العوز ومال من هاي الغرفة وقاعد بالموضوع، وأجلكم الله الفيران تفتر عليه، تفتر عليه بغرفته، فيقول بيت من الدارمي ولا أروع، يقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ،

شتاء وبرد والصل والرطوبة تنزل من السقوف تنزل هيك بشرايين الحيطان تحسها. ويشوف الفار يفتر فيجي يفتح الكنتور مالته يلقى الملابس مالت الأطفال كلها مقرضة، فيقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ بالشتا يدل الفار بجرود الفروخ. يقول راحت الايام وجت الايام والمأساة تتحول الى ذكريات وسوالف، فيقول انا صارت عندي بحبوحة وانا الاقدر اعزل واقدر اترك مجال لاخوتي، فيقول لميت نفسي وكذا ومدري شنو فشلت ببيت اخر. يقول شلت ببيت اخر واثثت واسست والامور طيبة. بعد البيت بشعر كلها ظلت تكتب شعر، يعرفون الشعراء الام تقول شعر والاخو يقول شعر والاطفال الاذن الموسيقية تكون حاضرة، لان بيوت الشعراء هذه معلومة يعرفونها الاغلبية انه تكون محطة للشعراء الكل يلتقي بيها فيشتغل عندهم الهاجس الشعري. فيقول امي جت الغرفتي جاي بعد يردون يستثمرونها، يقول وجاي يعني يستثمرون صار عندهم مكان، فيقول اجت شافت الفارة نفسها. يقول فقر اشتغل هنا أنا خلاها تشوف الفارة نفسها. يقول فجاوبت البيت القديم ببيت من الدار متقلة فارة جرود حسين شو ظلت هنا. فارة جرود حسين شو ظلت هنا من بنى البيت وشال ما شالت وياه.

أعز من روح عزك وانت عز مني يا حسبة عمر خاويتها من صباي بطلت صفنتي وما بطلت مني أجس قلب الفضي متعوب حد الويل وادعي للصبر عن لا يفشني جسيت الليالي بمرود الحلوات وليالي العمر بشي بجسني أضحك للبجو حد شرهة المنقود وابكي بكل مزنت بطور المغني لا غرني المدح لا غرني المدح بشفاف المحبين ولا هم بشماته شماحة جو عني يلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا تشني وليت وعف ضميري وما كسرت العود وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كفانا مرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني لا زحت الحياة ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربعت فلو مني أضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني واصبر لو ليالي العسر ذكني وشابر عالشدايد حد مصب العين واسكت لو دثوا من الناس لا سني وسامح ما أبحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني وينشدني صديقي اللي ما نشد عني قبل طبعك الونة وصاير تغني قبل عينك محطة وخاطرك مكسور هسه على الثجالة تفوت متحني واجيب بكل برود وعود تبسني استراحت مستحاتي وعاكست الريح لا من الهموم ولا الهم مني أنا ابن العاصيات من الليالي السود ما أريد القماري ولهن يردني رضعتني أم بدمعها من عرفت الصوت وغطتني بحزنها من مشت عني وخذت روحي على ضيمي وما شكيت الحال ويمنون اشتبي وما قلت متمني علمت البعض نقل الجدم على القاع وأول ما مشن بالزلق لبني أقول تغيرت والناس ما الناس رضاعت قواطي وخيبة وظني.

استمعنا إلى قصيدة الشاعر الكبير الراحل عريان سيد خلف. عندي إمكانية أسمع لعريان كل وقت كل وقت، شون فيروز تغني الصبح ومكلثوم بالليل، أنا عريان أقدر أسمعها في أي وقت. يمتلك إلقاء وروح وحضور، الله يرحم شاعرنا الكبير أبو خلدون. قبل أن أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أيضا نتحدث عن مو قصة معاصرة، كوبيت قدامي معاصر للشاعر علي الزاملي. بما أنه حكينا عن العوز وحكينا عن أبيات الدارمي والمساجلة ما بين الشاعر حسين الحاكي ووالدته، علي الزاملي يفرض فرضية، يقول اللي يقتل في في في تراثنا الآن وفي عاداتنا وتقاليدنا عند أهلنا سابقا يجلي، يجلي يعني واحدة من عقوباته حتى لو يدفع الدية وكذا ما أدري شنو، ما يبقى بالمنطقة ما يشوفونه. أطفال هذا اللي ماتوا ويكبرون ما راح يلقونه، فهو واحدة من التفاصيل أنه يجلي، يأخذ الأشياء الخاصة به حتى له لا يبقون، هو يختفي تماما، بحيث يصير شرط أنه إذا دخل في هذه الجغرافيا ممكن أن يقتل يتعاقب. فيجسد هاي الفكرة، فكرة يجلي بموضوعة العوز اللي عايش به. يقول يجلي الشتل شا غير يفصل لجدام

0: الآن بصراحة جاوبتي هواي تفاصيل عن القصص المعاصرة، ولكن خلونا ننتقل حتى نحافظ على إيقاع البرنامج من جهة، ونحافظ على فقراتنا أيضا من جهة أخرى. فقرة شعر في الذاكرة واحدة من الفقرات المحببة لي شخصيا، نقدم من خلالها الولاء والمحبة والشكر والعرفان لكل الشعراء اللي تركونا حصيلة حقيقية، ما أرد أقول إرث، لأن يا سبحان الله أغلب شعرائنا اللي غادرونا بالعقد الأخير هم من الشباب. يعني من نقول إرث جاي نتحدث عن شاعر عاش حياته وعاش تجربة إنسانية وتجربة شعرية كاملة إلى حد النضج، فمن راح التجربة بقت إرث حقيقي. ولكن أغلب شعرائنا وفي القلب غصة أقولها خصوص الشباب اللي غادرون بالعقد الأخير، أغلبهم ما كملت تجربتهم الشعرية. أكو شعر موجود الآن، أكو شعر، بس إحنا ما ندري إذا باقين ويانا فد 10 سنوات أو 20 سنة من الآن أخذهم البين من وقت، ما ندري شلون كان تكون تجربتهم بعدين، شلون تنضج، شلون تكمل وتتحول إلى إرث شعري. هذا موضوع يكسر الظهر، ويكسر ظهر الشعر الشعبي نفسه. أتحدث عن الشاعر العراقي الحبيب الإنسان جبار رشيد، جبار بن بغداد الحبيبة والطيب الحنون، اللي يبكي على دمعته حاضرة، راتبة بجيبة وراء يومين يخلص لين يوزع منا ومنا. عموما يعني هذا الرجل أنا عشت وياه تفاصيل حميمية جدا، وكان حقيقي وإنسان حقيقي. من يباوس الشعراء وأصدقائه وكذا اللي يلاقيهم بالشارع يشمهم، شلون العجايز يشمهم شم، تحسه هو عنده امتداد للجنوب، بس تحسه خلاص هو عايش بالجنوب، مو مو مو بالعاصمة العملية المعاملات، لا تحسه بعده من الريف هالشكل. عموما الحديث عن جبار شاعر مجدد، استطاع خلال فترة صغيرة من حياته أن يصير عنده جمهور ويصير عنده طريقة وشكل وحتى حضوره وإلقائه. خلونا نسمع.
1: صوتك ندهني ومو حلم، وفزيت منهم وقلت مو صدق، لا يمكن صدق، والروح وي صوتك مشت، ناديت والخطوة بعدت، والصوت وي مشي جدًا من يلحق ما يلحق، والروح وي صوتك مشت، والصوت ويمشي الجدم من اللي حد ما يلحق، وعلى الأثر نمشي على الأثر،
2: على الأثر نمشي على الأثر،
1: والشوق سابقنا سبق يم بابك، ويا حيرتي مدرش ندهن وجابني، وحتى نسيت شلون على الباب الندك، ظنيت ما أشوفك بعد، من شف الضويات الدرب يطفونها شما تعتلك، ومن شف الشتلات الفرح مات الفرح وملثمة، والحزن صار سنين ياكل بالعرق، رادوني ما اشوفك ابد، ضموا تصاويرك علي واعلنوا لازم نفترق، اهلا وهلك واشتم هلي، لازم ما لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وضموا تصاويرك علي،
2: شالوك حتى من الحلم،
1: واعلنوا لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وحلمك يجيني بلا صور وبلا خلق، ولما نقفز يبكي الحلم، واتنين على الراس نتقابل ندق، رادوني ما اشوفك ابد، ويا حال من بعدك صرت، والعين مثل ام الولد، وانت الولد لما اجت ما شافتك، الجفن صار الزيج قامت بي تشك، خليني اسولف لك بعد، يا حال من بعدك صرت، غصنوا وخذوني من الشجر ودبوني يم نار الهجر، واليوم باكر احترق، عشت بطرق روح وسوادين العشق، واسال عليك وتيهت، واسال منه وبيمن اثق، ونسدن بوجه احس كل الطرق، والقى الاسئله وكيفت، والقاها نتشلمات ويضيع الحلق، يا واهسي وغيرك منه، والروح جت مسودنه وشبقها وي روحك شبق، لا تبكي طيح ويدمع، والروح أسويها نفس ومناشغ شهقني شهق، وبريتك يا ريتي لما أصير لك نفس، لا خنقك ولا أختلك.

أيضا من القصص المعاصرة أكيد بعدنا متواصلين ياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج، قصة معاصرة حدثت في مدينة النجف الأشرف، تتحدث عن ملاية. يا سبحان الله، هاي ثلاث حلقات جاي نجيب قصص على ملايات. الملايات فضلا عن أصواتهن جميلة، هن يقولن شعر. يعني أنا أتذكر من الصناديق القديمة الكذا اللي تلقى بيها كتب، كنا نلقى كتب مال ملايات، كتاب يصير يعني تقريبا بحجم الكف، لونهن أسود، تفتحة ملاية شيماء، ملاية حسلة، ملاية كذا، باسمها، بس اسمها. كل ما موجود، كل ما موجود وكل هذه القصائد خصوص فيما يتعلق بواقعة الطف، قصائد الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام وعلي بالتسلسل، هن يكتبن شاعرات، ولكن أيضا ما أنصفهن الزمن وما أنصفهن الأرشيف، راحت تداعت الأشياء وراحت، وما ما عدنا حتى ما أرثهن، ما موجود. عموما هذه الملاية تمتلك صوت حلو وتمتلك حضور والناس تحبها ويتعنونها. هذه شابة ولطيفة ومحبوبة مثل ما قلت لكم، فواحد وقع في غرامها ووقعت بغرامها، فحالته تعبانة، ها تعال ها كذا، يومي أجلها، يقولها خل ألم نفسي أكمل وضعي كذا، وأنا جايش. في يوم من الأيام هالحكي، هي ملاية، فأكو فوق العادات والتقاليد وفوق أنه هي في مدينة محافظة، نتحدث عن النجف الأشرف، يعني ما حد راح يدري بهذه العلاقة، وهو ابن جواد وأصيل، ما حد يدري، علاقة سرية تماما. بيوم من الأيام اثنين نسوان بالباب بسيارة، وينزل واحد يدق الباب، قالوا لها ملة محتاجينك، عندنا فاتحة ريدك تلزمينها، متعنين عليها. قالت لهم يا روح وياكم، طوني مجال. لما تروح وجابت أوراقها وكذا وعبايتها والعدة والصوت والجهاز، جايهم بالسيارة، فحتى تعد نفسها للموضوع، قالت لهم شو اسم المرحوم؟ قالوا لها فلان. كضها قلبها، شنو فلان؟ يعني نفس الاسم مال حبيبها. زين بيا منطقة؟ المهم قالوا لها المنطقة الفلانية. لا شو وين بيا مكان؟ قالوا لها المكان الفلاني، تندل بيتها، نغمى عليها بالسيارة، نغمى عليها. فيردون يرجعونها، صحت، يردون يرجعونها لبيتها، يشوفون غيرها. قلت لهم لا وين ترجعوني، ودوني. فمن وصلت قالت لهم أي وحدة ما تعرف تلطم ذن الفاهيات، واخروهن من قدام، أريد النشيطة، النشيطة بلهجتهم، أريد النشيطة، أريد الزينة، الزينة اللي تعرف تلطم، تعرف تتهدل. فلسان الشاعر يقول ملة وتحب رجال مات ودعوها، ملة وتحب رجال مات ودعوها، لطمة ست نسوان ميت اطلعوها.

فجاي تخيلها هي متوسط الميدان وسط هاي الطقوس الجميلة اللي الناس تحبهن للأمانة. يعني الآن من يتم تداولهن في مواقع التواصل، وأتمنى من يطلعن يعني تغوشون الصورة على الأقل، خلونا نسمع، خلونا نعيش هذا المتوارث من التراث على مستوى النوح والنعي واللطم جميل، هو جميل جزء من تراثنا الحلو، ولكن غلط أنه تطلع الصور. فغلط لسبب بسيط، يعني مو مو مغلق بهذا الاتجاه بقدر ما هاي اكو ناس جاي تحزن وجاي تعيش يوميات حزينة، ويجي تجي وحدة تصور وتنشر، وهذا اللي جاي يصير مو فقط بالافراح، حتى بال يعني عفوا مو فقط بالاتراح، حتى بالافراح بعرس وكذا وطش السالفة والناس تتداولها، عموما مو موضوعنا. فذني لطمن ويقولون مات لطمت وست نسوان ما يتطلعوها، ما اكتفت بهذا الموضوع، قال شو ذن باردات وهي ذابة لحم بالنص، تقول مختاضة عن نسوان بالون تذمهن ست القضن وتقول بارد لطمهن.

0: استمعنا إلى آخر القصص، قصة الملة النجفية، وهذا الكلام على لسانها يقول الشاعر، ولكن أكو بيت يقال ينسب إلها أنه هي قالت: بثوب العرس ما جيت، جيتانا ملة، عمري عقب عيناك بلونا كملة. إلى هنا خلتكون مسك الختام هذه القصة، استمتعت وياكم كما العادة. شكرا لهذا التفاعل الجميل، سواء عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي عمار مشتاق، هذه جزء من مقاطعنا جاي ينزلها، وهذا الصدى الكبير والتفاعل والتعليقات والطلبات وبعض الأشياء اللي ترسلونها اللي تردونها تطلع بالحلقات، إن شاء الله كل الأشياء هي محط اهتمامي وتقديري. الشكر، كل الشكر لعمار مشتاق في الإخراج، ولصلاح التميمي، ولعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا جمال خذني وياك، يا جمال سبايا الغربة كتلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح، نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح، وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والأرض والأنهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا الجاه، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج، مثل سمكة وحيدة وبظهرها الفعل، مستورة معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح، ومن نشوفنا تقول ذول أحوال، على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل، ظهر الجمل وتصاعدين جبال، وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد، احنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل بد ما يطيب، والغربة ألم ما ينمح من البال، مريودة المواقف والشمس ما تغيب، مثل حرة نجيبه تجيب خوش رجال، كل ما أقول بردت ترد تحمر دود، مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعل، الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا، وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك. يا جمال
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك، انشجج الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حدد عزاني،
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك،
2: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب،
6: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن أشارك
2: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف،
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر،
2: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
9: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
8: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
9: نبض من وحي الكلمات.
10: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
11: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
10: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
12: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني حمثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
10: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
13: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطارا تنظيميا يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
10: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
14: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
10: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
8: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
15: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
16: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
17: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
18: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: المرأة العربية الأكثر تزديدا لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصبا على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وعرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن. وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الإقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات

طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماماً من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأ

المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: البخور، العطر الذي حكم العالم،
2: كانت الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عن باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها. ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الإحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطيقي في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: راديو تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
3: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
3: الأمل عربياً في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضاً اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل، يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر. إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل، والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل، والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع، وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت غالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتوتر الحروب في دول عدة وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلية. البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات، صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
2: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد، وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد. هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
1: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. حلقة إذن نلتقي بها على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباءكم في كل مكان. أسلم على كل الأصدقاء والصديقات، أصدقاء البرنامج اللي يسمعونا سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM، من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، منصاتنا في البودكاست حول العالم. اللي يسمعنا من خارج البصرة ممكن أن يسمعنا عبر البودكاست. حياكم الله. اليوم الحلقة حلقة مميزة جدا، لأن راح نتناول بها شأن بصري بحت ويتعلق بجانب فنية، جانب توثيقية. كلنا نحب الصور، كنا نحب نصور ونلتقي الصور سواء لنا أو لأحبابنا أو للمنطقة أو للمحلة اللي عايشين بيها. والبصرة معروفة بصورها الجميلة الأيقونية التي تغزو المجلات والكتب والمصادر، وأخيرا تغزو الانترنت بالفترة الأخيرة بعد اختراع الانترنت. اليوم راح نتكلم عن التصوير في البصرة ومصوري البصرة، سواء المصورين المحليين أو المصورين الأجانب الذين جاءوا إلى البصرة. وسنعتمد في بحثنا لهذه الحلقة على بحث للأستاذ أطال الله في عمره القاص والروائي محمد سهيل أحمد. تحياتنا إلى من برنامجنا القصخون، نتمنى يا رب يسمعنا أو أحد من عائلته نوجه له التحية. وهذا الرجل حقيقة منارة من منارات البصرة كأديب وكمؤرخ وكصحفي، كلنا نتعلم من يمه. إذن فاصل وتنطلق قصتنا لهذا الأسبوع، قصة التصوير في البصرة. احتمال يعني نلحق في حلقة أو جزء نسوي لنا أكثر من جزء، لأن هي موضوع مشوق حقيقة وبه معلومات كثيرة.

إخواني ترجع ندرة الصور الفوتوغرافية لمعالم المدن العراقية وفي مقدمتها الحواضر الكبرى بغداد والبصرة والموصل. ليش صورها قليلة؟ صورها قليلة لأن دخول فن التصوير الفوتوغرافي تأخر إلى العراق، وهذا راجع إلى عوامل كثيرة من ضمنها تأخر مظاهر النهضة الصناعية واعتماد العراقيين على طرائق بدائية في العيش. مع الاحتلال البريطاني رغم كل سلبياته اللي نعرفها كاحتلال، أدخل مع هذا الاحتلال عدد من الأجهزة التي كانت متقدمة علميا في وقتها، مثل الهاتف، مثل التلغراف. طبعا التلغراف كانت محاولات موجودة نهايات أيام العثمانيين، وإحنا أخذناها بالقصة خون وسلطنا عليها الضوء. ومن ضمن الأشياء اللي دخلت ويا الإنجليز التصوير، تصوير الفوتوغرافي اللي حافظ لعقود عديدة على طرائق بدائية في نقل الصور والمشاهد والأشخاص والوجوه عن طريق ما عرف وقتها بالتصوير الشمسي. طبعا التصوير الشمسي محدود الإمكانيات، مع ذلك يمكن القول أنه عدد قليل من العراقيين استطاعوا عن طريق رحلاتهم بالدرجة الأساس أن يستوردوا آلات تصوير متقدمة شوية بمعايير ذلك العصر. طبعا المؤرخين يقولون أنه محلات التصوير في البصرة المتخصصة لم تفتح أبوابها إلا في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين المنصرم، تلاحظون شلون؟ وكانت أغلب أنشطة هذه المحلات تعتمد على التصوير الشخصي الداخلي اللي مخصص لأغراض رسمية، يعني معاملات، هاي صور المعاملات المعروفة، أو والله واحد ياخذ صورة لها علاقة بالمناسبة الاجتماعية، واحد معرس، واحد متخرج من جامعة، من معهد. الصور كانت قبل عزيزة جدا، والإنسان يهتم بها اهتمام شديد ويتأنق ويروح بأجمل ملابسه، وكانوا المصورين يضعون الرتوش للصور، كانت مو أي واحد يعني يتاح له أن يصور، والمبلغ مو كان مبلغ رخيص يعني. ولهذا كان في فترة الشباب كله يمكن عنده صور محدودة، في فترة الكهولة الناس عندها صور محدودة، وفترة الطفولة أيضا وهكذا. لكن مع ذلك كان هناك في البصرة بعض المصورين المتجولين اللي التقطوا عدد من الصور الخاصة بمعالم المدينة، مثل الكورنيش، مثل الساحات، الشوارع، المتنزهات، واستخدموا بها كاميرات تعمل بالفلاش أو كاميرات أخرى بدون فلاش.

في ظل هذا الحديث لابد أن نذكر إسهامة المصور المسيحي رحمة الله عليه عبد الكريم تبوني البصري. هذا الرجل كان قادم من الموصل، من أهل الموصل هو، ويبدو أنه في أسفاره كان يسافر للهند وعنده علاقات واسعة ببعض شركات التصوير أتاحت له أن يترك لنا مجموعة من الصور اللي بيها طابع توثيقي جميل جدا ونادر جدا، مثل الصور اللي التقطتها كاميرته لمشاهد نادرة من نهر الخورة ومناطق المناوي باشا، نظرا لأنه هذين المنطقتين قريبة من سكناه، إضافة إلى تعامله مع شركة حسو أخوان اللي كان مقرها في بغداد، كان يروج لهم تلك الصور واستخدامها كبطاقات بريدية استخدمها الجنود البريطانيين الذين كانوا يراسلون أهاليهم مقيمين هم بالبصرة ويدزون بطاقات بريدية صور لقطات من البصرة. هذا تبوني يبدو أنه وسع من دائرة نشاطه بدءا من العشرينات من القرن الماضي، والتعاون ما تتوجه عندما تعاون مع شركة توك البريطانية، و90% حقيقة من الصور المودعة في المتاحف البريطانية والأمريكية لبلاد ما بين النهرين التقطت بأيدي مصورين ومصورات أجانب. هذه الملاحظة المهمة، من ضمنهم المس بيل اللي غطى جهد هذول المصورين بقاع عديدة من الجنوب العراقي. احنا حقيقة راح نركز على 3 مصورات شهيرات، الفرنسية إيلين أو هيلين روجر فيولي اللي زارت العراق عام 1964، والمصورة الفرنسية العالمية فرانسوا دي ميليدي اللي شهدت وقائع الحرب، حرب الخليج الثانية وانتفاضة الشعبانية وانتفاضة آذار وما بعدها من أحداث سنة 91، إضافة إلى المصورة الحربية الأمريكية بولا برونشتاين. نجي نحكي عن المصورة الفرنسية روجر فيولي، هاي انولدت سنة 1902، يعني عمرها بقدم كلثوم بقدم محمد عبد الوهاب. سنة 1938 شهدت حقيقة انتقالة كبرى العالم شهد في عالم التصوير الفوتوغرافي. في فرنسا بهاي السنة تمخض الاتفاق الثنائي اللي أبرمه الزوجان الفرنسيان إيلني روجر فيوليه وجان فيكتور فيشر، وهما حقيقة مصوران مفعمان باهتمام كبير بمدن العالم وبالرحلات. أسسوا ذولي غاليري، سموه غاليري روجر فيوليه. كان هذا هدف الغاليري هو توثيق الفوتوغرافي، وحقيقة ما زال موقعه إلى الآن على نهر السين. تخيلوا صار له 100 سنة هذا ولحد الآن محافظين عليه، ويعد واحد من أقدم الوكالات الفرنسية المعنية بالصور. هم اشتروه من المالك الأسبق إلى تاجر الصور الفوتوغرافية لوران أوليفييه.

وبعد عملية الشراء قام الزوجان بإضفاء بعض اللمسات الأسرية على المركز بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي نجم عن ذلك عملية إثراء للأرشفة بأعداد هائلة من الصور الفوتوغرافية في مختلف الموضوعات. احنا للأسف توثيقنا للصور الفوتوغرافية ضعيف جدا، ما عندنا يعني هسه حتى شوف في العصر الحديث رغم انتشار كاميرات التصوير الديجيتال ما عندنا يعني مركز أو جاليري مهتم بتوثيق الصور الفوتوغرافية بشكل دقيق وعلمي ويحافظ عليها للأجيال ويرصد تحولات المدينة. المهم نكمل موضوعنا. سنوات طويلة حقيقة استطاع مؤسسين هاي الوكالة أن يطورون الجاليري وغطوا أوروبا تقريبا أكثر من القرن ونصف القرن، 150 سنة هم يصورون التاريخ الفرنسي والعالمي، الأحداث، المهن، الفنون الجميلة، العلوم، الأحداث السياسية، الرحلات الغريبة، الشوارع، شوارع باريس الشهيرة، حياة الليل، صور شخصية لمشاهير القرنين، وصور للمارة والناس العادية. قبل رحيل الزوجين سنة 1985 حقيقة كان قد أوصيا بإهداء المدينة، مدينة باريس، كل ما له صلة بشؤون المركز، أهدوا المركز لبلدية باريس، كذلك مجموعة الصور التي بلغت صوروا أكثر من 4 ملايين صورة، تخيلوا سلموا النيجاتيف مالتها، ومليونين صورة مطبوعة، يعني المجموع 6 مليون صورة. وفي عام 2005 قام الورثة بدمج الوكالة بالمجموعة الباريسية للتصوير الفوتوغرافي، وحقيقة هي من المجموعات المعنية بأرقمت وأرشفت الأحداث والأماكن والوجوه والأيقونات التي ترمز لباريس عاصمة النور. ونقدر نعد أنه أرشيف روجر فيليه على ما تزوده به بقية المراكز ومكتبات الأرشفة الفرنسية ومركزا معتمدا حقيقة، ويعتمد المركز أيضا على ما تقدم إلى عشرات المتاحف ومكتبات الأرشفة، يعني أكو تقريبا 15 متحف من باريس قامت بتزويد المركز بما يزيد على 2 مليون وثيقة ضوئية، من بينها مجموعة متحف الكارن فاليت، وهي حقيقة مجموعة ضخمة، وصور لمكتبة باريس التاريخية ومتحف باريس وغيرها. بس احنا شوية فرشنا فرشة تاريخية عن هذا المصور، خلي نجي إلى فيولين في العراق. شنو سوى هاي من إجابة؟

هذه حقيقة وراء ما صورت بلدانها وشبعت يعني وثقت كل باريس وكل فرنسا بدأت تطلع إلى دول العالم، تترحل من بلد

إلى بلد حتى وصلت إلى الشرق الأوسط وتعرفت على تاريخ السياسي والتراثي والفني عبر عدسة الصورة. صورة لها قدرة عالية على التوثيق. قديما كانوا يقولون الصورة تعادل ألف كلمة. إحنا يحجوننا مثلا عن ساحة أم البروم قبل 100 سنة من صار الطاعون، شلون تجمعوا تجار البصرة وحطوا البروم وطبخوا للناس حتى يقضون على المجاعة في حدث تاريخي. بس لو أكو واحد مصورها كان المسألة تختلف، كان قدرنا أن نعرف بشكل دقيق وجوه الناس، طبيعة حياتهم، منو اللي ساهم، كم قدر كان موجود، كم بروم كان موجود، الساحة شلون شكلها، هل كان بيها سور، هل كانت بيها أشجار، شنو طبيعة هاي الأشجار. فالصورة حقيقة لها قدرة عالية على توثيق الحياة، ولهذا يقولون أن الصورة هي الزمن عندما يتوقف لثواني. هذولي اجوا للشرق الأوسط وزاروا مصر في أوائل الستينات، والتقطت صور عديدة لزعماء من ضمنهم جمال عبد الناصر وزعماء عرب آخرين. أما زياراتها للعراق فتمخضت عنها مئات الصور الفوتوغرافية بالأسود والأبيض، مع الاستعانة بجهود مصورين ومصورات كانوا يخوضون غمار التجربة بأنفسهم. حقيقة هاي رحلات فيوليه الفوتوغرافية شملت مدن بغداد والموصل وكربلة والبصرة ومدن عراقية أخرى، وهي أولت أهمية كبيرة لتغطية أخبار التمرد الكردي والإطاحة بالزعيم عبد الكريم قاسم، لأن تزامن مع زيارتها. وشملت جولاتها صور شخصية للزعماء والقادة العراقيين من دون أن يؤثر ذلك الاهتمام على نزعتها الشعبية، ولذلك هي صورت مشاهد مثلت الحياة الشعبية العراقية خير تمثيل. ومن بين ما قامت به تصوير شارع الوطني أوائل الستينات، وإلها صور مشهورة لنهر العشار وإيوان كسرى والمراقد الدينية الموجودة والمنتشرة في العراق، كربلاء والنجف وبغداد وسامرة. كما التقطت إخواني جوانب متعددة لزوايا الحياة العراقية، مثل باصات الخشب العملاقة، مثل المقاهي الشعبية، مثل الأماكن السياحية في شمال العراق وغيرها من الأماكن. وإحنا طبعا من المؤسف أنه إحنا اللي يجي الأجنبي يجي المستشرق يوثق حياتنا. هي رسالة حقيقة أنه إحنا على الأقل نبدي نهتم بتبيب الأرشفة منذ الآن. إحنا العراق بسبب التغيرات وبسبب الانقلابات السياسية وبسبب عدم الاستقرار الاجتماعي ما ظل عندنا أرشيف. دور لك على صورة لسينما الكرنك، سينما الوطني، معالم البصرة، شوارع البصرة في سنوات في عقود القرن العشرين المختلفة، ما تلقى. بعض المكانات البسيطة هي مسيطرة عليها بعض الوكالات ومخلية أسعار خيالية لهذه الصور.

نجي على المراسلة المصورة الحربية اللي ذكرناها. حقيقة المراسل الحربي له أهمية قصوى، لا سيما إذا كان هو صحفي يكتب في موضوع مهم وعنده دفتر ملاحظات وعنده آلة تصوير عالية الجودة، وقبل هذا وذاك عنده وعي. المصور من يكون عنده وعي فكري، وعي فني، طلع صور رفيعة الجودة. وحقيقة أدركت الدول المتحاربة الأهمية الاستخبارية للمراسل الحربي، فجندت كثير من الأدباء والصحفيين. نعرف أنه هيمينغواي مثلا شارك بالحرب الأهلية الإسبانية، دزوكا صحفي، وعدد لا يستهان به من المراسلين الحربيين جعلوا من مهنتهم واسطة للتعبير عن وجهات النظر في الحياة. هيمينغواي قلنا واحد منهم، المراسلة الحربية الفرنسية فرانسوا دي ميلدي هي واحدة من النماذج اللي برزت في توثيق صفحات شديدة الالتهاب من تاريخ العالم عبر التصوير وفي أكثر من جبهة من جبهات الصراع الأزلي بين البشر. هاي طبعا ولدت سنة 47، أبوها مهندس إلكترونيات، واشتهرت باسمها، اسم نسميها الاسم الفني فيفي، وعرفت بشكلها. كانت حقيقة جمالها جميل هادئ، وهذا شكلها خلاها تشتغل عارضة أزياء، لكنها سرعان ما مالت إلى عمل التصوير. وراحت كانت رحلتها الأولى كمصورة إلى فيتنام، وتمخضت عن مجموعة متميزة من الصور الفوتوغرافية. استغرقت 3 سنوات، تحولت بعدها إلى عاشقة لفن التصوير. بعدين قامت بعدد من الرحلات الصيفية إلى أنغولا ولبنان والسلفادور وأثيوبيا وكمبوديا وباكستان وكوبا، وخلصت يعني طلعت بخلاصة عبر اطلاعها المباشر على واقع البلدان اللي زارتها إلى حقيقة الزيف وسوء الفهم والأخطاء اللي كانت السمة الأبرز للعديد من تقارير زملائها المراسلين، مراسلي الصحف الغربية. وعرفت بصداقتها لعدد من القادة والرموز الثوريين، هي كانت صديقة لياسر عرفات، وقامت بتغطية أجواء الحرب العراقية الإيرانية، وكانت من بين العدد القليل من المراسلين الأجانب اللي زاروا بغداد وقاموا بتصويرها إبان هجوم الحلفاء في حرب الخليج الثانية. كذلك هي غطت عدد من الآثار المدمرة التي ظهرت بعد انتهاء الحرب واندلاع الانتفاضة الشعبانية سنة 1991 في البصرة ومدن عراقية أخرى.

هاي اشتغلت بعدد من الوكالات العالمية، من ضمن الوكالات اللي اشتغلت بها هذه ديميلدي وكالة جاما ووكالة سيبا ومجلة تايم ونيوز ويك والوكالة العالمية المشهورة جيتي للصور الفوتوغرافية والتصميم الجرافيكي والطباعة والنشر. وأسست عام 1995 في سياتل بأمريكا على يد كل من مارك جيتي وجوناثان كلاين. هذه المصورة إلها صور مشهورة جدا ونالت عليها جوائز عالمية رفيعة، من أشهرها الدبابة، الصورة لدبابة شمال فيتنام وهي تكتسح البوابة الرئاسية في سايغون سنة 1975، والثانية كان صورة بالأبيض والأسود ويعود تاريخها لسنة 1976 لامرأة فلسطينية تتضرع لأحد رجال الفصائل في منطقة الكرنتينة ببيروت قبالة بيت محترق. كانت بوقتها حرب أو مجزرة الكرنتينة، حادثة الكرنتينة الشهيرة سنة 76. لكن حقيقة المؤلم أنه فرانسوا نفسها ومنذ السنة هذه أصيبت بالشلل كمحصلة لمرض عضال أصابها، وفارقت الحياة أثر نوبة قلبية في 3 أيلول عام 2008، وتركت حقيقة وراها أثر فني هائل في قيمتها الفنية. وكانت حقيقة عندها صورة مشهورة للشارع الوطني، وصورة أيضا صور متعددة لشمال مناطق شمال البصرة، امرأة بصرية تملأ أو تجمع الحطب وهي تعبر على جسر من شط العرب. كذلك هناك العراقيين، مجموعة من النساء والأطفال والرجال يبحثون عن الماء في أعقاب طنقة بوش أو حرب بوش أيضا في بتصوير هذه ديميلدي. كذلك نسوة، مجموعة من صور لنسوة أمام سجن البصرة المركزي متشحات بالعباءة العراقية السوداء، أطفال طفلة هيك بنية صغيرونة لابسة دشداشة هم. هذه من صورها، مجموع صور يعني كثير من المجموعة صور هي صورتها، من الصعب إحاطتها حقيقة بهذا التلخيص. الصورة الحربية تكون لها قيمة كثيرة. ليش؟ لأن المصور يخاطر كثيرا ظروف حرب، ممكن تتعرض أنت لأي شيء حقيقة، ممكن تتعرض لقذيفة، ممكن تتعرض لرصاصة، ممكن تتعرض لشظية. أصلا بالحروب تكون الأمن مفقود لأن تكون فوضى وهي أجنبية، فبالتالي رغم أنه حقيقة هم دول المصورين يكونون دائما عندهم نوع من التواصل مع القوات الأمنية ويوفروا لهم نوع من الحماية ويعطوهم درع. ما أعرف إذا كان أكو مطلع من مستمعين الكرام على صور هذه الفرنسية ديميلدي.

نعم أحبتي، التصوير بطبيعته هو فن أرستقراطي في بداياته، يعني فن يعني علاقة بالنبلاء بالأغنياء، لم يكن متاحا لطبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة. ولهذا احنا الصور القديمة الآن اللي نشوفها هي صور لعائلات غنية، تجار، أمراء، قريبين من الحكومة، ضباط، مو كل واحد كان يقدر يصور. ولهذا هو كان نادر ومحدود لارتفاع ثمن آلات التصوير، كاميرات التصوير. كانت حقيقة هذه يعني اختراع الكاميرا فد إنجاز علمي كبير، وبالتالي أي اختراع جديد يكون محدود ونادر، وبالتالي ثمنه يكون مرتفع، مو أي واحد عنده إمكانية أن يحصل عليه. بالعراق احنا قلنا ارتبط مع دخول الحملات الأجنبية خاصة بالاحتلال، بس هذا ما يعني أنه التصوير لم يدخل إلى العراق قبل الاحتلال البريطاني. بالعكس، أكو صور إلى الآن ستذا تبحث بالنت وتلقى صور بال 1890 1880 إلى مدينة البصرة، كان إلها علاقة مثلا ببعض العراقيين الذين كانوا يذهبون إلى الخارج للدراسة وكانوا يجلبون معهم آلات تصوير. وهناك أيضا بعض الرحالة الذين كانوا يزورون مدينة البصرة. أغلب أكثر فئة من فئات الشعب العراقي اللي امتهن مهنة التصوير في بداياته هم أرمن العراق. الأرمن ليش حقيقة؟ الأرمن أصبح أصحاب فضل حقيقة في قضية التصوير. ليش؟ لأن كانوا هم من أوائل الناس الذين احتكوا بالعمل، احتكاكهم بالبريطانيين من خلال العمل، كان أغلبيتهم يعملون في الترجمة، ودخلوا مدارس الدومينيكان فامتهنوا التصوير. كانت التصوير من المهن الحديثة التي دخلت مع التطور الذي رافق حداثة القرن العشرين، بدايات القرن العشرين. العراق بسبب التجارة، الانفتاح على التجارة العالمية، بسبب الاحتلال أيضا دخل كثير من مفاهيم ومفردات الحياة العصرية الحديثة. يعني ما كانت حقيقة قبل البريطانيين، ما كان هناك وجود لهذه المهنة في القرن الثامن عشر، لأن كان مثل ما ذكرنا التصوير مقتصر على العائلات من الطبقات الراقية وبيوت الذوات. الأرمن حقيقة ناس معروفين بطيبتهم، بتواضعهم، باندماجهم مع المجتمع العراقي البصري. احنا كان عندنا كمب الأرمن، وأحياء كثيرة من البصرة تعج حقيقة بالأرمن اللي هم أحد المكونات الأصيلة في بلادنا وجزء من إرث البلاد وتراثها وفلكلورها وموروثها.

من أشهر الاستوديوهات التصوير كانت استوديو ستراك أيضا لصاحب أرمني موجود في شارع الوطن ولا زال إلى الآن للأسف العام أعتقد انتقل ستراك لأول مرة من شارع الوطن إلى مناطق أخرى في البصرة أعتقد في البراضعية أنا شفت له وصار أكثر من فرع بعد أن كان فرعا واحدا في شارع الوطن وأيضا تصوير كارو اللي صاير مقابل سينما أطلس تصوير إبراهيم تصوير قاسم تصوير أبو النور هذه كانت أشهر استوديوهات التصوير في البصرة خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي في الموصل أيضا كان هناك مصورين كانت يعني الموصل الحقيقة هي منبع للتصوير مصورين أمثال نعوم الصائغ اللي هو والد الشاعر والروائي والمسرحي يوسف الصائغ كان نعوم حقيقة من أوائل الذين امتهنوا التصوير في أواخر القرن الثامن عشر كذلك المصور يوسف سنبل ويستخدمون حقيقة آلات التصوير الشمسي ويستعملون الكاميرات ذات الصندوق الخشبي وقطعة القماش الأسود خلفها حيث كان يدخل المصور يدخل رأسه ويصور بحالة من الانفجار البسيط اللي يولد فلاش قديم أما دخول التصوير إلى بغداد جاء مع نزوح سكان الموصل وباقي المحافظات إلى العاصمة الجميلة فاشتهر مصورين كثيرين مثال المصور عبوش اللي كان مصور الملك غازي والمصور الشهير أرشاك اللي كان الاستوديو خاصته في شارع الرشيد وأصبح معلم من معالم البلاد يعني صور المشاهير عندنا مصور مراد الداغستاني صاحب استوديو مراد والمصور الأهلي في الحيدر خانة اللي أرشف تاريخ بغداد بصوره ولا ننسى طبعا استوديو بابل لصاحبه المرحوم ميسيو جان اللي كان حقيقة استوديو بابل بعد مصور الرؤساء مصور الزعامات الشهيرة ممكن ترجعون إلى صوره بالإنترنت أحبتي كذلك استوديو قرطبة في شارع النضال منذ الخمسينات كان مشهور جدا صاحبه المصور الصحفي أمري سليم وحازم بيك صاحب استوديو مختبرات باك للتصوير والمصور آكوب اللي هو خال المصور الفنان مراد الداغستاني كذلك حقيقة أسماء كثيرة يعني ما أعرف شنو أعوف وشنو أذكر سامي النصراوي أحمد القباني جاسم الزبيدي فؤاد شاكر رحمة الله عليه أحد الرواد المشهورين ناظم رمزي واحد من أشهر المصورين في تاريخ العراق الحديث يكاد يكون هو الأشهر حقيقةً

من اللطائف أنه التصوير حقيقة بداية التصوير كان أغلبها من الرجال، وكان هناك ردود أفعال كثيرة من المجتمع العراقي الملتزم بالتعاليم الدينية والاجتماعية، وتسود تقاليد يعني صعب أنه المرأة تطلع وتروح تصور، وليش تصور، ويطلع عليها المصور الغريب وهكذا. ولهذا كانت معظم العوائل تشوف في التقاط الصورة عيب. هم طبعا بالبداية كانوا يسمونه رسم، أخذ رسم باشر أروح أخذ رسم يم المصور، يسمونه رسم كانوا بالمناسبة. وبقى الحال على ما هو عليه لحد ما أجت مصورة أرمينية من إيران إلى بغداد اسمها ليليان، هاي اختصت بتصوير العوائل وأيضا العوائل الملكية أيضا والنساء في العراق. يذكر الكاتب أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب أن الملك فيصل الأول كان يعني ما يقبل زوجته تتصور، ومرة من المرات كانت هناك حاجة ماسة إلها للخروج خارج العراق حتى تتعالج في سويسرا، لازم يصوروها، فدزولها مصور إلى القصر الملكي، مصور خاص، وقام حقيقة بتصويرها صورة واحدة فقط، ثم أتلف الفيلم السالب بعد ذلك النيجاتيف. هاي الحادثة طبعا تعكس جانب من نظرة المجتمع إلى فن التصوير آنذاك كنتيجة لهاي الإفرازات الاجتماعية اللي تكلمنا عنها، إفرازات الدينية أيضا. بينما التصوير حقيقة ما أعتقد أنه كان هناك نهي أو فتوى ضده في ذلك الوقت. بعدين العالم يعني انفتح، المجتمع انفتح، وصار التصوير شيء اعتيادي، وصار في كاميرا يعني في تليفون كل واحد بينا كاميرا صغيرة متنقلة تصوره أينما كان وفي أي لحظة. هذا حقيقة ما سمح به الوقت من الإحاطة في بعض التفاصيل. نتمنى أن ترسلون أي معلومات ممكن أن نتناولها في حلقات مقبلة عن التصوير في البصرة. تحية لكل مصوري البصرة القدامى ممن رحلوا يرحمهم الله، ومن الرواد والأساتذة، وأيضا المستمرين الآن في هذه المهنة الجميلة، المهنة الإبداعية. أتمنى أن المصورين لا ينسون أن هم فنانين، وأن يتحفون دائما بأرشفة للمدينة. أعرف أنه العيشة ربما والركضة وراء الخبزة تخلي الإنسان يميل أو ينسى أو يستصعب أو ما عنده وقت فراغ يصور المدينة إلا تصوير اللي هو له علاقة بطبيعة العمل. تحية خاصة لهم، وإن شاء الله يا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وغطت شيء من هذا الفن وتاريخه في البصرة.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتنا وقتا طيبا ونافعا ومفيدا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراقي.
4: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا، ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات، والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة، لا سيما الحرب العراقية الإيرانية، والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة، ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
5: بس أكو مكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لغم ولا يعني نبتر على اليوم ثاني يوم نطلع. بعد تعرف قبل الجوع وشغل ماكو، نروح على مود، بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد، ونوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعد نعم صغير نبترت، يعني عمري ب22 هين، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير همه. منطق عليه شفت اللغمة ما وايت، ما حبالي لغم، ما حسيت باللغم، بس سمعت الصوت. أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيه ويباوع لي موشوف الدخان والدم وهذا، وصارت ملابس الشقيقة تهم من هذا اللغم. طيب وقام يبكي، قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف، قال ايش لابس شماغ؟ فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود الدم على مود النزيف، صعدتها على الفرسك وسيارة مغلوبة عسكرية قديمة، صعدت فوق وصعدت طيب وقتهم عليها وصعدت هو.
4: في أي مكان آخر قد تبدو مهنة مثل تفكيك الألغام وظيفة تخص متخصصين مزودين بأحدث التقنيات، لكن مع ماجد الأمر مختلف، يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
5: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق، وصار يعني صار حفر مع الصواريخ، طبعا ندور بهذني بالحفر مع الصواريخ، هذا مو يطيح أكو بين دفن، فمن تمطر له هاي مطر يطلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بيوزن هو يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات، وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلمنا احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام، بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني، وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي للغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها، قام صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمع الالغام ويشترونها شركات ما شنو جت تاخذها، وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعه يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها. هي فتحها ما يراد لشي بس لا ما تشوفه والسحقه كضحنا نبات لا لقيناها نفتحه ونذبه، نقول خاف يجي واحد ما يشوفه لو يندفن ويسحقه واحد لها لا بعد بطلت ما بعد ما بيه والله لو بيه رحل ما بيه لان دلينا حفظنا البكالات البيه الغام.
4: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
6: طبعا انتم تعرفون انه حجم التلوث اللي موجود حاليا من المخلفات الحربية ما قرب مليار. اعتقد انه حاليا بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام. احنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي، كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية، عدد غير طبيعي، واعتقد احنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكلة انه احنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما انه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث او تقوم بإحصائية او بمسح هذه الأرض. احنا عقد اجتماع بالفترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذنا فدالية، كان عندنا اجتماع ثاني اعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما اجتنا الجهات الرسمية وننتظر انه حضورهم حتى انه نتفق على آلية جديدة. اول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة انه ترجع للحكومة المركزية لأغلبية العمل انه ترجع للحكومة.
4: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات ان تفتح بابا للأمل. احد ابرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي، حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوماً حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلاً:
7: الحقيقة مؤخراً تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخرا أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
4: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيداً عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
8: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
9: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
8: نبض من وحي الكلمات.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية.
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
10: برنامج حكايتي.
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطلع على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج الزميل علي العواد، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في هذا الوقت اللي هو زمن كورونا المخيف، شوارع فارغة، المحال مغلقة، ودعوة كبيرة من الجهات الصحية والأمنية لحفظ العوائل عن طريق البقاء في البيت، والدعوة إلى البقاء بالبيت من الأمور المهمة. استغربت وأنا داخل إلى الإذاعة، سيطرة كانت واقفة، والكثير من الناس بسياراتهم وستوتة وأكو كوستر. الشرطة ورجال الأمن استوقفوهم بتوسل، يعني أرجوكم أنتم وين رايحين؟ أكو سيارة بيك بدب القمارة بها رجل يبدو قروي ومع أمرأة عجوزي. قل للضابط أو للشرطي، قل له أنا وين أروح؟ أنا بيتنا بالقرنة وما عندي أقرباء هنا. سأله قل له أنت بالأساس لمن جاي؟ قل له والله إحنا جايين نشوف واحد مريض في منطقة معينة، يبدو أنه ورا التايم بمسافة هاي البيوت. استغربت، يعني انت جاي تزور لك واحد مريض في زمن المحنة وزمن الموت؟ احنا هسه عندنا وقت للزيارات وتعويد المرضى، يعني احنا بأي طريقة جاي نفكر؟ والموت يعني قريب من عندنا، واكو حالات حقيقة وواقعا. وابو المجلس المحلي في الجبيلة ذكر بأنه أكثر من حالة، حالتين موجودات ونقلت هذه الحالات اشتباها، لأنه كل الأعراض تدل على نفس الأعراض بكورونا. الابن من الوعي بحال اتصل ب 123، وحفظوا هذا الرقم 123، تتصلون في أي حالة الابن شاف أعراض الكورونا على والدته، حتى يحميها ويحمي عائلته ويحمي الجيران. اتصل واجوا اخذوا المرأة الكبيرة وهي الان تحت المراقبة.

أيضا انتبهت للاستخفاف، يعني عجيبة، ما معقولة يعني هذه المنطقة أو المناطق اللي البصرية اللي منعوا بها الطريق تحول الشارع العام إلى ملعب لكرة القدم، عندما خلت الشوارع من السيارات في أوقات متأخرة من الليل تحولت إلى الشوارع إلى ساحات للعب كرة القدم، والحبايب ما اكتفوا، لا هذول يلعبون كرة قدم، وعلى الرصيف 4-5 مسوي لهم قعدة نارجيلة وسوالف وضحك وطاولي. يعني إلى أي حد وصل بينا الاستهزاء بالموت؟ احنا محتاجين اليوم إلى إدراك قضية واحدة، إذا بقيت في بيتك ما تحركت أنت في فترة هذه الأسبوعين اللي نتأكد من حامل هذا الوباء حتى نقدر نبعضه ونقدر نحجمه وبالتالي نقدر نعالجه، وبنفس الوقت احنا نحافظ على الآخرين من الناس. هذه مو لعبة، يعني كورونا هذا وباء موجود في الأرض، يمكن أن تنقله بأقدامك إلى بيتك إذا يعني كنت تتجول، فعليك أن تتوقف من التجوال. اليوم إحنا كإعلاميين ربما، لا أقول إنه إحنا جاي نغامر، لا هي مغامرة فعلا، نتنقل بسيارات ومن مكان إلى آخر حتى نوصل ونقدم هذا الخطاب اللي نتمنى أن ينسمع. أكو قضية أخرى قبل الدخول بحكاية اليوم اللي هي أيضا إهلها علاقة بواقعنا اليوم، واقعنا في هذا الوباء. قضية مهمة جدا، احنا مو ايطاليا، احنا مو اليابان، احنا مو اي دولة متقدمة، لذلك عندما انغلقت المحال وانقطع رزق اهل المصدر العمالة وكثير من الناس ما عندهم قدرة، والرواتب ايضا فات وقتها او بعضها يعني بعدها ما جايه، البعض من عندهم توقيتات الراتب تختلف من مؤسسه لمؤسسه، هذا الشاب او الرجل اللي عنده عائله من 3 نفرات أو 5 ومستاجر بيت، ابو البيت يعني نريد احنا اليوم نفكر بقضيه التكافل الاجتماعي ضروريه. اليوم امتحان الحقيقي، امتحان الحقيقي مو نروح مشاية بس ونبكي على الامام الحسين وعلى ظليمته، احنا اليوم وانت بالطريق تاكل وبراحتك واكو بيوت تأويك، هناك أريحية كانت في العبادات. اليوم العبادات ما عادت عبادات قيام وقعود وصيام وذهاب الى البيوت المقدسة، لا، اليوم امتحانك الحقيقي كمؤمن عندما تنظر الى الفقير بعين التكافل والاهتمام والقيمة. اللي عتم محال خلي شوية، أو اللي مستأجرين أو مأجرين بيوتهم أو عماراتهم للناس خلي شوية ينتظروا لهم فد شهرين أو أقل، تنازلوا، هي هنا فرصة النماء لمالكم، تنازلوا شوية عن هذول المساكين اللي محتار، هو لا يقدر يروح يتسوق، والبعض من المال اللي عنده والقليل من المال يريد نفقه بأريحية منظمة، ما عنده استعداد يشيل الأجار ويطي، واللي يطلب له واحد شوي خلي ينتظره لا يضغط عليه بالتليفون يوميا. وهناك قصص وحكايات لناس جاي تحدث إنه هو عايش في بيته وعليه ضيق كبير، ويتصل بشخص داين يقول له أنا محتاج الفلوس الآن لأنه الظرف صعب وأريد أخلي جوا إيدي فلوس. مو أنت المفروض إذا جوا إيدك فلوس اقسمهن، ما أريد القسمة، اطي اللي تقدر تطي. وهواي ناس لا أبين الخير بيهم، أشخاص عندهم بنايات فارغة عمارات، قدموا عروض لوزارة الصحة وللجهات المعنية بأنه تعالوا استخدموا هذه العمارة كحجر وعلاج. فالتوعية اللي ريتها للناس، أرجوكم اليوم فرصة كبيرة لاستعادة إنسانيتنا واختبار أنفسنا بشكل حقيقي، اليوم أن ننظر إلى الآخر بعين الرحمة إذا كنا نمتلك شيئا من الإنسانية بحال. كلش مهم هسه نوقف ويا الفقير اللي عنده 4 كيلوات عدس، خليه يوزع له كيلوين،
أكو محنة بالبيوت بالمناسبة، أكو عوائل تريد تاكل عتا أطفال والطفل ما يرحم، والمحلات مسددة والبعض من لا. أنا أشكر حقيقة عندي مراقبة بسيطة لبعض أهل المحلات، سوبر ماركات بسيطة تفتح لفترة وتغلق، ولما نسألت في التنومة شخص قلت له أنت فتحت اليوم ما شاء الله بس كون حذر، قال لي والله أنا جاي أفتح مو من أجل أن أصرف بضاعتي، لا لا أنا أفتح لفترة وطيت علم عن طريق المسجد بأنه هالمحل هذا أو السوبر ماركت راح يفتح من الساعة 10 يغلق الساعة 12، على مود حتى الناس تجي تتبضع. وأكياس الطحين والتمن والدهن ما غليتهن، بالعكس رخصتهن. أكو ناس عتها رحمة وهذولي عاقبتهم خير إن شاء الله، لكن أن أستغل الظروف هذا أمر كبير جدا. الحمد لله إن شاء الله المحنة تنتهي، وإحنا نقول العراق ممكن أن يسيطر وهو ما يمتلك حقيقة الدواء، وأساسا هو هذا الدواء يعني أو المصل لهذا يعتمد على مناعة الشخص. لذلك علينا أن نهتم بكبار السن وأن نهتم بصغار السن، وبصغار السن اليوم هي حكايتنا. أكو فراغ اليوم منع تجوال، وأكو محلين موجودات هنا وهناك، والأم تطف فلوس لابنها لأنه نسيت تشتري ملح أو نسيت أو نفدعتها الدهن أو أي حاجة بيتية تحتاجها في الطبخ أو في أمور منزلية، والدز ابنها أو بتها إلى الدكان في هذا الفراغ، وهناك من يتصيد.

حقيقيا شوف هذا لعب، يعني الاشتغال على الأزمات من أجل تصريف وتسويق. نعم ربما الماء المالح ونغرغر به مفيد جدا فعلا، حتى بالأيام الاعتيادية ينظف البلعوم لقيمة وأهمية الماء الدافئ والملح، لكن تبدون تصنعون خلطات يومية وكل من صاير طبيب براس العالم، والعالم حقيقة عدتها قدرة على يعني استلام أي معلومة مهما كانت وتطبيقها. وهناك حالة تسمم حدثت في بغداد لأنه بدت أم نسائي خلطا كحول معقمة مع كلور، وحدث ما حدث من مشاكل وتسمم داخل العائلة. فخلنا ننتبه لهذه القضية أيضا، إحنا نحكم عقلنا لخطاب قادم من جهات ومؤسسات صحية رسمية ورصينة، لا أنا يومية داخل على اليوتيوب وماخذ لي معلومة، أو شخص رسل ليها على الفيسبوك وأبدي أسمع وأبدي أنشر ووزع ويقول لك رحم الله من وزع هذه المعلومة ولك الأجر والثواب. والقضية ما تحتمل، يعني عيب هاي الكلمة اللي يقولون بها ترى المادة العشبية إذا لم تنفع لم تضر، لا عين أكو ضرر. قضية مو بهذا الشكل أن أضع في جوفي أي شيء وأعتبر هذا الكلام من مصدر موثوق ومهم. إحنا نتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، نتحدث في مؤسساتنا الإعلامية، عندما يكون خطابنا خطاب حقيقي وإحنا في حرب. أنا أقول يعني دائما أكو حديث عن حرب عالمية ثالثة، يبدو أنه إحنا في كورونا، في مرض أو وباء كورونا، إحنا جايين نعيش فعلا حرب عالمية ثالثة لكن وبائية، حرب قتلت الكثير ويوميا. يعني اليوم 36 في الصين، 47 العفو في الصين اللي هي علنت احتفالها بالخلاص من كورونا. لا اليوم اكو حالات واصابات، 6 اصابات لم تشخص و 47 اكدوها. العالم لم ينظف، فرنسا ايضا احتفلت، العالم لم ينظف من هذا الفيروس الا بطريقة لا اعرف كيف يمكن أن تكون مطرة إلهية، يعني قدرة إلهية، علاج تكتشف دولة مهمة مثل الصين أو أمريكا. وبدت الاتهامات تشتغل، هذا مو موضوع أنا ما يهمني، بمساجلات بين ترامب والصين وغيرها من الدول، وتحولت إيطاليا هذا البلد الجميل إلى بلد خالي من البشر وفقدوا بي أحبتهم، وإلى الآن هم يعيشون حالة الذعر والخوف. إحنا خلي نحمي نفسنا بجلوسنا بالبيت والتسوق بشكل معتدل، والاعتدال بالتسوق هو رسالة تكافلية إلى من لا يستطيع الشراء.

رسالتنا أعتقد كانت واضحة وأطلت بها، وعلى كل إعلامي حقيقي هو أن يقدم رسائل متوازنة صحية بوصفها نشرة أخبار عن هذا المرض يومية حسب مدركاتنا وتشخيصاتنا. يجب أن نختار العقل أو نفكر بعقل، فيه اعتدال في كل شيء، وأن لا نخضع لأي إشاعة ولا أي دواء عشبي غير حقيقي، وننتبه إلى ما هو رصين قادم من جهات صحية ورقابية مميزة ورسمية. خلينا دائما أن لا يضحك علينا الآخر بأي شيء آخر، سوى أنه المرض هذا المناعة جيدة، اتغذى إلى حد ما، انتبهوا للكبير والصغير. نرجع الموضوع عن اللي هو حكاية اليوم الصغير. اليوم حدثت، ما أريد أقول في أي منطقة جنوبية، بس انتبهوا لقيمة الحكاية أو هذا الأمر الجلل. اليوم أكو فراغ في الشارع،

وهذا الفراغ أكو ناس مرضى حقيقيين، يعني شخصيات هم كورونا في الحياة، هم فيروس خطير في حياتنا ومدمر. وإحنا إذا رجعنا إلى تقييمات الوباء بأشكال المختلفة نكتشف أنه أكو سلوك مرات وباء، الفعل الخطأ وباء قاتل ومؤلم. يمكن أي وباء مريض من شخصية مريضة يحقق القتل والارتباك النفسي أكثر من الوباء نفسه اللي يبيع علاج، لكن هذا ما بيع علاج، هذا لا يفيده واحد يحكي وياه منبر ولا يحاوره ثقافيا ولا إنسانيا، هذا لا لا، هو يجب أن نجد له طريقة هي الموت لا غير. خلينا ننتبه لهذه الحكاية اللي امرأة يعني دكان مفتوح وشارع فارغ واحتاجت شيء للبيت، دزت بنتها اللي عمرها 8 سنوات، يا بنتي، وأنا ألاحظ هاي طبعا القضية، بنية في عمر 8 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وتعبر وتروح للدكان في شارع فارغ وفي ظهيرة يعني خطرة جدا، وهناك أشخاص عندهم مرض نفسي. دزتها راحت البنية تشتري، لكن البنية تأخرت، يعني دزتها الساعة 11، انتظرتها رجعت المرأة لبست عبايتها وراحت إلى أبو الدكان، قالت لبنتي ويعرفهم جار قريب، بنتي اجتك اشترت كذا؟ قال لها اي طيتها، العفو اجتي وما عندي، فقلت لها اكو محل اخر في هذا الفرع روحي لا راحت له بعد ما ادري. المرأة ايضا اتجهت بها بذعر وخوف، وبنية دازتها وتفكر بكل شيء. ويجب ان تنتبه النساء اليوم، حتى الاولاد اللي عمرهم 12 سنة و 11 سنة او اقل 9 و 8 ايضا يمكن أن يتعرض لأي شيء. بدأت تبحث عنها، راحت إلى المحل الآخر اللي هو ما يعرفهم بشكل كامل. سألت المرأة، بنية إجت لابسة هيك ثوب، وقال لها إيه اشترت من عندي قبل شوية وراحت. قالت لها قبل شوية شقد؟ قال لها فتقريبا نص ساعة وأكثر.

انتهت الساعة، طبعا الأم بدت تفتر في كل الفروع، تسأل كل الناس. لجأت إلى بعض صديقاتها اللي كانت معاها في المدرسة، احتمال يعني دفعتها عاطفة الصداقة، وهي تمشي بالشارع وشافت بها صديقتها حنت، دقت الباب ودخلت البنت، احتمال صار بها فد شيء. فبدت تسأل هنا وهناك بيوت صديقات، ما لقيت شيء سوى أن ترجع للبيت وتخبر زوجها بالقضية، أنه بنتي دزيتها الليث. وطبعا تعرفون الرجل ما يمتلك في هذه اللحظة غير أن يلوم وبعصبية وربما يضرب. زين، إحنا البنية خرجت الساعة 11 لشراء، وبعدين تأخرت وتأخرت مو نص ساعة، تأخرت ساعتين وثلاثة وأربعة. إذن هنا استوجب الأمر أن يعني يبلغون الشرطة، يبلغون. فهي عتها أخوها أساسا ضابط استخبارات، فلجأت إلى أخوها ابتداء لتسهيل المهمة. نعم، اتصلت بي، قال لها تأخرتي في الاتصال، المفروض تتصلين بي بسرعة. قالت لا أنا كنت في انتظار. طبعا الإرباك أحيانا أو الارتباك يخلق حالة تشوش في التفكير. اللي صار أنه هيئ نفسه الرجل وبعلاقاته، وبدأ يسأل منين من أخير محل اشترت من عنده، وراقب الفروع والبيوت اللي بيهن كاميرات. لجأ إلى الجار الأول أو جار المحل الأول، أبو المحل عنده كاميرا، قال له من رخصتك. فشاف الكاميرا، البنية طلعت واتجهت بهذا الطريق إلى أن حدود الكاميرا انتهت، دخلت في فرع آخر، بدأ يتابع البيوت والكاميرات بيت بيت.

لكن يعني مو كل البيوت عندها عندها كاميرات وممكن أن يستعين بها. لكن أخير كاميرا في بيت اللي هي ساعدت إنه دخلت في هذا الفرع. دخل أيضا أخذ الكاميرا تسجيل فيديو لاحظ هذا الطريق. هذا الطريق في أو الفرع اللي دخلت به وانحرفت أو مالت ماكو بيت به كاميرا. بدأ يسأل الناس في هذا الوقت إن خرج شخص شاهد طفلة فيها. طبعا أكو هاي روح المساعدة عند أشخاص يحسون بضيم العائلة بهذا الفقد وفي هذا التوقيت أو هذا الغياب اللي هو يخلق خيالات. من حقنا طبعا قبل أن نعيش هذه الظروف يا عوائلنا خلنا ننتبه إحنا شنو على أساس الأب قاعد مكنك وأدز لبنية عمرها 6 سنوات أو 8 سنوات يعني ليش؟ وهذا موجودة. روح جيبي لي باكيت جقاية، روح جيبي لي مدري شنو في ظهيرة في صباح في انتبه ننتبه إحنا في واقع مريض. هذا يحدث في أوروبا ويحدث في أمريكا ويعني في كل الدول اللي إحنا نقول فيها طريقة للوصول إلى الجريمة وبسرعة. الخال بهمة ومهمة بحث، بدأ يبحث، وزع عناصر. طبعا هذا تكافل أيضا أمني وبنفس الوقت إنساني وعاطفي اتجاه هذا الخال اللي هو يعني أكيد تأخذ خيالاته إلى أمور كثيرة. اللي حدث إنه هو سوى، شوف هذا الحس البوليسي الذكي. كل الناس من يعني البنية في الكاميرا، أخير كاميرا ظهرت إنه البنية دخلت في هذا الفرع، بدأ يقيس المسافة اللي دخلت به في هذا الفرع وغابت عن عين الكاميرا، وبدأ هو يشوف هذا الفرع طويل جدا. إذن البنت لم تخرج من هذا الفرع اللي سوى وبشكل سري. دخل إلى البيوت بيت بيت وخبرهم بالقصة وقال لهم البنت شاهدناها في أخير كاميرا دخلت في هذا الفرع، وهذا الفرع طويل ويقود إلى نهر صغير، مجرى نهر صغير يعني في منطقة معينة مجرى صغير، فهذا ما يؤدي. وبعدين أكون هذه الأرصفة اللي يقطعونها مرات الأشخاص يخلي بها حديقة صغيرة أو يخلي لها بها جراج أو يخلي لها بها مخزن، فمستحيل أكو قاطع من التشينكو مقطوع ومنا نهر. البنية لا، لم تخرج من حدود هذا الفرع. قابل هو يروح يدق البيبان واحد واحد؟ لا، هو اللي سوى لا يعرف البنت أين في هذه البيوت، والتفتيش بها يمكن يقود الشخص أن يأخذ الضحية إلى مكان آخر ويهيئ له فرصة الهروب. فهو عين أشخاص عرفهم معروفين في المنطقة بأنهم أشخاص أتقياء، بدأ يسأل عن البيوت. عرف أنه هذه عائلة مدرس وزوجته معلمة، هذا جيد. وسأل هناك ضابط أيضا مرور في هذه المنطقة، هذا أمر جيد، يعني وصلنا بنسبة 75% للأمان تجاه اختياراته. بدأت الشكوك أو انفرزت العوائل اللي هي من الممكن أن تكون متسببة. اللي سوى أنه هذه العوائل قال لهم أريدكم تراقبون أنتم هذه العوائل اللي هي انفرزت دونكم، يعني أنتم معروفين في المنطقة بأنه أنتم مؤدبين ومهذبين وعوائل مثقفة ومتعلمة وأبنائكم في كليات محترمة، تقريبا بال 12 عائلة يعني انتخبها لهذه المهمة، وأريدكم تراقبون هاي البيوت اللي مقابلكم واللي إلى جنبكم، وهذا رقمي، أي شيء يصير تتصلون به.

تقريبا الساعة بالخامسة فجرا جاءنا اتصال من شخص أيضا من سكنة هذا الفرع، وهو أستاذ جامعي متدين يقعد الصبح يأذن الأذان يقوم يصلي. اللي شاهد شنو وهو يصلي في غرفته في الطابق العلوي؟ إنه جاره مقابل إليه جاي يحفر بالحديقة، ظل يراقبه يراقبه يراقبه، يريد يتأكد شنو الموضوع. بدأ يعمق يعني بهذه الحفرة، حفرة مو ما الواحد يريد يزرع، وثاني شنو الوقت غير مناسب للزراعة في هذا الوقت، واحد بعد الفجر يقعد يحفر يريد يزرع على شتلة مثلا. فشك الرجل، عد التليفون مال خال البنت اللي هو ضابط اتصل به، طبعا ما حصله بسرعة، لكن الحاح فعلا استيقظ الرجل متعب ونايم أكيد استيقظ، قال له هذا رقم مجهول. هو يعني عادة الضباط يستجيبون لأي رقم مجهول، ربما القضية تتعلق بإخبارية أو حالة طارئة. رد على التليفون قال لي هذا جاري المقابل إلي اللي عمره تقريبا اسمه محمد، وعمره تقريبا بالأربعة وأربعين سنة، ويسكن وي أخو ما عندهم لا زوجات، واثنينهم يعني كبار بالسن وما متزوجين، واحد من يعني أخوه مختل عقليا وهو لا يعني يشتغل يوم يعني في المصدر وعايشين، وهذا بيت أبوهم. هاي التفاصيل هو كان يلح عليها الضابط لمعرفة حالة العائلة وبالتالي شخصها، صير عنده هذه الفراسة في التشخيص ومعرفة الحالة والدوافع. اللي صار قال له جيد جدا، بيش جاي يحفر؟ قال له جاي يحفر بمعول وبعدين كرك أنا جاي هم اتصل بعناصر وراح إلى هذا الشخص اللي أيضا كان مستمر بالحفر أو هيئ الحفرة. وصلوا له تقريبا الساعة بالخمسة وثلث أو بالخمسة ونصف،

وصلوا له كان يحفر هو. دخلوا له للبيت، انت شنو جاي منو؟ طيني هويتك، طيني شو اسمه، انتم منو؟ احنا هاي رجالات الشرطة. شنو هاي الحفر بالحديقة؟ قال لهم لا انا يعني جاي احفر لانه وصيت على نخلة ذرحية وقال لي هي لك حفرة حتى من اجيبها لك تزرعها. فانا ما عندي شيء، قعدت مستيقظت، وطبعا كذب انه انا صليت. الضابط عرف انه هذا كذاب ويصلي وما معقولة، وريحة الخمر تفوح من فاها، وبعدين تركيزه ضعيف واندل على شيء ما يدل، ايضا يتعاطى حشيشة ما يركز بالكلمات اللي يقولها. وهذا يعني ديدا اللي يتعاطون الحشيشة انه يمكن ان يفكر بثانية في قضية، لكن ولا الثانية ما يعرف هو شنو قال. لذلك ضغط علي الضابط قال ضغط شديد. طبعا العائلة الأم والأب في حالة هستيريا ودمار حقيقة، بنت عمرها 8 سنوات تروح للدكان وما ترجع، كارثة. اللي صار إنه ضغطوا عليه براجدي واحد اعترف الحبيب، قال هذه البنت اللي قتلها أخوي، مختل عقليا. قالوا له وين أخوك؟ قال لهم طلع للتظاهرات وما رجع. قالوا له أدري يا تظاهرات، وين أكو تظاهرات هسه؟ أنت شبيك؟ راجدي ثاني قال لهم لا أنا. وين البنية؟ قال لهم فوق. وين فوق؟ راحوا طبعا للبنية فوق، لقوها برميل مال ماي فارغ طبعا وقديم يعني مركون، وضعها بداخله وهي عارية.

اللي صار شنو؟ اعترف اعترافه شنو؟ يقول أنا كنت مدخل لي جيجارتين ثلاثة حشيشة وشارب كمية من الكحول، اشتغل طبعا تقاطعت المؤثرات. هذا شنو يوصل له من يشرب الكحول ويقعد وين؟ يقول أقعد بالباب مالنا بالظهيرة في المساء، ومعروف هو يقعد طبعا ما يأذي الآخرين، بس يعرفون أنه هو قاعد بالباب والحبيب منتعش. وبعدين يقول اجت بنية والشارع فارغ، اجت البنية هاي بدت اكو ما ادري شجرة تذب، يعني عندهم في حديقته شجرة كلش كبيرة تحمل ورد، وهذا الورد عجبها طايح على الارض بدت تلمه. الفتيات يحبن يعني شجرة ورد مطلة على السياج، طايح كم وردة بألوانها الجميلة بين وردية وبين صفراء، بدأت تلم الورد اللي بالشارع أو على الرصيف. وهذا الشخص محمد قاعد حاط له كرسي وقاعد بالباب وهو في حالة سكر وفي حالة حشيشة. يعني قال لها يقول أنا في بالي قلت لازم أختصب هذه البنية، لأنه هذا يدفع الغرائز ويوقتها الشرب والحشيشة ويصنع لها خيالات. فقلها أنت تحبين الورد؟ قالت لأي أحب الورد. قال لها أنا حديقتي متروسة ورد، عندي ورد جوري وعندي، تحبين تقطعينه؟ أنا أسوي لك باقة هسه. شافت رجل كبير في العمر 44 سنة وشيبة وتعامل وياها أبوية يا بنيتي ويا، يعني هذول يعرفون شلون يصيدون فرائسهم. فترددت يقول البنية ابتداء، لكن أنا قلت لها هاي الحديقة ودخلي، دخلت البنية أغلق الباب عليها وما حد موجود عندهم طبعا بالبيت، وهذا أخوه اللي هو مختل عقليا ينام بالشوارع ما يدري وين هو أساسا، ما يسأل عنه وما يعرف عنه. خذاها اغتصبها من الساعة بالثنتين واستمر إلى فترات أخرى، نام طبعا ربطها وذبها في هذا المكان اللي هو برميل فوق ونام نتيجة الحشيشة و غياب العقل في الكحول. ورجع مرة أخرى أيضا استمر في اغتصابها ووصل إلى حالة أنه لازم يتخلص من عتها. طبعا رجع ضرب له 3 جيجاير 4 حشيشة وقرر بغباء بالغ أنه لازم يقتله ويتخلص من عتها. خنكها بسلك وهيئ القبر لدفنها، ألقوا القبض عليه وهكذا أشخاص مختلين، هكذا أشخاص إحنا في كل مناطقنا اللي يسمعون الآن في كل مناطقنا. ما الجيران أنتم أيضا عندكم رأي أمني خلينا نتخلص من المخاوف العشائرية؟ لا، أنتم تشوفون واحد يتعاطى وحتى لو ما مسوي شيء، لا هذا يخوف، يعني قاعد بالشارع وعيونه حمر، هاي كارثة هذه. أو مثلا يتلفظ بلسان ثقيل وسيء ويستهزئ بالآخرين، لا هذا أروح أشتكي عليه لأنه هذا خطر في مجتمعنا. هسه ولو يزقنا ببيتهم بيها مجال وساد باب عليه مثل أي شخص متحضر يمارس حالة شخصية لا بأس، بس أنت تتحول إلى حمار أجلكم الله وآسف لللفظ، وأنت تشوفه يوميا وعندك بنات وعندك أيضا أطفال وأبناء جيران، لا هذا يسبب خطر في فراغ شارع اليوم يستغله. لأنه ليش اللي يغتصبون الأطفال؟ لأنه هذا الطفل قادرين أولا على احتواءه أو الضحك عليه، وأيضا جسديا من الممكن أن يسيطرون عليه ويقتلونه بعدين بسهولة، وعملية قتله وإخفاء جثته تكون أيضا يسيرة. وبغياب العقل راح شي يصير، عندما ينام العقل تستيقظ الوحوش، وهذا الرجل تحول إلى وحش، والبنت هذه المسكينة اللي خسرت حياتها وطفولتها من أجل رغبات شخص شاذ
وسكير.

0: اليوم الدعوة للبقاء في البيت، لكن إذا اضطر الأمر لشراء حاجة لا تدزولكم طفل سواء كانت بنت أو ولد، حتى المرأة لا تدزونها اليوم، وأيضا حتى الرجل أنا أفضل أنه إذا عنده سلاح يحمل سلاح. الدنيا تخوف يا ناس، ومتصيدي الأزمات سواء كانوا تجار سواء كانوا مدمني مخدرات وتجار مخدرات أو هؤلاء الأشخاص اللي لفظتهم الحياة واللي سيئين جدا وما يفكرون غير بغرائزهم وإرضائها حتى لو على حساب حياة الناس. حكايتنا بها عظة مهمة، انتبهوا يا آباء، لا تدزون طفل، لا تدزون بنت صغيرة، لا تدزون مرأة إلى السوق، روحوا أنتم وحتى ولدكم إذا شباب خليه يروح ويا واحد، لا يروح بحده، لأنه يبدو أنه إحنا نخاف من الفيروس لكن أكو فيروسات تظهر في الأماكن الفارغة. حكايتنا انتهت، حتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل علي العواد، وفي الإشراف والمتابعة كن من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك. لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في العرف الاقتصادي لكل شيء ثمن يحدد قيمته ويحدد سعره، وهذا تعامل لا يسوده إشكال أو شبهة وفق منطق القانون الاقتصادي، فيما قد تتجرد بعض القيم المعيشة من تسعيرة إلزامية كمثل مكونات الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني ذات القيم الاعتبارية التي يحث عليها الله. يندرج العلم كأسمى حضور حضاري في تكوين الشعوب، وخاصة حملت الشهادات العليا وتخصصاتها وبحوثها التطويرية، فما أفدحها من مصيبة حينما تكون للدراسات العليا سوق تنتج لنا جهلا علميا مدفوع الثمن، هذا الذي يندرج ضمن المسكوت عنه والمعلوم به. إذاعتنا تعقبت الأمر بحساسية منصفة تضمنها الرأي الصريح، وكانت الدكتورة نور صباح الجزائري الصوت الأول لقصة هذه السوق الخافية المختفية، والتي للحكومة شطر كبير في نمائها بحسب قولها.
2: في الحقيقة الفساد الحاصل في قضية الدراسات العليا بدأ من أمرين. الأول يكون على مستوى الحكومات، فالحكومات المتعاقبة أهملت شريحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور بطالة بين صفوف هؤلاء الخريجين، وبالأخص بعض الكليات مثل كليات الآداب والإدارة والاقتصاد وكليات الهندسة والعلوم. وعندما استجابت لمطالبات هؤلاء الخريجين بالتعيينات، عينت أصحاب الشهادات العليا. إضافة إلى أن وزارة التعليم عندما انتبهت إلى أهمية تطوير البحث العلمي في العراق للحصول على تقييمات عالمية جيدة، فتحت المجال أمام الطلاب للحصول على الشهادات العليا من داخل العراق وخارجه. بالرغم من أنها وضعت ضوابط كثيرة للحصول على هذه الشهادات، لكن هذه الضوابط يمكن الالتفاف عليه.
1: وعن أكشاك هذه السوق التي تظهر أمراً وتخفي غيره، أوضحت الجزائري قائلة:
2: سوق سوداء لبيع الأطاريح والرسائل من خلال ظهور بعض المكاتب التي تقدم بعض الإعلانات التي تبدو بريئة للوهلة الأولى. المكتب الفلاني يقدم خدماته للطلاب لمساعدتهم في إنجاز هذه الأطاريح والرسائل، وهذه المكاتب أصحابها قد يكونون أساتذة جامعيين. إذن هناك نوع من الفساد يعاد تدويره وهكذا. إضافة إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين يعني يمكن أن نلاحظ وجود شيء من الغباء وشيء من البلادة وشيء من أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص طالب دراسات عليا. هذا الوصف البسيط يمكن أن نطلق عليه 75% من طلاب الدراسات العليا، أن الغاية أو الهدف والدافع الأول والأكبر تقديم على الدراسات العليا كان سببه هو الحصول على هذه الوظيفة فقط.
1: ساد التصور غليظ اليقين أن الدال التي تقرأ قبل الأسماء أو نسمعها كرنين معدن نفيس هي جهد منقطع النظير لشخص طموح ومثابر، كذلك يتحلى بزهد وجودي يراد منه المعرفة والعلم الخاص لمنفعة عامة. اليوم نرى دال العلم تزحف كذيل خلف مروج إعلانات ومهرج محتوى هابط ومجرب أعشاب إن لم تنفع فلا تضر. والمخيف في الأمر أن يرتقي حاملو الدال منصات التدريس وقبة البرلمان، ولا نعرف إن كانت بواقع كثرتها دال دراسة خالصة أم دال تدليس واستسهال مدفوع الثمن، وأين الرقيب القانوني من ذلك الخراب؟ يجيبنا الدكتور محمد عبد الكريم السعدي عن ذلك قائلاً:
3: الآن لا، أصبحت نظرة الناس إلى هذه الشهادة أو إلى هذا الحرف، حرف الدال عندما يضع قبل الاسم، يتساءلون ويستهزئون في بعض الأحيان، كون أنه الشهادة أصبحت رخيصة وكل من هب ودب يحمل هذه الشهادة. يعني لو كان لدينا آلاف الشهادات من الدكتوراه يكون المجتمع في كل الاختصاصات متقدم ومتطور، لكن ما نشهده الآن أنه المجتمع غير متقدم بسبب أنه هذه الشهادات التي بدأت تأخذ المناصب والقيادات وإلى آخر المسميات أصبحت ترجع بالبلد وسياسة البلد وثقافة البلد إلى الوراء مع الأسف. هذا المجتمع أصبح لا يبالي بهذه الشهادة، كون هذه الشهادة لم تعطي القيمة الحقيقية لصاحبها ولم تعطي المكانة الحقيقية لصاحبها.
1: وفي سياق الكذب والتدليس والحصول على دكتوراه اجتماعية زورتها مؤسسات غير رصينة، بل هي جمعيات ومنظمات وهمية تمنح لمن هب ودب شهادات دكتوراه فخرية لأشخاص لم يحالفهم حظ الدراسة لنيل المتوسطة، ومنهم لم يقرأ كتاباً واحداً في حياته. كيف جرى هذا السياق الملغم بالتلفيق دون عين الرقيب؟ بيّن الدكتور عبدالله خلف ذلك قائلاً:
4: عندما تمنح هكذا شهادة، البعض يستخدم هذه الدال وكأنه هو حاصل على هذه الشهادة الدكتوراه بعد تعب أو جهد أو لسنوات دراسة. المؤسسة التي تمنح هذه الشهادة الفخرية يجب أن تكون مؤسسة حقيقية. عندما تعطي هذه الشهادة الفخرية لهذا الشخص، يمكن أن نقول أنه هذا الشخص يستحق هذه الشهادة الفخرية لأنه له باع في هذا التخصص بطريقة العلاقات أو المنفعة المادية لهذه المؤسسات أو لعلاقات خاصة تمنح هذه المؤسسات هذه هكذا ألقاب، يعني عبر المراسلات، يعني في الطرق تحسها غير قانونية، يعني يحصل بها كثير من الأشخاص أو بعض السياسيين أو يعني رجال الأعمال، يعني كثير يحصلون على شهادات تمنح من دول أخرى وهي جامعات غير محترف بها.
1: يحق الجزم بأننا نعيش داخل مافيا تستورد الشهادات العليا بيسر غير محاسب بدلاً عن المخدرات. مافيا تقتل أجيالاً بجهل الوهم الأكاديمي المزور دون رصاص أو مديات. مافيا تقودها بروفيسورات وأساتذة وربما مثقفون أصيبوا بخيبة سوق الثقافة ففتحوا دكاكين البحوث. في هكذا خراب لا يحق التعميم، لكن لا يجد الصوت الشاهد على الخراب غير الصمت، ربما المحاباة والمجاملة. فحشرا مع الناس خراب في سوق الشهادات العليا التي تدنت بالفساد وأصبح لها سوق أسود وصندوق دفن فيه في أقبية معتمة.
5: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذراً فأي متهم في زي معتذر.
6: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
6: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

ورؤية حول الشخصية العراقية نتوقف عندها عن الدكتور علي الوردي.

0: يعني بصراحة التناقض الذي أشار إليه الراحل الدكتور علي الوردي هو ليس تناقضا مرحليا فحسب، يعني هو لا يقصد به أن بسبب الصراع بين قيم البداوة والحضارة أدت هذه إلى خلق تناقضات داخل الشخصية العراقية. ما هي هذه التناقضات؟ بصراحة تعمم، ليست فقط في الشخصية العراقية، إنما أي شخصية تتناقض فيها قيمتان أو تتصارع فيها قيمتان، تتصارع فيها يعني قيمتين، البداوة والحضارة، أو مثلا العدل والظلم، أو أي قيم مختلفة عن بعضها، تتشكل لدى تلك الشخصية مجموعة من التناقضات أو جملة من التناقضات. ما رآه الراحل العظيم الدكتور علي الوردي هو أنه استبسل في قراءته للشخصية المجتمعية العراقية، وجد أن قيم الحضارة التي منيت بها المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة على حد تعبيره، وزحف البداوة أو العرب الذين سكنوا العراق وقيمهم البدوية معهم، أدت إلى هذه التناقضات والصراعات في إطار الشخصية. لذلك نرى حتى اليوم هنالك مشكلات داخل المدينة اللي المفروض تسيطر فيها القانون وسلطة القانون والمواطنة بشكل عام وأساس، وأن يكون الإنسان هو القيمة العليا التي تقف عندها كل القيم، ولكن للأسف ما زالت بعض القيم البدوية جيدة، احنا نعتز بها ونفتخر بها، ولكن بعض القيم البدوية التي هي ليست بذات قيمة، اللي هي هذا التصارع على السلطة، التصارع على المكانة الاجتماعية، التصارع على المال، يعني بدون أن يكون للقانون دور في هذا المجال. بصراحة هذه قيم بدوية، وهذه القيم البدوية اللي أساسها الصراع على المكانة والجاه وإلى آخره هي التي تخرب وجه المدينة المشرق المفروض. يعني كذلك امتهان المرأة، النظرة الدونية إلى النساء، يعني عدم الاهتمام، يعني بصراحة الكثير من اللاقيم اللي وجدت في المجتمعات، ليس فقط المجتمع العراقي، موجودة في المجتمعات العربية، بعض المجتمعات الشرقية بشكل عام، هي التي أدت إلى أن تكون البداوة والحضارة قيمتان متصارعتان على السيادة في المدينة، لأن هي المدينة هي الحاضنة لهذه القيم. فعندما تتصارع هذه القيم نجد أن هنالك تناقضا وشرخا كبيرا في المجتمعات. طبعا هذا الشرخ يؤدي فيما يؤدي إليه حتى الانتقاص من قيم المواطنة. احنا ما بتنا نعامل الإنسان على أنه مواطن له كامل الحقوق في هذه البلاد، إنما أيضا نقسم الناس، هذا كردي، هذا عربي، هذا تركماني، هذا سني، هذا شيعي، هذا أشوري، هذا صابئي، وهذه يعني بصراحة لا قيم وليست قيم، أو إنها قيم لكنها سيئة. الأساس في النظرة إلى الناس هو أنه إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني، الطائفي، العرقي، الكل سواسية. هنالك دول فيها مجموعة من الشعوب لكنها كلها تدخل ضمن إطار المواطنة الأساسي الذي تتحكم به قيم المواطنة، سلطة القانون وسلطة الدولة. للأسف بعض الناس لا تعتبر اعتبارات لهذه المفاهيم القانونية والمفاهيم المواطنة ومفاهيم الإنسانية، وإنما ما زالت تجعل من العناوين الأخرى اللي هي مهمة ومحترمة، ولكن هي ليست الأساس في حكم الناس، لأن الأساس في حكم الناس هو المساواة، المساواة العامة اللي هي التي هي تعطي للمجتمع دافع العدالة الاجتماعية. طبعا الدكتور علي الوردي كان من العلماء العراقيين الذين أشاروا إلى هذه المشكلات وتوقفوا عندها، ليس فقط هو، هنالك الكثير من العلماء العراقيين الذين ننحني لهم بإجلال بصراحة نثمن جهودهم الكبيرة، ندعو إلى الاهتمام بعلمهم وإلى إيجاد الوعي حوله، منهم الدكتور علي الوردي، منهم الدكتور عبد الجليل الطاهر، منهم الدكتور نوري جعفر، أسماء كبيرة ومهمة دعت إلى أن تكون مفاهيم العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق الفرد، كلها يعني ودعوات منذ زمن مبكر كما يقال، يعني وليست متأخرة. فلذلك مثلا الأستاذ كامل الشادرتشي مثلا يعني أسس حزب المواطنة قبل 50 سنة من الآن، وتحدث عن مفهوم المواطنة عفوا ومفهوم الديمقراطية في صحيفته الكبيرة والكبرى اللي هي جريدة الأهالي، اللي هو والد المعماري العراقي الكبير رفعت الشادرتشي. فنحن أمام يعني قيم اعتبارية وقف الكثير من العراقيين في أزمان مختلفة للاهتمام بها لنصرتها. وأرى أيضا أنه واحد من هذه الوسائل التي تعنى بمفاهيم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي أيضا الإعلام. الإعلام له دور أساسي ومهم في إيجاد الصيغ الكفيلة للاهتمام بالإنسان كقيمة عليا. كيف نظر الدكتور علي الوردي لمفاهيم البداوة والحضارة؟ لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: ليست أزمة الشخصية العراقية اليوم أزمة أخلاقية أو نفسية فحسب، بل هي في جوهرها أزمة بنيوية تتصل بطبيعة الدولة وتحولات المجتمع وتنازع المرجعيات التي يتشكل في ظلها وعي الفرد. والتوصيف التقليدي الذي يتحدث عن ازدواجية الشخصية لم يعد كافياً، فالواقع يشير إلى حالة أكثر تعقيداً هي تشظي الهوية، إذ لم يعد الفرد يعيش بين قيمتين بل بين منظومات انتماء متنافرة ومتداخلة. كان عالم الاجتماع علي الوردي يرى تناقضاً بين قيم البداوة والحضارة، وهو تفسير انسجم مع منتصف القرن الماضي. أما اليوم فقد تجاوز المشهد تلك الثنائية، إذ أصبح الفرد موزعاً بين هويات متراكبة لا يستطيع صهرها في إطار وطني جامع، فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً، وهذه الانتماءات المتعددة تتصارع داخل الفرد، فحين يتعارض القانون مع العرف أو المصلحة الضيقة يجد الإنسان نفسه ممزقاً، ويصبح اتخاذ موقف عقلاني مغامرة اجتماعية. تتشكل الهوية عادة عبر مؤسسات كبرى، الأسرة والمدرسة والدولة والإعلام والدين وسوق العمل، غير أن المشكلة تكمن في أن هذه المؤسسات أصبحت ترسل رسائل متناقضة. فالمدرسة تتحدث عن المواطنة بينما الواقع كرس المحاصصة، مما ولد حالة من فقدان الثقة بالمعايير العامة، وجعل الفرد يلجأ للهويات الصغرى بوصفها أكثر قدرة على تأمين مصالحه. وهذا التشظي يحول الإنسان إلى شخصية تؤدي أدواراً متعددة بحسب الموقف. ففي الدائرة الرسمية يتحدث بلغة القانون، وفي المجلس العشائري يحتكم للأعراف، وفي وسائل التواصل يصنع ذاتا مختلفة. وقد أضافت الثورة الرقمية إرباكا جديدا، إذ تتداخل الشخصيتان الواقعية والافتراضية، مما ينتج اضطرابا وجوديا وقلقا دائميا ينعكس على السلوك العام كضعف الالتزام بالقانون وانتشار المحسوبية وتذبذب المزاج الاجتماعي. غير أن هذه الظاهرة ليست قدرا دائما، فالهويات الفرعية ليست أزمة بذاتها، بل تتحول إلى أزمة عندما تفشل الدولة في بناء هوية وطنية جامعة. إن إعادة بناء الشخصية العراقية لا تبدأ بإدانة الفرد، بل بإصلاح البيئة عبر سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعليم النقدي. وحين تستعيد الدولة قدرتها على إنتاج معنى جامع للمواطنة، سيتحرر الفرد تدريجياً من انقساماته الداخلية ويستعيد توازنه كإنسان يعرف من يكون وإلى أي وطن ينتمي.

إذن المشكلة أن يكون أو أن يصبح الفرد موزعا بين هويات متراكبة لا يستطيع أن يصهرها في إطار وطني جامع، وهذه هي الأساس. فهو ابن العشيرة التي تمنحه الحماية، وابن الطائفة التي تمنحه الانتماء، وابن الحزب الذي يحدد مستقبله، وابن الدولة التي يفترض أن تكون مظلته. ثم هو في الفضاء الرقمي كائن افتراضي يعيد تشكيل ذاته يومياً.

0: نعم، يبدو أن الكثير من القضايا تتكالب عالميا على الغذاء وترفع من أسعاره في العالم بأجمعه وليس في مناطقنا فحسب. يعني الدراسات اللي أمامنا والأرقام لا تكذب كما يقال، ارتفاع أسعار الحنطة عالميا، ارتفاع أسعار القهوة عالميا، ارتفاع أسعار الشوكولاتة عالميا، الكاكاو يعني، ارتفاع أسعار الرز عالميا، وهذا مما تسببت به الضغوطات الكبيرة المناخية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. أعتقد فرنسا اليوم حذرت من أن هنالك موجة حرارية كبيرة تضرب أوروبا خلال الأيام القادمة. يعني كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى الصراعات، الصراع الروسي الأوكراني، طبعا هو الغربي الروسي، يعني أوكرانيا ومن يقف معها من دول الاتحاد الأوروبي، الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، إغلاق مضيق هرمز، عدم تصدير المركبات التي تدخل في الأسمدة التي تخصص للمحاصيل الزراعية العالمية، هذه كلها فرضت ضغوطات عالمية على أسواق الطاقة، ليس فقط على أسواق الطاقة إنما على أسواق الغذاء عالميا، وهددت الأمن الغذائي العالمي. طبعا بالظواهر اللي يعيشها العالم ومنها ظاهرة النينيو المناخية اللي هي ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ، وهذه بدورها ترفع من درجة الحرارة عالميا وتغير من أنماط الطقس وتتسبب بفيضانات وأمطار كبيرة في أشهر المطر، يعني أشهر التاسع والعاشر أكتوبر وتشرين الأول وإلى آخره نوفمبر. إذن نحن أمام تكالب، خلينا نقول، أو مجموعة من العوامل أو تعاضد مجموعة من العوامل لتشكيل خطر على أسواق الطاقة من جهة، أسواق الاقتصادية العالمية من جهة، وارتفاعات غير مسبوقة في التضخم العالمي، وهذا ما حذر منه بنك جي بي مورغان العالمي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوتي أحمد الرسام.
1: حذر بنك جي بي مورغان من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة مع اشتداد ظاهرة النينيو المناخية، وهي ظاهرة دورية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لحرارة مياه المحيط الهادئ وتؤثر في أنماط الطقس والإنتاج الزراعي حول العالم، قد يؤخر مسار تراجع التضخم العالمي خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر وفق وكالة رويترز. وقال البنك في تقرير صدر الجمعة إن صدمة أسعار النفط والنينيو قد تضيفان نحو 0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي في 2027، في ظل توقعات بوجود احتمال يبلغ 81% لتحول النينيو الحالية إلى موجة قوية جدا أو فائقة بحلول نهاية العام، واحتمال 97% لاستمرارها حتى العام المقبل. وأضافت رويترز أن البنك يتوقع أن ترفع النينيو الفائقة تضخم أسعار الغذاء عالميا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تأثيرها، بينما قد يرتفع الأثر إلى ما بين 1.3 و 1.5 نقطة مئوية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة زيادة تكاليف الوقود والأسمدة وتغليف المنتجات الغذائية. ونقلت الوكالة عن محللي البنك قولهم إن ارتفاع تضخم الغذاء إلى نحو 5% خلال النصف الأول من 2027 قد يزيد التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية ويبطئ وتيرة تراجعه بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام. ورجح التقرير أن تكون الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا الأكثر عرضة لهذه الصدمة نظرا لارتفاع وزن الغذاء في أنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي، بينما سيكون تأثير النينيو المباشر على الاقتصادات المتقدمة أقل حدة، مع بقاء ارتفاع تكاليف الطاقة العامل الرئيسي لزيادة أسعار الغذاء فيها. ورغم ذلك أشار جي بي مورغان إلى أن وفرة مخزونات الحبوب عالميا ومستويات الأرز الجيدة في آسيا قد تخفف من حدة الأزمة، لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع اشتداد ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
0: طبعاً الهند وأندونيسيا والبرازيل وكولومبيا هي الأكثر عرضة لهذه الصدمات نظراً لارتفاع وزن الغذاء في إنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي. وعندما نقصد القطاع الزراعي طبعاً هنا احنا ننتقل شيء فشيء إلى الأغذية اللي نتناولها يومياً، أسعار الرز، أسعار القهوة، أسعار الكاكاو، هذه كلها ارتفعت، واعتقد الكثير من الناس يعني الذين يتبضعون هذه المواد الغذائية يعرفون نحن ماذا نقصد، يعني كيف كانت الأسعار قبل سنة من الآن وكيف هي الأسعار اليوم، وقد تكون مرشحة أكثر إلى الصعود إذا استمرت أزمات مثل أزمة الشرق الأوسط أو أزمة أوروبا، روسيا وأوكرانيا أو غيرها من الأزمات، لأنها كلها تلقي بظلالها على أسواق الغذاء. لماذا؟ لأن الغذاء هو الخاسر الرخوة كما يعبر عنه بعض الخبراء، هو أكثر يعني أول الأسواق التي تتأثر عالميا بالأزمات هي أسواق الغذاء. لذلك نشوف أول ما صار الصراع الروسي الأوكراني تأثرت أسعار الزيوت، ارتفعت بعد ما نزلت الحنطة، ارتفعت بعد ما نزلت، وهكذا. اليوم الظواهر المناخية الصعبة تأثر على الرز بشكل خاص، فنشوف أسعار الرز ارتفعت. الأسمدة اللي تدخل على الخط بسبب الصراع في الشرق الأوسط أسعار الرز أيضا ارتفعت. الظواهر المناخية وارتفاع درجات الحرارة، أسعار القهوة والكاكاو والآخره. إذن نحن أمام بصراحة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر فيما يخص الأمن الغذائي العالمي.

ومجموعة من الأمراض التي تترابط سوية وتعرف اختصارا باسم CKM.

0: الأساس في هذه المتلازمة، متلازمة CKM، هي السمنة. الإنسان الذي يعاني من السمنة المفرطة تتشكل لديه ما يعرف بدائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. هذه الدائرة هي متلازمة أمراض القلب والكلى والأيض، كلها يعني طبعا تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون، اضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب. طبعا هنا نحن عندما نتحدث عن هذه التفاصيل الصحية، نحن لا نتحدث من باب الاختصاص، إنما نحن نستند على معلومات طبية دقيقة ونتحدث عنها من باب إيجاد الوعي حولها. تبقى كل هذه التشخيصات هي كفيلة بالطبيب المختص الذي يشخص هذه الأمراض ويضع لها الدواء اللازم وطرق العلاج اللازمة التي تنقذ المريض مما هو فيه. ولكن من يعاني من هذه الأعراض السمنة التي تتداخل فيها كل هذه الأمراض، عليه أن يتحلى بالشجاعة ويذهب إلى الطبيب لكي يشخص عنده العلة ويبدأ معافاته من هذه الأمراض التي هي أساسها السمنة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: قد يعرف المريض أنه مصاب بالسكري أو يعاني ارتفاع ضغط الدم أو تراجعاً في وظائف الكلى، لكنه غالباً يتعامل مع كل مشكلة منها باعتبارها مرضاً منفصلاً يحتاج إلى طبيب وعلاج مستقلين، غير أن المعرفة الطبية الحديثة باتت تنظر إلى هذه الأمراض بطريقة مختلفة. فالقلب والكلى ونظام التمثيل الغذائي لا تعمل داخل جزر معزولة، وإنما ترتبط ببعضها عبر شبكة من الأوعية الدموية والهرمونات والعمليات الحيوية، وإذا بدأ الخلل في أحدها فقد يمتد تدريجيا إلى البقية. هذا الترابط هو متلازمة القلب والكلى والأيض، المعروف اختصاراً باسم CKM، والتي تتداخل فيها السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون وأمراض الكلى والقلب، لتشكل دائرة مرضية قد تظل صامتة لسنوات قبل أن تظهر مضاعفاتها الخطيرة. وفي يونيو 2026 أصدرت جمعية طبية أمريكية بارزة أول إرشادات سريرية متكاملة للوقاية من هذه المتلازمة واكتشافها وعلاجها. وتكشف التقارير أن نحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل الوزن الزائد أو ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو تراجع وظائف الكلى. يشرح الدكتور خالد فاروق، أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، هذه العلاقة بتأثير قطع الدومينو. تبدأ المشكلة في موضع واحد ثم تدفع بقية الأعضاء إلى السقوط تباعاً، فالارتفاع المستمر في السكر والدهون يضر بجدران الأوعية الدموية للشرايين التاجية والكلوية، ومع مرور الوقت قد يصاب المريض بتصلب الشرايين أو ضعف عضلة القلب أو الفشل الكلوي. وتحذر الإرشادات الجديدة من تراكم الدهون الحشوية داخل البطن لأنها الأكثر نشاطاً من الناحية الأيضية وترتبط بمقاومة الأنسولين والالتهاب، كما توصي بالجمع بين قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتقييم المخاطر بصورة أفضل حتى لو كانت تحاليل السكر والدهون طبيعية. ولمواجهة هذا التداخل المعقد، برزت أهمية تأسيس وحدات طبية متخصصة تجمع هذه التخصصات لمتابعة المريض في مكان واحد. ومن أكبر التحديات تحديد حالة السوائل بدقة، إذ يستعين الأطباء بالموجات فوق الصوتية ونظام تقييم الاحتقان الوريدي الزائد لتحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى سحب السوائل أو تعويضها، حماية للقلب والكلى في وقت واحد. إن التعامل المبكر مع متلازمة القلب والكلى والأيض يمثل تحولاً نوعياً في الطب الحديث، يساهم في إنقاذ الحياة وحماية الأعضاء الحيوية قبل فوات الأوان.

إذن في 2026 هاي السنة جمعيات الطبية أو الجمعية الطبية الأمريكية أصدرت إرشادات سريرية للوقاية من هذه المتلازمة. أساس هذه هو تشخيص الوزن الزائد والتقليل من الوزن هو الأساس، وهذا يؤدي إلى تقليل ارتفاع ضغط الدم والسكر، وأيضا يؤدي إلى تخفيف الضغط على الكلى وبقية أعضاء الجسم. إذن المشكلة في هذه المتلازمة المعروفة اختصارا باسم CKM هو السمنة، وأساسها السمنة. فكلما كان الإنسان حريصا على أداء جسده وظيفيا، كلما استطاع أن يتدارك نفسه ولا يقع في فخ السمنة الذي يقوده إلى جملة الأمراض التي تحدث عنها التقرير.

0: إذن الجفاف هو جزء من المشكلة الأساسية التي يعاني منها العالم بسبب التغيرات المناخية. وطبعا احنا بالعراق السنوات الأخيرة أعتقد احنا أفضل من يحدث الناس عن الجفاف نتيجة قلة الإطلاقات المائية التي وصلت إلى العراق في دجلته والفرات. وإلى اليوم يعني إلا اللهم هذه السنة بسبب كثرة الأمطار في تركيا ودول المصب، دعت هذه الدول إلى أن تفتح تركيا وإيران أبواب سدودها وتغدق بالمياه على أرض العراق وسوريا، ولكن بذات الوقت ما زالت البصرة تعاني. يعني إحنا اليوم يمكن في شهر يعني في أشهر الصيف، وبنفس الوقت هنالك مياه مالحة تصل إلى البيوت يعني بسبب قلة الإطلاقات المائية وبسبب مشكلات أخرى طبعا. إذن الجفاف يضرب اليوم، تحدثنا بالمحور الثاني على ما أعتقد في حلقة اليوم، وقلنا أنه يهدد محاصيل استراتيجية في العالم بسبب الظواهر المناخية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. ناهيك عن أن الجفاف يعني في دول تمتلك أنهر عظيمة مثل دجلة والفرات، هذه مشكلة كبيرة. طبعا مصر أيضا تعاني اليوم من هذه المشكلة، على الرغم من وجود النيل الذي عبر عنه القدماء بأن مصر هبة النيل كما يعني يعبرون. ولكن في مواجهة هذه الأزمة ينجح فريق بحثي من جامعة تشونام بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء هم هاي المنطقة شرق آسيا وبالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط الغذاء الأساسي لديهم الأرز، فلذلك حددوا جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يخففوا أثر الجفاف على الأرز باعتبار أن الأرز يحتاج إلى الكثير من المياه، فلذلك الجين يخلص نبات الأرز من الإجهاد الذي يتعرض له بسبب الجفاف، والذي يؤدي إلى تدمير البنية الداخلية لنبات الأرز ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. هذا الجين استطاعوا من خلاله أن يمنحوا النبات القدرة الأكبر على مقاومة الجفاف، ولكن كيف تم ذلك وكيف اشتغل الفريق التابع إلى جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية، هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: تواجه الزراعة العالمية اليوم تحديات غير مسبوقة يفرضها الجفاف الشديد الذي يهدد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيس لملايين البشر حول العالم. وفي مواجهة هذه الأزمة نجح فريق بحثي من جامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية في تحقيق كشف علمي واعد جدا، إذ حدد العلماء جينا فريدا في نبات الأرز يلعب دورا مزدوجا ومثيرا للاهتمام. ونشرت النتائج في دورية Plant Biotechnology Journal. تحتوي خلايا النبات على مصانع طاقة متطورة تعرف بالبلاستيدات الخضراء. هذه المصانع ليست مسؤولة فقط عن منح النبات لونه الأخضر، بل هي المطبخ الذي يحول الضوء والماء إلى غذاء يضمن نموه. ولكن عندما يضرب الجفاف تبدأ هذه الخلايا بالاضطراب وتنتج جزيئات مدمرة تعرف بجزيئات الأكسجين التفاعلية، مما يسبب إجهاداً تأكسدياً يدمر البنية الداخلية ويؤدي إلى ذبول الأوراق وتراجع المحصول. أوضح الباحثون أن العلاقة بين السيتوبلازم والبلاستيدا ليست تزامناً بل تسلسل، فالجزيئات الضارة تبدأ داخل البلاستيدا أولاً قبل أن تتسرب إلى بقية الخلية. هنا يظهر دور الجين المكتشف الذي يعمل كرجل إطفاء، إذ يزيل الشرر الكيميائي من منبعه داخل البلاستيدا ليحمي آلة البناء الضوئي. وعندما عدل العلماء نباتات الأرز جينيا لزيادة نشاط هذا الجين، أخمدت النباتات تلك الجزيئات بكفاءة وحافظت على سلامة خلاياها واستمرار نموها حتى في ظروف العطش الشديد. وبالإضافة إلى دور الإطفائي، يتجلى الدور الآخر للجين كمهندس معماري بارع، فقد وجد العلماء أن هذا الجين يندمج كجزء أساسي في آلة النسخ المركزية المسؤولة عن تصنيع الكلوروفيل وتأسيس البلاستيدات الخضراء، ويوصف هذا الأنزيم بأنه لا يمتلك مطفأة حريق فحسب، بل هو أيضاً برغي أساسي في غرفة التحكم، حيث يقوم بوظيفتين مختلفتين، فيلتهم الشرر الكيميائي ويثبت ماكينة النسخ الجيني، وهي خاصية نادرة في بيولوجيا الجزيئات، يطلق عليها البروتينات متعددة الوظائف. وللإثبات قام العلماء بتعطيل هذا الجين تماماً في بعض النباتات، فكانت النتيجة حاسمة، إذ نمت النباتات بلون أبيض شحب وعجزت عن إنتاج الكلوروفيل أو تكوين البلاستيدات، مما أدى إلى توقف نموها وموتها سريعاً. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبواباً جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، مما يعزز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية.
0: إذن يعني حقيقة كشوفات عظيمة، يعني يتم تعطيل هذا الجين في بعض النباتات، والنتيجة أن تنمو النباتات وتستطيع أن تقاوم الجفاف وبشكل كبير. يفتح هذا الاكتشاف العلمي العظيم أبوابا جديدة لتطوير محاصيل زراعية أكثر مقاومة للجفاف، ويعزز هذا من الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، وهذا هو الأساس في ما تريده البشرية، إنه إحنا تتجه البشرية دوما إلى مشكلات، إلى صراعات، إلى مشكلات بيئية كبيرة، إلى مشكلات مناخية خطيرة، ولكن كيف يتم مقاومتها؟ يتم مقاومتها بالعلم، يتم مقاومتها بالدراسات، يتم مقاومتها بأن تشكل الفرق العلمية من الجامعات المتمكنة لكي تضع حلول للبشرية. يعني هي هذه وظيفة، حتى وظيفة الجامعات في العالم، في دول العالم، هي أن تضع الحلول، هي مو فقط أن تخرج الناس ويعني تعطيهم شهادات، إنما الأساس هو أن تضع الحلول لمشكلات خطيرة تعاني منها دول العالم. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس، ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس، المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس، من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا، لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو الحمد لله رب العالمين. أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بهالوراء مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلا، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبدا أبدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات في أمن في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، لأن إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام السيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودة. نظام السكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
4: أسعد وأطيب الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي برامجنا المنوعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل أروقة المول نسمع بها آراءكم ووجهات النظر. وبهذه الحلقة سأكون معكم كالعادة أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الإنسان مو بس يختار شغله، يختار البيئة اللي يعيش فيها ثلاث يومه، لأن بيئة العمل ممكن تخليك تروح للدوام وأنت متحمس، وممكن العكس تخليك تعد الدقائق حتى يخلص الوقت. ما بين الهدوء اللي يمنحك التركيز وما بين التحديات اللي تصنع الإنجاز، وين تلقى نفسك؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. نريد نسمع منكم أي بيئة عمل تناسبكم أكثر وليش. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: مرح.
0: أهلا وسهلا بيك أم مرح. أم مرح إحنا اليوم نريد نسولف، أنت طبعا بداية موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. كل واحد من عندنا عنده مكان يحاول يبدع به أكثر من أي مكان ثاني. ليش؟ لأن في بعض الأحيان مو بس إنه الدخل والراتب مناسب، قد تكون هي أجواء بيئة العمل تناسبه هو شخصيا. فاليوم نريد نسمع من عندك وحسب وجهة نظرك، شنو هي البيئة، بيئة العمل اللي تشوفين نفسك بها تحاولين تبدعين أكثر من أي بيئة ثانية؟ البيئة اللي تكون هادئة ولا البيئة بالعكس اللي تحسين بيها حماس أكثر، البيئة النشطة؟
1: أنا برأيي البيئة الهادئة، وخصوصاً يعني كوني أم ودائماً عندي بالبيئة حركة، ويعني إحنا نحب أهم شيء بالنسبة لنا راحة وناسة أطفالنا، فتلقينا دائماً بأماكن اللي بيها الألعاب أو نجتمع ويا أطفال العائلة البقية، فدائماً حياتنا العادية الاجتماعية تكون كلش أكتف وصوت فبوقت العمل أحب أكون منعزلة، مكاني ما بيه هواي مراجعين وهيجي، بالعكس أنا هنا أحس أني راح أبدع وأقدر أقدم أكثر.
0: الهدوء ما يحسسك بالملل مرات إذا المكان هادئ ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية نحس أنه هو الموضوع ممل وروتيني؟
1: بالعكس، لا، الصداقات الموجودة بالمكان قدرين سوالفين أو ممكن فد قاعدة أكل بسيطة ريوق خاصة الصبح، بالعكس لا، مكان يعني خاصة الدوام الصباحي أجواء كلش لطيفة بالهدوء. أنا بالنسبة لي موظفة بمدرسة مو تدريسية، موظفة حاسبة، غرفتي لوحدي، مكاني معزول، كل أدائي تلقينا موجود بلوحة الإعلانات تصاميمي وكذا، بس أنا شخصيا ما تلقيني، دائما بهدوء بعيدة فوق أجواء لوحدي، فيعني أنا تعودت على هذا المكان وحبيته.
0: زين، بيئة العمل اللي تحسين بها على قولتك مراجعين وطبة وطلعة وضجة، تحسين تعتبريها هو بيئة عمل مليئة بالنشاط والحماس ولا بالضغط؟
1: لا حماس، لا ماكو ضغط، أنا أحس كل العمل هو إنجاز وإبداع، يعني كل شخص وشخصيته يقدر يبدع بأي مكان، لا ما أحس أكو عمل بيه ضغط، بالعكس العمل عبادة، العمل حب، بالعكس.
0: تحبين شغلك؟
1: حلو.
0: شغلك تحبين؟
1: كلش هواي، رغم ما كان ببالي، يعني من الأشخاص اللي من تكبرين شو تصيرين دكتورة، ما أبد مو على البال، بس رب العالمين يختار الوظيفة المعينة للشخص المناسب بدون ما تحسين، تلقين نفسك بالمكان اللي أنت فعلا تحتاجينه.
0: هو مو بس هاي، إحنا هواية يعني خريجين درسوا على مدى سنوات بتخصص معين وبعدين ما اشتغل بشهادته، زين
1: اشتغل بمكان ثاني.
0: زين، بالنسبة إليك شنو أهم شيء بالمكان العمل أو بيئة العمل؟ هي الراحة النفسية اللي هو على قولتك الإنجاز، التطور المستمر، شنو تفضلين أنتي؟
1: أكيد الراحة النفسية، أنتي إذا مرتاحة بالمكان، الصداقات اللي حواليك، تحسين بيئة نظيفة، تقدرين تبدعين، تقدرين تشتغلين. بالعكس إذا أنتي كنتي محاطة بناس سلبيين مثلاً أو ما مرتاحة بالمكان ما قدرين تأدين حتى شغلك بدون إبداع، شغلك العادي ما قدرين تسوينه.
0: زين، المنافسة بين الزملاء، أكيد كل بيئة عملك ومنافسة تصير بين الزملاء، هذا الشيء يسبب لك قلق توتر ولا بالعكس ممكن يشجعك على أنه تطلعين أفضل من الكل تبدعين؟
1: بالضبط، خلينا نحمس بعض ونشجع بعض، أنا أبدع وغيري يبدع ويصير وايز، ما يصير أكو ملل.
0: بس منافسة عن منافسة تختلف.
1: هاي منافسة إيجابية، لما ما أريد أنا أكسر المقابلي، أريد ينجح وأنا هم أنجح مثله. بالعكس،
0: إذا وصفتي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك بكلمتين، بما أنه أنت مرتاحة بيئة العمل وتحسين البيئة الهادئة هي بيئتك أنت حسب شخصيتك، علاقتك بالزملاء علاقة حلوة، أكو تحسين أكو إنجاز وأكو راحة نفسية، وصفي لي بيئة العمل هسه اللي أنت بيها.
1: صديقة، بيئة صديقة أليفة، ما أدري، هادئة، عمل بسيط، ما أعرف يعني شلون أوصفه بكلمتين، بس أحبه.
0: إجاك عمل عكس هذا الهدوء بس براتب أعلى؟
1: لا لا لا، الراتب مو كل شيء، أهم شيء أكون مرتاحة بالمكان، يعني أنا ما أقدر يعني مثل الماكينة تجهد تجهد تجهد تجهد وبالأخير يعني توصل مرحلة تتعب، أنا من أكون مرتاحة أنا أقدر أطول أكثر بهذا المكان، أكون إلي خلق بعد من أرجع للبيت، فلا الحمد لله البيئة العمل هادئة مريحة، أصدقاء معدودين أهم شيء، يعني من تتوسع الدائرة شوي تكبر مشاكلها. فالحمد لله دائرة صغيرة، مجتمع لطيف هادئ، هذا كافي الحمد لله.
0: يا ربي دوم مرتاحة بيئة العمل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا عزيزتي.
0: ام منو؟
1: ام طيف.
0: ام طيف اهلا وسهلا. ربة بيت ولا موظفة؟
1: موظفة.
0: اهلا وسهلا بيك ام طيف. اي بيئة عمل تناسبك اكثر، البيئة الهادئة ولا البيئة المليانة بالتحديات، بيئة بيها حركة بيها نشاط بيها حماس بيها مراجعين، يا بيئة تناسبك؟
1: والله يعني اثنينهم مو مشكلة بيهم، المشكلة انه اهم شيء بيئة العمل تكون ما بيها نفاق وقال وقلت، هذه احس تاخذ من طاقة الانسان كلش تاخذ هواية.
0: حسين اكو بيئة فارغة من النفاق؟
1: اي اكو، يعني انا كنت بدوامي القديم هواية كان يعني سبب شان المدير هو السبب طبعا اللي يقود الموظفين، اذا فكانت يعني مديرتنا شوية مشاحنات هواية، تحب منو حكي علي منو قال منو هذا، يعني تحب نقل الحكي تحب هذا، فهذا اي والله كلش مشكلة خاصة اللي ما

0: تحب مشاكل يعني هذه كلش مشكلة. بس الحمد لله بدوامي الجديد لا يعني أنا تقريبا صار لي سنتين هذه الثالثة لا الحمد لله والشكر. يعني مديرتنا كلش هادئة ما تحب هذا القال والقلد, فالجانب النفسي هو أهم شيء بالعمل, لأن تعرفين إحنا بطبيعتنا يعني ضغوطات البيئة ضغوطات هذا, يعني واحد يعتبر روحه من يروح للعمل شوية هم يعني يرفه عن نفسه.
1: نقول نغير جو.
0: نغير جو صحيح, إحنا شغلنا نغير جو فيه صح لو لا؟ أي. فلذلك البيئة هي أهم شيء.
1: أنتي ذكرتي بالبداية المدير أو المسؤول, تتوقعين إيش قد وجود المدير من يكون مدير متعاون يأثر على حبك بالعمل على إبداعك؟
0: إي طبعاً طبعاً. يعني أنا أشوفه هو بعد هو الليدر, يعني هو القائد اللي يقود. يعني حتى لو تصير مشاحنات بين موظفين ما راح تكون ما راح يكبرها. صح لو لا؟ بينما لا إذا هو هو هو سبب هذا كله لا تكرهين الشغل وتكرهين الدوام, يعني والله ترجعين البيت الشمسة ترسة.
1: هو حلو من يكون إحنا دائما نقول للمدير أو المديرة هو المسؤول بشكل عام إنه يكون صديق للموظف, ما نعتبره إنه هو مسؤولنا ونتجبجب. بالعكس روح التعاون والحركة فعلا هو يخلي الإنسان أو الموظف حتى ما يعد ساعاته شو كنت يخلص الدوام ونطلع.
0: يحببك يحببك بالعمل يحببك بمكانك. أي
1: شنو أهم شيء يكون عندك واللي يهمك بمكان العمل, الراحة النفسية ولا التطور المستمر؟ مرات احنا نريد نحصل على إنجاز, يعني أنا اليوم هاي السنة كاملة ما سويت فد إنجاز ما سويت فد شغلة أحس نفسي أنه فعلا أبدعت بعملي, ولا أنت بالنسبة لك الراحة النفسية أهم من هاي التفاصيل؟
0: لا لا التطور تطور حلو, خاصة يعني هسه جاي تشوفين ما شاء الله التكنولوجيا والاي اي يعني إذا ما واكبتي الوضع بسرعة ما تلحقي ما تلحقي. يعني هذول جيل زي شو يسمونهم اولادنا زين اي والله يضحكون علينا, يعني يشوفونا احنا كلش قديمين. اي فيعني لازم الانسان يطور نفسه.
1: حبيتي انه تطورين نفسك بعملك ولا هو التطور بجانب ثاني طورت؟
0: احنا شغلنا تعرفين هنا بالعراق يعني كلش تقليدي صح لو لا؟ ما مو هذا التطور اللي موجود, فأنتي لا التطور بغير مجالات إيه مو بالشغل نفسه, لأنه هو الشغل عندك واحد زاد واحد اثنين صح لو لا؟ فيعني هو نفسه ماشي.
1: بيئة العمل اللي أنتي بيها تحسين بملل؟ تحسين بروتين؟
0: لا لا لا لا حلوة أحبها أحب شغلي.
1: مرات إحنا الهدوء يحسسنا بالملل, مو مثل ما أكو حركة وأكو مراجعين وأكو اللي يطب ويطلع, يعني هاي تحسين أكو حماس.
0: يعني هو كل شغل إلى مساوئه وإلى مميزاته, فأنا بالنسبة لي يعني كعملي لا مرتاحة بي وحبته, يعني حبته ومو مالة لا ما مالة.
1: شنو اللي حببك بالعمل؟
0: يعني شغلي هو يعني مجالي زميلاتي قلت لك كإدارة, يعني الحمد لله والشكر هي المهم بيئة هادئة وحلوة, يعني ومو ضالين روتين نفسه, يعني دائما نتفق نطلع نتريق نطلع نتغدى نطلع هيك. اي اي اي
1: شوفي احنا دائما بيئة العمل نمر بلحظة انه احب الشغل بشكل مو طبيعي على قولتش من باب اختصاصي مجالي كذا, وبنفس الوقت نوصل الى مرحلة ممكن هذا الشغل اللي احب اكرهه بلحظة. وصلتي لهاي المرحلة انه انت كرهتي العمل ودتش انه انت تبطلين حتى مو تنقلين؟
0: صحيح كلش كرهته, يعني كرهته وفكرت بإجازة الخمس سنوات فكرت بالست أشهر البدون اي والله البدون راتب كلش كرهته. قلت لك يعني النقل الحكي اللي كان بالدوام القديم والقال والقلت والضغط, وحتى يعني انت قاعدة ببيتك يخابرونك فلانة هيك قالت فلتانة هيك قالت شنو رأيك ليش من يابا ما أدري ما سمعت. فهنا انت صرتي بالقائمة السوداء لأنه دائما تقولين ما أدري ما سمعت. أنا ما أحب نقل الحكي والقال والقلت زين, يعني أحب شوية الخصوصية الهدوء. يابا هذا بيت هذا مو مكان شغلي, إن شاء الله باكر نسولف بالموضوع هذا. يعني يردون حتى أنت ببيتك وتعاي السلبيات هم ياريت إيجابيات وفرفشة وهذا. اي فهاي لا كلش كرهتني.
1: زين حصلت

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم حوراء.
0: أم حوراء، أهلا وسهلا بيك أم حوراء. أم حوراء، أكو ناس تحب بيئة العمل تكون هادئة من باب التركيز، من باب أنه هي شاردة من مسؤوليات البيت والضغوطات، تحس أنه هي بيئة العمل المناسبة إلها البيئة الهادئة، وأكو العكس يفضل أنه تكون البيئة بيها حركة، بيها حماس، بيها نشاط، يقول لك على مود ما أحس بالملل والروتين. بحكم أنت موظفة، تفضلين أي بيئة تحسيها تناسبك، تناسب شخصيتك؟
1: طبعاً أول شيء هي تكون البيئة الهادئة، بس مو على حساب إنه يعني شغلي. إذا كان أكو في مجال عملي شغل، فما راح تكون أكيد البيئة هادئة، راح يكون أكو نقاش بيني وبين المراجع أو بيني وبين ولي الأمر. هنا يعني راح يكون الوقت ممتع، أقوم بواجبي بعملي، وأنا أصلاً حاسة بقيمة يومي وقيمة ما أقدمه للعالم. بس خارج إطار العمل إنسان يحتاج أوقات هدوء، مثلاً يعني أحتاج شوية أرتاح، أشرب كوفي، أشرب شاي، ولي أمي خابصة الدنيا تحكي على عيال وهي تحكي على رجلها هاي شوية صعبة.
0: مو نحس إنه من سالفة جر سالفة، ما نحس بالوقت يعني من 8 لثنتين والله ما نحس. مو
1: إيه، بس شوفي أكو نوعين من يعني من الناس. أكو الناس اللي حتى من تخوضني إياها نقاش عائلي أو مثلاً على فد موضوع، على يعني شوبينج، على هاي تحسين أكو متعة. بعض النساء أو الرجال، يعني رجال أنا ما مجربة فما نسولف ويا رجال، نسولف ويا نساء. يا أختي الكلام هم ممل، يعني يا أما صير شكوى هواية، يا أما سلبية، يا أما هيجي أنا مريضة، هيجي سويت هيجي، أو ابني ما درس، ابني هيجي، تحاول تنقل شيء هو مو عدها. فأني هذا النوع من البشر جاي أشوفه يتردد، يعني خصوصا حياة العمل هو يصادفت من هاي يعني الأمور، فهاي الشغلات تزعج.
0: شو تتعاملين وياهم؟
1: سكتة صمت
0: اسمع الصين الأذن الطرشة مرة تقول لك الشكاوي لا تسمعيها،
1: الصمت إيه، وفعلا أثرت على حياتي، الطاقة إجتني. وبعدين اكتشفت انه هاي الانسانة لا، امورها توب، امورها زينة، امور وين كانت يعني تنقل شيء مو بيها زين، سبحان الله، من يعني العين والحسد، وهو يعني الحمد لله والشكر. يعني الانسان ترى صنع نفسه اليوم، صح هو اكو حسد واكو عين، بس يعني نقول الحمد لله، نقول يا الله زين، نقول يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد، ونطلع من المنزل ونتوكل على الله. بس اللي أنا أشوف مجتمعنا هواية ناس تحكي، وهذا الشيء أنا ما أحبه. ترسل
0: أنت إيش قد بيئة العمل؟
1: 13 سنة.
0: هاي عشرة عمر مو؟
1: بيئة الرجال أهدأ من بيئة النساء. داومت يا رجال،
0: ماكو قيل وقال ولا نفاق ولا حتى منافسة، تصير منافسة إيجابية. ما توقعكم منافسة
1: طبعاً، أكيد تشوفين مرات تتعلمين جوانب انت يعني ما متعلمتها بحياتك، تشوفين شغلات تتعلميها من مثلا الكادر اذا كان رجالي، مو الكل، البعض حسب انسان ذاك

0: كان محترم، إذا كان مؤدب، إذا كان ذو قيمة. بس داومت ويا رجال وداومت ويا نساء، من كنت يا رجال صراحة ما أختلط، فكانت البيئة أحسن.
1: أهدأ
0: كان يعني الحمد لله إحنا كم يعني كإدارة، إدارتنا ما شاء الله والنعم من عندها هادئة راقية بشكل. بس اللي موظفات يعني هو يحجون.
1: الإدارة مهمة، بيئة العمل تلعب دور على إنتاجك، على حبك، على استمراريتك.
0: أكيد إذا كان هناك أكثر من عنصر بالعمل كان مو مؤذي إلي، بس الإدارة كان زينة ما أفرط وأطلع من المكان، لأن إدارتي زينة. أي وهذا فعلا اللي يعني هسه الحمد لله أداوم، مديرتي إنسانة كفوءة مؤدبة مثقفة راقية بشكل.
1: أي
0: وإضافة إلى يعني اللي وياها هم بالإدارة الحمد لله والشكر.
1: المدير من يكون متعاون ويا موظفيه هذا يأثر على حب الموظف للعمل وإبداعه وإنجازه إذا كان متعاون.
0: أكيد أكيد، سواء كانت دائرة حكومية، سواء كانت مدرسة، سواء أي دائرة يعني هنا الموظف والموظفة يبدأ يقدم، ما يحسب انه هاي خساره وهذا ربح وخاف اقدم وخاف ما يستاهلون. لا، راح يكون كل شيء ينطي من قلبه، وهو بالمقابل عنده راحه نفسيه انه قدم فد شيء زين. كمثلا المعلمه تقدم للطلاب او الطالبات وهي مرتاحه، بس اذا كانت الاداره لا، ماكو ضغوطات، انسان مقدر، اكو اداره مقدره وضع المدرس، المعلم او الموظف، الموظفه زين. وخصوصا احنا هسه ما شاء الله بيوتنا يعني مليانه ظروف صعبه، فنحتاج الاستراحه ونحتاج الأطلة ونحتاج التعاون. اي فالاداره تلعب دور.
1: حبيبه قلبي ام حوراء، ان شاء الله دوم مرتاحه بالبيئه، بيئه العمل. شكرا لك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن، بما أنه أنت تشتغل بيئة العمل شلونها بالنسبة إليك، بالنسبة لشخصيتك، تحسها تناسبك ولا لا؟
1: والله هي مو بيئة العمل، هو الإنسان دائما بالعمل يصير عليه ضغط، يعني حسب أكيد الدائرة اللي حوله، حسب مهاراته، حسب يعني يصير ضغط، يكون يعرف يتعامل ويا هاي الضغط، يكون يعرف يعمل يسوي علاقات طيبة وسطحية مع المحيط، حاول قدر الإمكان يثبت نفسه، قدر الإمكان يكون عنده خصوصية، ما يكون منفتح على الكل، حتى يقلل شوية الستريس عليه الضغط. تبقى شغلة الضغط العمل، العمل حسب، أكو عمل جهد يعني جسم، وأكو لا عقل، حسب عملك أنت. مثلا إذا أنت عامل أكيد لازم جسدك يشتغل، أو إذا أنت مثلا مركز على فد شيء يعني يحتاج عقلك، أكيد هذا يعني الجسم ما له علاقة، فحسب عملك. أنا أفضل أنه عمل يعني جسمي، حركة ونشاط، ما أحب الأوفيس المكتب ولا يعني مو مودي، أحب الشغل القوي. فحسب كل شخص يعني شنو هو لازم يحط نفسه اختياره. إذا موظف يعني بشكل عام نحكي على الموظفين الأغلبية ما مرتاحين بعملهم، لأن لو يعني الراتب قليل، لو مو يعني شغفه شيء يحبه يشتغله مجبور عليه. بيئة العمل الحكومية دائما يصير بها ضغط، يصير بها ضغط يطلب منك عمل، وهاي إذا شيء أنت حابة سكيل يعني مهارة تتعلمها وتشتغلها، أنا أفضل هذا الشيء أحسن.
0: أنت شنو اللي تفضله وعندك بالنسبة إليك كلش مهم؟ الراحة النفسية ببيئة العمل ولا لا الإنجاز، الإبداع، التطور المستمر؟
1: لا أكيد الراحة النفسية يعني هذا فد شيء ما له علاقة ببيئة العمل. مطلوب من عندك عمل نزه، مسؤوليتك، لذلك أنت تتقاضى هاي الأموال، فأنت لازم تبذل جهد، لازم تثبت نفسك، بصير عليك ضغط ما يصير عليك ضغط أنت تكون تتحمله، هذا جزء من العمل.
0: وإذا أنت ما حاب هاي الشغلة، مو جوك، مو المكان،
1: لا لك حل واحد بس، أنه تحاول تتعلم، تستغل وقت تتعلم غير مهارة قدر الإمكان، وما تترك الشغلة، يعني هي بها مردود مادي ويمشي أمورك. من تلقى لك بديل بهذا الوقت تقدر تبدل، على المهارة، على الشيء اللي تحبه، على بس ما تترك عملك، لأنه هو لازم يكون المادة مستمرة يعني كراتب أو يعني اللي ما تحب العمل راح تعاني، مهما يكون حتى لو شوي تأخذ أموال هاي راح تعاني.
0: زين أبو حسن، برأيك الإنتاجية تعتمد على طبيعة المكان لو على شخصية الموظف؟
1: لا على الشخصية أكثر، يعني طبيعة المكان ممكن تكون مريحة، ممكن تكون يعني بيها خلينا نقول وسائل راحة، بس حسب الموظف، إذا هو يبذل جهد أكثر ينطي إنتاجية أكثر، حسب إخلاص الموظف، حسب يعني مثل ما قلتي من البداية البيئة، مثلا الليدر القائد أو مثلا المانجمنت الإدارة، إذا مريح الستاف العمال راح أكيد راح يصير انعكاس بالإنتاج، بس الضغط دائما.
0: أنت من البداية فضلت أنه تكون البيئة بها حركة، بها نشاط، بها تحديات، زين هذا ما يسبب لك ضغط؟ هذا الحماس من أنت يومية حركة حركة حركة ما يسبب لك ضغط؟
1: لا ما يسبب. ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأن أنت جسمك حسب ما تعامله يشتغل لك، تعال مع الكسل أكبر كسلان يصير، تعال مع الحركة والأكتف يعني النشاط والهذا 100% راح يكون أكتف ونشاط، وبالعكس ينعكس على صحتك أكثر. يصير مو أقلك ما يصير مرات ضغط، بس إذا أنت حاب هذا الشغل شوية أكو شيء اسمه تضحية، فتضحي شوية براحتك أو تعبك شوية الوقتي، وتعبك الوقتي، لأن أنت بس مجرد تطلع من الشغل تروح تأخذ شاور، أنا شايفها يعني حاسب هذا الشيء، كل التعب يروح، يعني ترجع إنسان طبيعي.
0: إذا خيروك براتب أعلى بس مو يعني بيئة العمل بعيدا عن مودك، مود الحركة والنشاط والحماس والمنافسة، لا راتب أعلى بمكان هدوء وبساعات عمل اللي انت تناسبك، توافق ولا لا؟
1: والله حراج ما انا حبيت هذه الحركه. طبعا لا، شوفي كل انسان يطمح للاحسن بالنسبه للراتب، بالنسبه لل يعني المكان العمل، البيئه، هاي كلها اكيد تاثر على حياتنا، اثر على حياتنا يعني الشخصيه على الاقل. لان يعني الراتب اذا زاد راح يصير عندك شويه يعني تصير عندك خيارات اكثر بالحياه، تسافر، اشتري سياره مثلا، تسوي سلفه بيئه، تتزوج، تتورط، مهم. فالمهم يصير عندك خيارات. فدائما الانسان للافضل. انا قلت لك افضل هذا الشيء لان انا احسب نفسي يعني عندي هاي الطاقه للحركه، بس اذا احصل غير فرصه اكيد انا استغلها. اي طبعا.
0: واذا انفرض عليك بنفس الراتب بس بعد مجبور ظروف انه انت تروح بيئه هذا تشتغل، هذا تحس انت هذا الجو تتاقلم عليه بسرعه ولا لا تبدي تعاني لان انت ما متعلم على هذا الجو؟
1: والله شوفي اكو فد شيء اسمه كلش مهم، هذا احنا يمكن ما مركزين عليه، العالم هواي تاقلم. انت اذا عندك شويه عقليه منفتحه تقدر تتاقلم مع الوضع الصعب والسهل يعني الضغط وكل الامور هاي، مو بس الحياه، حتى الشخصيه، الحياه الشخصيه بالعلاقات وهاي بشكل عام. انت لازم تتعلم شلون تتاقلم بالحياه. فمهما يكون بيئه العمل انفرضت عليك، انت شوف الشكوى والتذمر وهاي الامور كلها راح تحط ضغط عليك اكثر. اي فمردودها سيء عليك بالنسبه للانتاجيه، بالنسبه لعلاقاتك بالمكان. بس انت عندك عقل، لازم تتاقلم، لازم توفر لك بيئه صحيه على مود تمشي حياتك بالعلاقات، بالعمل، بالهذا، لازم هذا الشيء ضروري.
0: شكرا لك ابو حسن، شكرا لوقتك، يعني مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: الله يخليك حياة الله مية ترى.
0: شلون الصحة؟
1: الله يخليك وقت الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. طبعا أنا يمكن إجيت بوقت أنت توك تريد. يلا رح أبرد لك الأكل. أبو منو؟
1: أنا أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو أحمد. أبو أحمد إحنا اليوم نريد نسولف على بيئة العمل. بيئة العمل اللي تناسب شخصية أبو أحمد. البيئة الهادئة ولا البيئة اللي بيها حركة ومنافسة وتحديات، بيئة نشطة؟
1: هي بصراحة إنه قبل لا أكون مهندس أنا كنت رياضي، كنت لاعب منتخب بصرة تايكوندو. أكيد طالما إنه أنا لاعب في نقطة لي أكثر شيء أطمح له هو المنافسة. يعني أنا من أتذكر من كنت طالب لغاية اليوم عز أصدقائي كنا ثلاثة، أنا وأحمد وولاء، كنا غالبا ما تطلع الأول على المدرسة من عندنا إحنا الثلاثة، واحد أول واحد ثاني واحد ثالث باختلاف السنوات. فبصراحة إنه بيئة المنافسة تشحذ الشخصية وتطلع الطاقة اللي بداخلك. يعني إن يكون لك منافس وأنت غالبا تطمح إنه تكون أفضل من عنده راح تبدع راح تنطي. فأكيد البيئة المنافسة اللي تشدني، ولذلك رحت مهندس مدني، كملت هندسة مدني. ولا لو كنت أريد بيئة هادئة أو ممكن اختارت في مجال مكتبي إنه أقعد مكتب وكذا. هذه
0: يعني أنت مرتاح ببيئة العمل؟
1: لا الحمد لله جدا مرتاح ببيئة العمل. يعني أنا فترة اشتغلت بجي جي سي جاباني جروب كومبانيز، اللي الشركة اليابانية اللي بنينا مصفى الشعيبة. يعني تخيلي إنه كنا نشتغل من الخمسة الصبح يبدأ الدوام للخمسة العصر. الله يخليك. لا وبصراحة يعني كانت متعة، يعني العمل بمنافسة إنه أنت سايت مانجر وصديقة منك كيوسي، عندك صديقة الآخر بموقع ثاني. فتكون كل واحد يريد يبدع، كل واحد يريد يصير هو الموظف المميز للشارع.
0: هاي البيئة اللي بيها تحديات ومنافسة وحركة ومن الخمسة للخمسة، هي ما تسبب لك ضغط؟
1: هي أكيد ضغط، بس عموما هو بصراحة إحنا اللي مجرد إنه الإنسان بالذات هندسة بصرة، جامعة البصرة، يمكن الأخوة المهندسين بكل العراق يعرفون شنو جاي أحكي. مجرد إنه تنقبل تروح هندسة بصرة فأنت استعد للفشل تحت الضغط. إحنا شلون المكعبات اللي نفحصها إنه تنضغط الآن تنكسر.
0: أبو أحمد هسه اللي فهمت أنه أنت بيئة العمل كلش حابها ومرتاح بيها رغم هذا الوقت الطويل، رغم المنافسة، رغم التحديات، رغم الضغط. بس أريدك توصف لي بيئة العمل المثالية بالنسبة إليك، وشنو الشيء اللي خلاك إلى حد الآن أنت مستمر ببيئة العمل؟ أكو فت شغلات مرات بعيداً عن الراتب، بس أنا حاب شغلي، حاب أنه أطور من نفسي، أكو فد شيء هو الحافز أو الدافع إنه يدفعني أبقى مستمر وأطور. وبعض الأحيان أكو فد شغلة كلش بسيطة تكرهنا بالعمل، بحيث نظل نحسب الدقائق إلى أن يخلص وقت العمل ونطلع.
1: بصراحة إنه بغض النظر عن إنه السالري اللي الأجور المرتفعة إنه بالشركات، لكن أكثر شيء ورغم إنه ضغط العمل قلت مثل من الخمسة للخمسة، لكن العمل بالشركات خصوصا الشركات الأجنبية أو يضيف لك. إحنا عموما الهندسة علم تطبيقي، يعني دراستك بجانب وتطبيقك لما تعلمته خلال دراستك بجانب ثاني. فأنت كل ما أكيد من تشتغل بشركات أجنبية مشاريع كبيرة مثلا مصفى الشعيبة، مثلا أنا اشتغلت بشركة لايتون توسيع تصدير العراق النفطي بالفاو، فهيك مشاريع تضيف لك أكيد. يعني إحنا مو كل يوم نبني مصفى بالعراق حتى تقدر يعني أغلب اللي درسته أنت بالكلية الهندسة طبقتها بالمصفى، ستيل ستراكشر فاونديشن، يعني أساسات بنايات حديدية، بناء طابوق، ركائز حفر، ركائز طرق. فأضيف لك أكيد العمل رغم التعب لكني يخلق مهندس ناجح.
0: شنو تأثير المسؤول اللي أعلى من عندك أو مديرك على بيئة العمل، على حبك للشغل، على إبداعك، على تطورك؟
1: هي بصراحة يعني حطيت إيديك على نقطة جدا حساسة. مسؤولك إذا ما كان مقدر تعبك وذا يعني راح حتى يخلي عندك نفور من العمل، لكن إذا كان مسؤول داعم متعاون يشجع أو يقدر جهودك اللي جاي تبذلها، لا أكيد راح تبدأ أنت أكثر وتحب العمل. يعني أصلاً ما بدك تطلع. أنا واحد من الناس كنت ما بدي أرجع للبيت الساعة 5، بدي أستمر بعد، رغم أنه كان مسؤولي من سابكيم بوقتها مهندس، رئيس مهندسين أقدم كوري، فالرجل كان كلش متعاون.
0: أبو أحمد، السؤال الأخير، إذا إجتك أو عندك فرصة أنه تغير ولو شيء واحد من بيئة العمل اللي أنت بيها، بيئة العمل الحالية، شنو هذا الشيء اللي راح تغيره؟
1: إذا تحب تغير بيئة العمل، أعتقد أنه شوية يعني المسؤول، يعني أكو إحنا أكثر روتين ممل، يعني بصراحة أنه مثلاً انت تشتغل تكمل السلم للكيوسي، الكيوسي السلم للكيوسي الثاني، يعني اشوف اكو اكثر من سلسله زايده بالمشروع بطريقه العمل، يعني كان ممكن الاختصار بحيث يصير الانجاز اسرع.
0: يعني انت شكرا لك، ان شاء الله يا رب يدوم الابداع. شكرا لك والتطور، مع السلامه.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نتجول داخل أروقة المول ومستمرين وياكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 اف ام. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم.
0: اسم حضرتك؟
1: دعاء. وياك؟ معلمة. والحمد لله جاي اداوم. ايوه، ما انت حبها
0: اختصرتي لي الوضع كله. اهلا وسهلا بك يا دعاء. انت قلتي معلمة وتحبين شغلك، زين، شنو الشيء اللي حببك بعملك؟ شنو هذا الشيء؟ لابد اكو فد شيء. طبعا كل واحد، يعني انا لو احب الشغل مالتي زين، لو بالعكس ممكن بلحظه من اللحظات اكره بيئه العمل، اكره حتى شغلتي حتى اختصاصي. فانت قلتي اختصرتي، قلتي انا احب عملي. شنو الشيء اللي خلاك تحبينه؟
1: اول شيء هي مهنه المعلم، مهنه الرسول، يعني يوصل المعلومه، وهي المهنة الأساسية اللي تكبر أجيال وتوصلهم مراحل. بعدين إحنا نفتخر نشوف أجيالنا وين وصلوا. يعني أنا أتذكر طلابي الحمد لله وصلوا مرحلة وتخرجوا، خابروني ست وصلنا دخلنا كلية علوم بيولوجي. والله يعني أنا أفرح أفتخر. فإحنا نوصل لهم الرسالة، المعلم مو بس تدريس، معلم تربية. اي فتشوفين يعني انتمائك للطفل شلون انجذابه، انجذب الطفل الى المعلم اكثر من والديه وياخذ كلامه اكثر من والديه.
0: اذا حب المعلم نفسه صحيح،
1: وبالمقابل يعني المعلم راح يعيش هنا دور الام ودور الاب، وحتى يعني يكون يعني فد ملاعبه وياهم، نشاط وياهم. انا يعني بالدرس مرات اشوفهم شوي تعبون يهلكون، اسوي يلا خلينا نسوي فعاليه، قوم خلينا نلعب، نسوي اللعب على السبوره، او اشوفهم كلش تعبه وبالاخص مرات يصير الدرس الاخير قوم يلا خلينا ننام ونحلم. فيعني هذا الشيء حببني اكثر.
0: الدعاء، انت ذكرتي بالبدايه انه طلاب اللي يتواصلون وياك ويقولوا لك احنا تخرجنا وانقبلنا وكذا، يعني مع انه انت معلمه طلاب ابتدائيه، يعني صار لك كم سنه انت بالتدريس؟
1: هاي اول مره مجاني، كنت ادرس مجاني يعني من 2016. اي وبعدين من طلاب الثاني اختصاص علوم. الطالب اللي هو دائما يخابرني ويقول لي ست انا مرحله وصلت العفو قبلت كليه علوم، يقول لي قد ما حبيت درس العلوم رحت انقبلت علوم بيولوجي. اتذكر من كان هم يقول لي بالسادس اعدادي ست شو صعب صار ومثل السادس ابتدائي. قلت له لا طبعا يفرغ، يعني حلو التواصل وياهم وافتخر بهذا الشيء.
0: ودعاء، في حال اذا اجاك عمل ثاني بس عمل ما بهاي الحركه والنشاط، ما عندك تواصل ويا طلاب واولياء الامور، ترتاحين بهاي البيئه؟ ولو انت تعلمتي على بيئه العمل انه انت معلمه وعندك تواصل بشكل مباشر ويا الطلاب؟
1: لا، مهنتي حيل احبها وتعلمت عليها، اولياء الامور يتصلون يشكروني، يعني اولادنا كذا اولادنا كذا. يعني حيل اذا احس نفسي بغير عمل راح اكون يعني شلون هادئه جدا، بس اشوف انجذابي الى التلاميذ اكثر.
0: تحسين بانجازك كل سنه؟
1: طبعا، يعني طبعا افتخر واشوف النسب واشوف روحهم وشلون يعني يجولي متحمسين. يعني انا ما افتخر بس اقول لك بنفسي. اتذكر عندي هم طالبه من نوع فد مره ماكو ما تتحرك، ومشكله دائما اخذ اول ثاني، يعني الاطفال كلش صغار اي اشوفها ما تتحرك، نفس الوقت اشوف عندها يعني استيعاب. فانا خليت عندها هذا الشيء والحب، تجي والله تركض لي من باب الصف، ست انا اليوم محاضره، ست اليوم خلي الدرس الي. فهو المعلم يعني هو اللي يعطي طاقه للتلميذ.
0: تتوقعين المعلم انه هي اكو بعض من المعلمين مع احتراماتي للبعض هو ما يحب انه يدرس، وخاصه الاطفال الصغار، مع انه هو اجتي فرصه التعيين، وتدرين احنا بالعراق ببلدنا فرصه التعيين وين يلا تحصلها. زين، فانت من اجيت وتعينت واشتغلت زين على اساس انه انت معلم وانت ما حاب الطفل، ما حاب حتى تتعامل وياه، هذا شو راح يوصل الماده؟ شو راح يتعامل ويا طفل صغير وهو يريد معلمة تحبه وتحببه بالمادة؟
1: أنا أعرف يعني ويانا هم أشخاص هم معلمين أو معلمات يقولون لا تطولنا أول، يروحون للمدير أو المديرة أستاذ رجاءً الأول ما أريده والثاني ما أريده. ليه شنو سبب أنا ما أعرف أتعامل وياهم؟ ليش يعني يحكوها أنا ما أعرف أتعامل؟ أنا أصلاً أقولهم يعني أنتم ما شاء الله كلكم الزوجات وكلكم عندكم أطفال، ترى هذول الأطفال يعني واحد يقدر يتعامل وياهم. يقول لا أعطونا صفوف المتقدمة اللي هو الخامس والسادس، شوية أنضج عقولهم.
0: الدعاء شنو الأهم واللي يهمك ببيئة العمل؟ هي الراحة النفسية ولا التطور والتحدي والمنافسة المستمرة؟
1: التطور والتحدي، يعني التحدي كلش حلو، اللي هو يخليك تتطورين أو يخليك تصعدين. التحدي يعني فد شيء أنا أحب من نوع التحدي، أتحدى يعني يعني أشوف نفسي وين وصلت.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يا رب التوفيق لك بعملك، مع السلامة.

بالنهاية ما نقدر نقول أكو بيئة عمل مثالية تناسب الكل، لأن كل إنسان له شخصية وطريقة مختلفة بالإنتاج والإبداع والمنافسة والتحديات. المهم إنه الواحد يعرف شنو اللي يحفزه ويخليه يشتغل براحة ويحقق ممكن أفضل النتائج. وصلنا وإياكم أحبة الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلتقي وإياكم بموضوع جديد ونقاش جديد. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
3: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة، اللي جاي سيء ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها، الجولان تراخذك اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، الحوالات على المنصه استفاده التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميه دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري به ذهب.
2: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
4: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريباً بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاي نشتري من الشركات اللي هي أصلاً جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى مشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
2: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
5: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصاً بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
2: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
6: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
7: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.